الله عليه وعلى كل المنفقين. الراجع عفو الله وغفرانه 10,000 ريال. هذا ما وصلنا خلال هذا الأسبوع أثناء الحلقة الماضية وحتى يوم أمس الخميس قبل الحلقة. طبعا وصلنا إنفاق قبل الحلقة مع النشبة تمام، ووصلنا إنفاق الآن، هذا كلنا بنعلم به بإذن الله في الأسبوع القادم. قبل الحلقة مباشرة وصلتنا إنفاق من صالح عسكر من المنفقين معنا 20,000 ريال، هذا سيكون في الأسبوع القادم. وصلنا أيضا من رشاد الحيفي 500 ريال، من أبو رايد المزعل 1,000 ريال الآن أثناء الحلقة، من صلاح الدين واصل 200 ريال، ووصلنا أيضا 500 ريال من محفظة جوالي. هنشوف التفاصيل. نستقبل الإنفاق مثل ما قلنا على رقم البرنامج بإرسال رسالة نصية، رسالة نصية مش اتصال، توصلنا اتصالات عجيب والله، بنتكلم عربي. بنستقبل الإنفاق والمساهمة عبر رقم البرنامج، عبر رسائل، رسالة SMS مش اتصال، على رقم البرنامج 77 80 6 80 2 3. الرقم مرة أخرى 77 80 6 80 2 3، وعلى نفس الرقم هذا عبر محفظة الجيب، اللي مع محفظة إلكترونية بيرسل إنفاقه على طول عبر الرقم 77 80 6 80 2 3، 77 80 6 80 2 3 عبر محفظة الجيب.

رسالة وصلنا. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. بنرد عليكم بإذن الله برسائل طريقة إيصال الإنفاق، واللي شي ساهم عبر محفظة الجيب على الرقم اللي على النابة بيرسل إنفاق عبر محفظة الجيب. ما وصلنا أثناء الحلقة هذا وأيضا خلال الأسبوع القادم سنضعكم في كل تفاصيله في الأسبوع القادم، مثل ما وضعناكم قبل قليل في تفاصيل الأسبوع الماضي.

أنفق بمناسبة النصر ب3000 ريال بدون اسم. أنفق عبر برنامجكم الناس الناس 5000 ريال بدون اسم. أريد أن أنفق معكم 2000 ريال بس بدون ذكر الاسم أكيد حسب طلبك. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أنفق بإذن الله 10000 ريال الأسبوع القادم بدون ذكر اسم. تمام أوكي. صباح الخير.

0: كن فيك ألفين يا أبو حمزة.
1: من حبانا أفاض جودا كفانا.
0: أريد أن أنفق 5000 ريال الأسبوع القادم. أمجاد أحمد علي حياك، بأرسلك رسالة بإذن الله. أريد أن أنفق، بفوصلك رسالة. من فعل خير 20,000 ريال للناس، الناس إن شاء الله.

حمزة السلمي 2000 ريال، من وليد الشرعبي 250 ريال، هذا عبر محافظة جيبل اللي وصلتنا الآن. من حمزة 2000 ريال، وليد الشرعبي 250 ريال، ومن ناصر الخرازي 400 ريال.

اللي قال كذا كذا الجامعة الكبير وألفين عندك رسالة، وصلتك رسالة نفس الرقم محفظة جيب أو حوالة، اللي بيقول أريد عبد المحفظة جيب على نفس الرقم اللي علناه 72 86 23.

وحاتم وصلتك الرسالة. أريد أن أنفق طيب بنستقبل الرسائل وأكمل عليكم تفاصيل الأسبوع الماضي والرسائل بتوصلنا. وضعناكم فيما وصلنا من المنفقين خلال الأسبوع الماضي، إجمالي ما وصلنا هو إجمالي ما وصل إلى برنامج الناس للناس خلال الأسبوع الماضي 363,770 ريال، 363,770 ريال. الإنفاق كالنحو التالي: أولا قيمة علاجات 6 حالات قدمنا لها قيمة علاجات، الحالة الأولى ب 4200 ريال، الحالة الثانية ب 8700 ريال، الحالة الثالثة 12300 ريال قيمة علاجات، الحالة الرابعة ب 3500 ريال، والحالة الخامسة ب 6800 ريال، والحالة السادسة ب 5900 ريال. 6 حالات قيمة علاجات قدمناها وأنفقنا هذه المبالغ لقيمة العلاجات لحالة طارئة بإجمالي 41,400 ريال. قدمنا بفضل الله ثم فضل المنفقين معونات وهدايا، هدايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأسرتين متعففتين جدا بقيمة مواد غذائية بواقع 25,000 لكل أسرة، أسرتين بإجمالي 50,000 ريال، أسرة كبيرة عدد الأفراد خيرات. قدمنا معونات وهدايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ل26 أسرة الأسبوع الماضي بفضل الله ثم فضل المنفقين، أسر متعففة ومستحقة بإجمالي 260 ألف ريال هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بواقع 10 ألف ريال لكل أسرة. إجمالي الإنفاق 351,400 ريال. إجمالي ما وصلنا 363,770 ريال، وإجمالي ما تم إنفاق 351,400 ريال. المتبقي في حساب الناس الناس الأسبوع القادم 12,370، المتبقي 12,370 ريال. عدد الحالات التي قدمنا لها معونات بفضل الله ثم فضل المنفقين 34 أسرة، فضل الله الحمد لله 34 أسرة. أسأل الله أن يتقبل من كل المنفقين وأن يخلفهم أضعاف أضعاف ما أنفقوه يا الله، وأن يكتب الأجر وأن يكتب لنا أجر المنفقين. هذا المتبقي من إجمالي ما وصلنا 12,370 إجمالي ما وصلنا المتبقي منه. والآن ما وصلنا أثناء الحلقة وقبل الحلقة بنعلم به 20,000 قبل الحلقة، وما أعلننا به الآن وما يصلنا تباعا سنعلم به خلال هذه الحلقة، وما بنستقبل طوال أيام الأسبوع سنعلنه كالعادة الخميس القادم في مثل هذا التوقيت بإذن الله تعالى. والناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

اريد ان اشكر عبد الله الصحاك، حياك وصلتك رساله اخي الكريم. ابو رايد وصل انفاقك وعلى انتباه. ابو رايد المزعل حياك. اريد ان انفق، اريد ان انفق، انفق معكم ب5000 ريال. اريد ان انفق. ابو ناصر 3000 ريال.

أبو حاتم كيف ما فهمت شيء؟ وصلنا لك رسالة الإنفاق، اقرأها وطبقها. أما الرصيد كيف تنفق اسم الرصيد؟ ما مش معك إلا تنفق رصيد ولا كيف؟ أريد أن أنفق 5000 ريال من حافظ سلطان 378، وصلتنا عبر محفظة جيب.

جابر من دمارق، أريد أن أنفق في سبيل الله، وتوصلك بإذن الله رسالة. رقم البرنامج بنستقبل إنفاق عبر رسائل SMS القصيرة على رقم البرنامج 77 8 0 6 8 0 2 3، أو عبر محفظة الجيب رسالة الإنفاق على نفس الرقم 77 8 0 6 8 0 2 3.

الناس للناس. هذا البرنامج يعنى بتقديم المعونات الغذائية، قيمة مواد غذائية اللي بينفق عبر برنامج الناس للناس. انفق بيكون قيمة مواد غذائية للأسر المحتاجة، الأسر الأكثر فقر والأشد حاجة، أو قيمة علاجات لحالة طارئة. هذا البرنامج برنامج الناس للناس، انفاقك بيكون لهذه الحالات. هذا البرنامج يعنى بتقديم معونات غذائية، مساعدات لأسر متعففة، أسر لا يمكن أنها تطلب حد رغم حاجتها. بنحاول أن نجد مثل هذه الأسر ونقدم لهم معونات من المنفقين، أو قيمة علاجات لحالة طارئة، حانب علاجات ولدي أمراض مزمنة، ضغط، سكري، غيره، إنسولين، أي حاجة. بعض العلاجات بتكون رخيصة وحانبها، وبعض العلاجات يعني بعشرة، بثمانية، بسبعة، بستة، بألفين، اللي بنقدر عليه حسب الحالات اللي بنواجهها. هذا هو فحوى برنامج الناس للناس.

الشيء انفق الاسبوع القادم 400,000 4,000 ولا 400,000 ركز في الارقام. الصفي الصفي فرق كتب 400,000 بتوصلك رساله والله لو انت بتتمهزا انا بنوصل لك رساله. أريد أن أنفق معكم أبو مغازي حاضر بتوصلك رسالة. السلام عليكم أشي أنفق جيب على أي رقم؟ على هذا الرقم اللي أرسلت له الآن، على نفس الرقم اللي أرسلت رسالتك به.

الشعب العز. أيضا ما وصلنا من إنفاق عبر محفظة جيب ونخفي وجع قتال ولا حد سوى العلام. من عبد الله محمد الغريب 1000 ريال. أيضا وصلنا إنفاق من ألف يا نون يا ألف 2000 ريال عبر محفظة الجيب. أبو البتول قد قرأ سابس أنا قرأ الاسم 2000 ريال

اللي بتوصلها رسائل الانفاق اللي بيقول اريد ان انفق، اتمنى انه يكونوا صادقين مع الله، يعني لانه الانفاق لا هو بالاكراه ولا بالارغام. اذا كانت هناك لديك رغبه صادقه بترسل رساله، ما تشيش تنفق او ما بش معك، لست ملزم ابدا.

4000 ريال. سلام الله عليك، سلام الله عليك. اللي قال 400000 قال 4000 ريال للناس. الناس وصلك الله الرسالة، بارك الله فيك. الشنفق الأسبوع القادم ب2000 زكريا، حياك. بتوصلك رسالة أخي زكريا. صباح العزة والكرامة والانتصارات، ولله جزيل الحمد والشكر، يا ربي لك الحمد يا الله. وإنفاق الأسبوع القادم أخي سند 10000 ريال مع خالص تحياتي. الراجع في الله وغفرانه، سلام الله عليك. إلا والله، الحمد لله، عزة وكرامة وانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى.

الطفل العاشق للمجاهدين علي نسيم هامر، كيف انفق؟ سلام الله عليك. قوة، اما يكون قدوة اهل المجاهدين امر عظيم. كيفك يا سيد عيني؟ شكلك مخزن، لك بالله مخزن، صوتي صوت مخزن. ما بالله معي ضرسي، ضرسي اكتسل اليوم تمام. فبقية الضرس مثل الموس، قد لساني مذبح من أول الحلقة والله. فالمخرج كل ما يبصرني أن أبتزها كذا فوق الكرسي يدرى إن قد شدخت لساني من أول الحلقة حوالي كم يا 25 مرة

المشكلة بعض الحروف، بعض الحروف بيضطر اللسان انه يرجع لحفظ الضرس. يعني لو بيدي الغي اربع حروف الغيهن. يا ربي الله. ايضا 500 ريال من من من من عبر محفظة جيبة. من ألف يا نون عين ألف بنية الشفاء للوالدة 500 ريال. أيضا عبر محفظة جيب وصلنا بقية الحساب، هكذا قال بقية الحساب 150 ريال كتب الله أجرك. نوب فزعات، فزعة سواء من كل المستمعين. أهي بدل ما هي 36 أسرة ولا 36 حالة 360 أو 3600 حالة. أو بفزعة وإحساس واستشعار بالمسؤولية.

الأنفق. رسلنا لك رسالة؟ لا لا هيك أريد أن أنفق معكم 15,000 ريال. أبدو لك الاسم إن شاء الله بعد وصلك رسالة.

وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله. هذا برنامج الناس الناس. نعم هذا برنامج الناس الناس. أقرب زيارة إن شاء الله بتكون إلى المخا. ما رأيك يا إبراهيم بدروب العز؟ المخا المخا نار حمراء. نغسق بس مع وزارة الدفاع وعلى طول ننزل نشوف المجاهدين في المخا ونشوف الناس نقابل مع الناس مع الأهالي في مديرية الخوخة وحيس والمخا بإذن الله. أريد أن أنفق بس رقمي صح نزلنا الرقم صح. أيوة أيوة الله هذا الرقم اللي أرسلت عليه.

الآن اللي يهربون من المخاطر وش اللي تسوون أنصاروا قالوا الجنوب رفضوهم وما رب ما أشتوهم أين عسيروا ما هو هذا ما هو الدبور عليهم ما هذا العاقبة أن يصير غفلة اثنين شوارع وفي الأخير أو داري أن يرقد

قاعدين على الهواء تفعل سماعات تماما لكن من المطار قد ما أنا المطار مع عباس رحمه الله أنا سبحانه 10 سنوات والإمارات بتعبي والسعودية والله والله شو له رجال الله إن شاء الله الضماء والله قال واحد من ال يعني ما نقولش مرتزق ما نقولش مرتزق لكن يعني من اللي بتوجع بطنه من الأنصارات قال وانقد كانوا بيقولوا يعني قدم كذا ما في الأخير ما بيش منهم ولا كذابين يا أخي الله وعم طارق تحس إنه بيقولها وموجوع إنه كيف فعلوا رجال قلنا يا أخي بتتجلال السيد مدري كيف سبحانه قال كيف قلت بتتجلال السيد سبحانه ربي راضي عنه أن ما قال كذا تجلت له قال لا والله قلت يا أخي بعد هذه الآيات واحد يؤمن والله الله لو هو فرعون إن قد آمن تقل لا من جرف سلمان في مران واليوم قد بيواجه أمريكا وإسرائيل تجليات من الله سبحانه وتعالى.

حقنا الاسم عادي، لازم يكون اسم السقافة. السقافة يا أبو اسماعيل، أنا بنمثل رسائلك الأولى. قال على ذكر نية زيارة المخاء، إيش رأيكم لو يكون هذا الأسبوع الناس للحالات المستضعفة في المناطق المحررة توزع أثناء زيارتكم؟ حياك. إحنا يمكن أول حاجة ما ننزلش الأسبوع هذا، يمكن أسبوع أسبوعين مش عارفين حسب الأوضاع ما تسبر. وبعدين بفضل الله أحيانا عندما بننزل جبهه الساحل الغربي يهم في كل عام، كل ما بننزل احيانا بيكون معنا مبلغ من الانفاق، بنلقى بعض الحالات في تهامه بنقدمها لهم، ف ما نشوش ان احنا نحدد مثلا ونقول انه هذا الانفاق في تهامه او في المخا وكذا، لانه ما احناش عارفين بالتاكيد متى سيكون او ستكون الزياره، عادي ترتيبات وكذا وتنسيق

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار الخارجية الإيرانية، نؤكد ضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض عليه. الخارجية الإيرانية، لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في غرب آسيا والبحر الأحمر من دون مراعاة الحقوق المشروعة والكرامة للشعب اليمني. الخارجية الإيرانية، ما يجري حاليا في اليمن لا يمكن فصله عن التطورات التي شهدها البلد والمنطقة خلال أكثر من عقد. الخارجية الإيرانية، من حق الشعب اليمني أن يحيا حياة كريمة بعيدا عن الضغوط والترهيب والحصار الظالم مع احترام سيادته ووحدة أراضيه. الخارجية الإيرانية، حل القضايا المرتبطة باليمن لا يمكن أن يتحقق عبر استمرار الحصار والحملات العسكرية.

لا يبدو أن السعودية استطاعت حتى اللحظة تجاوز صدمة خسارة معركة الساحل الغربي، حيث يحاول إعلامها ابتلاع الهزيمة بتسليط الضوء على ما يعتبرها انتصارات في الجوف ومأرب، مع أن المواجهات هناك تكاد لا تذكر أو لا تتجاوز فكرة تبادل القصف أو الهجمات بالمسيرات. كان الساحل الغربي بالنسبة للسعودية بمثابة حصان طروادة في اليمن، وقد ألقت بكل ثقلها على مدى الأشهر الماضية لتحويله إلى قاعدة متقدمة في معركتها المرتقبة وصولا إلى الحديدة، لكن وقد حسمت صنعاء المعركة مبكرا، يبدو أن المملكة خسرت آخر أوراقها في اليمن، فحتى بقية الفصائل التابعة لها والمتمركزة هنا وهناك أقل جاهزية وتسليحا من تلك التي كانت في طرف الساحل. بالعكس احنا نصيحة مننا للي عدون في مارب، معاكم فرصة وقت، يعني انتو شاهدتوا بأم أعينكم ما حدث في الساحل، خذوا فرصة، يلا قلوا ما لازم السيد معرفة الله، تمام الوعد والوعيد بكم نجي وقدد بس شوية هدا هكذا، لا نجيش على بغتها وانتو تقولوا اه وفاجعونا، قلوا الملازم من ذا الحين على أساس لما يقول عفو رئاسي داري أنت عند من عسيل وكيف وكذا والدورة الثقافية وهدى الله تمام أنت واخبرها، أما الذي هم باللحاها ولا شغل المحنيات لقد ما أدري شغل سار عليهم مساحل المصبح بكله هذا.

اسمع اسمها يا يا ابراهيم، وزارة الانشاءات، وزارة الاشغال، وزارة الاشغال. قالوا طارق في وزارة الاشغال في اثيوبيا بيزفلت لهم جواب. قالوا لهم مالك؟ قال ما بش حرب نزفلت، مالك انشي حرب حاربنا انهزمنا نرجع نزفلت. بس قالوا قدوا في في جيبوتي في وزارة الاشغال. ما بايفيدك شد واشنطن ولا تنديده، اليوم لا قوة تزعزع قوة الشعب الجانب. ضعين زمزميات حق كل ال حق المقاتلين كلهم، الا زمزميته من الذين شكل ما دخلش المعركة.

بدون ذكر الاسم. المنفق كل يوم 200 ريال، وصلتنا اليوم 200 ريال الآن. سلام الله تجارة مع الله قال بدون ذكر الاسم. اليوم في فيديو تم نشره وانتشر للمجرم نتنياهو وزير الحرب كاتسا من على جبل الشيخة، تماما بيوجه رسالة للرئيس السوري الرئيس السوري أحمد الشرع. من جبل الشيخ بيتحدثوا أنه هنا دمشق وهذا قصر الرئيس السوري، وبنقول من هنا إياك إياك والحذر الحذر من أنك ترفع رأسك، نحن فوقك. ولا بأي رد حتى الآن من أبو محمد الجولاني، يا عيبا يا أبو محمد الجولاني. تحطها حق القصر ورد عليهم، أقل لها أشر لهم إشارة تتجاهلهم، أما هذا

جماعات منسحبة من المخا والساحل الغربي تبيع أسلحتها في سوق خور عميرة غرب عدن في مشهد يكشف حجم الفوضى وفشل التحشيد السعودي. خرجوا وهربوا من المخا والساحل والآن بيبيعوا أسلحتهم في سوق خور عميرة غرب عدن. أما نقاط عدن قالت لهم اللي شيء يدخل عدن يدخل بدون سلاح والله معه ورجعوهم وقلنا لهم حاني بالمع عدن دارين أن يصيروا تقولوا بسمعونا. أنا شاكل لهم أنا الحل بلغوا هؤلاء الذي هم حانبين لا قدروا يدخلوا عدن ولا قادرين يسيروا مارب وطارق فلتهم وطلع الزورق ارجعوا صنعاء ارجعوا على ضمانتي وأسلحتكم لكم تمام وأسلحتكم لكم. القيادة كلها قالوا لكم هكذا ارجعوا استغلوا العفو الرئاسي تصل على 199 يتم تأمين مسارك من حيث ما أنت لما توصل لداخل صنعاء لداخل أين ما كانت قريتك صنعاء ولا في دمر ولا في الحديدة ولا أين ما أنت يأمنوا لك العودة بالسلامة وأعلن توبتك عن العمل مع العدو السعودي وعد إلى حاضنة الوطن واضمن لك ضمان ولا تبيع سلاحك ولا تبيع شيء.

زاهر الشهري من السعودية بيقول: لأول مرة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن، الشعب المصعود بدأ يستشعر الخطر الوجودي، وبدأوا يتناقلون أخبار هزيمة بن سلمان في اليمن.

في الأخبار أيضا، الجزائر قطعت علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات نهائيا وأغلقت جوها أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية بعد ما فاد كل الوسائل أمام دولة الإمارات.

0: أمام الأحداث التي حدثت والضربات اليمنية المسددة للعدو السعودي، كان هناك ردود أفعال. الرد الأول من نجوى كرم قالت: قلوبنا مع السعودية وحفظ الله المملكة وشعبها. أما نوال الزغبي فقالت: يا رب احفظ المملكة العربية السعودية وشعبها. ونانسي عجرم اختتمت وقالت: المملكة للمملكة مكانة كبيرة في العالم ومكانة أيضا في قلوبنا. هاتي أبي هاتي السعودية من بيتعاطف معها نجوى كرم، نوال الزغبي ونانسي عجرم. أما معتز مطر فكان له رأي آخر. اسمع:
1: دعك تماما من وصول الحوثيين للمخا النهاردة وسيطرتهم عليها بعد 10 ساعات واقترابهم من باب المندب. أنا داخل أكلمك في موضوع تاني خالص متعلق بثلاثة من المطربات الكبار اللبنانيات، نجوى كرم ونوال الزغبي ونانسي عجرم. ثلاثة كأمثلة يعني لمطربين آخرين لبنانيين، لأنا كنت اخترت الثلاثة دول اللي شايف حضرتك حقيقة عاملين تغريدات وقلوبهم مع المملكة العربية السعودية، وده شعور في غاية النبل. الصراع السعودي اليمني اللي احنا بنقول ده صراع بين الإخوة، ويجب ان السعودية تحله مع الحوثيين وما يكونش حله السلاح. في النهاية النجمات الكبار، نجومنا اللبنانيات الكبار، واقفين مع المملكة العربية السعودية، وده شيء رائع ما شاء الله وإحساس نبيل. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه: أين هؤلاء النجمات من جنوب لبنان اللي بيتعرض للافتراس وكل يوم يرتقي منه شهداء وبيقاوم نيابة عن لبنان وعن الأمة كلها أشرس وأعنف عدو ابتليت به المنطقة منذ 70 عاما؟ فينهم من جنوب لبنان؟ مفيش تغريدة واحدة تضمنهم مع أهلهم اللبنانيين في الجنوب؟ أم إن السعودية أو مهرجان الرياض بن قوسين أقرب لقلوبهم من أشقائهم وشقيقاتهم اللبنانيين؟ مجرد سؤال عزف نفسي قلت أسأله.
0: الجواب: والله راه المضاملات مع السعودية ولا هنداريت أين السعودية، مضاملات مع تركيا للشيخ فقط.

جمال شعب يقول كلما بنته الإمارات خلال سنوات حول المخا وباب المندب وعلى امتداد الساحل الغربي كان إسرائيليا مصلحة واستراتيجية، وكلما حشدته السعودية لمعركتها كان أمريكيا وإسرائيليا مصلحة واستراتيجيا. كل هذا أسقطته القوات المسلحة اليمنية والأنصار خلال أيام. والله والله حسبنا الله وكفيلنا الله وناصرنا.

غزات الساحل الغربي حمقى تموج بهم براكين غضاب، سلاحهم الثقيل أخف منهم وجيشهم العميل به اضطراب. أجيش ذاك أم ساعي بريد به حملوا السلاح لنا وغابوا؟ جنود فرغوا من محتواهم، تقدمهم رجوع وانسحاب. كأن مدرعات الغزو رسم، كأن كتائب الغازي فيها. وعاد الجنيد هذا الحال لعالة قال أجيش ذاك أم ساعي بريد به حملوا السلاح لنا وعادوا. اي والله

0: وفي الختام إلى مملكة الرمال، إلى البقرة المدرة للأموال، إلى أهل المفاسد وطرف الجسد الفاسد، إلى البطون المتورمة والذقون المتأسلمة، إلى تاريخ ابتدأ بالسروال ووصل إلى ذروة الانحلال، إلى من خذل لبنان وغزة وتخلى عن كل عروبة وعزة، إلى آل سعود خدمة اليهود. سلام الله لمن أراد، وحرب ضروس على الباغين، وعساها تكون تذكرة لكم. فها هي السنة 12 منذ أن جئتمونا بالعاصفة، مدعين إعادتنا إلى أحضان العروبة بكل حيلة وألعوبة، خدمة للصهاينة أصررتم، فاعتديتم وتجبرتم وظلمتم واستكبرتم وظننتم فضللتم، فنالكم منا ما نالكم دفعا لشركم وتأديبا لوقاحتكم. رغم ذلك لم نثخن الضربة حتى جنحتم للسلم، فما طلتم بما هو مستحق عليكم، مستغلين لما نحن فيه من إسناد لإخواننا في غزة ضد عدو الأمة. فآثرنا مناصرة المظلوم على مصالحنا، فلم تقفوا عند هذا الحد بعد أن قلنا ربما تعقل المهفوف ولم يعد ذلك الخروف، لكنه أصر على نفس الحالة الوقوف، وعدتم لتشديد حصاركم ولحشد أذنابكم، ترمون بذلك معاقبة من وقف لنصرة غزة ساعة العسرة لأمة أنتم أول من خذلها. ولأجل من كل هذا؟ لأجل من؟ دعما لعدونا وعدوكم. أما والله ما تجد منا إلا ضربا بالبالستية والصواريخ الفرطية حتى تطير رؤوس بعقالاتها وتحرق المصافي وآبارها، وتقلق ما لم تكونوا لتقلقوه على عدو الأمة. فرصة وقد تهورتم، كان يفترض بكم وقف حصاركم لشعبنا ودفع ما عليكم تعويضا لما دمر بصواريخكم، لكن فرعونيتكم تأبى إلا أن تغرق بتكبرها وتعجرفها، فشاءت المشيئة بأن نقوم نحن بتصفير نفطكم فنجعل العالم يشارك اليمن وغزة ولبنان الأزمة. أما أذنابكم العملاء المرتزقة فقد أعددنا لكل شخص منهم خازوقة، فلن يجدوا منا إلا أليم النكال وشديد الوبال حتى نطهر البلد من رسهم وصهينتهم. إلا من دخل داره وألقى سلاحه فهو آمن بحكم الحق والدين وبحكم أخلاقنا، والعاقبة للمتقين. بقلم مرتضى الحسني.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
2: الله

وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. أكثر من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى والتسبيح والاستغفار. عودوا إلى الله، كل ما نحن فيه من انتصارات وإنجازات بفضل الله.

0: البطولات والإنجازات حفظهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله. سأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجورهم وأن يعمي عنهم العيون وأن يسدد رمياتهم يا الله، وأن يكون معهم وأن يؤيدهم بالنصر وأن يقذف في قلوب أعدائهم الرعب يا الله. تحية لكم أيضا من طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، مأمون درواني، محمد صنهوب، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، حدود الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوثاري. جمعتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية والفكاك لبقية الأسرى يا رب يا الله، والعودة بالسلامة للمفقودين، والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم، والعزة والمجد والنصر والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولكل محور الجهاد والمقاومة. إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تغشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناته، وإلى روح أيضا والد الزميل إبراهيم الحميضة رحمة الله تغشاه وأسكنه الله فسيح جناته، ونهدي ثواب ما نقدمه إلى أرواحهم الطاهرة، وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. وأسأل من الله سبحانه وتعالى بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص بالشفاء العاجل للوالدة، شفاها الله وعفاها يا رب العالمين يا الله.
1: بحبك تنطق الأفواه شوقا في.
0: هذه أجمل تحايانا إخراجا إذاعيا المخرج إبراهيم عباس الحميضة، وتحية أخوكم سند عبد الكميم، يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن الاستراتيجيات والأساليب والطرق التي كان يستخدمها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة الحرب الإعلامية والدعايات والشائعات التي كان ينشرها الأعداء، لنستفيد منها في مواجهة الحروب الإعلامية التي يشنها الأعداء علينا في هذه المرحلة. كانت أول طريقة استخدمها الرسول لمواجهة الحرب الإعلامية هي التسليم للقيادة، وأن يتوقف الناس عن نشر الأخبار إلا ما جاء من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بحيث يكون هناك وحدة بين المؤمنين على ذلك وتسليم مطلق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذه من أهم الطرق التي تفشل مؤامرات الأعداء. سنتحدث أيضا اليوم عن طريقة مهمة جدا استخدمها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في إفشال الحروب الإعلامية التي يشنها عليه الأعداء، وهي طريقة مهمة جدا، وهي طريقة مضمونة تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. كان من أسوأ المراحل التاريخية التي مر بها الرسول ومر بها المسلمون هي غزوة الخندق. كانت فيها المؤامرة كبيرة جدا، وكان فيها الخوف، وكان فيها الهلع، كان فيها الرعب الكبير الذي حكاه الله عند بعض المؤمنين أنه بلغت القلوب الحناجر، وحدث الظن سيء حتى في الله سبحانه وتعالى، وتظنون بالله الظنون. وحدث عند البعض أنهم اتهموا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بل واتهموا الله، اتهموا الله سبحانه وتعالى، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكانت المرحلة صعبة، والحرب الإعلامية كانت على أشدها، والشائعات تفتك بنفسيات المسلمين المؤمنين وترسخ فيهم الهلع والخوف والرعب الشديد جدا، حتى أن المنافقين تحركوا في تلك الغزوة بشكل كبير جدا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم لهذه الدرجة، أنهم قالوا أن المسلمين مغرورين، وأنهم عندما انتصروا في غزوة بدر وفي بعض الغزوات أيضا على اليهود أنهم مغرورين، كيف سيواجهون هذا العدد الهائل ممن تحالفوا على رسول الله وعلى المدينة، والناس محاصرون داخل الخندق، والمنافقون والمرجفون يتحركون داخل المدينة يروجون لشائعات كبيرة جدا. فهنا عظم البلاء، اشتد الخوف بين المسلمين، وجاء العدو من كل الجهات من كل النواحي. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت له طريقة لمواجهة تلك الحرب. مثلا الرسول في أصعب الظروف وأحلك الظروف كان يشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الشائعات تنتشر إلى حد أنه مثل ما قال الله بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف. رغم ذلك الرسول ماذا يفعل؟ يعد المسلمين في غزوة الخندق والناس في هذه الحالة السيئة التي فيها التآمر كبير على المسلمين، يعدهم بكنوز كسرى، بقصور قيصر، بفتوحات عظيمة جداً، وكأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول للمسلمين أنتم لن تنتصروا في هذه المعركة فقط، أنتم ستنتصرون بعدها. هنا الرسول يجعل المسلمين لا يحسبون أي حساب للوضعية التي هم فيها، لأنه يشد أنظارهم إلى ما بعد الانتصار الذي سيحدث في هذه المعركة التي يرون أنها صعبة، والبعض يرى أنه لن نخرج منها سالمين. لا، الرسول يكون عنده رفع للمعنوية وشد إلى الله وترسيخ ثقة بالله سبحانه وتعالى بشكل كبير، رغم أن المنافقين كانوا يتحركون حتى على هذا الكلام الذي ينشره الرسول، فيقولون يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يرسخ الشد إلى الله، يبث في الناس روح الحماس، يبشرهم بفتح الله، يبشرهم بنصر الله، يرسخ فيهم الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. كان يقول والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء، فإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، ولا يهلكن الله كسرى وقيصر، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. أليس الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يرسخ الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى في أحلك الظروف وفي أشد الظروف، وهو يشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نأتي إلى الوضع الذي نعيشه في هذه المرحلة والذي عشناه أيضا طوال سنوات العدوان، علينا تحالف كما كان على النبي تحالف، علينا حصار كما كان على النبي حصار، علينا شائعات كبيرة جدا، علينا حروب إعلامية حتى الآن لم تتوقف، حروب كبيرة جدا. وينسى العدو أننا لم نبالي بأمريكا، فيأتي ليخوفنا مثلا بالسعودي، خوفنا مثلا بمن هم أصغر حتى فيما يمتلكون من ماديات من الأمريكي، وينسى أننا قد كسرنا الأمريكي، وأن ثقتنا بالله قد تعاظمت، وأنها قد ترسخت، وأننا قد عظمنا الله سبحانه وتعالى وصغرنا في أعيننا كل ما سواه. إذن نحن في هذه الوضعية وفي الوضعية السابقة وفي الوضعية الآتية بحاجة إلى ترسيخ الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الثقة بالله تنسف كل مؤامرات الأعداء، تنسف الهزيمة النفسية التي يحاول الأعداء ترسيخها، خاصة مع الأوضاع الصعبة الاقتصادية، الحصار الاقتصادي، قطع المرتبات، المعاناة الشديدة التي يمر بها الشعب اليمني. يجب أن يكون هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى تجعلنا نرى أمريكا قشة وليست تلك العصا الغليظة التي يخوفنا بها الأعداء. نتأمل في تدبير الله سبحانه وتعالى. بلغ الدين الأمريكي الآن أكثر من 40 تريليون، ويتصاعد هذا الدين بالثانية بالدقيقة في كل ساعة يزداد هذا الدين، بمعنى مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هناك مكر وهناك مؤامرات، لكن سنرى نتائجها في عقر دار واشنطن. ستأتي المتغيرات الإلهية بما يهلك الأعداء، وإذا ما سقط هذا العدو الكبير فلن يكون هناك أي قيمة وأي تأثير لأولئك الأعداء الصغار. السعوديون ربطوا أنفسهم بأمريكا وكأنها آلهتهم من دون الله سبحانه وتعالى، قوتهم من قوة أمريكا وضعفهم بضعف أمريكا، وسقوط أمريكا سقوط لهم. هم يمكرون، ولكن يجب أن نتذكر مثل ما قال الله: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أيضا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى يمكر بكل الطغاة وبكل المجرمين، بل إن الله سبحانه وتعالى أسرع مكرا من كل مكرهم ومن كل كيدهم ومن كل مؤامراتهم. ثقتنا بالله سبحانه وتعالى جعلتنا نصنع الطائرات المسيرة ونصنع الصواريخ البالستية حتى وصلنا إلى هذه المعادلة، الحصار بالحصار، وقبلها حاصرنا إسرائيل، بمعنى أننا فرضنا حصار على إسرائيل وعلى أمريكا، واليوم نفرض الحصار على العدو السعودي. وهذا ما لم يكن يحلم به الكثير من اليمنيين أن نصل إلى هذه الدرجة. كل ذلك نتاج ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، نتاج تربيتنا على الثقة بالله من قبل قرناء القرآن وشدنا الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن نتذكر وأن نتأمل في قول الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعلا يمكرون ويكيدون، لكن أن نتذكر قول الله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، بمعنى أن الله يضعف كيد الكافرين ويوهنه، ولا يستطيعون أن يصلوا بكيدهم ومكرهم إلى النتائج المرجوة. يجب أن نتذكر قول الله تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يجب أن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يجب أن نتذكر أيضا أقوال الله سبحانه وتعالى، آيات الله سبحانه وتعالى الكثيرة، لأنه من ورائهم محيط، لو أحاطوا لو تآمروا. فتترسخ ثقتنا بالله، عودتنا إلى الله، انشدادنا إلى الله، إيماننا بالله، فنراهم صغارا ونعرف عظمة الله وقدرته، ونتأمل في المتغيرات السابقة التي جعلتنا نصل إلى هذا المستوى وهذه الدرجة. وبرجوعنا إلى الله، بثقتنا بالله، بتسليمنا لله، بإخلاصنا، بصدقنا مع الله، سيغير الله كل المتغيرات لصالح عباده المؤمنين، كما وعد الله وكما وعد وبشر بذلك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن الله هدى وشاء الهداية على هذا النحو من إنزال الكتب، إنزال القرآن، بعث الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل في هذه الأمة ورثة لكتابه هم أهل بيت نبيه، لأنه قال عندما قال الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. الله قادر على أن يهدي الناس أجمعين بدون استثناء، إما أن يوحي إلى كل شخص إلى كل فرد، أو أن يهدي الناس بالقسر والإلجاء كما يقول بعض المفسرون، كما يقول بعض المفسرين يهديهم رغما عنهم. ولكن الله شاء الهداية وهدى على هذا النحو من إنزال الكتب، إنزال القرآن بالنسبة لنا نحن المسلمين، بعث الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهم يقدمون الهداية ويدعوننا إليها. إذن هدانا بالشكل الذي يتناغم مع تكريمنا، ولم يسق أحدا سوقا بالصميل. ثانيا أن الهداية تكفل بها، الهداية قد رسم طريقها، وهو يقول لنا هذه النعم المادية شيء عظيم، وأنتم في الحياة في حالة تعدد السبل الجائرة أنا أتكفل بهدايتكم، سأرسم لكم الطريق القاصد الصراط المستقيم. فالله أنعم علينا بنعم كثيرة، من أبرزها وأهمها نعمة الهداية، لكنها ليست كالنعم المادية، ليس لك حق التصرف فيها، هو من هدى والهداية ترتبط به وحده. ثالثا قال أننا ونحن في حالات التجنين والتشريع كما يقولون يجب أن نعتمد على القرآن الكريم وعلى أهل البيت، على ورثة الكتاب، وليس فقط أن ندرس قوانين ثم نقول نحن مجننون ونستفيد من القانون المصري الذي هو مستفيد من الفرنسي والبريطاني، ثم ننقل إلى بلداننا الإسلامية ما جننه أعداؤنا، وأعداؤنا لم ينطلقوا ليجننوا إلا لأنهم كافرون بالله، إلا لأنهم غير مؤمنين بالقرآن فانطلقوا ليجننوا. أما نحن فلدينا القرآن ولدينا هدى الله، إذا انطلقنا لنستفد منهم فالبديل عن هذا الهدى، البديل عن هذا النور هو الضلال بعيدا عن الحق، أو الضلال بعد الحق، هو الظلام بدلا عن النور، هو الشقاء بدلا عن السعادة. رابعا قال إذا كانت الأمة ملتجئة إلى الله وملتجئة إلى الثقلين للتمسك بالثقلين بكتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زالت الحياة وما دامت الحياة مستمرة فستظل الطريق القاصدة والصراط المستقيم قائمة، ستبقى قائمة. الله تكفل بهذا، تكفل بأن تبقى قائمة إذا التجأت الأمة إلى الله وتمسكت بالثقلين بكتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا قال متى ما ضاع هذا الشعور لدى الإنسان، شعور الشكر، وهو يتحدث عن نعمة السفن التي تتنقل من منطقة إلى أخرى عن طريق البحر، وهي نعمة من النعم العظيمة وآية من الآيات العجيبة. عندما تتجه للتجارة يجب أن يكون الإنسان دائما مستشعرا عظم النعمة عليه، شاكرا لله على الدوام. فإذا ما ضاع هذا الشعور لدى الإنسان شعور ولعلكم تشكرون أصبحت تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، يتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا، لأنه لا يستحي من الله نتيجة عدم تذكره لنعم الله وعدم شكره لها، فيدخل في معصية الله ويدخل في المحرمات كالربا. سادسا، أن الله في حرب معنا بسبب المرابين، بسبب التجارة التي تقوم على الربا، لأن أولئك المرابين ليسوا ممن يتذكرون نعمة الله. لو كانوا متذكرين لنعمة الله لما عصوا الله، لما دخلوا في الباطل، وليسوا ممن ينطلقون في شكره، لأن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من أموال التجارة هو نعمة من الله عليه سيحاول أن يبتعد عن المحرمات في التعامل، سيبتعد عن الربا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى، ولا زال الحديث عن النعم على ضوء آيات من سورة النحل، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. الرواسي هي الجبال، لما كانت الأرض اليابسة هي في واقعها مفروشة على الماء، والماء يشكل نسبة كبيرة قد تكون أكثر من 70% من حجم الكرة الأرضية بكلها، كانت الأرض بالطبع تعتبر قطعة صغيرة فوق سطح الماء قابلة لأن تبقى تهتز وتتحرك، فألقى الله فيها الجبال تثبتها، وألقى في الأرض رواسي لترسو، فترسو الأرض على الماء ولا تكون مهتزة فيمكن الاستقرار عليها. أيضا جعل في الأرض أنهارا، أنهار المياه، جعل فيها سبلا وسبلا لعلكم تهتدون، تهتدون وأنتم تتجهون في هذه الأرض، وأنتم تتقلبون في السفر إلى مناطق متعددة في هذه الأرض. جعل فيها سبلا، منافذ، أنت عندما تكون في الطائرة فترى منظر الأرض، تراها فعلا لا ترى فيها منطقة مقفلة، حتى فيما يتعلق بتصميم الأودية تجد كيف الجبال الشاهقة فيها شعاب صغيرة إلى أودية صغيرة، وأودية صغيرة تتجمع إلى أودية كبيرة، وتتجه هكذا باتجاه الصحراء أو باتجاه البحر. كذلك الأرض على الرغم من أن فيها جبالا، لم تكن الجبال بشكل سدود تحول بين الناس وبين أن يسافروا إلى جهات متعددة في الدنيا، بل جعل فيها سبلا، جعل فيها منافذ لعلكم تهتدون. وأنتم تسيرون في هذه الدنيا لمختلف الأغراض، تهتدي تتعرف على المنطقة الفلانية من المنطقة الفلانية. كذلك وعلامات، جعل علامات للسبل في البر وعلامات في البحر، وبالنجم هم يهتدون. المسافرون يهتدون في البر والمسافرون يهتدون في البحر، فأعلام في البر بشكل الجبال المختلفة، أليست أشكال الجبال مختلفة؟ هذا من أهم الأشياء في أن تتعرف على المناطق. لو كانت الجبال كلها بشكل واحد وتصميم واحد فهي رواسي، واحد هنا وواحد هنا وواحد هناك، قد لا تستطيع أن تعرف وأنت تتجه. لكن الجبال أنفسها وشكلها هي نفسها مما يساعد أن كانت بشكل أعلام، وأنت تسافر فترى تلك القمة، قمة الجبل هنا، ترى الطريق من عندها إلى المنطقة الفلانية فتراها قمة متفردة في شكلها، أليس كذلك؟ فيها عبر كثيرة، الجبال ليست سواء، ترى كل قمة متفردة في شكلها عن الأخرى. هذه علامات تتعرف من خلالها على المناطق. الجبال نفسها لعدة أغراض ولعدة فوائد، فهي نفسها تساعد على أن تبقى الأرض فلا تميد فوق البحر، وهي نفسها غير مقفلة قابلة لتحرك الإنسان عليها، هي نفسها الجبال أيضا قابلة للاستقرار عليها، بل أحيانا تكون مساحة البلدان التي فيها جبال كثيرة تكون مساحة كبيرة، عندما تقيس وجه الجبل من هنا ووجهه من هناك ترى كيف أنه وبتصميم الله سبحانه وتعالى الذي هو حكيم لا يضيع حتى المساحة التي يشغلها الجبل. أليس الجبل ضروريا بالنسبة للأرض؟ ضروري. سيجعل الجبل نفسه بشكل يكون أوسع مساحة من المساحة التي يشغلها في موقعه، مساحة الجبل تكون أوسع من المساحة التي أخذها من الأرض. فعندما تمسح مساحة الجبل من هنا كم كيلو ستكون، ومن جانب آخر كم ستكون، ستراه أكثر من المساحة التي يشغلها الجبل، لأن الله حكيم، هو لا يبذر، هو لا يضيع، هو لا يقول الجبل ضروري سنضع الجبل وإن كان كذا، أهم شيء أن ترسو الأرض فنرى الجبل هذا وسلسلة من الجبال تشغل مساحات واسعة من الأرض ثم نراها هي لا تصلح للسكن عليها ولا تصلح للتحرك فيها، لأنها عبارة عن سدود شاهقة ليس لها أكثر من مهمة واحدة، هي أن تمسك الأرض أن تميد وهي مفترشة فوق الماء. لا، الله لم يخلق الجبال بهذا الشكل، وضعها لتثبت الأرض وانتهى الأمر وليس لها أكثر من فائدة. لا، للجبال عدة أغراض. في الوقت الذي تقوم بهذه المهمة، مهمة مسك الأرض تثبيت الأرض، تصلح للمهام الأخرى، فتصلح حتى أن تكون أعلاما. وفي هذا إرشاد، لاحظوا في كل خلق الله سبحانه وتعالى إرشاد للناس في مجال التصميمات في مجال الصناعات. أنت عندما تصمم لك منزلا تحاول أن يكون تصميمك للمنزل بالشكل الذي لا يضيع المساحة. بعض الناس يأتي فيصمم له منزلا فيأخذ مساحة في موقع جميل ويخسر فيه مبالغ كبيرة، لكن صممه تصميما عشوائيا، فترى البيت هذا بشكله الكبير وتراه من داخله لا يفي بحاجات صاحب البيت من الغرف ومن الصالات وغيرها، ضيع أرضية وضيع أموالا كثيرا كثيرة. وسبب ذلك كله ضعف التصميم والخطأ في التصميم. الله الذي صمم هذه الأرض لاحظ كيف يعمل، لا يضيع شبرا واحدا من الأرض بدون فائدة. فالمساحات التي تشغلها الجبال في هذه الأرض يعوضها، فتكون مساحة الجبل أكثر من المساحة التي يشغلها. وهكذا يجعل الجبل صالحا للزراعة، يجعل الجبل صالحا للاستقرار، صالحا لأن تعيش فيه حيوانات أخرى، صالحا لأن يكون فيه مراعي. والمهمة الرئيسية له هي ماذا؟ هي أن تكون رواسي تمسك الأرض. أليس هو سبحانه وتعالى من يعلمنا هنا كيف نصنع وكيف نعمل؟ وهو من كان يستطيع ويستطيع فعلا أن يعوض المساحة التي يشغلها الجبل بقطعة أرض يزيدها من طرف الأرض، أليس هذا ممكنا؟ لكن لا، لا يضيع شيئا. الله قادر أن يضع الجبال هكذا وبدون فائدة، والمساحة التي ضيعتها الجبال أن يأتي ليكبر حجم الأرض، لكن لا، الله لا يضيع شيئا. خلق الجبال، جعلها رواسي تمسك الأرض، وجعلها صالحة لمهام أخرى، فهي أعلام تتعرف من خلالها على المناطق وتتعرف من خلالها على الطرق، هي أيضا صالحة للاستقرار، بإمكانك أن تعيش فيها، أن تزرع فيها، أن تعيش فيها حيوانات، أيضا تكون مساحتها أكبر من المساحة التي تأخذها وتشغلها من الأرض. وهذه كلها تدلل على عظمة الله وعلى حكمته وعلى قدرته وكيف أنه لا يضيع شيئا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فتأمل في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على عظيم دبرها، على حكيم دبرها، على جدير صنعها. أليست هذه كلها تدلنا وتجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو الجدير، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم؟ إذن فهو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون عباده، هو وحده الذي له الحق ويملك الحق في التشريع لعباده وأن يهدي عباده ويرسم لهم طريق الهداية. هو له وحده الحق في أن يكون هو الملك الذي يحكم هذه الأرض وهذا الإنسان التي هي من خلقه وهو من خلقه. عندما تتأمل في هذه الأرض تجد ما أكثر نعم الله، وأيضا تدل كل هذه النعم على حكيم قدرها ودبرها، خلقها، أوجدها. إذن الله هو وحده الملك، تتعرف على هذا من خلال عودتك إلى نعمه ومن خلال عودتك إلى القرآن، فتعلم ويترسخ في قرارة نفسك أن الله هو وحده من له الحق أن يدبر أمرنا وأن يشرع لنا، هو من يملك أن يهدينا، هو وحده. وارجع إلينا لترى كيف تعاملنا نحن البشر مع الله سبحانه وتعالى. أليس الله هو الملك؟ في أكثر من آية، ذلكم الله ربكم له الملك، هكذا يقول في آيات أخرى سنصل إليها إن شاء الله. له الملك، جاءوا لينتزعوا فيما يتعلق بالسلطة، فيما يتعلق بالحكم على عباده، فيما يتعلق بولاية شأن عباده. ألم ينتزعها الآخرون من يده سبحانه وتعالى؟ لا أنهم مغالبون له، ولكن نحن من منحناهم أن يبعدونا عن حاكمية الله وعن سلطان الله. نحن البشر الذين منحناهم أن يبعدونا عن حاكمية الله وعن سلطان الله وأن يتسلطوا هم على رقابنا. كيف يمكن من يدبر شؤون العالم على هذا النحو ومن يكون هو الملك ثم لا يكون له أي وسيلة لتدبير شؤون عباده ولنفاذ ملكه وسلطانه على عباده؟ أبدا، ليس هذا مما يمكن أن يكون غائبا وأن يكون غير واقع. ثم نأتي نحن البشر، كل واحد يحكم الآخرين رغما عنهم، إما بالغلبة أو نأتي نحن لنختار فلانا أو فلانا، هكذا اختيارا عشوائيا لا يقوم على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى، ولا على أساس مقاييس إلهية ومقاييس دينية يرسمها الله سبحانه وتعالى لعباده. ألسنا هنا من أضعنا سلطان الله وأضعنا حاكمية الله علينا؟ هذا هو من الكفر بالنعم، هذا هو نفسه من الشرك بالله. لأن الله الذي خلقك وخلق هذا العالم وهو الذي دبر شؤون هذا العالم على هذا النحو المفصل العجيب، هو وحده الذي له الحق أن يلي شؤونك، أن يكون هو وليك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو وليهم في هذه الحياة كما هو وليهم في الآخرة. فعندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هدي الله، فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. وفعلا أذكر عند بعض العلماء من يعتقد هذه شركا فعلا، يعتبرها شركا أن تؤمن بحاكمية غير الله أو حاكمية سلطان ليس على أساس من هدي الله، لا يمتلك شرعية تقوم على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى، فإنك قد أشركت بإلهك، قد أشركت بالله، فهو الذي يشرع لعباده، لأنه ليس باستطاعة أحد غيره، لا ملك من ملائكته المقربين، ولا نبي من أنبيائه المرسلين، ولا أحد من أوليائه، ولا أحد مهما بلغ ذكاؤه أو فطنته يستطيع أن يشرع للناس، لا أحد، لا يستطيع أحد أن يشرع للناس وأن يرسم الهداية للناس في هذه الحياة بعيدا عن الله. المسألة عميقة جدا. الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق هذا العالم، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم أعماق النفس البشرية، لا يستطيع غيره أبدا أن يشرع على النحو الذي يمكن أن تسير الحياة عليه نحو السعادة ونحو الاستقامة أبدا مهما كان. ولهذا ترى بأنه حتى أنبياء الله صلوات الله عليهم إنما كانوا مبلغين لهدي الله ولم يكونوا عبارة عن مشرعين هم، على الرغم من أنه قد أكملهم واصطفاهم، فلم يأتي ليكمل نبيه ويصطفيه ثم يقول له أنت قد بلغت المرحلة فيما يتعلق بحرصك على الأمة في كمالك الإنساني، فانطلق أنت وشرع للناس ما تراه مناسبا، وأنت موثوق بك عليهم لأنك رحيم بهم وحريص عليهم. ليس باستطاعته حتى وإن كان حريصا وإن كان رحيما نبي من أنبيائه أو ملك من ملائكته أو أحد من أوليائه أو أحد من الناس جميعا يستطيع، لا يستطيع مهما كانت نيته حسنة، مهما كان حريصا أن يشرع هو للناس التشريع المستقيم. بل نحن الآن ألسنا نشكو وبأننا ونحن نقدم هدي الله لعباده لدقة المسألة لخطورتها، ألسنا نشكو من أخطاء كثيرة وقعت على أيدي علماء من هنا وهنا؟ والكل أو أكثرهم فعلا ينطلقون بحسن نية، عالم ينطلق ليقدم هدى بحسن نية وبحرص شديد على الناس، ويرون بأنهم يبلغون عن الله ويبلغون هدي الله. وحتى أولئك الذين يقولون كل إنسان ينطلق ويبحث عن خالقه ثم يبحث عن الأحكام التي يتعبد الله بها، إنما انطلقوا من شعور بأنه يجب على الإنسان أن يعبد الله، لكن قدمت القضية على هذا النحو المغلوط الذي أدى إلى إبعاد الناس، إبعاد المسلمين عن هدي الله، أو أكثرهم أبعدوا عن هدي الله. ثم نشأت سبل متعددة جائرة على أيدي من يريدون أن يصلوا بالناس إلى تعبد الله سبحانه وتعالى فيما شرع لهم. فلا يجوز أن نبتعد عن الله أبدا، ولا أن نعطي حاكمية الله لغيره أبدا، وقد يكون هذا شركا، وكثير من العلماء كما قال رضوان الله عليه اعتبروه شركا، لأنك تبتعد عن الله وتعطي الشيء الذي هو لله لغير الله. لا أحد يستطيع أن يهدي، لا أحد يستطيع أن يدبر كائنا من كان، لا ملك من ملائكة الله، ولا نبي من أنبياء الله، ولا ولي من أولياء الله، ولا أحد يستطيع أبدا حتى وإن انطلق بحسن نية. بل عدد من السبل الجائرة سببها الذين انطلقوا وبحسن نية وحاولوا أن يقدموا هدى للناس. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ يتذكرون بأنه وحده من يخلق، هو من يملك ويقدر ويعلم كيف سيكون هذا التشريع مناسبا مع الحياة ومع الإنسان. وحتى لا يقال بأننا سننطلق من الحفاظ على مصالحنا، المصالح مترابطة، الإنسان مرتبط بهذا العالم، العالم مرتبط بهذا الإنسان، القضية هي عبارة عن شبكة مترابطة. ولهذا جاء التشريع نفسه شبكة مترابطة من الأحكام ومن الإرشادات ومن التوجيهات، شبكة مرتبطة مع بعضها بعض، والإنسان بما هو عليه شبكة مرتبطة مع العالم على ما هو عليه، والكل ليسوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. الحياة بكلها تتجه لغاية رسمها الله سبحانه وتعالى للإنسان عندما استخلفه عليها، فنحن بحاجة إلى أن نقطع ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى أنه وحده من يملك حق التشريع لنا وحق ولاية أمرنا، لنحقق أيضا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. إذن تحدث عن نعمة الجبال أنها رواسي وأنها أيضا لها أكثر من دور، وهذا يدل على حكمة الله وقدرة الله، فهي علامات وأيضا تمسك الأرض من أن تميت وهي المهمة الرئيسية لها، كذلك صالحة للاستقرار وصالحة للعيش، ومساحة الجبل تكون أكبر وأكثر من المساحة التي يأخذها، فهي نعمة ونعمة لافتة وآية عجيبة يجب أن نتذكرها وأن نشكر الله عليها، وإذا ما تذكرناها هي تشدنا إلى الله. أيضا قال تأمل في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على حكيم دبرها قدير صنعها، هذه كلها تدلنا وتجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو الرحيم، هو القدير، هو الرؤوف. إذن فهو وحده، هو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون عباده، أن يدبر شؤوننا. ثانيا أننا عندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس هدي الله فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. إذا ما أعطيت حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هدي الله كأنك عبدت الله، كأنك عبدت غير الله أو توجهت بعبادتك إلى غير الله، فتقول هذا هو الملك وهذا هو من له الحق أن يشرع لنا، ووضعته ليس على أساس من هدي الله كأنك تعبد غير الله. ثالثا أن الله هو الذي يشرع لعباده لأنه ليس باستطاعة أحد غيره، لا ملك من ملائكته ولا نبي من أنبيائه ولا أحد من أوليائه ولا أي إنسان مهما بلغ ذكاؤه أو فطنته، لا أحد يستطيع أن يشرع للناس وأن يرسم الهداية للناس في هذه الحياة بعيدا عن الله. رابعا وأخيرا أكد أن المسألة عميقة جدا، الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق هذا العالم، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم أعماق النفس البشرية، لا يستطيع غيره أبدا أن يشرع على النحو الذي يمكن أن تسير الحياة عليه نحو السعادة ونحو الاستقامة أبدا مهما كان، لا أحد يستطيع مهما كان. اللهم وفقنا لأن نكون من أوليائك ولأن نكون ممن يثق بك، وبصرنا اللهم هدايتك التي هديت عبادك إليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واهدنا الصراط المستقيم، وأبعدنا عن السبل الجائرة في هذه الحياة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية، والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا ويطلق عليها لفظ المفرد، ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا، ولا يستغلون بالقهر، ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم وتعطلت القيم وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا، فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات. ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله.

المعجزات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان. فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة. وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال. وبهذا فقيامها متوقع سقوطه، ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس. فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين. ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا.

حصوله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

عني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم

0: وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: يا حسان، يا حسان،
3: ماذا تريد يا عروة؟
2: هلم أسرع.
3: ماذا هناك يا عروة؟
2: أعلمت خبر هوازن؟
3: هوازن؟ أجاؤوا يبرمون عهدا مع رسول الله؟
2: بل نزلوا بحنين يريدون حربنا.
3: أحقا تقول؟
2: أجل، فقد غاضهم ما كان من فتح مكة، فهبوا يدفعون عن أنفسهم يريدون الانتقام.
3: ويل لهم، ألم يتعظوا بفتح مكة واندحار قريش وخذلانها؟
2: الشرك يتخبط في دياجير الظلام يا حسان، إنه يأبى أن يرى النور، ولكن الله متم النور ولو كره المشركون.
3: كيف العدد في هوازن وحلفائها يا عروة؟
2: هم كثيرون، ساقوا النساء والصبية والماشية معهم.
3: ويحهم، لما فعلوا ذلك؟
2: ليقاتلوا عنهم، فينتصروا أو يموتوا دونهم.
3: إنهم غنيمة للمسلمين إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: ولكن ماذا سيفعل رسول الله؟
2: ألا ترى أنه يجهز الجيش الآن للسير إليهم؟
3: اللهم نصرك الذي وعدته لرسولك يا رب العالمين.

0: ابن عوف يا ابن عوف يا ابن عوف.
1: ويحك ما شأنك؟
0: خذوا حذركم، لقد داهمكم القوم، إني رأيت رجالا بيضا على خيل بلق.
1: أين هم؟ أين هم؟
0: إنهم هناك، هناك، قد استقبل الوادي.
1: جيش محمد.
2: يا معشر هوازن، يا معشر

0: لقد ابتعد الناس عن رسول الله.
1: ويل لهم، لقد تمكنوا منا في مضيق الوادي. اثبتوا يا جند الله، اثبتوا يا جند الله.
0: والله ما ارى الرجل يلتفت وراءه،
1: انه من هول المفاجأة يا حسان. تعال لينحاز ناحية رسول الله فنذود عنه.
0: هذا رسول الله ينادي.
2: نعم،
0: انه يقول: الى اين ايها الناس؟ هلموا الي، انا رسول الله، انا محمد بن عبد الله.
3: لم يسمع الناس نداء رسول الله يا عروة. الحمد لله، لقد استجاب الناس للنداء. ها هم يقتحمون عن إبلهم وخيلهم يؤمون الصوت.
1: يا معشر الخزنج، يا معشر أصحاب محمد، هذا رسول الله بين أظهركم، هلموا إليه.
0: هيا يا مسلمون، جروا على أعدائكم واهزموهم والنصر لكم. الحمد لله، لقد التأم شمل المسلمين.
4: هذا رسول الله يقول: الآن حمي الوطيس.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: أرأيت غدا المشركين يا حسان؟
1: أجل يا عروة، ولكن الله أفشلهم ورد كيدهم إلى نحورهم.
0: نعم، بعد أن كادت الدائرة تدور على المسلمين.
1: الله مع رسوله وجنده دائما يا عروة، ولن يفلح الشرك أبدا.
0: إن هذا يوم من أيام الله يا حسان.
1: أجل، يوم يفخر فيه بنصر الله.
0: ألا تقول فيه شيئا يا أبا الوليد؟
1: فسرنا إليهم بأثقالنا على كل فحل هجان قطم، جياد الخيول بأجنابهم وقد جللوها ثخان الأدم، فما راعهم غير معج الخيول والزحف من خلفهم قد دهم، فطاروا شلالا وقد أفزعوا وطرنا إليهم كأسد الأجم، على كل سلهبة في الصيان لا تستكين لطول السأم، وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم، عليها فوارس قد عاودوا قراع الكمات وضرب البهم، ليوث إذا غضبوا في الحروب لا ينكلون ولكن قدم، فأبنى بسادتهم والنساء قصرا وأموالهم تقتسم.
0: صدقت والله يا حسان، فقد أبنى بسادتهم ونسائهم وأموالهم وأولادهم.
1: هذا فضل من الله يا عروة.
0: أجل، ولكن أتراهم يكفون عن الكيد لرسول الله؟
1: لن يكفوا حتى يعلموا أن الله هو حق وأن ما أنزله على رسوله صدق.
0: ويحهم، ألا يرعون؟
1: لا الرعواء مع الكفر يا عروة.
0: أجل، قل الآن يا حسان، ألا نغدو إلى رسول الله؟
1: هلم، إنه يوزع غنائم حنين على المسلمين.

0: تريعوا، إن رسول الله لم يخص الأنصار بشيء من الغنائم. أتدري لماذا؟
1: الله ورسوله أعلم.
0: صلى الله عليك يا رسول الله، لما حرمت الأنصار وهم الذين رفعوا راية الله في كل موقعة ومكان؟
1: مهلا يا حسان، لعل لرسول الله غاية في هذا.
0: لا بد من عتاب رسول الله على هذا يا عروة. زادت هموم فماء العين ينحدر سحا إذا أغرقته عبرة درر. وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر. علامة تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا، سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعروا، وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا ولا ضجروا. والناس قلب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا. وكم رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر. ونحن جندك يوما النعف من أحد إذ حزبت بطرا أشياعها مضر. فما ونينا وما خنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا.
1: ما هذا يا حسان؟ أتعاتب رسول الله على شيء فعله وهو أعلم به؟
0: أجل، هي نفسي جاشت بهذا، وليس لنا والله سندا إلا رسول الله بعد الله.
1: ما دمت مؤمنا بهذا فلما الوجد؟
0: معاذ الله أن نجد على رسول الله، ولكن هي النفس يا عروة.
1: أترى يا حسان؟ أليس ذلك سعد بن عبادة؟
0: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
2: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
2: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار،
2: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
4: أمام معادلة التصعيد بالتصعيد تتبدد أوهام العدو السعودي وتتهاوى منظومته الدفاعية، وتشتعل الحرائق في منشآت أرامكو النفطية بصواريخ اليمن ومسيراته التي وصلت ضرباتها إلى قواعد العدو الجوية وحظائر المقاتلات السعودية. وتتزامن مشاهد الضربات في العمق السعودي مع مشاهد نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي وآلياته وعتاده العسكري. وإذا استمر في حماقته فإن بنك الأهداف سيتوسع من قواتنا المسلحة وسيتحمل عواقب إجرامه، وهذا وعد غير مكذوب. فزمن الهيمنة قد ولى بلا رجعة، والمعادلة اليوم تفرض وقائع ميدانية جديدة عنوانها السيادة اليمنية المطلقة.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش معاناة مريرة وسط انهيار تام للخدمات والعملة وانعدام الكهرباء والغاز والمياه والمواد الأساسية. أزمة متلاحقة وحرب ممنهجة يمارسها الاحتلال السعودي لتركيع تلك المحافظات وإشغال أبنائها بلقمة العيش.
2: اللجنة الخاصة من الخايسة من السعودية دي هم يتحكموا بمصيرنا في الجنوب. الآن الكهرباء ما فيش ساعتين باليوم، والجو حار خانق قاتل، وكم ماتوا ناس. الماء ما فيش، نحن من سنين برضو الماء ما فيش، ونستخدم البواز معنا داخل مدينة. وكمان الرواتب اللي كنت تستلمها في 2014 2200 سعودي، الآن استلمها تصرفيها 350 سعودي. فين راحت فلوسنا ورواتبنا بسبب الصرف، بسبب معاملة السعودية لنا؟
0: تشهد عدن وبقية المناطق المحتلة تفاقما حادا بأزمة غاز المنازل والمركبات، مما أدى إلى شلل شبه تام في وسائل النقل العام وزيادة الأعباء المعيشية على كاهل الأسرة العدنية. وتأتي هذه الأزمة الخانقة في إطار مسلسل تدهور الخدمات والممارسات التي تنتهجها سلطات الوصاية كأداة الضغط وضمن حرب خدمات ممنهجة تصادف إخضاع المواطنين والالتفاف إلى حقوقهم المشروعة في العنش الكريم. السعودية تخنق أبناء المحافظات المحتلة بثلاثية الموت البطيء، الكهرباء والمياه والغاز، وبيوت تترك للجوع والمهانة.
3: في المناطق المحتلة تبدأ المأساة من أسطوانة غاز تبحث عنها ساعات طويلة، تقف في طوابير لا تنتهي، ثم تعود خالي الوفاض. غاز يهرب إلى جيوب التجار، وبيوت تترك للجوع والبرد والمهانة.
4: ما بوش غاز ولا شي يجيبوا ترول، حتى كهرباء مش تجيش، بس بالأخصية الغاز ما شيجيش غاز. سألني ليش؟ بقولك لأنه يتهرب للصومال مع البترول. من اللي يهربه؟ الإصلاحيين.
3: ثم تأتي الكهرباء، أو بالأحرى العتمة. ساعات طويلة من الظلام، المروحة تتوقف، الثلاجة تتعطل، والبيت يتحول إلى فرن في حر الصيف اللاهب. فيلجأ المواطن إلى الشمس، يحاول أن يصنع منها كهرباء لبيته، لكن حتى هذا الحل البسيط لا يتركونه له.
5: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية. تخيلوا بس لو المسلمين.
3: ثم الماء، أبسط حقوق الحياة، يتحول إلى معاناة يومية. الأسرة تبحث، تنتظر، تدفع وتحمل ما تستطيع حمله. صنبور جاف، خزانات فارغة، وبيوت تنتظر قطرة رحمة. وفي بلد كان يملك الماء يترك المواطن يركض خلف كل قطرة.
6: مر على مؤسسة المياه ثلاثة مدراء خلال 5 سنوات، ولم يقدموا أي شيء لمؤسسة المياه، ولا يقدموا شيء للمواطن كشيء ملموس على هذا الواقع.
3: غاز مفقود، كهرباء مقطوعة، وماء لا يصل، ثلاثة أزمات تضرب بيوت اليمنيين في المناطق المحتلة كل يوم. ثلاثة أبواب مغلقة في وجه إنسان يبحث فقط عن حياة طبيعية. وهكذا يصبح البقاء نفسه معركة تحت وصاية الرياض.
7: والله يكفي، والله يكفي عذاب، والله نحن نضرب احنا ونائنا. اتقوا الله، الشعب مات من الجوع. اتقوا الله، حاربتوا نحن من الغاز، حاربتوا نحن من البترول، حاربتوا نحن من الماء، حاربتوا نحن من الكهرباء. الا يكفي عذاب، اتقوا الله.
3: هذه التفاصيل اليومية ليست محض أرقام أو إحصائيات، بل هي فضيحة حية تكشف ما تخفيه أجندات الاحتلال السعودي في اليمن. إنهم يريدون يمنا منهكا وشعبا مستنزفا بالحاجة لتستمر السيطرة عليه وامتهانه.
0: وفي لحج تزداد معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي وتوقف محطات التوليد. تعيش محافظة لحج التي يسيطر عليها الاحتلال السعودي اليوم السادس على التوالي في ظلام دامس جراء الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي إثر توقف محطة عباس عن توليد الطاقة. وأرجعت مصادر محلية بالمحافظة توقف محطة عباس نتيجة توجيهات صادرة من شركة الأهرام للطاقة المشترى بوقف تشغيل مولدات محطة الحوطة احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل وزارة مالية المرتزقة في الحكومة العميلة التابعة للاحتلال السعودي دون ذكر المديونية على الوزارة. وأكدت المصادر أن قرار شركة الأهرام أدى إلى خروج محطة عباس عن الخدمة مما فاقم معاناة المواطنين في مختلف مناطق المحافظة خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وتدهور الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء.
8: في المهرة انعدام الغاز ومشتقات الوقود تفاقم معاناة السكان والسوق السوداء تثقل كاهل المواطنين.
9: محافظة المهرة منذ أيام على وقع أزمة خانقة وحادة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي إثر الاختفاء المريب للمواد البترولية من المحطات والأسواق الرسمية مما تسبب في مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين وألقى بظلاله الثقيل على الحياة اليومية بالمعالم الخدمية في المحافظة. وزعمت مصادر في قطاع النفط والغاز التابع لحكومة الاحتلال السعودي بتعطل وصول الإمدادات نتيجة القطاعات والتوترات الأمنية التي شهدتها الطرق المؤدية للمحافظة وفي مقدمتها طريق الوديع الذي شهد احتجازا لمقطورات الغاز لعدة أيام نتيجة قطاع قبلي مسلح. في ظل تكريس متعمد للإمدادات والمخصصات النفطية المرصودة للمحافظة
8: حضرموت تعيش حالة من التوتر والانفلات الأمني والصراع يتوسع بين ميليشيات الانتقال وفصائل الرياض.
9: تعيش مدينة المكلا المركز الإداري لمحافظة حضرموت توترا أمنيا لافتا إثر إقدام الفصائل الموالية للاحتلال السعودي على تنفيذ حملة قمع واسعة استهدفت منع أنصار المجلس الانتقالي من إقامة أي مظاهر احتجاجية. ورغم الطوق الأمني والحواجز العسكرية المكثفة التي فرضتها تلك الفصائل في مداخل ومخارج المدينة لمنع المتظاهرين إلا أن مجاميع من أنصار الانتقالي تمكنت من كسر القيود والاحتشاد عند جسر الصين في قلب مدينة المكلا رافعين شعارات مناهضة للتواجد السعودي في المحافظة. تأتي هذه التطورات في وقت تبدي فيه الرياض حزما صارما تجاه تحركات المجلس الانتقالي المنحل في حضرموت على نقيض حالة المرونة والتسامح التي تتعامل بها مع أنشطته في مدينة عدن المحتلة وهو ما يراه مراقبون تناقضا مريبا يعكس الصراع الخفي على النفوذ في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة.
8: جزيرة سقطرى هي الأخرى تشهد أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة وتدهور بالخدمات الأساسية وأبناؤها يدفعون ثمن الصراع بين ميليشيات الرياض وأبو ظبي.
9: تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة ترافقت مع تدهور حاد في كافة الخدمات الأساسية وتوقف كامل للرحلات الجوية من وإلى مطار الجزيرة وذلك في سياق تداعيات صراع الكيانين السعودي الإماراتي المحموم للسيطرة على جزر وسواحل اليمن الاستراتيجية ونهب مقدراتها وثرواتها السيادية. وأفادت مصادر محلية في الأرخبيل بأن الجزيرة باتت تعيش في عزلة تامة ونسيان جراء انعدام المشتقات النفطية وتوقف الحركة.
1: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
8: الحصار بالحصار، أرامكو تحت النار. إثنى عشر عاماً من القصف والحصار والتدمير ظن فيها العدو السعودي أن بإمكانه كسر إرادة اليمن وإخضاعه بالقوة، إلا أن اليمن لم ينحني وكسر كل أوهام العدو السعودي الذي تمادى في حماقته وأضاف إلى سجل جرائمه جرائم جديدة يتباهى من خلالها بنشوة القوة والنصر، إلا أن الرسائل اليمنية جاءت سريعة ومدوية ولم تمضي ساعات إلا وصواريخ اليمن ومسيراته تضرب منشآت أرامكو النفطية في أبها ونجران وجيزان والمدينة الصناعية وقواعد العدو الجوية وحظائر المقاتلات السعودية، وبذلك أصبح الحساب مفتوحاً وبنك الأهداف متعدداً.
10: الانفجارات تتكرر، لكن هذه المرة لا تتحدث الصورة عن جيزان وحدها، فالقوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. الهجمات طالت منشآت أرامكو في أبها ونجران وجيزان، إضافة إلى المدينة الاقتصادية في جيزان وقاعدة خميس مشيطن الجوية في عسير.
11: ترى الحوثيون الرد بتوسيع نطاق المواجهة إلى السعودية عبر هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مواقع ومنشآت في جنوب المملكة، بينما بينها منشآت مرتبطة بالطاقة وأهداف عسكرية واقتصادية.
10: عملية جاءت ردا على تصعيد وعدوان سعودي شمل أكثر من 121 غارة على محافظات يمنية بحسب البيان العسكري لصنعاء. السعودية أقرت مندلاع حرائق وتوقف العمليات التشغيلية لبعض منشآتها النفطية.
12: وزير الطاقة وزارة الطاقة السعودية قررت تعليق العمل في بعض المنشآت النفطية.
10: واللافت أن جيزان لم تشحن منتجات نفطية خلال أغسطس بعد تعرضها لهجومين مماثلين سابقين بحسب بيانات كيبلر.
13: أظهرت بيانات كيبلر أن الشحنات المتجهة من مصفات جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.
10: المشهد لا يقف عند حدود المنشآت النفطية فحسب، حيث تواصل أسعار النفط ارتفاعها ويقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل مع مخاوف اضطراب الإمدادات.
13: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الفورية خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 3% لتسجل 99.22 دولارا للبرميل، وذلك مع تصاعد مخاطر استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
10: ورغم المطالب اليمنية المشروعة بوقف العدوان ورفع الحصار، تواصل الرياض التصعيد والدفع بميليشياتها المتهالكة إلى مزيد من المحارق اليومية لتدفع فاتورة اقتصادية متصاعدة وتفتح على نفسها بابا إلى جحيم يصعب احتواؤه.
8: التصعيد السعودي الأخير مثل غباء استراتيجيا أعاد الرياض إلى حرب تدرك أنها ستخسرها عسكريا وسياسيا، وضرب المنشآت النفطية سيعيد سيناريو التضخم العالمي ويضع الاقتصاد السعودي على حافة الانهيار مع تصاعد حجم الخسائر والتكلفة الناتجة من توقف تلك المنشآت النفطية. وما عجز النظام السعودي عنه خلال 12 عاما لن يحققه اليوم، وستكون الكلفة عليه مضاعفة.
14: عمليات الرد والعقاب اليمني تكتسب أهميتها من أهمية أهداف تنوعت بين الاقتصادي والعسكري والحيوي، وفي الأهمية ترتبط شركة أرامكو في أبها ونجران بعصب الاقتصاد السعودي وبعصب الأمن المائي والكهربائي والخدماتي، وبهما تناط مهمة توفير إمداد المشتقات البترولية لكافة القطاعات الحيوية في جنوب المملكة. وتعد هاتان المنشآت هدفان اقتصاديان وحيويان بالغ الحساسية، والأمر ينسحب على المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، فهي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية الكبيرة للصناعات الأساسية والتحويلية، وتضم مجمع أرامكو لتكرير النفط ومشروعات طاقة ضخمة ومجمعا لمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة، ومحطة كهرباء متكاملة تعمل بتقنية التغويز، وميناء تجاريا ومحطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصناعات الأساسية والتحويلية. وعلى المقلب الآخر في شقه العسكري، تعد قاعدة الملك خالد في خميس مشيط إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة، تضم خبراء أجانب وتمثل مركز قيادة المنطقة الجنوبية للمملكة، تتمتع بأحدث الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة في الرصد والهجوم، والأهم أنها مثلت إحدى منطلقات العدوان الجديد وعدوان السنوات الماضية. انتقاء هذه الأهداف ورسائل النار اليمني المتصاعد في كل اتجاه تفاكم خسائر العدو السعودي، ترفع عليه الكلفة اقتصاديا وعسكريا من بين أهداف عسكرية أخرى تمهد لما بعد، وتؤكد للعدو عمليا أن أي تصعيد لن يمر دون رد مزلزل. اليمن وقواتها هنا لا يكترثون بالتبعات ولا يستوحشون من كثرة الإدانات، فنفط أرامكو ليس أغلى من دماء اليمنيين.
8: في الجهة الأخرى يواصل النظام السعودي الزج بالمرتزقة في محارق الموت، معتمدا على استراتيجية خبيثة تقوم على إدارة المعارك بالوكالة وإشعال الفتن الداخلية في اليمن بما يخدم أطماعه الاستعمارية الخبيثة في السيطرة على الجغرافيا اليمنية وثرواتها السيادية. مشاهد استهداف تحشيدات العدو السعودي موثقة بالصوت والصورة كشفت عن عجز وفشل العدو وأدواته في إدارة هذه المعركة من جهة، ومن الجهة الأخرى عن القدرة والقوة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى في الرصد والتنكيل بالعدو وتحشيداته.
15: هنا أسقطت صنعاء الفارق بين الجبهة والعمق،
16: أنه تضرب خطوط إمدادها الرئيسية والثانوية. هذه تؤكد أن هناك قراءة لمسرح العمليات من قبل قواتنا.
15: لكن شل العتاد وحده لا يحسم المعادلة. العقل الذي يدير هذا التحشيد البائس هو الهدف القاتل، وحين ترصد القيادات في عمق الصحراء المفتوحة في إحدافية ظنوها مستحيلة ومع هدف متخف ومسرح ظنوه آمن.
17: هذا مثلا الفيديو الذي نشر لضرب 3 آليات كانت تقوم باجتماع للقيادات القوات التي مدعومة من السعودية والتي تحضر لهجوم على القوات اليمنية. رأينا أن دقة الإصابة هائلة جدا، يعني لا تتجاوز المتر، وبالتالي نعم هذا يؤكد أن هذه الصواريخ ليست مجرد صواريخ عبثية، هي صواريخ دقيقة، صواريخ يتم توجيهها بشكل دقيق للغاية وتصل إلى أهدافها وتلحق أضرار في الهدف الذي تصل إليه.
15: فالمعركة لم تعد حيث يريدها العدو السعودي، ومن البر إلى البحر انتقلت كلفة الحصار، وما ظنه العدو خنقا لليمني أصبح خناقا على حساباته.
8: ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية ليس سوى رسالة تحذيرية للعدو السعودي، مفادها أن منشآته النفطية والحيوية ستحترق من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وقد وصلت الرسالة شديدة بصواريخ صنعاء ومسيراتها إلى أرامكو مع ضربات موازية لتحشيدات العدو السعودي لتؤكد جميعها فشل خيارات التصعيد الذي تراهن عليه مملكة الإجرام والإرهاب السعودية. أما في الجنوب اليمني المحتل فقد استمر العدو السعودي في مواصلة نهجه الإجرامي وسياسة الإفقار والتجويع لتركيع أبناء تلك المحافظات والزج بهم في محارق الموت ضد صنعاء التي ما زالت تتحلى باستراتيجية الحكمة والصبر تجاه العدو السعودي وكل المرتزقة والعملاء الذين تركت لهم الباب مفتوحا للعودة إلى جدة الصواب والعودة إلى صف الوطن واغتنام قرار العفو الرئاسي لكل المخدوعين في الجبهات لمن ألقى سلاحا. للوقوف أمام آخر الأحداث والمستجدات يسرنا أن نستضيف العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر. أهلا بكم عميد أمين معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
18: حياكم الله، تحياتي لكم ولكافة مستمعيكم وأهلا وسهلا بكم.
8: حياكم الله عميد أمين. شهدت الأيام الماضية أحداثا كثيرة كان أهمها وأخطرها التصعيد الأخير الذي أقدمت عليه الرياض باستهداف 5 محافظات يمنية بأكثر من 120 غارة ارتكب فيها العدو السعودي جرائم بشعة وفتح على نفسه نارا لن يستطيع إخمادها، وأصبحت أرامكو والعديد من المناطق الحيوية والقواعد العسكرية تحت مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية، وهذا ما أعلنه بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع. عميد أمين، تباكي المملكة وعويلها وصراخها كشف عن حجم الضربة والوجع الذي تعرضت له المملكة وسرديتها الإعلامية المضللة بأن صنعاء تقصف المدنيين ليس سوى تضليل للرأي العام للتعاطف الإقليمي والدولي. ما دللت هذا الضعف والتباكي وهي من أقدمت وتجرأت في تصعيد خطير على ضرب المواطنين والمنشآت المدنية في الجوف وغيرها من المناطق اليمنية، وما آثار وأبعاد ضربة أرامكو على المستوى العسكري والاقتصادي؟
18: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. اليوم نحن أمام ذكرى الذكرى السنوية الأولى لارتقاء صفوة وكوكبة من الشهداء الإعلاميين المنتمين لدائرة التوجيه المعنوي في ضربة للعدو الصهيوني على مبنى التوجيه المعنوي. وهذا أيضا يذكرنا ويسوق الشيء بمشابهة، العدو السعودي يشبه العدو الصهيوني في أشياء كثيرة ويقوم بنفس العمل ونفس الدور للعدو الصهيوني. لا شك أن الحرب وهذا العدوان الذي تعرضت له اليمن والمظلومية الكبيرة لليمن التي جعلها مضطرة إلى أن تتخذ القرار في محاصرة العدو السعودي وفرض الحصار بالحصار وصولا إلى المعادلات الثلاث أمام العدو السعودي، ما جعله يجيش ويحشد تلك الحشود وتلك الأشياء التي عملها العدو السعودي. لا شك أن ما شهدنا في الأيام السابقة من غارات جوية وصلت إلى ما يقارب 200 غارة إلى الآن بعد التصريح الذي جاء به المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن 120 غارة ثم لحقها 70 غارة. هذه الغارات العدوانية التي يقوم بها العدو السعودي أولا فيما كان يحاول فيه إعطاء غطاء جوي لمرتزقته الذين كان يرجبهم إلى الموت وإلى المحارق وإلى الحصاد الذين كانوا يحصدوا جموعا وزرافات وأفرادا ومنيوا بالخسائر الكبيرة التي سوف تكشف عنها القوات المسلحة في صور موثقة وفي تصريحات قادمة إن شاء الله. لا شك أن العدو السعودي هو الذي جرى على نفسه تلك الضربات التي وصلت إلى عمقه، وما تلك الضربات إلا ردا طبيعيا من القوات المسلحة على الجرائم والغارات التي ارتكبها العدو السعودي التي ارتكب فيها مجزرة فظيعة جدا، وهي ما حدث في مبنى السجن المركزي في
19: الجوف.
18: هذه أخرجت اليمني عن طوره وذكرته بكم هائل من الجرائم التي قام بها العدو السعودي في سفك الدماء اليمنية على مدى 8 أعوام كاملة. من الجرائم التي لم يترك فيها الحجر والشجر والحيوان والإنسان والأطفال كبار السن. هذه المجزرة كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تؤدب هذا العدو، وهي قد حضرت أن أي تصعيد وأي عمل يقوم به فسوف ينال عليه رد. التصعيدات كثيرة جدا من العدو السعودي، التجاوزات للخطوط الحمر زادت بكثرة سواء

0: المتحفز وكما تحدثت بها وزارة الخارجية اليمنية وغيرها أنها هي العصب التي يحرك العدوان على اليمن ويموله، وهو الممول للعدوان، وبالتالي كان لابد من استهداف هذا العصب. ولعلكم شاهدتم في الصور الأخيرة مقدار النار الهائلة التي اشتعلت في تلك المنشآت النفطية سواء في أبها أو في جيزان
1: وفي نجران أيضا،
0: التقطته الأقمار الصناعية من صور وأدخنة تؤكد مدى الألم والوجع الذي أصيب به العدو السعودي. ولعل مقدار الألم والوجع وأيضا كتلة النيران التي لا يمكن أن تواريها أو تخبيها الصوبات السعودية والتي يشاهدها المواطن والمقيم ويشاهدها العالم كله، كان لزاما على الخارجية السعودية والمسؤولون السعوديون وما يسمى بقائد التحالف أو الناطق باسم التحالف المالكي أن يصرحوا ويعترفوا بمقدار الضرر والهائل الذي وقع في منشآتهم. لكن ما لا يجوز لهم ولا يبرر لهم أن يجيروا أو يحوروا ما تم ضربه وهي المنشآت، وأيضا حاولوا أن يتستروا على ما أصيب من أضرار في قاعدة خميس مشيط العسكرية التي انطلقت منها الطائرة F-15 لضرب
1: السجن المركزي
0: في الجو.
1: وقد
0: القوات المسلحة بما تمتلك من معلومة و قوة في الإطباق الاستخباراتي حتى في العمق السعودي عرفت وتحدث المتحدث العسكري عن الساعة التي انطلقت منها طائرة F-15 من قاعدة خالد في خميس مشيط وكيف ضربت ثم عادت إلى نفس القاعدة، وأيضا تحدثت عن ما جرى من الطائف من قاعدة فهد بواسطة طائرة تايفون والتي أيضا قامت بعدوان. وكل الطائرات الطيران انطلق من قواعد سعودية وخاصة في المناطق الجنوبية لنجد والحجاز، المناطق الجنوبية المحتلة وهي بالأصل يمنية. هذه الطائرات التي انطلقت من هذه القواعد التي هي للجيش السعودي ونظام آل سعود تؤكد مدى ما وصل إليه التورط أو هو قمة التورط السعودي في العدوان على اليمن. والضربات حق مشروع أن تضرب هذه الأهداف سواء العسكرية أو الاقتصادية التي تمون هذا العدوان. العدو السعودي حاول وبواسطة امتلاكه أو قدرته المالية على شراء الذمم سواء الذمم السياسية أو إعلامية أو حتى مخطط مثقفة، أو وصولا إلى أننا نسمع تصريحات من وزير الدفاع الباكستاني ومن غيرهم عن تفعيل أشياء وأشياء هرولة وولولة في كل المنتديات أن هناك عدوان على مدنيين. ليس هناك أي عدوان على مدنيين، وإنما هم يحاولوا أن يصوروا، مع أن القوات المسلحة في ضربتها هذه هي ليست إلا الضربة الأولى والمبدئية في التصعيد الشامل الذي انطلق منه العدو السعودي والذي استمر في غاراته. دماء اليمنيين هي أغلى وأثمن من تلك المنشآت ومن ذلك البترول ومن كل شيء، هي أغلى بكثير عندنا، وبالتالي ستستمر القوات المسلحة في استهداف العدو السعودي واستهداف مصالحه ومنشآته الحيوية وأماكنه الاستراتيجية حتى يدعن للمطالب اليمنية ويرفع يده عن اليمن. نحن منذ ثورة 21 سبتمبر الذي سوف نحتفل بها قريبا بعد أكثر من أسبوع بإذن الله، هذا الثورة التي جاءت لتحرر اليمن من العباءة السعودية وتقول للمستعمر برا، هذه الثورة التي تجعل اليمني مالكا لسيادته، لن نسمح للعدو السعودي أن يعيد اليمن من جديد إلى الحظيرة أو السعودية أو أن يجرها معه جرا ليكون معا تحت عباءة الأمريكي أو الصهيوني. اليمن من موقف قرار حر وسيادي سوف يدافع عن مصالح شعبه وسوف ينتزع حقوقه بالقوة
1: بمشيئة الله
0: يرضخ السعودي والسلام.
1: نعم، هذه حقيقة فعلا لا يمكن أن ينكرها أي عاقل. عميد

0: من خلال الأيام الماضية كشف الإعلام الحربي عن مجاهد نوعية ورصد دقيق واستهداف لتحشيدات العدو السعودي في العديد من الجبهات. تلك المشاهد كشفت من ناحية عن حماقة وفشل العدو السعودي وتحشيداته، ومن الناحية الأخرى كشفت عن القدرة والقوة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة استخباراتيا وتكنولوجيا. وقد أثارت دقة الضربات ونوعيتها الكثير من ردود الأفعال حول ما وصلت إليه التقنية العسكرية. وسؤالي لكم عميد أمين كخبير عسكري، كيف تقرؤون أثر تلك المشاهد على نفسية العدو ومرتزقته من جهة، وعلى المواطن البسيط من جهة أخرى؟ كما أن انكشاف مسرح العمليات أمام استخبارات صنعاء يثبت اختراق صفوف العدو ويضع التحشيدات السعودية في مرمى الصواريخ اليمنية.
1: أولا، إذا جئنا إلى الصورة الأولى التي نشرها الإعلام الحربي، وهي للتحشدات التي كانت في منفذ الوديعة والتي تم ضربها بصاروخين بارستيين، أحدهما متشظي ضرب تلك الشاحنات التي تحمل سلاحها بقوام تسليح أكبر من فرقة عسكرية كاملة، بمعنى جيش كامل يقاتلنا لعدة سنوات بها، إضافة إلى ضرب صاروخ آخر لمقر القيادة والسيطرة في الوديعة للقوات الأمريكية التي تسير هؤلاء السعودية التي تسير هؤلاء المرتزقة وتقود العمليات. هذه الضربة للتحشدات بذلك الحجم الكبير، أولا التحشدات تلك تؤكد مدى التورط السعودي في محاولته إلى أن يجعل اليمنيين يقتتلون، وأيضا في عزمه وتصميمه بدفع من الأمريكي والصهيوني على ما كان يسميه أيضا بإعادة الشرعية أو إعادة صنعاء وإعادة إلى اليمن من جديد إلى تحت العباءة السعودية. ذلك السلاح الكم الكبير منه والتي انطلقت منه أدخنة بيضاء وسوداء، يؤكد أيضا على أن هناك أسلحة محرمة دوليا دخلها السعودي ضمن هذه الأسلحة، تلك الأسلحة لضرب اليمنيين واقتتال اليمنيين. وكانت القوات المسلحة أولا أثبتت هذه العملية بهذا الشكل الكبير، أن من يمتلك المعلومة وأن المعلومة هي أساس المعركة. أكدت على أولا امتلاك المعلومة ومعرفة القوات المسلحة بالوقت الذي ستصل إليه تلك العربات أو تلك الشاحنات الكبيرة والتي ضربت بمجرد ما وصلت دون حتى أن تطفئ محركاتها وأن تلقي ما فيها إلى عربات أصغر أو إلى مخازن، وبالتالي كانت ضربة في الصميم واستهداف بشكل كبير بصاروخ متشظي بدأ بالوهلة الأولى أنه لم يصب، لأنه بمجرد ما تشظت الشظايا وانطلقت لم يشهد انفجار سريع، أو لكن تداعت الانفجارات من تلك القنابل المتشظية من الصاروخ. ثم فإذا نحن أمام حرق هائل التهم كل شيء، جاء في وقت بعد بضع ثواني من استهداف مركز القيادة والسيطرة حتى لا يتسنى للعدو أن يبلغ أن قواتها التي قد بدأ بنشرها في خطوط تماس أو غيرها على أنهم سيتحركون وليس لديهم إمدادات كافية في معركة قادمة. هذه إحدى الصور التي تؤكد الانتصار الكبير للقوات ومدى ما وصلت إليها القوات المسلحة من امتلاك منظومة متكاملة، سواء في الإطلاق الاستخباراتي والرصد أو في السلاح المسير أو في القوة البالستية أو أيضا في الرصد عبر الطيران المسير. مهارة الذين يقفون وراء الطيران المسير سواء الراصد أو القتالي أيضا يؤكد الكشف الكبير وعدم وجود التغذية الكاملة للعدو وأنه مكشوف لقواتنا المسلحة، لأن هذه الطائرة كانت منتظرة التي كانت تصور كانت منتظرة وقت الضربة أيضا ومنتظرة أن تصور كل شيء، وأخذت راحتها لأكثر من ربع ساعة أو يزيد وهي تصور المشهد. وتتالت المشاهد التي نقلتها القوات المسلحة من مشاهد للتحشيدات في الجو وضربها لتحشيدات سابقة لتحشيدات كانت من شهر سابق، من كما شاهدناها من قبل كانت القوات المسلحة وهي باستراتيجية كاملة تقطع أوصال العدو وتحشيداته وتمنع الوصول إلى حرب برية كما يريدها العدو.
0: صحيح.
1: حكمت القوات المسلحة اليمنية وفرضت سيطرتها على الميدان وما تزال تفرضه إلى اليوم.
0: نعم.
1: والساعات القادمة ستكشف عن أشياء كبيرة.
0: نعم.
1: بعد أن بدأت مجاميع المرتزقة تولي الأدبار أمام الخسائر التي تتعرض لها وتترك مواقعها وتنسحب انسحابا كبيرا، لعلها الآن أصبحت في مشارف البحر الأحمر.
0: نعم.
1: لم تكن قد خرجت.
0: عميد أمين، التطورات الميدانية وعويل وبكاء المرتزقة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يعكس حجم الهزيمة والانهيار الذي يعيشه العدو في تلك الجبهات التي حاول العدو السعودي إشعالها في حربه مع صنعاء، ومع كل ذلك العويل والصراخ ما زالت صنعاء تلتزم الصمت لحرصها ومسؤوليتها على صحة المعلومات وحجم الانتصارات، ولكنها عندما تتحدث ستشيب رؤوس الولدان من هول ما سيرى ويشاهد. في هذا الجانب بدأ الذباب الإلكتروني السعودي يهاجم قادة المرتزقة ويتهمهم بالخيانة والعمالة، كما أصبح تبادل الاتهامات بين المرتزقة بين مشكك ومؤيد، يعكس هو الآخر حجم حالة الانهيار والحالة النفسية التي وصلوا إليها. كيف تقرؤون حالة العدو ومرتزقته النفسية من خلال ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟
1: الحالة التي وصلوا إليها حالة مزرية وصفعة كبيرة. الصفعة لم تكن للمرتزقة فقط، الصفعة كانت للسعودي، وكانت للأمريكي الذي صرح سفيره أمس أن على الحوثيين أن لا يستهينوا بقدرة ما يسمى بالشرعية على استعادة الدولة. هكذا يصرح السفير الأمريكي المتواجد بالسعودية والذي يمثل اليمن وكذلك حكومة الفنادق والسعودي. كان الذباب الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وقنوات المرتزقة بما فيها حتى الجزيرة والعربي وغيرها من القنوات إلى جانب العرب والحدث كانوا بمراسلينهم بالنسبة بداخل الاستديو كانوا يتحدثون على أنه قد تم الدخول إلى المعسكر كذا أو الدخول على كذا أو احتلال كذا أو قد سيطروا سيطرة كاملة في الاستديو، وينتقلون إلى المراسلين في المناطق، هذا يكون الخبر أقل شوية لأن المراسل من مكان الحدث عادوا يستحي شوية يقول ما زلنا يفرضوا حصارا ما زالوا يضوه. وكان اللقاءات التي تحدث في أكثر من مكان أنهم على مسافة أسبوع أو أسبوعين من دخول صنعاء، والقوات المسلحة كانت تلتزم الصمت باستراتيجية كبيرة وترسل فقط رسائل بسيطة عبر الشاشات عبر المسيرة عبر القنوات عبر تقول لهؤلاء المرتزقة ابتعدوا المعركة أكبر منكم.
0: نعم.
1: هي عبارة عن أربع كلمات.
0: نعم.
1: ابتعدوا المعركة أكبر منكم.
0: صحيح.
1: هكذا كانت تقول لهم، وكانت ترسل لهم النصائح تلو النصائح أن لا يقعوا ويغرر بهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، وبالتالي هم الآن في حالة نفسية يرثى لها. أنا قلبت على قناة هذه الصهيونية الحدث لعلي أشاهد الخبر الأول ماذا سيكون، فإذا بخبر عن ولولة وعويل المالكي على الضربات التي قامت بها قواتنا المسلحة المباركة المظفرة في ضرب الأهداف الحيوية في خميس مشيد وأبها وجيزان، انتقل مباشرة إلى إظهار صورة وزير دفاع ما يسمى بالمرتزقة وهو في صورة تحكي لغة الجسد الذعر والخوف، وهو ينتقل في مواقع التطرار قائلين أنه يقوم بالتجول في جبهات الضالع. ثم انتقلوا إلى أخبار خارج اليمن بمعنى أنهم كانوا من سابق يسلطوا الساعات للساعات على الأخبار اليمنية، أما من اليوم فلم يكن تعود هناك الدقيقة والدقيقتين تصبح كبيرة لتسليط
0: لا يوجد ما يقدمه
1: الحديث عما يحدث داخل اليمن.
0: نعم.
1: ولعل إظهار صورة وزير ما يسمى بالدفاع ما يسمى بالمرتزقة اليوم هم محاولة إلى بعد أن دار الكثير من الكلام عن مصرع هذا المشبوه اللي يسمى وزير الدفاع، أو بعد أيضا ما تعرض له من إحراق العربة عن طريق الانتقالي، تعلمون
0: هناك أخبار عن اعتقاله. نعم هذا صحيح، يعني هم في حالة نفسية سيئة جدا. عميد أمين، تصريحات السعودية ومبرراتها ومفهومها عن الأمن القومي السعودي لا يمكن أن يتحقق باستعداء ومحاربة اليمن ولا بعقد المزيد من التحالفات العسكرية واتفاقيات الدفاع المشترك ولا حتى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه المفاهيم كلها تجعل المملكة رهينة لعقدة النقص التي يعيشها النظام السعودي وسياسته العدائية. ما تقوم به السعودية من حرب عبثية وعدوان واحتلال على مدى 12 عاما يندرج تحت ما تسميه حماية أمنها القومي. ما علاقة هذا المفهوم بما تقوم به ضد اليمن أرضا وإنسانا من عدوان واحتلال؟
1: لن يكون لها أي أمن ولن يكون لها أي استقرار ما جعلت اليمن يعاني. لن تستمر سياسة السروال السابقة التي كانت تقول سروال المؤسس والملك المؤسس أن إذا خير اليمن عليكم شر وشر اليمن إذا اليمن عاشت في بوس فأنتم في خير. هذه لن تدوم ولن تستمر والمعادلات انقلبت، وعلى السعودي أن يفهم ذلك، عليه أن يرفع يده عن اليمن وأن يعيش ويحترم حق الجوار ليعيش فعلا في سلام ومسالمة. كانت القوات المسلحة قد عرضت عليه، وأيضا القيادة الثورية والسياسية عرضت على السعودي وحددته بكل صراحة أنه المطالب حقنا مشروعة، مطالب مشروعة. كان عليه أن يتجنب هذه الخسارة الكبيرة، سواء ما ينفقها على المرتزقة، ما ينفقها على الإعلام الذي يؤيده، ما ينفقها في مجالس الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على التحالفات، على شراء الذمم، ما يتعرض عليها الأهلية الآن من خسائر في طاقته ونفطه. كان بمقدوره أن يتلافى ذلك كله بتحقيق المطالب اليمنية، وهي مطالب حق نحن نشحت منه ولا نطلبه شيء، حقوقنا المسلوبة لديه في البنك الوطني السعودي يعيدها إلى اليمن بمرتبات من حقوق من عدم دعم المرتزقة من رفع يده عن اليمن. هذه كلها كانت ستجنب الكثير وكان ممكن أن تحقق له الأمن. لكن استدعاء التحالفات، كل هذه التحالفات هو مكشوف أمامها، وإنما ما يدفعه للتحالف معها هو المصلحة المالية التي قد يجنيها من وراها. لكن لا الباكستاني ولا التركي ولا غيرهم سوف يأتون ليقاتلوا بدلا عن أو يدافعوا عنه، لأنهم يعلمون وعليهم أن يضعوا كما تحدثت المسؤولون عندنا في صنعاء، عليهم أن يضعوا نفسهم مكان اليمن ليجعلوا هذا السعودي حاصرهم نفس الحصار. هل سيقبلون على أنفسهم ذلك الحصار؟ هل سيقبلون على تجويع شعوبهم؟ إذا قبلوا على أنفسهم فعليهم إذن أن أما أن يتحالفوا مع أو يحققوا أي من هذه التحالفات، العدو السعودي هو خاسر في كل الحالات بهذه التحالفات بغيرها، وليس أمامه إلا الرضوخ، وسيرضخ أمام القوة اليمنية. لابد
0: اليمن ماض في انتزاع حقوقه والدفاع عن سياسته وتحرير أرضه، وأي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف منشأته الحيوية، وعلى النظام السعودي الاستجابة لخيارات السلام وعلى المغرر بهم ضمن تحشيدات العدو السعودي العودة قبل فوات الأوان. هذه خيارات صنعاء، ولا عودة ولا تراجع حتى تحقيق السيادة الكاملة. عميد أمين، بالأمس أصدر الرئيس المشاط عفوا رئاسيا لكل المخدوعين بجبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده، وهذا العفو قد يشمل كل المخدوعين في الجبهات الأخرى. في المقابل السعودية بعد ضربات أرامكو تتوسط بروسيا، هل شعر العدو السعودي بمرارة الهزيمة مجددا وبدأ يبحث عن مخرج للمأزق الذي وضع نفسه فيه ورهن عليه كورقته الأخيرة ضد صنعاء؟ وهل سيرجع العدو السعودي إلى الالتزام ببنود خارطة الطريق والسلام ويستغل أيضا المخدوعين قرار العفو ويعود إلى صف الوطن؟
1: هذا ما يبدو على الوالى أنه ممكن أن العدو السعودي الآن، وخاصة بعد إصدار الرئيس المشاط أمس العفو عن المغرر بهم، والعفو ذلك ما جاء إلا بعد أن استجدت أمور جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا، والاستجابة الكبيرة للكثير من المغرر بهم والذين عادوا إلى الصف الوطني وتم تأمينهم وشعروا أيضا حتى في تلك المناطق التي يتم تحريرها الآن بتغير الظروف، حتى الظروف الاقتصادية، ظروف المعيشة، أصبحوا يعيشون في شيء أفضل. بالنسبة للسعودي الأمريكي، إذا شعر الأمريكي بنفسه بأن مصالحه في استدارة الحرب داخل اليمن الآن أن من مصلحته أن تقف الحرب الآن، فقد يوحي إلى السعودي إلى الاستجابة للمطالب، لأن السعودي هو بنفسه يشبه أولئك المرتزقة، لا يمتلك القرار وليس القرار بيده.
0: نعم. السؤال الأخير لكم في هذا اللقاء عميد أمين، ما هي الرسالة الأخيرة التي يجب أن يفهمها العدو والمرتزقة؟ فالمعادلة قد تغيرت وصنع بفضل الله أصبحت قادرة ومتمكنة على قلب كل الموازين لصالحها وماضية في خياراتها الوطنية، والردع الصاروخي سيتصاعد حتى تحقيق كل ذلك. وأيضا ما هي الرسالة التي يجب على إخوتنا في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة أن يستوعبوها ويجنبوا أنفسهم وأبنائهم أن يكونوا وقودا لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟
1: الرسالة القصيرة للمرتزقة والذين تحركوا في مجاميعهم وكان من بداية العملية التاذي والتجيش، وهي ابتعدوا فإن المعركة أكبر منكم، هي قد مشت، وعليهم أن يعودوا إلى الرسالة الأولى التي تركتها القوات المسلحة وأطلقها قائد الثورة رضوان الله عليه. الرسالة التي تقول أن المعركة التي اندلعت هذه لم تكن ولم يراد بها أن تكون مع أي جانب يمني، وإنما كانت المعركة مع العدو السعودي لانتزاع الحدود ولرفع الحصار، وهو ما ظهر حتى الوهلة وحتى الآن. وعليهم أن يفهموا أن من مصلحتهم أن يتجنبوا وأن يعرفوا أن العدو للجميع هو العدو السعودي، وأن الخير كل الخير فيما تسعى إليه صنعاء والقوات المسلحة من تلقين العدو السعودي الدروس تلك والضربات التي تسعى وتجعله مرغوما أن يدفع كل الحقوق والمطالب، وهو ما يحل القضايا كلها. وسوف نجلس كلنا اليمنيين إذا ما ابتعدت كل الأيادي الخارجية عن بإمكانهم أن يتفاهموا، كذلك أخواننا حتى في المناطق الجنوبية، والذي حركوا قوات الجنوبية العمالقة وغيرها بعد أنهم لم يتعلموا الدروس من أن العدو السعودي استهدفهم قبل بضعة شهور بطيرانه وحرهم من مناطق في شرق المهرة وفي مناطق أخرى، وتعرضوا للنيران والعدوان السعودي على، وثم يأتي بعد بضعة أشهر لينتقل ويحارب معه. أين عقول هؤلاء؟ أين ذهبت؟ وهم يرون أن العدو السعودي ضربهم قبل بضعة أشهر ثم يشتركون مع العدوان، ومع ذلك القوات المسلحة التي أعدت نفسها لمواجهة الأمريكي والصهيوني والسعودي والتحالفات كلها، وهي تقاتل بإرادة وبإيمان، والحق لها والحق بيدها، لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تنتصر عليها. وقد شاهدتم في مشاهد الجوف كيف ثلاثة فقط أو أربعة في مشهد أمس، ثلاثة أو أربعة هو قذيفة واحدة فقط التي ضربت بضعة من العربات والآليات القريبة، كيف انخلعت قلوب الباقين وفروا جميعا، وسقط بعضهم قتلى وبعضهم أسرى وسلموا أنفسهم وهم في مواجهة ثلاثة أو أربعة.
0: صحيح.
1: فما هذه الصورة تكفي؟
0: نعم فعلا هي تكفي. في الختام نقول بأن حرية اليمن وسيادته واستقلاله لا مساومة فيها أبدا، والقوات المسلحة اليمنية ماضية في خياراتها في انتزاع حقوق الشعب اليمني وفي الدفاع عن الوطن وعن سيادته واستقلاله، وملتزمة بتحرير كل الأرض اليمنية من دنس الاحتلال. وما على العدو السعودي إلا أن يجنح للسلم وأن يعود لخارطة الطريق إن أراد أن يجنب نفسه الخسائر الفادحة في اقتصاده وكذلك في سمعته. ختاما أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
1: حياكم الله.
0: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: وفي برا يستعمار قاوم.
3: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: أسباب زوال النظام السعودي اكتملت، وعلى إخوتنا في المحافظات المحتلة ألا يجعلوا من أنفسهم وأبنائهم وقودا لمعركة ليست معركتهم، وألا يسمحوا للمحتل السعودي سلب إرادتهم وتقسيمهم وإبقائهم تحت سيطرته وهيمنته بشعارات وعناوين مصطنعة وزائفة تخدم أجندته الاستعمارية. وتبقى حرية اليمن واستقلاله وطرد المحتل هي خيار كل اليمنيين الأحرار شمالا وجنوبا.
5: أيها الآباء والأمهات في عدن والجنوب، أقولها بكل وضوح، لا تزقوا بأبنائكم إلى الجبهات، ولا تجعلوا الفقر والحاجة وقودا للحرب. نحن في الجنوب نعاني الجوع والغلاء وانهيار الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وشبابنا يبحثون عن العمل ولقمة العيش بينما تفتح أمامهم أبواب الجبهات. نسأل بكل صراحة، لماذا تغلق أبواب الرزق أمام شبابنا ثم يقال لهم أذهبوا إلى الجبهات مقابل المال؟ هل أصبح الفقر وسيلة لاستقطاب أبنائنا إلى الحرب؟ وحكومة صنعاء تعلن عدوا واضحا وتقول إن معركتها من أجل إنهاء الاحتلال والوصاية واستعادة القرار الوطني، وإنها لا تقاتل أبناء عدن والجنوب كشعب، بل ترى إن العدو واحد. قد نختلف في السياسة لكننا نتفق على شيء واحد، دماء أبنائنا ليست ملكا لأحد. نريد أبناءنا أطباء ومهندسين ومعلمين وعمال يبنون عدن والجنوب ولا يدفنون في الجبهات. رسالتي لكل أب وأم، أحموا أبناءكم، لا تجعلوا الحاجة تقرر مصيرهم. نحن نريد السلام والعمل والخدمات والرواتب والحياة الكريمة. أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وحقهم أن يعيشوا لا أن يموتوا من أجل صراعات لا تخدمهم. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وعدن والجنوب بحاجة إلى بناء الإنسان لا إلى دفنه في الجبهات.
6: واحنا معركتنا واحدة وعدونا واحد، ما بتخليناش نتقاتل بيننا البين يا سعودي. لا، ما فيش معانا مشكلة اليوم مع إخوتنا من أبناء المحافظات الجنوبية، بل هم مظلومين أكثر مننا. إحنا وهم يد واحدة، وهم مش أعداءنا، عدونا السعودي، وإحنا لن نرفع السلاح في وجه إخوتنا، وإخوتنا لن يرفعوا السلاح في وجوهنا. والتضليل اللي يشتغلوه الإخوان صار مكشوف عند الجميع ومفضوح عند الجميع.
0: أمام عظمة الله وقوة وبأس الشعب اليمني وصموده، انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه، وأصبحت دول العدوان بين خيارين: إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته، أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية وغالية جدا. أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ومع ذلك كله سيبقى هتاف كل الأحرار برع يستعمار.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
7: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد برع يستعمار،
8: برع يستعمار،
9: برع من أرض
2: برع يستعمار. برع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بما ينم عن غباء مفرط وخفة مستهترة وسفاهة وحماقة واستخفاف بالعقول لا حدود له، يتعاطى النظام السعودي العميل المجرم مع حقائق عدوانه الآثم الغاشم على الشعب اليمني، الذي بدأ يستشعر الوجع الكبير لفاتورته الباهظة على اقتصاده وكل مقومات وجوده. نعم، بهذه العقلية العمياء يتعامل هذا القاتل السفاح المعتدي لحساب أسياده منشئيه وصانعيه وموظفيه مع الحقائق بهذا الشكل الذي لا يليق بأدنى من لهم أدنى اعتبار في مفهوم الدول والكيانات. فكيف عندما نتحدث عن دولة أو كيان يدعي أنه الأكبر في محيطنا العربي والإسلامي ويسقط بهذا المستوى، سواء من حيث نزعته الإجرامية أو من حيث تعاطيه مع كل الحقائق والوقائع التي تتصل بما صنعته سياساته وتصنعه من مآس وفتن وأوضاع على مستوى جغرافيا الأمة بكلها، وإن كان الشعب اليمني هو الممسوس الأول بضر هذا النظام، وهو الذي يقع في قلب جرائم واستهدافات هذا النظام الوظيفي الكهنوتي المتصهين. وهكذا يلاحظ الملاحظون باندهاش محاولات نظام بني سعود البائسة للتنصل من مسؤولية الجرائم المتصاعدة التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني، وهي محاولات تدحضها وتبطلها أبسط الحقائق السافرة الوجه أمام القاصي والداني. يتوهم هذا النظام أن تذاكيه البليد ومسلكه التضليلي العدمي هذا يمكن أن ينأى به عن تبعات عدوانه وأجرامه، وأن يعمي أبصار العالم عن واقع وحقائق عدوانيته البشعة المتمادية. وهذا ذروة في الضلال والاشتباه والعته والجنون، وأمامه وعي وصمود وشجاعة وحكمة وإيمان. هذه سمات تتكون وتتشكل في موقف الشعب اليمني بقيادته وبقواته المسلحة وبكل أحراره وشرفائه في وجه هذا العدوان السعودي المتواصل، ليس فقط منذ 12 عاما وهي الفترة التي شهدت التصعيد الدموي لهذا العدوان، وإنما منذ نشأة هذا النظام المشؤومة قبل نحو 100 عام. واليوم وفي سياق هذا التصعيد تتوالى الأحداث والشواهد والمصادق على أن رأس هذا النظام المجرم قد أينع، وأنه لا بد لكي تستقر الأمة وتتعافى من جراحها، بل أحرار العالم الذين مسهم ضر هذا النظام المتواطئ مع مجرمي العالم الأمريكان والمستكبرين والصهاينة. اليوم يبدو واضحا أن نهاية هذه العربدة والإجرام والممارسات اللا إنسانية قد أوشكت. ومتحدث القوات المسلحة في إطلالته يوم أمس يلفت العالم إلى أن العدو السعودي وخلال 12 ساعة فقط شن بطيرانه الحربي أكثر من 54 غارة استهدفت العديد من المحافظات، مؤكداً أن غارات العدو نفذت بمقاتلات حربية من طراز F-15 الأمريكية، وأقلعت من قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط، كما أقلعت طائرة حربية نوع تايفون من قاعدة الملك فهد بالطائف، وشنت غارة على محافظة الجوف. وهذه فقط بعض الشواهد على خيبة تضليل العدوان وعقم هذا التضليل، لأن الحقائق أقوى من كل ما يحاول به بنو سعود الالتفاف على حقائق جرائمهم وعدوانهم. هذه فقط شواهد وأمثلة، وإزاءها يؤكد المتحدث للقوات المسلحة بأن هذه الجرائم وهذه الغارات والعدوان السعودية المتواصل على بلدنا جميعها لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته. وهذا ما هو حاصل بالفعل، وما ينقله الإعلام الحربي يعطي أنصع الشواهد وينبض بحقائق الرد وشواهده الفاقعة، ويعري أكاذيب المجرم السعودي ومزاعمه المفلسة الساقطة. هنا تفرض نفسها أمام المتابع والمهتم أولى الحقائق، وهي الضربات المنكلة والمدمرة التي ينطوي عليها الرد اليمني المشروع والمحق، والمتصاعد على العدو بضربه في عمقه ومفاصله الحيوية، وضرب تحشيداته في سياق ومضمار لا مفر لهذا العدو من مواجهة مفاعيله القاتلة المهلكة والمنهية لشره، وهو يعاني في سياق ذلك أيضا من اهتراء يفوق قدرته على المكابرة والعناد وإخفاء الحقائق. ومن بين ما لا حصر له من الشواهد المتراكمة على هذا التآكل والاهتراء ما كشفته وكالات عالمية يوم أمس حول انسحابات لشركات كبرى من مشاريع واستثمارات بمئات المليارات في شركة أرامكو، الراكز الاقتصادي الاستراتيجي والأساسي لمملكة العدوان وقرن الشيطان. إن هذه الانتصارات اليمانية المبهرة وهذه الإنجازات والاجتراحات هي فحسب بعض الثمار المباركة للمشروع القرآني النهضوي التحرري الذي أسسه ورسم قسماته الأساسية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، ويحمل لواءه اليوم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي شيء من ألق يمن 21 من سبتمبر الأغر الذي تحل ذكراه بعد أيام، ومن إعجاز الصمود اليمني العظيم الذي يحطم قرن الشيطان وأربك طيلة 12 عاما سحرة العدوان وفرعونهم الصهيوني الأمريكي السعودي المدحور، وألقى حبالهم البائسة في قعر العدم ولم يتبق منها سوى ما نراه من فقاعات متساقطة مهترئة عديمة الجدوى والقيمة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

نشرة إخبارية مفصلة هي الأولى لهذا اليوم، البداية بأبرز العناوين. المجلس السياسي الأعلى يجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس مهدي المشاط يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديريات تعز والساحل الغربي. العميد سريع يؤكد أن القوات المسلحة تصدت لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز. حكومة التغيير والبناء تطمئن الأهالي في المناطق المحررة بأن العفو الرئاسي قائم، وتحذر النظام السعودي من التمادي في عدوانه على بلادنا. طهران لا أمن بالمنطقة دون احترام سيادة واستقلال اليمن ورفع الحصار عنه. تفاصيل النشرة. أكد المجلس السياسي الأعلى توقف الاشتباكات في مديريات الساحل الغربي بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حشدها لتهديد المحافظات الحرة، كما يعلن عن ذلك باستمرار، وجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، ودعا جميع الحريصين على أمن الملاحة البحرية بالضغط على العدو السعودي لإيقاف الدفع بتحشيداته لقواته ومرتزقته لأي مواجهة في هذه المناطق الحساسة لتبقى آمنة. وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. وكان قد وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة بفضل الله والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. وطمأن أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم. وتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه الدعاية الكاذبة والتضليل الذي مارسه العدو طوال الفترات الماضية. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز، وتم إجباره على المغادرة. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن التصدي للتشكيل القتالي السعودي تم بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ولفت إلى أن طيران العدو السعودي نفذ خلال 24 الساعة الماضية 64 غارة جوية توزعت على محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوف، ومن

0: خلال طائرات نوع F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيط. باركت حكومة التغيير والبناء لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وزملائه ولمجاهدي القوات المسلحة اليمنية المضفرة وكافة أبناء الشعب الانتصار التاريخي العظيم بضغط التحشيدات التابعة للعدو السعودي من رقعة غالية وعزيزة من الوطن الحبيب، وحيت بطولات المجاهدين من أبناء القوات المسلحة بكافة وحداتها وتشكيلاتها، مشيدة بتعاون المواطنين مع مجاهدي الجيش والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وأكدت لأهالي المناطق المحررة بأن إجراءات تطبيع الأوضاع الأمنية والمعيشية وتنظيم الخدمات بدأت فور فرار المرتزقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الكريمة التي صدرت بسرعة إغاثة المتضررين والنازحين ومعالجة الجرحى وتطبيع الأوضاع، ودعت كل أبناء المناطق المحررة إلى التعاطي الإيجابي والفعال مع كافة الأجهزة الرسمية التي بدأت تباشر عملها بكل جدية واهتمام، وإلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحركات مشبوهة أو أي معلومات ذات أهمية في الحفاظ على المال العام وحماية الأرواح والممتلكات. وحذرت العدو السعودي المجرم بأن تماديه في اعتداءاته على الشعب اليمني لن يجلب له إلا الخزي وشديد الانتقام، وعليه أن يدعن فورا لمطالبات السلام، بل لمتطلبات السلام. بدورهما أعلنت السلطتان المحليتان بمحافظتي الحديدة وتعز بدء الترتيبات التنفيذية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بأن العفو الرئاسي العام عن المخدوعين في جبهات الساحل الغربي واستقبال من يلقي سلاحه ويعود إلى صف الوطن، وأشادتا بالقرار الرئاسي الذي يجسد الحرص على حقن الدماء ولم الشمل ويفتح المجال أمام المخدوعين لمراجعة مواقفهم والعودة إلى صف الوطن. وقد تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي أوضاع مديريتي حيس والخوخة عقب تحريرهما من قبل أبطال القوات المسلحة ودحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومرتزقته. وخلال الزيارة طاف المحافظ ومعه عدد من القيادات السلطة المحلية في شوارع وأحياء المديريتين مطلعا على مظاهر الحياة الطبيعية واستدباب الأمن والاستقرار الذي رسخه أبطال القوات المسلحة والأمن. فيما اطلع القائم بأعمال محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة أحمد المساوى على تطبيع الأوضاع الأمنية ومستوى الاستقرار والجاهزية في عدد من المناطق المحررة في مديريات الساحل الغربي، وتفقد سير العمل في النقاط والمواقع الأمنية والمنشآت الحكومية في المناطق المحررة. وأكد المساوى أن النزول الميداني إلى المناطق المحررة في مديريات الساحل يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتفقد أحوال المواطنين واحتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم. هذا وبدأت وزارة الداخلية العمل في استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن، تنفيذا لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. وأوضحت وزارة الداخلية أنها وجهت إدارات الأمن في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الطرق والمسارات الآمنة للمستفيدين من العفو الرئاسي والعمل على تسهيل عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم بأمان ويسر. ودعت الوزارة الراغبين في العودة عبر محافظتي الحديدة وتعز إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام الآتية: أولا العائدون عبر محافظة الحديدة 781-344-299، ثانيا العائدون عبر محافظة تعز 738-770-999 أو 770-024-8448 أو التواصل على الرقم الخاص بعمليات وزارة الداخلية 199. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تضمنت المذكرات إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات الأوضاع في اليمن وموقف حكومة الجمهورية اليمنية بصنعاء. وحذرت وزارة الخارجية من أن التصعيد السعودي يدفع المنطقة نحو التأزم ويهدد استقرارها، وحملت النظام السعودي التبعات الناتجة عن ذلك، وجددت دعوتها للنظام السعودي للكف عن الأعمال العدائية والمضي في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها للوصول إلى السلام، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء العدوان والحصار المفروضين على البلاد. أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن القوات المسلحة تمكنت من تحرير جميع الأسرى من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة عن بدء تنفيذ امتيازات سفن وبضائع الحاويات خلال الفترة القادمة في موانئ البحر الأحمر بما فيها ميناء المخا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح. وأوضحت أن الامتيازات تتضمن تخفيض في رسوم السفن والحاويات والضرائب والجمارك والعوائد الأخرى بنسبة تصل إلى 50%، وذلك تشجيعا للوكلاء الملاحيين للاستيراد عبر الموانئ البحرية لتجنب الرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها العدو السعودي ومرتزقته في المناطق المحتلة. استشهد 5 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف من جيش العدو الإسرائيلي استهدف جنوبي قطاع غزة. وفي لبنان نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر في قضاء النبطية، فيما استهدف طيرانه ومدفعيته عددا من البلدات جنوبي لبنان في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. النبأ الأخير: أكدت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن حل القضايا المرتبطة باليمن لا يمكن أن يتحقق عبر استمرار الحصار والحملات العسكرية، مشددة على ضرورة احترام استقلالية وسيادة ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار المفروض عليه. وأشارت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم إلى أنه ما يجري حاليا في اليمن لا يمكن فصله عن التطورات التي شهدها البلد والمنطقة خلال أكثر من عقد، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في غرب آسيا والبحر الأحمر من دون مراعاة الحقوق المشروعة والكريمة للشعب اليمني. وشددت على حق الشعب اليمني في أن يحيا حياة كريمة بعيدا عن الضغوط والترهيب والحصار الظالم مع احترام سيادته ووحدة أراضيه، وصفة الحصار السعودي المستمر على الشعب اليمني منذ 12 عاما بالظالم وغير القانوني ولا إنساني. كان ذلكم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها: المجلس السياسي الأعلى يجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس مهدي المشاط يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديريات تعز والساحل الغربي. العميد سريع يؤكد أن القوات المسلحة تصدت لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز. حكومة التغيير والبناء تطمئن الأهالي في المناطق المحررة بأن العفو الرئاسي قائم، وتحذر النظام السعودي من التمادي في عدوانه على بلادنا. طهران: لا أمن بالمنطقة دون احترام وسيادة واستقلال اليمن ورفع الحصار عنه. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: جمعة مباركة.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا.

0: وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، معنا من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر سعيد العبسي ليوافينا بحالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى. مرحبا بك أخي سعيد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله حبيبي.
0: إذن تفضل أخي الكريم، وافينا بحالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم نسمع موجز الطقس المتوقع ل 24 ساعة القادمة. حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية الهضاب الداخلية صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة قوية وتسحب تصحبها حبات البرد أحيانا على محافظات البيضاء، أبيان، لاحق الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من صعدة، عمران، صنعاء وعدن. ويتشكل الضباب على المنحدرات في المرتفعات الجبلية الغربية خلال الفترة المسائية. بالنسبة للمناطق الصحراوية تكون الأجواء فيها صحوة إلى غائمة جزئيا مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على صحارى المهرة، حضرموت، مارب والجوف، والرياح شمالية شرقية معتدلة تشهد تحمل على إثارة الأتربة والرمال. في المناطق الساحلية والخبيط سقوط طقس غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي والجنوبي، والرياح نشطة إلى شدة سرعة حول أرخبي سقطرة وعلى خليج عزن ومعتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية والجنوبية. وعليه فالمركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر يحذر أخوان المواطنين في المناطق المتوقعة هطول الأمطار بها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، وينصح الأخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول. التدني في مدار الرؤية الأفقية على الطرقات والمحادرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب من العواصف الرعدية، وينصح بعدم يتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن السلام والابتعاد عن المياه حفاظا على سلامة الأرواح. مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الخبيط سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن. في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة، والصحارى والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل وعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقعة يومنا هذا مشيئة الله تعالى: صنعاء العظمى 30، والصغرى 17، عدن 36، 30، تعز 30، 17، المكلا 32، 28، الحديدة 38، 33، سيئون 41، 25، سقطرة 35، 27، دمار 28، 13، إب 28، 15، الغضة 29، 26، زنجبار 38، 28، الضالع 30، 21، الحوطة لحق 39، 29، أبعوس لحق 30، 18، عبس حقة العظمى 39، الصغرى 27، عتق 36، 26، مارب 37، 26، صعدة 31، 16، المحويت 28، 15، عمران 31، 15 أيضا، جبل نبي شعيب العظمى 23، الصغرى 7 درجات، المخا 35، 30، الحزم الجوف 38، 25، حقة 30، 22، البقع 37، 25، السد 24، 13، البيضاء 28، 18، الجبيل ريمة 24، 17، الحديلين 36، 26، وأخيرا في بيحان العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة مستمعينا الأكارم، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، كذلك الشكر موصول للزملاء في إذاعة صنعاء الذي أتاح لنا فرصة التواصل معكم، وإلى اللقاء.
0: إذن أخي العبسي كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد عبر أثير إذاعة صنعاء، شكرا جزيلا لك.

0: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم الأحداث والتطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والزميل الإعلامي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد. نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وستكون من آخر الأخبار الهامة والعاجلة، وهو إصدار رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده. ووجه الرئيس المشاط السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك، وقد نفذت السلطات المحلية في تلك المحافظات والتوجهات من حين صدور هذا التوجيه. طيب أستاذ أحمد، بفضل الله وبعون الله ثم بفضل القيادة الحكيمة والمجاهدين ثم تم دحر تجمعات المرتزقة التابعين للعدو السعودي في المناطق المحتلة من محافظتي الحديدة وتعز، وجاء العفو العام من الرئيس مهدي المشاط للمخدوعين. طيب أستاذ أحمد، ما هي الرسالة السياسية والميدانية التي يريد الرئيس المشاط إيصالها من إصدار عفو رئاسي للمخدوعين من جبهات الساحل الغربي في هذا التوقيت؟
2: بداية التحية لك وللسادة المستمعين، ونبارك لكم وللشعب اليمني هذه الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال قواتنا المسلحة في جبهة الساحل الغربي لليمن، وهي جبهة استراتيجية وحيوية مهمة جدا في معركة الخلاص والسيادة والتحرير، ليس في مواجهة أدوات العدوان والتحشيدات التابعة للعدو السعودي، وإنما في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما هو معلوم، جبهة الساحل الغربي هي مهمة جدا وتطل على أهم مضيق، على ثالث أهم مضيق في العالم، وهو مضيق باب المندب. القوات المسلحة استطاعت خلال الأسابيع الماضية أن تحقق انتصارات عظيمة في جبهة الساحل، وكان هناك فرار كبير جدا لمرتزقة العدوان والتحشيدات التابعة للعدو السعودي، وهزيمة استراتيجية قاسية لهؤلاء الأعداء. توجت هذه الانتصارات بتحرير مدينة المخا التي ظلت لسنوات تحت سيطرة الخائن طارق عفاش، ويأتي هذا القرار، قرار العفو الرئاسي من السلطة العليا في صنعاء، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اليمن أو أن صنعاء تحكمها سلطة سياسية قوية، وهي تتعالى على كافة تسمو على كافة الجراحات، وهي تخاطب الجميع بأن الوطن واحد وبأن البلد واحد، وأن المخدوعين أو المغرر بهم كانوا مجرد وجود للعدو السعودي الذي دفع بهم إلى محارق الموت خلال السنوات الماضية. وسواء كانوا هؤلاء مغرر بهم أو مخدوعين أو كانوا يتحركون من أجل الريال السعودي، فإنه تم بعد السيطرة وتحقيق الانتصارات الكبيرة في جبهة الساحل الغربي، فإنه تم طي صفحة الخائن والمجرم طارق عفاش، وأصبح هناك أمر واقع وسيطرة حقيقية في المنطقة. الحكومة والدولة هي تتعامل مع الجميع وفق منطق واحد، فالناس متساوون، وهي لا تريد أن تفتح المزيد من الملفات أو تفتح المزيد من الإشكاليات في هذا الجانب. ولذلك جاء قرار العفو، وهو رسالة للداخل والخارج، ورسالة أخرى للمغرر بهم والمخدوعين في محافظة مارب وفي محافظة الجوف الذين يتحركون بشكل عشوائي وبشكل غير منظم، ويتحركون وفق الأجندة السعودية والريال السعودي، هي رسالة لهم بأن اليمن واحد وأن البلد واحد وأننا يمكن أن نتفق وأن نكون على قلب رجل واحد إذا ما اجتمع الشعب اليمني وكانوا ضد هذا العدو السعودي الذي كما هو معروف منذ ستينيات القرن الماضي يسعى إلى تجويع الشعب اليمني، إلى إفقاره، إلى محاولة إضعافه حتى لا تكون هناك وحدة يمنية قوية ولا يكون الشعب اليمني وحدة صلبة في قراره وفي إمكاناته.
1: نعم.
2: ولذلك هذا العصر الرأسي ويأتي من هذا المنطلق.
1: نعم. أستاذ أحمد، قبل أن ننتقل إلى التطورات الميدانية نبقى سويا مع هذا المقطع الصوتي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته، نستمع سويا ثم نعود اللقاء، وكذلك أنتم مستمعين الكرام ابقوا معنا.
3: بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر الشبر في هذا البلد في بره وبحره وجزره حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلده. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لفيفهم من شذاذ الآفاق ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.
1: بعد أن استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي قال فيه معركتنا مستمرة حتى تحرير آخر شبر في هذا البلد، نذهب إلى آخر التطورات على الساحة الميدانية وتحشيدات العدو السعودي على اليمن وبيانات القوات المسلحة المتتالية خلال هذا الأسبوع، وسنتوقف عند بيان القوات المسلحة اليمنية ليوم أمس الأول التي أعلنت فيه تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان والمدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أصابت أهدافها بدقة. حتى جاء أمس بث الإعلام الحربي مشاهد أولية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وقتل أسر عدد منهم وإحراق آلياتهم، وتم بحمد الله مؤخرا دحر التحشيدات من المرتزقة في الساحل الغربي بتعز وبعض مديريات محافظة الحديدة. أستاذ أحمد، هل تؤكد ضربات الأمس على أو أمس الأول على أرامكو وخميس مشيط وكسر التقدم في الجوف أن القوات المسلحة اليمنية نقلت المعركة من الدفاع إلى فرض معادلة ردع جديدة على العمق السعودي والتقدم في الساحل الغربي وتنفيذ ما قاله السيد القائد سنحرر كل شبر في من اليمن برا وبحرا؟
2: اولا نحن في معادله الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وكان قد تحدث في اكثر من مناسبه وفي اكثر من خطاب وخاصه في خطابه الاول الذي وفي بيانه الذي دشنه في بدايه العام الهجري ان التحركات وان اليمن عازم على انهاء العدوان وكسر الحصار وانهاء الاحتلال السعودي من جميع المحافظات اليمنيه. لذلك هذه الثوابت اساسيه وضعها السيد القائد للتحرك في وكانت يعني يرسم بها خطة للمرحلة المقبلة. لذلك العدو السعودي هو لم يستجب لصوت العقل، كان هناك نداءات كبيرة جدا توجه للعدو السعودي بأنه يجب عليه أن يلتفت للمطالب اليمنية التي هي مطالب محبة ومشروعة، وهي كانت ضمن خارطة الطريق الذي تم الاتفاق عليها في هدنة عام 2022. لكن العدو السعودي هو أراد أن يمضي قدما إلى محاولة الاستكبار والعلو وعدم الخضوع للمطالب والإرادة اليمنية، ولذلك كان لديه مخطط كبير جدا يتمثل في التحشيدات العسكرية الكبيرة التي عمل على تدريبها وعلى تزويدها بالأسلحة وعلى عمل كل شيء خلال السنوات الماضية في أمل أن هذه التحشيدات العسكرية سيكون لها دور كبير فيما يسميه بالسيطرة على اليمن والقضاء على ثورة 21 سبتمبر وأنصار الله.
1: نعم.
2: لكن القوات المسلحة اليمنية كانت تتابع كل التحركات للعدو السعودي وترصد كل تحركاتها وكل خطواتها بإتقان كبير جدا. لذلك جاءت الضربات في الوقت المناسب وجاءت في التحشيدات منذ قبل انطلاق ساعة الصفر لغزو اليمن أو لمحاولة احتلال اليمن من جديد. الآن الضربات هذه العسكرية أو الصاروخية الكبيرة التي توجه في العمق السعودي هي لا تزال في مراحلها الأولى ولم تصل إلى مرحلة الذروة. نحن الآن نمضي بخطوات تصاعدية. الضربات هي تستهدف في مناطق منشآت النفط في جيزان وفي نجران، وهي ضربات موجعة ومؤلمة جدا للعدو السعودي، والصور الأقمار الصناعية هي تظهر هذه الأضرار، وكذلك المشاهد التي بثها الإعلام يعني عبر قناة المسيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تثبت أن الضربات كانت قوية ومؤلمة وموجعة للعدو السعودي. كذلك حاول العدو السعودي الزج بتحشيدات
1: طيب
2: في
1: أستاذ أحمد.
2: محافظة
1: طيب
2: الجو
1: أستاذ أحمد.
2: على نطاق واسع في الصحراء.
1: نعم.
2: وشاهدنا عبر الإعلام الحربي اليمني مشاهد التنكيل التي حدثت لهذه التحشيدات.
1: نعم.
2: إذن القوات المسلحة اليمنية هي ترصد بإتقان، لديها قدرة فائقة على الرصد، لديها قدرات متطورة في متابعة العدو وتحركاته، وهي تضرب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. أما هؤلاء التحشيدات هم يحاولون اختراق تقدم في جبهة معينة أو في منطقة معينة، ولكن تحركاتهم كلها
1: مكشوفة
2: حتى الآن تبوء بالفشل.
1: نعم.
2: وكلفة المواجهة مع قوات المسلحة اليمنية هي كبيرة جدا، والسعودية هي تخاطر بأمنها وتخاطر باقتصادها وتخاطر بكل شيء من أجل ألا تقدم تنازلات هي مشروعة ومحقة للشعب اليمني.
1: طيب أستاذ أحمد، ما دلالات استهداف 5 مواقع حيوية للعدو السعودي دفعة واحدة وتحقيق الأهداف بدقة؟ طبعا هذا هو سؤال عسكري، لكن أنت إعلامي وإعلامي شامل.
2: بالتأكيد هذا يدل على أولا أن هناك رصد كبير جدا للأهداف الحيوية والمنشآت الاقتصادية والنفطية للعدو السعودي. صنعاء هي على استعداد كبير للمواجهة، وهي هذه المواجهة هي لم تكن مفاجئة بالنسبة لها، هي تعد نفسها لمثل هذا اليوم، ولذلك هي تختار، لديها بنك أهداف واسع في هذا الجانب، هي تختار الأهداف بدقة وبعناية فائقة، وهي تمضي بخطوات استراتيجية وخطوات تصاعدية وصولا إلى تحقيق الوجع الكبير للعدو السعودي. الآن لازلنا في المرحلة الأولى ولم ننتقل حتى إلى المرحلة الثانية، ومع ذلك نجد الصراخ للعدو السعودي وصراخ الخونة يعلو بشكل غير متوقع.
1: نعم.
2: لذلك نحن نتوقع في المرحلة المقبلة إذا لم يستجب العدو السعودي لمطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة، فإن هناك ستكون هناك المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة، وخاصة أن هناك غارات عدوانية متواصلة من قبل العدو السعودي خلال اليومين الماضيين. هذه الغارات حذرت القوات المسلحة من استمرارها، ونحن نتوقع أن يكون هناك رد خلال الساعات القادمة نتيجة للتمادي وللصلف السعودي المتواصل على أرضنا وانتهاكه للسيادة اليمنية وللأجواء اليمنية.
1: نعم. حتى أن سبق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه حذر العدو السعودي من مغبة التورط الشامل في اليمن، مؤكدا أن كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على اليمن واتجه إلى التصعيد بدلا من أن يحترم نفسه. طيب أستاذ أحمد، أولا ما هو الهدف من تحريك الجبهات من قبل المرتزقة الموالية للعدو السعودي، وما هو المطلوب الآن من القوات المسلحة اليمنية؟
2: أولا كما ذكرت هناك مخطط كبير للعدو السعودي على اليمن، كان هناك إعداد مسبق وفي فترات خلال السنوات الماضية. هذه الخطة هي كانت يجب أن تتحرك في أي وقت وفي الزمان الذي يحدده العدو السعودي. عندما جاء قرار حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي في البحر الأحمر، تحركت المملكة العربية السعودية من خلال تحشيداتها ومن خلال الخونة والمرتزقة الذين يكونون لها بالولاء، تحركت من أجل تخفيف الضغط عليها في البحر الأحمر. كما هو ملاحظ أن هناك ضربات نوعية للسفن السعودية في البحر الأحمر وحتى وصولا إلى البحر العربي، المملكة العربية السعودية هي تريد أن تمتلك أدوات ضغط ضد صنعاء وضد القوات المسلحة اليمنية، لذلك هي دفعت بهؤلاء الخونة وهؤلاء المرتزقة وحاولت أن تحركهم من من من من خلال التحشيدات في الوديعة، ومن خلال التحشيدات في محافظتي الجوف ومارب، ومن خلال التقدم في جبهة الساحل الغربي. لكن القوات المسلحة اليمنية كانت لهم بالمرصاد، والحمد لله اليوم هناك انتصارات عظيمة جدا تفوق الخيال في جبهة الساحل الغربي. هذه الجبهة طويت إلى الأبد وأصبحت يمنية ليس فيها أي مرتزق أو خاين، قرار العصر الرئاسي شمل ذلك. تبقى هناك جبهات محدودة للعدو السعودي ومرتزقتها في مارب وفي الجو، لكن هذه التحركات هي ستواجه بنفس الطريقة التي تم مواجهتها في جبهة الساحل الغربي. لذلك عندما يتحركون هم يتحركون معتقدين بأن الطيران الحربي السعودي هو سيساندهم، ومعتقدين بأن المعركة هي معركة ما قبل 2022، ومعتقدين بأن الطريق سيكون سالكا أمامهم، وأن المسألة هي مسألة وقت كما يخدعهم في ذلك الإعلاميون التابعون للمرتزقة وللعدو السعودي. لكن القوات المسلحة اليمنية هي في جهوزية عالية وهي في تطور وفي إمكانات متطورة، سواء من حيث الرصد ومن حيث القدرات الاستخباراتية، من حيث التدريبات، ومن حيث الإمكانات المتعددة. هذه القوات المسلحة هي على مدى السنوات الماضية كانت في إعداد وكانت في تجهيز وكانت في تدريبات متواصلة، وقد اكتسبت الكثير من الخبرات في هذا الجانب من خلال مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي في البحر الأحمر. فإذا كانت القوات المسلحة اليمنية قد هزمت أمريكا في البحر وهزمت بريطانيا والكيان العدو الإسرائيلي، فهل تستطيع المملكة العربية السعودية وهؤلاء الحثالات أن يتقدموا في بلادنا وأن يكون لهم انتصارات في الميدان؟ كم مثل ما تحدث الإعلام الحربي أن المعركة هي أكبر من هؤلاء.
1: نعم.
2: ونحن لا، معركة القوات المسلحة اليمنية هي ليست مع هؤلاء السعوديين أو من المرتزقة والخونة. المعركة هي تم الإعداد فيها لمواجهة العدو السعودي، لمواجهة العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي.
1: نعم.
2: لكن الإعداد فوق ما يتخيل.
1: نعم.
2: وهناك جهوزية عالية جدا، ولذلك لابد لهؤلاء المرتزقة أن يحكموا عقولهم وأن يبادروا بتسليم أنفسهم وتسليم المناطق التي يحتلونها للقوات المسلحة اليمنية، ما لم فأن مصير مارب ومصير الجوف سيكون كحال جبهة الساحل الغربي.
1: نعم. لكن أستاذ أحمد، هناك بعض المواقع الإخبارية العالمية تشير إلى اجتماع عسكري ثلاثي في الرياض يضم مسؤولين من السعودية وباكستان وتركيا لبحث وتنسيق الرد على ما يسمونه بالحوثيين وفق ما نقلته وكالة رويترز. لكن هل سيدخل النظام السعودي بعدوان جديد على اليمن بشكل مباشر بعد الرد الأخير على مناطقه الحيوية إلى جانب أعوانه المرتزقة، سواء كان مرتزقة محليين أو مرتزقة إقليميين؟
2: أولا، نحن في عدوان منذ عام 2015، وهذا العدوان لم تكن فيه السعودية بمفردها، كانت السعودية والإمارات وقطر و17 دولة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا، وكل هذه الدول كانت مشاركة في العدوان على بلادنا منذ عام 2015. كانت الظروف في ذلك الوقت يعني ظروف قاسية وظروف غير مواتية لمواجهة هذا العدوان الكبير، ومع ذلك استطاعت القوات المسلحة واستطاع اليمن بصبره وثباته وحكمة قيادته أن يواجه كل هذا التحالف. الآن لا يمكن أن ترهبنا مثل ما يتم الحديث عنه من تحالفات باكستانية أو تركيا. لا يمكن أن تقدم تركيا أو باكستان أي شيء للمملكة العربية السعودية. اليمن أصبح الآن بإمكاناته العسكرية وقدراته أكبر من أي وقت مضى، يمتلك الصواريخ المتطورة والنوعية، وحتى إذا تورطت المملكة العربية السعودية في عدوان أكبر بالاشتراك مع التركي والباكستاني، فإنها هي ستعرض منشآتها النفطية وتعرض اقتصادها وتعرض مدنها للضربات الصاروخية الموجعة. نحن لم نعد دولة ضعيفة، اليمن هي أصبحت دولة لها ثقلها وإمكاناتها في المنطقة، وهي تباهي الدول الكبرى في المنطقة. لكن المملكة العربية السعودية، العدو السعودي لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة، لا يريد أن يسلم بها. اليمن بقواته المسلحة وقيادته الحكيمة استطاع أن يؤدب الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وأن يخرج ميناء أم الرشراش عن الخدمة، وأصبح ميناء أم الرشراش أعلن إفلاسه. واليمن واجه حملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر.
1: نعم.
2: فماذا يمكن أن تقدم باكستان؟ وماذا يمكن أن تقدم تركيا؟ هل تمتلك تركيا وباكستان حملات الطائرات التي كانت تمتلكها أمريكا؟ هل تمتلك القطع البحرية، البوارج؟ ماذا تمتلك؟ لا يمتلكون شيئا. هذه هي مجرد ضغط إعلامي وحرب نفسية، لكننا نقول أن هذه الحرب والضغط الإعلامي تأتي في الوقت الخطأ والوقت غير المناسب.
1: نعم، نأتي إلى بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التصعيد الأخير كما جاء في البيان، وفي الأصح والتحشيدات لمرتزقة السعودية في المناطق المحتلة. دعا المبعوث كما جاء في البيان الأطراف إلى وقف جميع الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاستفادة الكاملة من القوات من القنوات القائمة بما في ذلك لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع المزيد من التصعيد، ويتعين على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذا ما جاء في البيان المبعوث الأممي. طيب أستاذ أحمد، كيف نظرت إلى بيان المبعوث الأممي؟ ثانيا، هل بيان المبعوث الأممي الذي ساوى بين تحشيدات مرتزقة السعودية وبيان الرد اليمني يعكس فعلا موقفا محايدا أم تبرئة مسبقة للمعتدي؟
2: هذا تضليل للرأي العام. المبعوث الأممي هو يتحرك في الأجندة الأمريكية الإسرائيلية السعودية، ولا يخدم إلا هذه التوجهات. وبالتالي فإن البيانات التي تصدر من المبعوث الأممي أو من مجلس الأمن هي تخدم هذا الاتجاه وهذا التوجه. لكن الحقيقة الناصعة أن صنعاء والقوات المسلحة اليمنية هي التزمت بما يسمى خفض التصعيد.
1: نعم.
2: منذ عام 2022 إلى يومنا هذا، ولم تطلق طلقة واحدة في أي جبهة أو في أي موقع.
1: نعم.
2: إلى أن أتى هؤلاء إلى أن أتت السعودية وقصفت مطار صنعاء.
1: بالضبط.
2: وجاءت بالتحشيدات الكبيرة.
1: طيب أستاذ أحمد، إن كان المبعوث الأممي عندما بدأ العدوان السعودي على مطار صنعاء في طور ما يسمى التهدئة،
2: هو لا يريد أن يتحدث في هذا الجانب لأنه منحاز.
1: طيب أستاذ أحمد، طيب العفو منك أستاذي لو قطعت كلامك، طيب خروج المبعوث الأممي الآن إلى الساحة لصالح من؟
2: هو يريد أن يحاول أن يحد يعني يريد أن يمسك العصا من المنتصف، هو يريد أن يعني يجعل الحرب وكأنها هي حرب بين أطراف يمنية متنازعة، ولا يريد أن تكون السعودية طرفا أو جزء منها.
1: لكن التحشيدات للمرتزقة السعودية.
2: نعم.
1: التحشيدات هي للمرتزقة الذين يوالون السعودية.
2: نعم، هذا ما نعتقده ونؤمن به، لكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والإعلام السعودي وكلهم لا يعتقدون بهذا، وإنما هم يغطون أو يحجبون الحقيقة. هم يعتقدون أن المعركة التي تدورها هم بأن يعني صنعاء والقوات المسلحة هي التي افتعلت هذا الجانب. لذلك بعيدا عن كل هذا وعن كل هذه المعلومات.
1: نعم.
2: المبعوث الأممي والأمم المتحدة هي دائما منذ بدء العدوان على بلادنا عام 2015 هي كانت تقف مع المملكة العربية السعودية، وكانت تقف مع الجلاد ضد الضحية. نشاهد هذا الانحياز وهذا الازدواجية من خلال أن المبعوث الأممي يدين الغارات وما يسميها بالقصف اليمني على المدنيين في المملكة العربية السعودية، دون أن يكون هناك بيان واحد يتحدث عن الغارات العدوانية الإجرامية التي استهدفت السجن المركزي في محافظة الجوف.
1: لذلك نعم.
2: المبعوث الأممي هو يحاول تغطية الحقيقة، وكذلك مجلس الأمن، وكذلك الدول الأوروبية والدول الأمريكية. وهذا الشيء احنا عهدناه ومعروف من الأمم المتحدة ومعروف من كل هذه الأطراف التي تنحاز دائما مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القوى الاستكبارية العالمية على حساب قضايا الأمة. وشاهدنا ذلك ورأينا من خلال بياناتهم المتعددة ضد فلسطين وضد ما يحدث في قطاع غزة، وكيف انحازوا إلى الكيان الصهيوني ضد ما يحدث من جرائم إبادة في قطاع غزة. والآن هو نفس الكلام يتكرر، ولذلك لا تعويل على الأمم المتحدة ولا على مجلس الأمن، التعويل هو على اليمن الموحد، التعويل هو على أبطال قواتنا المسلحة، التعويل على وحدتنا وعلى ثباتنا وعلى مواقفنا الصادقة والمحقة والمشروعة.
1: نعم، طيب أستاذ أحمد، قال المبعوث هذا الأممي أنه سيواصل الانخراط المباشر مع الأطراف بهدف احتواء التصعيد الحالي والحفاظ على مساحة للحوار، كما دعا الجهات الفاعلة الأقليمية والدولية إلى استخدام نفوذها لتحقيق هذه الأهداف ودعم العودة إلى المفاوضات السياسية. طيب، هل ستوافق صنعاء على الطلب وتدخل مرحلة جديدة من الهدنة كسابقتها التي وصفها الجميع بأنها كانت هدنة قاتلة وكانت جائرة، والتي وصفها السيد القائد في أحد خطاباته بأنها كانت مرحلة صعبة أدت إلى مجاعة شاملة؟
2: نحن لدينا مطالب واضحة ومحقة ومشروعة حددها السيد القائد في خطاباته أكثر من مرة. المطلوب من المملكة العربية السعودية هي كالتالي: رفع الحصار على اليمن، إنهاء العدوان وإنهاء الاحتلال. إذا وافقت المملكة العربية السعودية على هذه الشروط وعلى هذه المطالب فسوف تتوقف الحرب ويتوقف التصعيد يعني مباشرة. لكن من الذي يعرقل كل هذه التحركات؟ الذي يعرقل كل هذه التحركات هي ليس صنعاء وليس حكومة صنعاء أو القيادة في صنعاء. الذي يعرقل كل هذه هي المملكة العربية السعودية، التي لا تريد أن تعترف لليمن بحقوقها، ولا تريد أن تعترف بأنها هي التي اعتدت على اليمن منذ عام 2015، ولا تريد أن تعترف بأنها حاصرة اليمن، ولا تريد أن تعترف بأنها هي التي نهبت ثروات اليمن النفطية والغازية.
1: ستعترف أستاذ أحمد.
2: الإشكالية هي تكمن في الرياض وليس في صنعاء.
1: ستعترف عاجلا أم آجلا؟ شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد داود، وكان بوسعنا أن نواصل ما تبقى من بقية الحلقة لكن الوقت داهمنا. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد داود. وهكذا أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ أحمد داود. شكرا لك أستاذ أحمد مرة أخرى، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألف مبروك على النصر العظيم.
0: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

0: التاسعة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المجلس السياسي الأعلى توقف الاشتباكات في مديريات الساحل الغربي بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حشدها لتهديد المحافظات الحرة، كما يعلن عن ذلك باستمرار. وجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، ودعا جميع الحريصين على أمن الملاحة البحرية بالضغط على العدو السعودي لإيقاف الدفع بتحشيداته لقواته ومرتزقته لأي مواجهة في هذه المناطق الحساسة لتبقى آمنة. وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. نقلت وكالة CNN عن مصادر مطلعة أن هناك قوات أمريكية تساعد السعودية لدعم حملتها ضمن اليمن، وأشارت CNN إلى وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي على الأرض في السعودية لدعم حملتها ضد اليمن. وأوضحت CNN أن المستشارين الأمريكيين يقدمون للسعودية دعما استخباراتيا ويلعبون دورا بتحديد الأهداف ضمن حملتها العسكرية في اليمن. وقالت العدد الإجمالي للعسكريين الأمريكيين العاملين ضمن جهود دعم السعودية يقدر ب200 عسكري. أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني تدمير زورق أمريكي مسير عند مدخل مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القارب كان ينفذ مهمة في المضيق عندما تستهدف. كما أكدت القوات البحرية في حرس الثورة أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرتها، مشددة على أن أي وجود عدائي في هذه المنطقة سيستهدف. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة عمل تستغرق 3 أيام، وذلك للمشاركة في قمة مجموعة بريكس المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 من سبتمبر الجاري. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز

0: التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية. بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: رحلة الحرف المقدس في ثنايا سيرة عاطرة على ضفاف القافية الشعرية للنشيد اليمني الباذخ حبا وعشقا وهياما للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
5: رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس.
6: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعدادا وتقديما أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجاً طاهر الحرازي.
1: مستمعين الكرام، للحرف قداسة كبيرة ومعنى من معاني الحياة الباذخة بالجمال، لأنه حوى كل معنى حسين، زين نفسه ونقش حواشيه بذكر من تحلق المشاعر في سماء الرفعة والحب الطاهر النقي، حب من هو بهجة الاتصال وهدي الجلال وبهاء الجمال وشمس الوصال وعبق الوجود وحياة كل موجود ونموذج الكمال، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجمانية ومعدن الأسرار الربانية.
2: كيف

مستمعينا الكرام، في رحلتنا المقدسة عند محيط الحرف والقلب تلألأت الكلمات وتسنفن الوجود بخير موجود على هذا الوجود صاحب الجود والكرم الممدود، من ترقصت الكلمات في ذكر صفاته وعبرت المعاني عن جلال غاياته، وتتوجت القوافي في غيمها العاطر الهاطل علينا نسيما نبويا مقدسا لصاحب المقام العالي صاحب التاج والمعراج. في هذه الرحلة سنغوص وإياكم على القصائد الصنعانية الإنشادية التي تنزهت بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في إطلالة أثيرية تأخذنا بعيدا خلف أفق الحسن المترامي الأطراف، الواقع أقصى القلب الساكن في شغافه المزهرة حبا وغراما وهياما بمحمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. وكيف لا ودنيا الشعر حفلت واحتفلت واحتفت وأعرست زهوا وفرحا بذكر مشاعر طغت وتمكنت وحلت واستقرت في قلب كل مؤمن يحب الحبيب.

كثرت القصائد في باب المديح النبوي وتلونت بألحانها الصنعانية السابحة دلالا في ربيع قلوبنا. تفتحت المزاهر وفاح شذعتر النبوة وتبسمت أيامنا وعاد للفرح معنا. كل هذا لأن في ربيع محمد من به الكون تجدد، وتراءت لنا أناشيد في السماء تصعد وتتمدد، وفي الأرض تمد وتتمدد، وملآت السماوات القلوب والأرض، والألحان توجد بالحضور البهي وزادتها حسنا وألقا. تمازجت الكلمة العذبة مع اللحن البهي الشهي النقي النابع السحرة من عاصمة الروح، ولما ترى التاريخ كونت الكلمة واللحن توأمة حسن لا تنتهي. شنفت الأذان وسكرت العقول بذكر محمد الرسول.

ملأت قصائد المديح النبوي الآفاق كدليل على تفاني أهل اليمن في حبهم لرسول الله وانتمائهم له ومحبتهم الفائضة لشخصيته الفريدة وتعبيرهم عن ولائهم، ولأن اليمن تميز بامتلاكه تراثا لا مادي نادر وفريد هو الأكثر حضورا في مختلف الأزمنة، لأن الإنسان اليمني يمتلك بفطرته طاقة إبداعية متميزة أعنقت التاريخ وقدمت كموشحات وأناشيد تستحضر في كل حين في بوتقة فنية غاية في الجمال كلوحة متناهية الإبداع والأبعاد في نسيج ثقافي واحد.

الإنشاد أيها الأفاضل رديف للإرشاد، وقد تلقيناها من أجدادنا سماعا، وهو المتنفس لمجتمعنا للتعبير عن ما تجيش به النفوس والزاد الروحي الذي يشفي الصدور ويهذب الأخلاق. والإنشاد قد ارتبط أيها الأكارم مع طبيعتنا وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية، حيث أصبح المجتمع بأسره ملازما للإنشاد في كل مناسباته بأفراحه وأتراحه، كما قال الأستاذ علي الأكوع في مقدمة كتابه الإنشاد الصنعاني. وقد تميزت الأناشيد الصنعانية في المديح النبوي الشريف بثوبها الابتهالي الرفيع، وقدمت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشخصية ليست كغيرها في الوجود، بل استمدت فكرتها من قول الله تعالى لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم.

وفي سفينة الحب المحمدي وعلى أمواجه الهادئة الهادرة احتلت قصائد الشاعر عبد الرحيم البرعي مكانة كبيرة في قلوب محبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبرعي هو عبد الرحيم بن علي المهاجري البرعي اليمني، له مدائح في المصطفى، وهو الشاعر الوحيد في العصر الرسولي الذي لم يقصد الملوك والرؤساء لمدحهم، بل ظل يمدح رسول الله بقصائد عصماء نالت شهرة واسعة وكبيرة، فهو بحق سيد العاشقين لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائل: بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائح أو غادي لتبلغوا مختار ألف تحية من عاشق متقطع الأكباد، قولوا له، قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي.

فعلى هذا النهج المحمدي تسابق الشعراء اليمنيون في مدح المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم الشاعر الأمير الحسن الهبل أمير الشعراء، والذي أفنى جل حياته في مدح المصطفى وآل بيته الكرام، وللهبل قصائد حب لمحمد الذي هام في شخصه الكريم وفي صفاته العظيمة. ومما قاله: قالوا امتدح سيد الكونين، قلت لهم يجل عن كلمي قدرا وأشعاري، ماذا عساه يقول المادحون وقد أثنى عليه بما أثنى.

0: مستمعينا الكرام، النشيد الصنعاني بحلته النبوية سفر شعري بديع وثمرة قطوفها دانية في حضوره المثير للدهشة الناطق بما في القلب من حب سيد الخلق أجمع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: رحلة الحرف المقدس، رحلة الحرف المقدس.
2: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجا طاهر الحرازي.
1: جمعة مباركة.

في حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: حضرة الجمعة فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: يا سلام الله عليكم، سلام النصر، سلام العزة والنصر والتمكين لعباد الله المستضعفين المؤمنين المتوكلين على الله المعتمدين على الله في كل تنفيذ المهام الموكلة إليهم من الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. جمعة مباركة، وصبحكم الله بالنصر وبالحرية وبالتحرير وبالتحرر، طاردين في هذا الشهر السبتمبري، حاملين ثورة 21 من سبتمبر الفتية. هانئ في جباهنا، لأنها ثورة أتت أنهت مشاريع الذبح والاغتيالات التي كنا نعاني منها، طاردة للسفارات وحكم السفارات للجمهورية اليمنية. صباح سبتمبري، 21 من سبتمبر قادم بإذن الله بنصر أكبر وبتعزيز أكبر وبتوكل على الله وبافتقارنا إليه أكبر. جمعتكم مباركة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله في هذه الجمعة المباركة التي قدر الله لنا أن نكون كرماء، أحرار، شرفاء، مدافعين عن المستضعفين، مدافعين عن الدين وعن الوطن، محققين أروع الانتصارات في يمننا الحبيب الجمهورية اليمنية، وماضيين في انتزاع حقوقنا من العدو السعودي. أهم شيء في هذه الأيام المباركة سبحوا واستغفروا الله كثيرا، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
0: في حضرة الجمعة.

0: سبحان ربنا الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك يا الله. أكثر في هذا اليوم وأمثاله من ذكر الله والصلاة على نبينا محمد وآله، لقوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء سيدة النساء في الدنيا والأخرى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين الشهيدين المظلومين، وعلى آل بيت نبيك الأطهار، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وارض اللهم برضاك عن صحابة نبيك الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعلى من سار على نهجهم، وعلينا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اسقنا الغيث، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن النار النجا. اللهم احفظ وانصر علم الجهاد، واقمع بأيدينا أهل الشرك والعدوان والفساد، وانصرنا على من بغى علينا أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، ومن تآمر معهم وحالفهم وعاونهم. اللهم انصر المجاهدين في غزة وإيران ولبنان والعراق واليمن، وثبت أقدامهم وسدد رمياتهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطاهرين.
1: في حضرة الجمعة.

0: المتأمل هذه الأحداث وهذه المجريات التي نخوضها في بلادنا والتي نطهر فيها بلادنا من رجس المنافقين، وأنه كل سنة فعاليات المولد وما بعد المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بعده بيكون انتصارات وبيكون فتح عظيم للمجاهدين المؤمنين الصادقين. وقد أرانا الله سبحانه وتعالى بشائر الانتصارات منذ بدء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف منذ بداية ربيع الأول، ونحن نتهيأ ونتحضر للاحتفاء بأعظم مناسبة وأقدس مناسبة، وهي المولد النبوي الشريف على صاحبه وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في كرامة إلهية لهذا الشعب الذي عظم الرسول ورفع ذكره، حيث مثلت الضربات المسددة للقوة الصاروخية وعمليات سلاح الجو المسير والمشاهد النوعية التي وزعها الإعلام الحربي على مدى الأيام الماضية. أيضا هذا أفشل الأعداء وأحبطهم وشكل عندهم حالة من الإرباك والتيه والضعف والتشتت، وقذف الله في قلوبهم الرعب. هذا كله بفضل الله وقوة الله وببركة الله وبالتوكل على الله وبالاعتماد عليه وبالتحرك والاستجابة والجهاد والصبر والبصيرة والصمود واليقظة لدى شعبنا اليمني العظيم. وكما قال السيد في محاضرة من محاضراته، إنه مهما كانت قواتنا ومهما كانت إمكانياتنا ومهما بلغنا في النصر، يجب أن نحمل روحية الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله مهم جدا، فمش لا قد انتصرنا قد احنا نحسبه لأنفسنا، لا، والله لولا الله في هذه الحرب وفي هذه المعارك لما انتصرنا. نحن لسنا المنتصرون، ولكن الله هو المنتصر، والمنتصر لعباده الذي بيهيئ لهم الظروف، وهم بيكون عندهم استجابة في تنفيذ توجيهات الله في كتابه. فالمنفذين لتوجيهات الله في كتابه الله بينصرهم، وهذا وعد الله، وعدهم ان انتم بتنفذوا ما في كتاب الله من موجهات وتوجيهات من الله سبحانه وتعالى، يكون النصر وتكون العزة والغلبة والتمكين لعباد الله، لأن النصر هو من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فسلام الله على الواثقين بالله، المتمسكين بحبله الذي لا ينقطع، المنفذين لتوجيهاته وموجهاته في كتابه العزيز العظيم القرآن الكريم. فهذه الانتصارات هي بمعية الله، هي بتوجيه الله، هي بالتوكل على الله، هي بالاعتماد على الله. هو من؟ قال السيد، هو الله سبحانه وتعالى. فهو الله ذي سدد، هو الله ذي رمى، لا هو احنا الذي بنسدد ولا هو احنا الذي بنرمي، هو الله سبحانه وتعالى. ما دمنا متمسكين بحبله، ما دمنا بننفذ توجيهاته، فالنصر من عنده والتمكين من عنده، وعلى الله الركون، وحسبنا الله وكيلا، وحسبنا الله في السلم ولا في الحرائب، حسبنا الله وملجأنا الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه، والنعم بالله ولا إله إلا الله.
1: مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله بصدق. يعني ما المسألة نحن بندخل في مجاملات مع الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا، بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. غلبا غلبا يا رب العالمين. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
2: تم بعون الله سبحانه وتعالى إسكات جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام وننتشر فيها في الساحة والميدان ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.

0: الإمارات يا الله لم تهدأ. مستمعينا، مع استمرار العدو السعودي الصهيوني في استهدافه لبلدنا وتحشيده للمقاتلين لمواجهتنا ومعاودة قصفه بطائراته وارتكابه للمجازر كما حصل في الجوف وغيرها، ودفع بمرتزقته في تحشيدات غير مسبوقة إلى الجوف وإلى غيرها من المناطق، دفع أيضا بأبواقه في مواقع التواصل الاجتماعي، في القنوات، في قنواته الفضائية المعروفة بالكذب والتضليل، دفع بهم إلى صناعة انتصارات وهمية، بينما نحن نتبع القيادة ولا ننشر أي شيء إلا من الجهات المعنية. الجهات المعنية هي المتكفلة بنشر كل ما يدور ميدانيا. العدو أخفق ميدانيا وأخفق فيسبوكيا وأخفق في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا في قنواتهم التضليلية، كما شاهدنا أيضا بعد صناعة الانتصارات الوهمية انكسروا وبدأوا يجلدوا العليمي وشلته، شلة السبت من مرتزقة وعملاء ما يسمى المجلس القيادي أو مدير المجلس الرئاسي المعين سعوديا. هذا المجلس بدأوا المرتزقة أنفسهم يدكوه، هذا المجلس ما منه ولا، يعني بفضيحة مدوية وبمصطلحات ومفردات بذيئة، وبمواقع التواصل الاجتماعي تضج ازدحاما بمثل هكذا بذاءة، مثل هكذا كذب، مثل هكذا خرط، مثل هكذا يعني كذب وتضليل وانحراف للمجريات الحقيقية، وحتى للعليمي وشلته. الميدان يا حميدان، قال المثل الميدان يا حميدان، فالميدان هو من يحدد ومن يحدد مسارات المعركة، الميدان هو من يحدد كيف يكون القتال، ليس قتالا فيسبوكيا أو تويتريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قنوات فضائية معروفة بالكذب، معروفة بالتضليل، معروفة بتنفيذ أجندات صهيونية أمريكية. هناك قلق بالغ صهيوني إسرائيلي أمريكي من الانتصارات التي يحققها رجال الله في الميدان. هناك قلق، هناك ارتباك في الماسونية العالمية لما يحصل في اليمن. الأنظار تتوسم وتتجه إلى اليمن بانتظار ما الذي سيحدث، بانتظار يحيى سريع ما يقول، بانتظار المجاهدين ما سيقولون، بانتظار كل من متواجد في الميدان، كل من في قلب المعادلة. معادلة أيش؟ معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. الأمريكي في مجلس الكونغرس الأمريكي الماسوني الذي أتى ليخدم الماسونية الصهيونية اليهودية يترقب، في لحظة ترقب، في لحظة خوف، في لحظة إرباك، في لحظة تشتت، في لحظة تيه. فما سيكون إلا ما قدر الله لنا أن نكون أعزاء كرماء مدافعين عن أرضنا وعرضنا وشرفنا وكرامتنا وثورتنا 21 سبتمبر.
1: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ، غير مسبوقة في التاريخ.

0: التي حشدها لتهديد المحافظات الحرة، كما يعلن ذلك باستمرار، وجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، ودعا جميع الحريصين على أمن الملاحة البحرية بالضغط على العدو السعودي لإيقاف الدفع بتحشيداته لقواته ومرتزقته لأي مواجهة في هذه المناطق الحساسة لتبقى آمنة. وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. نقلت وكالة CNN عن مصادر مطلعة أن هناك قوات أمريكية تساعد السعودية لدعم حملتها ضد اليمن، وأشارت CNN إلى وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي على الأرض في السعودية لدعم حملتها ضد اليمن، وأوضحت أن المستشارين الأمريكيين يقدمون للسعودية دعما استخباراتيا ويلعبون دورا بتحديد الأهداف ضمن حملتها العسكرية في اليمن. وقالت العدد الإجمالي للعسكريين الأمريكيين العاملين ضمن جهود دعم السعودية يقدر بنحو 200 عسكري. ارتفعت أسعار النفط اليوم، حيث تجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 109 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 21 من مايو الماضي. ويرى محللون لوكالة رويترز أن الهجمات اليمنية باتجاه منشآت الطاقة السعودية مثلت تصعيدا تجاوز حدود إيران ومضيق هرمز، وأثار مخاوف من اضطرابات شاملة في المنطقة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان قبيل سفره إلى الهند للمشاركة في قمة بريكس أن تأسيس المجموعة جاء لمواجهة الأحادية، وأشار بازكشيان إلى أن بريكس اختار شعار التضامن والاستدامة والمقاومة والابتكار من أجل التنمية. كشف القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي أن الجيش الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بمنشأة رئيسية تابعة للبحرية في البحرين، معترفا بحجم الدمار الذي لحق بالقاعدة خلال العدوان على إيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ليلة أمس منشآت عسكرية أوكرانية ومرافق بنية تحتية في ميناء أوديسا تساعد قوات كييف بأسلحة دقيقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. مزيدا من الأخبار تأتيكم عند رأس الساعة في تمام 11، فترتنا في حضرة الجمعة مستمرة معكم.
1: في حضرة الجمعة.

مستمعينا الأكارم، بدأت وزارة الداخلية العمل في استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي. الرئيس مهدي المشاط قال يعني في عفو رئاسي، قال من يريد العودة إلى أرض الوطن إلى حضن الوطن فليعود ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن. ذلك لتنفيذ، يعني وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. وزارة الداخلية أوضحت أنها وجهت إدارة الأمن في محافظتي الحديدة وتعز حيث حكومة التغيير والبناء هناك لترتيب الأوضاع وما يريده المواطنون وما يحتاجه المواطنون في استتباب الأمن والاستقرار داخل هذه المناطق. أيضا إدارة الأمن في محافظتي الحديدة وتعز وجهت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الطرق والمسارات الآمنة للمستفيدين من العفو الرئاسي والعمل على تسهيل عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم بأمان ويسر. ودعت الوزارة الراغبين في العودة عبر محافظتي الحديدة وتعز إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام الآتية: أولا العائدون عبر محافظة الحديدة 781-344-299، ثانيا العائدون عبر محافظة تعز 738-77-0999 أو 770-24-8448 أو التواصل على الرقم الخاص بعمليات وزارة الداخلية 199. إلى الراغبين من كانوا منخدعين، من كانوا مغرر بهم، من كانوا فقدوا بوصلتهم الوطنية بالعودة إلى حضن الوطن. الوطن يتسع للجميع، الوطن يحتضن الجميع في أمن وأمان وفي يسر وفي مشهد عظيم يثبت التلاحم اليمني مهما العدو السعودي بلغ به الكبر والعنجهية والغرور في أنه يخضع مواطن يمني بألف سعودي ولا بخمسمائة سعودي أنه عيبيع البلاد والعباد من أجل الخمسمية ولا الألف السعودي. هنا بهذه المشاهد اليمنية أدرك الكثير أنهم كانوا وقعوا في شراك العدو السعودي، يعني يدي لك 500 ولا يدي لك 1000 ويدعسك. اليوم يثبت الشعب اليمني، يثبت الذي كانوا مخدوعين، يثبتون الذي كانوا مخدوعين ومنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ولا في تعز، يثبتوا أنهم عائدون إلى حضن الوطن في عزة وفي تمكين وفي نصر عظيم. بهذه المشاهد يثبت اليمني ولاءه لوطنه ولحريته ولكرامته ولاستقلاله، يثبت أن السعودي بماله المدنس الحرام لن يخضع أي يمني إلا من لفظته اليمن كجيف، كجيف البحر، البحر يلفظ الجيف واليمن تلفظ كل جيف رضي على نفسه وما قد تكمش راس الله حتى الآن. من هو عدوه؟ من هو الذي بدي له 1500 سعودي ويدعسه؟ عود إلى وطنك معزز مكرم، عندك كرامة، عندك حرية، عندك شموخ يمني معروف عبر الحضارة وعبر سفر التاريخ الطويلة والقديمة. إذن أهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا بمن كانوا منخدعين ومنخرطين في تحشيدات العدو وعادوا إلى صوابهم وعادوا إلى حقيقتهم وعادوا إلى يمنيتهم وعادوا إلى عنفوانهم وعادوا إلى هويتهم اليمنية الإيمانية الأصيلة، وأهلا وسهلا بالجميع.

0: الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحن اليوم في الليلة هذه بتاريخ 9/9/2026 فهذه الأسراء الذين هم من أخوتنا وليس هم أسراء بل هم ضيوفنا وأبنائنا وأخوتنا ولكن كان مقرر بهم وكلنا أخوة وكلنا يونيين ولا يجوز من الرحمن نحن نتقاتل بعضنا بعض فهم ضيوفنا وإن شاء الله يومين يوم ولا يومين وكل من يروح عند أهله وإن كان هم بيروحون عند أهلهم ويطلب الله حالهم هذا الشيء هو يأجرهم وإن كان رجول المتارس فهذا الشيء هو من أجرهم ما في عدل عصر ولا أنا والشيخ محمد ناصر شيخ مشايخ الزراني ومحافظ تحديدة وقلنا هذا وقدروا جابوها لعندنا فهو قوي فيها فالآن ما نستمع إلى أحدهما اسمك يا أخي الكريم
1: أكرم ثمار
0: عندما وقف في يد المجاهدين أو أخوتك اليمين
1: وقعنا كل الحب وكل الاحترام
0: وما لا تكذب يا لا تكذب ولا تجامل قول الحب
1: ما أقول لك أنت الحب
2: صراحة
1: نصحنا وتم عملتنا تمام من دون أي ضغط من دون أي استفزاز من دون أي شيء تعالوا بين أنتم بين أخوتكم ومشينا معاهم ومعاملونا إلا بكل احترام رسالة للذي المغرر بهم عودوا أو اجلسوا بيوتكم معززين مكرمين وقوه المجاهدين وقوه الشيخ محمد نصر وقوه القبائل كامل والقبائل أبناء تهامة كامل وقوهم كل إنسان يجلس ببيته معزز مكرم
3: أصح جميع المقاتلين المغرر بهم بجميع المواقع الجبهات الساحل الغربي كان البوح كان الجوف كان بأي مكان إنهم يعودوا زالمي غاني لبيتهم أو ينضموا لأنهم المعاملة حقهم ما قد شبناه الذي كانوا يقولوا عليها وقدنا الحق
4: لقينا بهم من الأخوة الذي استقبلونا هنا منهم الأخ أبو يونس والشيخ محمد وكذلك الشيخ خالد وكذلك الأخ الكبير فيهم محافظ محافظة الحديدة
0: اللي قام أكرمهم
4: أنا أحترمهم وأقدرهم إن شاء الله وإن شاء الله نكون في حسن ظنهم إن شاء الله ونقول لهؤلاء الذين داخل التباب أو المتارس أنهم ينسحبوا يعني بدون إراقة دماء ونحن أخوة كذلك إن شاء الله قد كلمنا نحن بكل شيء ونحن مرتاحين والله نحن ما قصوا أي شيء جزاهم الله خير إن شاء الله
3: نشكر الأخوة الشيخ محمد منصر والشيخ خالد والأخ يونس تمام ونشكر كل رجال أنصار الله ما قدموا لنا وما بذلوا لنا وإننا نقول لإخواننا سواء في المدارس أو في المواقع أرجعوا إلى صوابكم تمام وأنتم معززين مكرمين ولا في أي حاجة ما يقال من أنصار الله لا تعذبنا لا خصبنا لا نضربنا لا انتهكنا ولا حاجة احنا في أتم الصحة والعافية ونقول لأهلنا بلادنا الشيء واطمئنوا راجعين بإذن الله يوم أو يومين والنصر بإذن الله آتي أنصار الله
0: اليمنيين
3: والأنصار الله
5: أولا نشكر الأخ الشيخ المشايخ الزراني الشيخ محمد منصر كذلك الشيخ خالد وكذلك الأخ محافظ المحافظة عبد الله عطيبي وكل شباب القوات المسلحة وجماعة أنصار الله نقول شكرا على الضيافة ما لمسنا منهم ما لمسنا كأسير إنما اللي لمسنا منهم كضيوف ما شاء الله يعني ضيفونا وقاموا بإكرامنا وفي المقابل نقول لإخواننا الذين ما زالوا في المدارس وفي الجبهات عودوا إلى صوابكم وعودوا إلى منازلكم وإن أحببتم البقاء في بيتكم فلا مانع هذا ما لمسنا من الأخوة ونحن نبلغكم به وجزاهم الله الجميع وجزا الله الجميع خير.
3: من يعودوا ويعطوهم في وجهه في وجه السيد وفي وجه القبائل وفي وجه مشايخ تهامه.

إذا الانتصارات يا الله لم تهدأ. في طائرة اسمها ميركال طائرة تم إسقاطها بسلاح يمني مناسب يتناسب مع هذه الطائرة. طبعا كل طائرة ولها سلاح يتناسب معها، وكل طائرة جهزت لها القوات المسلحة والتصنيع الحربي سلاح يتناسب معها. لأنه افرضوا طائرة ميركال هذا طائرة ما شتش سلاح قوي، إذا سلاح يناسبها لإسقاطها فقط. فسلام الله على قواتنا المسلحة وعلى التصنيع الحربية الذي يثبت يوم بعد يوم بأنه قادر بقدرة الله على إسقاط أي طائرة وبما يتناسب معها من سلاح وبما يحقق خير لهذه الأمة. كل ما سقطت طائرة من هذه الطائرات الغازية المعتدية القاتلة المجرمة، كل ما سطرت قواتنا المسلحة وسطر سلاح الجو السلاح الجو والتصنيع الحربي بما يتناسب مع هذه التكتيكات، سعودية إماراتية صهيونية أمريكية، كل طائرة ولها سلاح يتناسب معها. سلام الله على من بيسقط هذه الطائرات، سلام الله على قواتنا المسلحة، سلام الله على قواتنا الجوية، سلام الله على قواتنا المسلحة، سلام الله على قيادتنا في تثبيت هذه المعادلة التي كانت ضرب من الخيال. يعني قبل 10 سنوات مثلا، قبل 15 سنة، هل كان واحد يعتقد مثلا أن احنا نحاصر السعودية؟ يا رجال حاصرنا أمريكا وحاصرنا إسرائيل في البحر، أحد كان يتوقع أن احنا مثلا هذه الدولة التي تتبع أمريكا السعودية مثلا، هذه الدولة التي تتبع أمريكا وتتبع إسرائيل، بأن احنا نقول لها من هنا ممنوع، من هنا عادي خضاء، من هنا ممنوع. يعني هنا اليمني يثبت قوته، يثبت مدى ارتباطه بالله وبكتاب الله، بينما العدو السعودي يثبت مدى ارتباطه بالحفلات الماجنة ومدى ارتباطه بالراقصات التي يأتين من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن ألمانيا يرقصن في الرياض. يثبت النظام السعودي مدى ارتباطه بهؤلاء ومدى حبه لهم وارتباطه بهم، رقاصة يديها بملايين الدولارات من شان تجي ترقص في الرياض، وتذاكر ودعوات اليوم عتجي الأرض السعودية هالرقاصة هالفلانة هالفلانية لتحيي الحفلة، وزحمة وسيارات والنينات وحراسات على سب واحدة ما عدا خرجها جت ترقص وسط الرياض. إلى أي انحطاط وصل هؤلاء، وإلى أي لا مجال للمقارنة، وإلى أي عزة ونصر وتمكين، وإلى أي عنفوان، وإلى أي حرية، إلى أي سيادة وصل الشعب اليمني اليوم على كل المستويات وعلى كافة الأصعدة. اليمن المرتبط بالله وبكتاب الله، المدافع عن قضايا الأمة والقضية المركزية فلسطين، سينتصر. فشوفها سياسيا، شوفها دينيا، شوفها أخلاقيا، شوفها إنسانيا، شوفها فطريا، الذي عنده فطرة إنسانية سوية يشوف الكلام هذا. من سينتصر دينيا؟ من سينتصر الذي عاده مدخل مخرج، الذي عاده في في في في خيالات وخزعبلات؟ من هو المنتصر؟ خلاص ما عاد تشوفهاش ديني، شوفها إنسانيا. من المنتصر؟ من الذي بيصير يدافع عن أطفال قتل آباؤهم أمهاتهم أخوانهم بيوتهم هدمت؟ طفل يقوم الصباح ما يلقاش لا أبوه ولا أمه ولا أخوته ولا بيته، بيدورهم وهم تحت الأنقاض. من بيدافع عن هؤلاء عندما صمتت
صمت العالم بصمت مخزي معيب قذر. هنا تكلمت اليمن وصرخت صواريخنا وصرخت مياديننا وصرخت حناجرنا ورفعت قبضاتنا إلى عنان السماء كصواريخنا معلنة النصر والانتصار للمظلومين للمستضعفين للمقتلين في فلسطين. واليوم ما يحصل في فلسطين في لبنان في كل هذه الدول في إيران في سوريا ما يحصل في هذه الدول هو وصمة عار في جبين الدهر. اللهم أننا نحمدك على نعمة القيادة الذي بهذه القيادة نبرأ إلى الله مما يعمل الكافرون. نخرج إلى الشوارع نخرج إلى الميادين لنقول كلمة الحق ونصرخ في وجه المستكبرين المتغطرسين الطغاة أنه إحنا يا الله فعلنا الذي علينا. إحنا يا الله بنضرب بصواريخنا بمسيراتنا ندافع عن الذين ظلموا ندافع عن الذين قتلوا ندافع عن أطفال عن نساء عن شيوخ عن شباب عن أرض مدنسة عن أرض مغتصبة. الحمد لله الذي وصلنا لهذه المرحلة إلى أن نحن ندافع عنهم نعمل ما يرضي الله عنا نعمل ما أمرنا الله به. كتب علينا القتال ونحن أهله لأن نحن بنقاتل بتوجيهات الله بنقاتل وفقا لتعليمات الله في كتابه بنقاتل اليهود القتلة المجرمين فنحن المنتصرون ونحن الأعلون والله مولانا ولا مولى لهم.

0: هذه طائرة تنبغ الله اسقاطها في محافظة حجة مديرية أبس الجر. بسلاح مناسب ومن نصر الله من عند الله. هذا هو الصاروخ، هذا مدخل، هذا حق القلافة الداخلة،
1: هذا حق الجزء.
0: ومن نصر الله من عند الله.
1: نقول اليهود أمريكا وإسرائيل سنسقط طوائرهم مهما كان ومهما حجدوا ومهما حاولوا أن يدمروا هذه البلاد، سنرد الصعب صاعين عليهم بإذن الله وبحوله وقوته. ومن نصر الله من عند الله. الله أكبر.
0: القوات البحرية الملكية السعودية، الأسطول الغربي،
2: الأسطول الغربي.
3: هذا الطائرات العدو في الطين تحرك بفضل الله.
4: هذا كما تشاهدون حركة الكامل.
5: الموت من إسرائيل، الله من اليهود، من ناس من الإسلام.

0: أن تفعل بهذه الولاعة قد تشعل سيجارة أو ربما شمعة، لكن أن تحرق بها دبابة أبرامز أمريكية فهذا لا يحدث إلا في اليمن. تعال لأخبرك القصة. في السنوات الأولى من العدوان عام 2015 دخلت السعودية إلى اليمن بأحدث ما اشترته من السلاح الأمريكي وفي مقدمته دبابات أبرامز، لكن المقاتل اليمني احتاج إلى ولاعة فقط ليحول أبرامز وغيرها من آليات السعودية ومدرعاتها إلى خردة.
1: وسنحرقها بهذه الولاعة.
2: احرقها على كفرة. يلا
3: البطارة تجلهم.
0: اليد التي حملت الولاعة لم تتوقف عندها. خلال سنوات العدوان والحصار صنع اليمن المسيرات والصواريخ البالستية وفرط الصوتية، واليوم مع تجدد التصعيد في مواجهة السعودية ومرتزقتها عادت أبرامز إلى الاحتراق، وهذه المرة أشعلتها مسيرة رجوم، فيما دكت الصواريخ البالستية التحشيدات بحسب مشاهد بثها الإعلام الحربي. لم تعد الرياض تواجه اليمن الذي حاصرته قبل سنوات، فصنعاء حسمت قرارها لا عودة إلى الوراء حتى كسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. شاء ابن سلمان ذلك أم أباه؟

هؤلاء مستمعينا الأكارم داخل سجون المدعو المرتزق طارق عفاش الذين تم حبسهم من قبله ومن قبل مرتزقته من قبل مرتزقة السعودية وهو على شاكلتهم، كلهم وضاف بيد الإماراتي وبيد السعودي، كانوا أعداد داخل هذا السجن إلى أن أتى التحرير وأتى الفتح، فأعلنوا صرخة مدوية وهو فرحة لهم بسقوط المرتزق العميل الخائن طارق عفاش في هذا الفتح المبين الذي فتحه الله على يد المجاهدين. طبعا حكومة التغيير والبناء تعلن إعادة تشغيل ميناء المخا والسماح للمواطنين بالعمل فيه بعد سنوات طويلة من عسكرة هذا الميناء ومنع الصيادين حتى من الصيد ومنع أبناء المخا منه، ولكن بالفتح هم حتى من كان يصير يصطاد ولا شيء يحبسوه، يقولوا للمرتزق طارق عفاش بأمر من الإماراتي وأمر من السعودي احبسه، أي واحد يعني واحد بيشتغل في في في في أرضه وفي وطنه يحبسوه. هناك الكثير من القضايا ومن المساجين ومن المظلومية التي تم ظلمهم بقيادة المرتزق المدعو طارق عفاش في في في المخاء وفي الخوخة وفي حيس. هناك قضايا يندى لها جبين الإنسانية عندما يتحدث المواطنون عن المظلوميات وعن المعاناة. طبعا ومن قبل سنوات شفنا أنه حتى بعد 2017 كان في اغتصابات داخل هذه السجون، كان في تعذيب وحشية، كان في ما يسمى بالضغاطات أو ما يسمى بغرف إماراتية مغلقة كانت فيها التعذيبات بأبشع أنواعه، تعذيب وإهانة لكرامة اليمني وإهانة وامتهان لليمني. للأسف اليوم تم تحريرهم وتم تحرير هذه المناطق، الساحل الغربي بفضل الله في أمن وأمان، حكومة التغيير والبناء هناك لتتبع أوضاع الناس واستدباب الأمن والسكينة العامة بسهولة ويسر، وإلى السجون أيضا وما يعانيه المواطن اليمني هناك من ظلم وامتهان. اليوم ستنعمون بكرامة وبحرية وبهوية إيمانية حقيقية، فسلام الله عليكم، أنتم أهل البلد، أنتم شباب أهل البلد الذي سنبني يمننا الجديد بالتوكل على الله والاعتماد عليه. هذا كله بمعاونتكم أيضا، بمعاونات أهل المناطق وأهل القرى وأهل البلدات الأحرار الشرفاء الذين أبوا أن يبيعوا أرضهم للمرتزق العميل الخائن طارق عفاش الذي ممسحه بيد الإماراتي وبيد السعودي. فسلام الله عليكم أنتم يا أحرار وعلى كل المجاهدين المتواجدين في هذه اللحظات هناك، وعلى كل من في قلبه اليمن وفي قلبه الحرية وفي قلبه الوطنية وفي قلبه الأخلاق والشرف والانتماء إلى هذه التربة اليمنية الأصيلة التي لا تقبل إلا الخير ولا تزرع إلا الخير ولا تحصد إلا الخير.

0: داخل رد يا سلمان يا وجه النكد الخائن المرتد يا صيون يا باقي ثمود يا سيف يا وسحب من الأفكار لا يحصل عدد يجب ما هدوك من نار جدتكم شعور
1: من سيطرة القوات الموالية للجيش السعودي يستعيد الأهالي شيئا من الأمان الذي افتقدوه سنوات. قرى رزحت تحت وطأة العدوان والحصار ودفعت ثمنا باهظا من أمنها ومعيشة أبنائها، واليوم تتقدم القوات المسلحة اليمنية لتثبيت الأمن وتهيئة الظروف لعودة الحياة إلى طبيعتها في حيس إحدى مديريات محافظة الحديدة غربي اليمن.
2: تم تحرير العديد من القرى في شمال مديرية حيس، بل نقول أن كل شمال حيس أصبح الآن بيد المجاهدين، لكن تنفس أبناء تلك القرى الصعداء بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من العقاف ارتكبت خلالها الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين. فنحمد الله على هذا الإنجاز وعلى هذا الانتصار، ونستغل هذه الفرصة لنوجه النداء لكل ولايك المغرب أبناء المديرية، ندعوهم إلى العودة إلى رشدهم، العودة إلى حضن الوطن.
1: ترافق تحرير هذه المناطق مع تحرك للتخفيف من معاناة الأهالي من خلال توزيع المساعدات على الأسر المتضررة في محاولة لسد جزء من احتياجاتها، خطوة حملت رسالة واضحة مفادها أن حماية المواطنين وتوفير مقومات الحياة لهم جزء من مسؤولية صنعاء.
3: كان الكيس ب 45,000 والكتم السكر ب 12,500 والشاي ب 3,500 قبل في مع الأدلو. أما الآن الحمد لله إن شاء الله إنه يكون خير وسلام بعد التحرير، إن شاء الله يكون أمان بحق الله.
1: وبين آثار الحرب واحتياجات الناس تبدأ القرى المحررة مرحلة جديدة عنوانها الأمن واستعادة الحياة. هنا الأهالي يتطلعون إلى فتح الطرق وعودة الخدمات بعد سنوات من الخوف والمعاناة. من هنا من إحدى القرى في مديرية حيس نقلنا لكم هذه الفرحة على وجوه الناس وهم يستلمون تلك المؤن وينعمون.

0: في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة، هي حكومة التغيير والبناء بنزول عاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. معنا على الهواء مباشرة الدكتور العزيز قيس الطل، سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيد الكريم، في هذا اليوم المبارك ما يمكن أن يقال؟
1: ما يمكن أن يقال كثير جدا.
0: نعم.
1: ونحن مغمورون بهذه النعمة الإلهية.
0: سبحان الله.
1: هذا الفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى، وهذه الانتصارات المهولة والتي تفوق كل التوقعات وتفوق كل الخيال.
0: نعم.
1: فهذه نعمة كبيرة جدا.
0: نحمد الله.
1: يعني كنا نقول دائما أنه بعد كل مولد ببركة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله سيكون هناك فتوحات وسيكون هناك انتصارات، ولكن لم نتوقع إلى هذه الدرجة، إلى هذا المستوى. يعني خلال ساعات وخلال أيام، يوم أو يومين، يعني نسيطر على باب المندب ونطرد تحشيدات العدو السعودي طرطا من الفوخة، من المخا، من ذباب، من باب المندب، من تعز، من الحديدة، تم تطهيرها بشكل كامل.
0: نعم.
1: وتم ضربهم والتنكيل بهم والتشريد بهم. فهذه نعمة كبيرة جدا جدا علينا، لابد أن نستشعر عظيمة نعم الله علينا، وكذلك أن نستشعر دائما صدق وعد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. هناك لك إسرائيلي سيدي الكريم، صهيوني يهودي، من هكذا قالوا أنه نجاح الحوثيين في السيطرة على باب المندب وطرد المرتزقة من هناك مثلثا بضارق عفاش، هناك قلق إسرائيلي، هناك حالة إرباك في حتى في الكونغرس الأمريكي، هناك قلق في المشهد الماسونية الصهيونية الأمريكي الإسرائيلي من السيطرة على باب المندب، الحوثيين سيطروا على باب المندب، إلى أي مدى يشكل ذلك تهديد عليهم؟ طول الليل ما رقدوش، قالوا خايفين باب المندب الحوثيين، وأصبح هاجسهم الوحيد أنه الحوثيين مسيطرين على باب المندب.
1: طبعا هو هذا النصر التاريخي الذي نتحدث عنه.
0: نعم.
1: وهذا هو النصر الكبير. وعندما قامت الشعب اليمني بثورة 21 سبتمبر 2014، كلنا نعلم تصريحات الكلب نتنياهو والمجرم نتنياهو عندما قال أن سيطرة أنصار الله على باب المندب أخطر عليهم من النووي الإيراني. واليوم في 2026 وفي نفس الشهر سبتمبر، في شهر الثورة المباركة، نصل والحمد لله إلى باب المندب ونسيطر على باب المندب سيطرة كاملة، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وفعلا حصل ما كانوا يحذرونه، واليوم أنصار الله سيطروا على باب المندب، وهذا طبعا مصدر قلق كبير جدا جدا للأمريكي والإسرائيلي. وليس اليوم كما قبله، ليس اليوم كما قبله.
0: نعم.
1: يعني سيطرتنا على باب المندب ليس كما هو فيما مضى، كنا نقصف الصواريخ الباليستية والفرق الصوتية والطائرات المسيرة من مسافات بعيدة جدا.
0: نعم.
1: عن فلسطين المحتلة. أما اليوم فأصبحنا يعني فوق باب المندب مباشرة، حاصرنا حاملات الطائرات والبوارج الأمريكية وضربناها وقصفناها من مسافة بعيدة جدا، ولم نكن نحن المسيطرون على باب المندب، ما بالكم اليوم وقد احنا يعني فوق السفينة مباشرة.
0: الله.
1: فوق السفينة مسيطرين على يعني جزيرة حنيش الكبرى والصغرى في وسط البحر. أكيد أن هذا نصر كبير جدا، وسيحسب له الأمريكي والإسرائيلي مليون حساب، وأن هذا النصر نهديه لأهلنا في غزة وفلسطين المباركة، لأن هذا النصر فعلا هو نصر لهم، وأن أيدينا أصبحت قريبة جدا منهم، والنصر أصبح قريب بالنسبة لهم، وتحرير فلسطين أصبح أقرب بكثير مما كان عليه فيما مضى. وهذه نعمة كبيرة ستغير موازين المعركة، والقوى العسكرية كلها ستتغير، والخطط العسكرية كلها ستتغير، ولذلك إذا حصل إرباك عند الجيش الصهيوني والقيادة الصهيونية والأمريكية فهذا الإرباك ما هو إلا نتيجة يعني حدث مهول جدا بالنسبة لهم، وهو سيطرة من لا يخاف إلا الله من أيديهم خفيفة على الزناد على هذا المضيق العالمي الحساس مضيق باب المندب. فهذه نعمة كبيرة جدا. طبعا نحن لا بد أن نؤكد على ما قاله السيد القائد يحفظه الله أننا في هذه الأجواء لا بد أن نعود إلى الله وأن نسبح الله وأن نستغفر الله وأن نسجد لله شكرا وأن نحذر من العجب والغرور، لأن هذا قد يؤدي إلى تأديب إلهي وعقوبات إلهية، عدم توفيق كما حصل في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فنرد الفضل كله إلى الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن، إلى رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، إلى تضحيات الرجال، إلى الشهداء، وهذه نعمة كبيرة جدا لا بد أن نزداد من خلالها عودة إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول للصهاينة والأمريكان أن الأمر الأكثر هولا والأكثر خوفا والأكثر رعبا من سيطرتنا على باب المندب هو ما سيأتي بعده، ما سيأتي بعده، انتظرونا فقط، فأصبحنا قريبين جدا منكم ومن معسكراتكم ومن مواقعكم ومن مطاراتكم ومن موانئكم، وأصبحت فلسطين على مرمى حجر من النيران اليمنية التي ستنتصر لأهلنا في غزة وفي الضفة، خاصة وأن العدوان الإسرائيلي لا زال مستمرا على أهلنا في غزة وفي فلسطين، ومستمرا كذلك على أهلنا في لبنان وعلى الجمهورية الإسلامية في إيران. ففيما لو عاد يعني العدوان والحرب كما كانت أيام طوفان الأقصى، فنحن والحمد لله أصبحنا في موقع قوة عظيم جدا سنستخدمه لضرب الكيان الصهيوني ومحاصرة الأمريكي أو الإسرائيلي أو أي عدو نريد أن نحاصره في باب المندب وفي البحر الأحمر، وهذه نعمة كبيرة. العدو الصهيوني طبعا من رعبه ذهب إلى سوريا وعلى جبل الشيخ والجبال المطلة على دمشق، ويهدد الجولاني صاحبهم العميل ويقول أصبحنا على بعد 47 كيلو متر من قصر الرئاسة السورية. وطبعا الجولاني لا يبالي أن يفتح لهم الباب ويدخلوا حتى لا داخل قصر الرئاسة، لأنه صاحبهم وحبيبهم وعميلهم وأحذيتهم، وإنما أراد الإسرائيلي أن يلفت أنظار العالم عما يحصل في باب المندب وعن رعبه الشديد من سيطرة أنصار الله على باب المندب. طبعا في هذا الإطار لا بد أن نوجه رسالة لأحرار وشرفاء المحافظات المحتلة، خاصة في حيث وفي الفوخة وفي المخا وفي الوازعية، وهذه المناطق التي قد وصل إليها المجاهدون وتم تحريرها، والحمد لله. نقول للأحرار والشرفاء من أبناء تلك المناطق يعني نحن نحيي ونشيد تعاونكم مع الجيش، مع قواتنا المسلحة، مع مجاهدين الأبطال. وفعلا أقول أن الأمة إذا أرادت أن تتحرر فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لها ويعينها، ونحن لا نستطيع أن نحرر أي منطقة إذا أبى أهلها، إذا أبى أهلها. ولذلك لا بد علينا كيمنيين، كيمنيين أن نتعاون جميعا. أدعو أبناء يعني تعز وأبناء عدن وأبناء أبين وأبناء حضرموت وسيئون ومأرب وكل المحافظات التي لا زالت تحت الاحتلال السعودي وتعاني من إجرام تعشيداته ومرتزقته، أقول يعني توحدوا صفكم واجمعوا كلمتكم مع جيشنا، مع مجاهدينا، مع قواتنا المسلحة، وقوموا لتحرير بلدانكم وتحرير أنفسكم من سيطرة السعودي ومن الوصاية السعودية والأمريكية والإسرائيلية. بهذا نستطيع وبهذا يوفقنا الله سبحانه وتعالى لتحرير كل شبر من أرض اليمن. والحمد لله قد رأينا آيات الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا، فبالرغم من حجم التجهيزات والترتيبات والتنظيم والتشكيل لتشكيلات العدو السعودي ومرتزقة العدو السعودي، إلا أنه الحمد لله بضربات صاروخية وطائرات مسيرة وتحرك يعني بري من رجال الله، يعني حصل تنكيل كبير جدا بقيادات المرتزقة السعوديين من كل أطيافهم، وجاء نصر كبير جدا. فالنصر ممكن وتحرير البلاد يعني ممكن جدا إذا أراد أهلها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نعاني جميعا من الاحتلال السعودي ومن الحصار السعودي ومن كذلك نهب الثروات الوطنية من قبل السعودي وتشكيلاته. ولذلك لا بد علينا كيمنيين أن نتوحد، أن نتوحد لتطهير بلادنا، لتطهير يعني أرضنا. وأقول لكل المرتزقة ومن ينتمي إليهم، استفيدوا من العفو الرئاسي للرئيس المشاط يحفظه الله، فهو قد أعلن العفو وأنزل كذلك حكومة التغيير والبناء إلى المناطق المحررة لتلمس احتياجات المواطنين. فالعفو مفتوح والباب مفتوح، لا داعي للاستمرار مع الباطل، لا داعي للقتال مع الباطل، لا داعي للتضحية في سبيل أمريكا، في سبيل إسرائيل، في سبيل السعودية. عودوا إلى جادة الحق، إلى جادة الصواب، عودوا إلى من نصر غزة ونصر الأقصى ونصر الأمة الإسلامية وقضاياها المقدسة. انضموا إلى أبناء يعني المحافظات الحرة والشريفة التي وقفت كل المواقف الحرة طول السنوات الماضية. ولذلك هي رسالة لكل الأحرار والشرفاء في المحافظات المحتلة، نحن معكم، لسنا عليكم، نحن في صالحكم، نحن في سبيل حريتكم، في سبيل كرامتكم، نحن لا نريد لكم إلا الخير. ولذلك ضعوا أيديكم في أيدي الجيش والمجاهدين من أبناء بلدكم، ولا تضعوا أيديكم في يد السعودي الكبر المتصهين العميل خريج جزيرة الشيطان إبستين، عميل الأمريكان والصهاينة. فهذه رسالتي للجميع، وكذلك يعني نبشر إن شاء الله، نبشر الجميع بأن الانتصارات بإذن الله قادمة، ولن نبقي على شبر واحد محتل من قبل هذا السعودي المجرم الخائن، فمن يقف معه أو من يقف وراءه. اليوم إن شاء الله ندعو كل الأحرار وكل الشرفاء وكل الوطنيين إلى وقفات كبرى بعد صلاة الجمعة، وقفات كبرى بعد صلاة الجمعة نعلن فيها حمدنا وشكرنا لله سبحانه وتعالى، ونعلن كذلك تأييدنا ودعمنا الكامل لجيشنا وقواتنا المسلحة، وندعو فيها الشباب والرجال الأحرار إلى دخول دورات التعبئة العامة العسكرية، وندعو الجميع إلى دعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية عبر مكاتبهم في مكاتب البريد. وكذلك يعني ندعو المرتزقة والمغرر بهم، وأنا أقول أنه لا عاد ما يوجد مغرر به بعد هذا السنين كلها، لكن نقول المغرر بهم أن يعودوا إلى جادة الحق والصواب وأن يستفيدوا من العفو الرئاسي. فنتمنى من الجميع المشاركة في هذه الوقفات الكبرى، وكما كنا نخرج في ميدان السبعين نخرج اليوم إلى أبواب المساجد بعد صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: ونقف هذه الوقفات الكبرى وهذه الوقفات الحاشدة لنوصل رسائل مهمة جدا جدا جدا للداخل والخارج، وهذا جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله.
0: نعم. إذا الدكتور قيس الطل ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.

يرضى يرضى ما خضعنا للأعداء، وهذا أرضنا وبلادنا وبنقاتل عليها، والغازي يموت وفي عين أطراف، والحرب إحنا لا ورجالها. ونقول للأعداء إدارة جهنم واختصروا الطريق واتوا إلى جبهات يسود الله. ونقول للسيد المولى كما يعلم الله أنك لو أمرتنا أن نقلع أرواحنا من أجسادنا لقلعناها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله لقايا.

0: لتقول هنا التاريخ، هنا الحضارة، هنا الكرامة، وتقول للسعودي نحن قادمون لنلبس الكعبة من جديد ثوب العزة، ثوب الحق، بدلا من اللباس الذي ألبستموه ثوب العمالة وثوب الخيانة وثوب الارتزاق، وسننتزع حقوقنا رغما عن أنوفكم.
1: لنا خيارات أخرى وسنتخذها. باب المندب سيدخل المعركة وسيغلق وسيدفعون وهم صاغرون.
2: كلمة وعشر سوال إن نحن الجوع كافر قسما بالله لا ندخل لا داخل الرياض. ماذا يفرقنا وشفتنا

0: إلى العدو السعودي خلونا نكون صادقين معاكم. هذا المقصر هي نصيحة ما عاد أحد معاكم خلاص، بطلوا تحشيدات وبطلوا إثارة الفتن والحرشة بين القبائل اليمنية. فالقبائل اليمنية أصبحت مدركة وباعية، فمعركتنا معركة وعي. القبيلة اليمنية، كل القبول اليمنية أصبحت واعية ومدركة لمخطط سعودي قذر يريد استهداف اليمن واليمنيين، يريد استهداف اليمنيين، تابع له مش تابع له يستهدفه. فمن السعودي قر وهجع، ولا يمكن أن تشتري دماء اليمنيين شراء، لا يمكن. فالشعب اليمني أصبح يدرك مدى الخطورة التي ينفذها السعودي داخل اليمن، تنفيذ أجندات صهيونية أمريكية في المنطقة، قلق إسرائيلي من السيطرة اليمنية على يمنهم. يعني الإسرائيلي قلق من أنه اليمني يسيطر على أرضه. يعني كيف يمني يسيطر على يمنه؟ ما ينفعش. ضروري الإسرائيلي يجي يسيطر عليك عبر مرتزقة وأدوات وعملاء وخونة وبايعين. هذا آخرها نصيحة للسعودي، قر وهجع وبطل حرشة بين الناس. ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة يوم جمعة قادمة بانتصارات أكثر، بتعزيزات أكثر، بتوكل على الله أكثر، بتمسك بحبل الله أكثر، بتسبيح، باستغفار، بالتجاء إلى الله، بافتقار إلى الله. سلام الله عليكم.
1: ومع الله

0: حق وجره تذكر ارباح الفاس الحماس الملحق مكبر بدرات الحوار اسطوره انداري من هون المعارف شيب مبيض من عجاز هذا يزوره
1: في حضره الجمعه. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي،
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديريات تعز والساحل الغربي. العميد سريع يؤكد أن القوات المسلحة تصدت لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز. CNN تكشف عن وجود قوات أمريكية تساعد السعودية في حربها على اليمن. تفاصيل النشرة. أكد المجلس السياسي الأعلى توقف الاشتباكات في مديريات الساحل الغربي بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حشدها لتهديد المحافظات الحرة، كما يعلن عن ذلك باستمرار، وجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، ودعا جميع الحريصين على أمن الملاحة البحرية بالضغط على العدو السعودي لإيقاف الدفع بتحشيداته لقواته ومرتزقته لأي مواجهة في هذه المناطق الحساسة لتبقى آمنة. هذا ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تضمنت المذكرات إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات الأوضاع في اليمن وموقف حكومة الجمهورية اليمنية بصنعاء. وحذرت وزارة الخارجية من أن التصعيد السعودي يدفع المنطقة نحو التأزم ويهدد استقرارها، وحملت النظام السعودي التبعات الناتجة عن ذلك، وجددت دعوتها للنظام السعودي للكف عن الأعمال العدائية والمضي في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها للوصول إلى سلام وطالبت المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروضين على بلادنا. وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. وكان قد وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة بفضل الله والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. وطمأن أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم، وتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه الدعاية الكاذبة والتضليل الذي مارسه العدو طوال الفترات الماضية. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز وتم إجباره على المغادرة. وأوضح العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن التصدي للتشكيل القتالي السعودي تم بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ولفت إلى أن طيران العدو السعودي نفذ خلال 24 الساعة الماضية 64 غارة جوية توزعت على محافظات تعز، الحديدة، مأرب، الجوف، ومن خلال طائرات نوع F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيط. هذا ونقلت وكالة CNN عن مصادر مطلعة أن هناك قوات أمريكية تساعد السعودية لدعم حملتها ضد اليمن. وأشارت CNN إلى وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي على الأرض في السعودية لدعم حملتها ضد اليمن. وأوضحت أن المستشارين الأمريكيين يقدمون للسعودية دعما استخباراتيا يلعبون دورا بتحديد الأهداف ضمن حملتها العسكرية في اليمن. وقالت العدد الإجمالي للعسكريين الأمريكيين العاملين ضمن جهود دعم السعودية يقدر بنحو 200 عسكري. باركت حكومة التغيير والبناء لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي

0: الأعلى وزملائه ولمجاهدي القوات المسلحة اليمنية المظفرة وكافة أبناء الشعب الانتصار التاريخي العظيم بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من رقعة غالية وعزيزة من الوطن الحبيب، وحيت بطولات المجاهدين من أبناء القوات المسلحة بكافة وحداتها وتشكيلاتها، مشيدة بتعاون المواطنين مع مجاهدي الجيش والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وأكدت لأهالي المناطق المحررة بأن إجراءات تطبيع الأوضاع الأمنية والمعيشية وتنظيم الخدمات بدأت فور فرار المرتزقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الكريمة التي صدرت بسرعة إغاثة المتضررين والنازحين ومعالجة الجرحى وتطبيع الأوضاع. ودعت كل أبناء المناطق المحررة إلى التعاطي الإيجابي والفعال مع كافة الأجهزة الرسمية التي بدأت تباشر عملها بكل جدية واهتمام، وإلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحركات مشبوهة أو أي عمليات ذات أهمية في الحفاظ على المال العام وحماية الأرواح والممتلكات. وحذرت العدو السعودي المجرم من أن تماديه في اعتداءاته على الشعب اليمني لن يجلب له إلا الخزي وشديد الانتقام، عليه أن يدعن فورا لمتطلبات السلام. في غضون ذلك بدأت وزارة الداخلية العمل في استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين والمنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن، تنفيذا لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأوضحت وزارة الداخلية أنها وجهت إدارات الأمن في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الطرق والمسارات الآمنة للمستفيدين من العفو الرئاسي والعمل على تسهيل عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم بأمن ويسر. ودعت الوزارة الراغبين في العودة عبر محافظتي الحديدة وتعز إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام الآتية: أولا العائدون عبر محافظة الحديدة 781-344-299، ثانيا العائدون عبر محافظة تعز 738-770-999 أو التواصل، والرقم الآخر لمحافظة تعز 770-024-848، أو التواصل على الرقم الخاص بعمليات وزارة الداخلية 199. بدورهما أعلنت السلطتان المحليتان بمحافظتي الحديدة وتعز بدء الترتيبات التنفيذية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بشأن العفو الرئاسي العام عن المخدوعين في جبهات الساحل الغربي واستقبال من يلقي سلاحه ويعود إلى صف الوطن. أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن القوات المسلحة تمكنت من تحرير جميع الأسرى من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة عن بدء تنفيذ امتيازات سفن وبضائع الحاويات خلال الفترة القادمة في موانئ البحر الأحمر بما فيها ميناء المخا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح. وأوضحت أن الامتيازات تتضمن تخفيض في رسوم السفن والحاويات والضرائب والجمارك والعوائد الأخرى بنسبة تصل إلى 50%، وذلك تشجيعا للوكلاء الملاحيين للاستيراد عبر الموانئ البحرية لتجنب الرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها العدو السعودي ومرتزقته في المناطق المحتلة. أكدت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن حل القضايا المرتبطة باليمن لا يمكن أن يتحقق عبر استمرار الحصار والحملات العسكرية، مشددة على ضرورة احترام استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار المفروض عليه. وأشارت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم إلى أن ما يجري حاليا في اليمن لا يمكن فصله عن التطورات التي شهدها البلد والمنطقة خلال أكثر من عقد، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في غرب آسيا والبحر الأحمر من دون مراعاة الحقوق المشروعة والكريمة للشعب اليمني، وشدد على حق الشعب اليمني في أن يحيا حياة كريمة بعيدا عن الضغوط والترهيب والحصار الظالم، مع احترام سيادته ووحدة أراضيه، واصفا الحصار السعودي المستمر على الشعب اليمني منذ 12 عاما بالظالم وغير القانوني ولا إنساني. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف طيران العدو الإسرائيلي المسير الطابق الأول من مسجد الحق في محيط منطقة الحسينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي لبنان، واصل جيش العدو تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصوري جنوب مدينة صور. سياسيا، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الوضع في لبنان خطير للغاية، معتبرا أن اتفاق الإطار قد سقط عمليا، وأن إسرائيل إذا أرادت أن تحتل فإنها قادرة على ذلك. النبأ الأخير. علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاعتراف القائم بأعمال وزارة البحرية الأمريكية هونغ كاو قائلا إنه لا ينبغي للشعب الأمريكي أن يدفع ثمن حروب إسرائيل. وقال عراقجي إن الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من تحمل تكاليف حروب إسرائيل. وأضاف عراقجي إن قواتنا المسلحة القوية قامت بالفعل بدك مقر الأسطول الخامس بالبحرين تدميرا ساحقا فضلا عن قواعد أخرى تدعم العدوان. كان ذلكم هو النبأ الأخير، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. المجلس السياسي الأعلى يجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس مهدي المشاط يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديريات تعز والساحل الغربي. العميد سريع يؤكد أن القوات المسلحة تصدت لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز. CNN تكشف عن وجود قوات أمريكية تساعد السعودية في حربها على اليمن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: توعية جمركية.
7: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
8: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سرير.
1: الحمد لله رب العالمين وولي المؤمنين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله نزل في الكتاب المبين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وخاطب رسوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فصلوات الله وسلامه على نبيه الأكرم النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. ثم أما بعد، إخوتنا وأحبابنا في الله، الجهاد باب من أبواب الجنة، بل أوسع باب إلى الجنة، لأن الله أخذه بالاشترى للأنفس والأموال، واعتبره الحقيقة في الإيمان، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طبعا الجهاد ضد أعداء الله عز وجل وضد المعتدين، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فرض في هذا الدين، بل هو سنام الدين. ولما كان كذلك كان لا يجاهد إلا أهل الإيمان الحق، من المؤمنين رجال صدقوا، تمام، رجال صدقوا، سمهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا إلى قيام الساعة. سيبقى هؤلاء في الوجود ضد كل كافر جحود. إخوتنا وأحبابنا في الله، الجهاد والاستعداد للجهاد وإعداد الأمة للجهاد ومقارعة الأعداء وصد المعتدين أمر أساس في الدين. حول هذا الموضوع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي سيحدثنا فيه بإسهاب بإذن الله تعالى. شيخ فؤاد حياكم الله.
2: حياكم الله
1: وأهلا وسهلا بكم. هذا الموضوع مهم جدا وشائك. نعم. عبر التاريخ. نعم. لا يمكن نقول يمر وقته، في بعض الناس الآن يقولوا أن نحن أنه أنصار الله حين دخلوا بقية كل الأمور قتال.
2: صحيح.
1: عبر التاريخ الجهاد موجود.
2: صحيح.
1: لا يتوقف أبدا.
2: صحيح.
1: وسيبقى، ولذلك النبي قال لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة طبعا، لا هجرة بعد، ولكن قال جهاد ونية.
2: نعم.
1: فالجهاد مستمر وباقي. نعم. تفضلوا وفقكم الله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. الجهاد هو عبر التاريخ الصراع. نعم. بين الحق والباطل، صراع من آدم.
1: نعم.
2: حين قال الله بعضكم لبعض عدو.
1: الله.
2: ثم حصل بين هابيل وقابيل، وبين نوح وقومه، وبين إبراهيم والنمرود، وبين موسى وفرعون، وبين عيسى وبني إسرائيل، وبين رسول الله محمد وقريش، وبين الإمام علي ومعاوية، وبين الحسين ويزيد، وبين
1: زيد
2: وهشام، وبين الخير والشر والحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة.
1: نعم.
2: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هذا طبيعة الحياة.
1: نعم.
2: وقال الله في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
1: نعم.
2: وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالجهاد في زماننا ليس عجيبا ولا جديدا
1: ولا غريبا،
2: ولا غريبا هو. نعم. زمان، يعني حتى قبل أن تأتي المسيرة القرآن كان هنالك قتال.
1: نعم.
2: في 94 كان هنالك، قبلها الحروب الست، كان قبلها الحرب الانفصال، كان قبلها الحروب بين الملكية والجمهورية، كان بينها قبلها بين اليمن والأتراك، كان بينها الحرب العالمية الأولى والثانية، كان بين الغزوات والاستعمار، الحروب الاستعمارية التي غازتها دول الكفر ضد بلدان المسلمين في كل زمان. اللهم المهم هو أن يفكر الإنسان في أين يقف في هذا الابتلاء وهذا الصراع،
1: أين يكون موقعه،
2: مع الحق أو مع الباطل.
1: نعم.
2: أما التضنيش والاستبعاد والتضجر والرفض له، هذا لن يؤخر في الأمر ولن يقدم في الأمر.
1: نعم.
2: لابد من جهاد. نعم. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال الله في القرآن الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين. صحيح الإنسان بطبيعته يكره القتال والعنف والاقتتال لأنه يؤدي إلى خسارة دماء وأرواح وجرح وأسر.
1: نعم.
2: وهذا الله يدركه، ولذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن هل هذا كرهنا له صحيح؟ نعم. ومنطقي وطبيعي وواقعي وعقلاني ولا نعم. خطأ خطأ. قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فيما أنتم لا يعجبكم الجهاد والقتال أنتم خطأ أنتم غلطانين
1: نعم.
2: خاطئين. لأن الله قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
1: نعم.
2: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم
1: وأنتم
2: لا تعلمون. إذن الذي يعلم
1: مسكم كرح فقد مس القوم كرح
2: مثله نعم. ولولا القتال لما وصل الإسلام إلينا نعم. لولا أن الرسول جاهد لكان اليهود والكفار قد قضوا على الإسلام في بدر وأحد والأحزاب وحنين وبنو قريظة وبني قينقاع وبنو النضير وخيبر وغيرها من الجولات نعم. التي كان الإسلام فيها ينتصر بسبب نعم. ثباته وصموده وجهاده
1: نعم. وعشر سنين 25 غزوة
2: نعم لم ينتصر نعم. الإسلام بمجرد المواعظ
1: وعشر سنين طلع فيها 70 سرية
2: نعم.
1: يعني ما كان عمر النبي كله جهاد
2: نعم.
1: صلوات الله عليه
2: صلوات وعليه الله. ولذلك نكتسب من مولد النبي صلوات الله عليه أن احنا نتعرف على شيئين مهمين
1: الله.
2: لو لم نخرج من مولد الرسول من هذه المحطة إلا أن احنا عرفناها أنها مكسب كبير وفائدة كبيرة. الشيء الله. الأول نتعرف على الإسلام المحمدي الأصيل
1: الله.
2: صحيح احنا مسلمين وعلى مذهب نعم. وعلى دين الإسلام ولا عاد احنا ندخل الناس في الإسلام من الآن
1: نعم.
2: إنما نتعرف
1: نزداد.
2: ونزداد معرفة
1: نعم.
2: هل الإسلام مجرد انتماء وشهادتين بدون موقف؟ الإسلام حينما نتعرف على من الرسول نتعرف على أنه لابد من موقف
1: نعم.
2: أن تكون مسلم يعني يجب أن يكون لك موقف
1: نعم.
2: أن تجاهد أن تضحي أن تتحمل مسؤوليتك أن تدافع عن الأمة أن تحمل هم الأمة إلى درجة أن يقول لك الرسول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم,
1: فليس منهم.
2: من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس منهم
1: نعم.
2: المسلمون كالجسد الواحد مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اشتكى من عضو تداعى على سائر الجسد بالسهر والحمى هكذا الأمة
1: نعم.
2: إسلام وأنت لا يهمك ما يحصل في غزة
1: الله.
2: ولا يعنيك ما يحصل على بلدك ولا تفكر ما هو واجبك في الدفاع عن شعبك. أي إسلام هذا؟ عرض على القرآن عرض على الرسول ستجد أن إسلام
1: في ضعف
2: إسلام يعني ناقص نعم. إسلام قاصر
1: نعم.
2: إسلام يعني مجتزأ منقوص
1: والأصل في الإسلام هو القوة
2: القوة
1: الله خذ ما أعطيناكم بقوة
2: ولله العز ولرسوله
1: نعم. نعم.
2: فلو تعرفنا على الإسلام
1: نعم.
2: سنتعرف على الإسلام الذي فيه القوة
1: الله.
2: عندما كان بعض الصحابة يجي يسلم لعند الرسول ويرحله قال الله في القرآن والذين آمنوا ولم يهاجروا
1: نعم.
2: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا
1: الله.
2: تجي تعلن الشهادتين وبعدها ترجع تعيش حياتك بين الكفار ولا نعم. تسوي أي موقف ما لكش في الإسلام نصيب
1: نعم.
2: ولا لك في الإسلام ولاية حتى يهاجروا. لو كان الإسلام مجرد نطق بالشهادتين الناس نطقوا الشهادتين ورجع كل واحد لا عند الرسول
1: لكن عارفين ما هو
2: لا عند بلاده والرسول جلس وحده يواجه نعم. الكفار لكن لا كان الإسلام ضريبة وموقف
1: نعم.
2: وهذا ما ينقص المسلمين اليوم اليوم ما هو الذي ينقص المسلمين هل احنا عددنا قليل 2 مليار
1: نعم.
2: لو نبصق على إسرائيل أن نغرقها
1: نعم
2: 2 مليار ما احنا قليل صاحينا 10 مليون
1: الله.
2: فقط ودوخوا العالم والبشرية لأن الذي ينقصنا هو فهم الإسلام الصحيح
1: نعم.
2: والسليم
1: نعم.
2: الذي هو إسلام القوة والعزة والجهاد
1: الله.
2: معنى أنك مسلم معنى أنك مجاهد هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية دي نشي نفهمها في المولد نفهم الرسول ونعرف الرسول
1: صلوات الله عليه وآله
2: ما إحنا نشي نتعرف على الرسول. البعض راسم
1: واجب.
2: البعض راسم في ذهن التصور عن الرسول إنه كان رجل أخلاق فرس كل غرطيبه موزع ابتسامة للناس
1: ولا كان في المسجد
2: مواعظه في المسجد وبعد حاله
1: نعم.
2: القرآن بيقدم لك الرسول صلى الله عليه وعلى آله على أنه مجاهد
1: اللهم صل عليه وآله
2: مجاهد مقاتل نعم. وهذا ما تدركه في القرآن الكريم عندما يتحدث القرآن عن الرسول يتحدث أكثر ما يتحدث عنه في جهاده في غزوة بدر في أحد في الأحزاب في تبوك يتكلم نعم. عنه كيف كان مقاتل عسر كيف كان مجاهد كيف كان يعني قائد
1: نعم.
2: لم يعرف التاريخ له مثيل
1: أيوة
2: قائد بدأ أول معركة ب300 مقاتل
1: نعم.
2: ما جاءت المعركة الثانية في أحد لو قدم 1000 وإيش معناه أنه كان رجع يشتغل
1: نعم.
2: رجع يبني جيش رجع يأهل ويعد ويعد قوة ويعد نعم. قوة ما جت المعركة دي بعدها لهم 3000
1: نعم.
2: ما معنى هل كان راقد لما جت المعركة الثانية هم 1000 هولك مكانهم ولا كان
1: نعم.
2: في بناء وتصنيع
1: في تطوير
2: زيادة سيوف زيادة نعم. خيول زيادة مقاتلين زيادة
1: نعم.
2: مدربين
1: خبرة
2: كان يقول القوة الرمي يعلمهم الرمي وكان يقول علموا ولدكم الرماية والسباحة وركوب الخيل
1: صلى الله عليه
2: كما قال صلى الله عليه وعلى آله. فكان يعد، ولذلك الله قال له وعدت لهم جيت المعركة الذي بعدها هم 6000
1: نعم
2: 8000 10000 12000 في تبوك 30000
1: بدأوا ب 300
2: من 300 في بدء لها 30000 في تبوك
1: الله الله
2: 10 سنين
1: أين الفارق؟
2: يعني تضاعفوا مش 100 مرة
1: نعم
2: أكثر من 1000 مرة
1: الله
2: أو 10000 مرة
1: الله الله.
2: يعني إحنا أمام قائد عسكري
1: نعم
2: كان يرسل السرايا ويرسل الجيوش ومتحول قلب الطاولة من دفاع إلى هجوم
1: نعم
2: من من دولة تتلقى الهجمات في المدينة إلى دولة بهجوم
1: العالم
2: إلى تبوك علم نعم. أن
1: القوم خارج الجزيرة
2: ويذهب إلى تبوك على بعد 700 كيلو
1: الله الله الله.
2: في واحد يقول لي الرسول على أن الرجال يرحم رحمه ما له إلا
1: كان معه مسبحة
2: مسبحة ومسجد ودقنة ومطوع ومحاضر وموعظ. تعرف على الرسول لما نعم. تقرأ في القرآن سورة محمد ستجد أنها تقدم محمد
1: تبدأ المقاتل. بالقتال من أول آية
2: وحتى السورة اسمها سورة سورة القتال بمعنى أنها محمد المقاتل
1: اللهم صل عليه وآله
2: سورة محمد المقاتل وكأن الله يريد أن يقول هكذا كان محمد وهكذا الله. يجب أن تكون أمة محمد
1: الله الله
2: وهكذا من يقتدي بمحمد. عندما تعرف محمد المقاتل في سورة القتال تجد أنه اليوم لا يتأسى أحد إلا المجاهدي
1: الله
2: الذي بيجاهد يحمل الروحية الجهادية
1: نعم
2: خاصة في الجانب القتالي وإن كان الجهاد اسمه واسع
1: نعم
2: هذا هو المتأسي بالرسول
1: نعم
2: بيحمل روحية التضحية البذل العضاء الإيثار حب الشهادة القتال المواجهة للعدو رفض الظلم يعني العزة الكرامة
1: نعم
2: قوة هذا هو الرسول
1: نعم.
2: من قال لك أن الرسول يعني قال لك من بيتك لا مسجدك من البعض بيتمنى في المنام يشوف النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل عليه وآله
2: بس هو إذا أنا مصور النبي ثاني
1: نعم
2: صور النبي من الرجال يعني مسكين كان يدي أذكار مدري كم مرة ويصلي مدري كم مرة وما عنده أن النبي كان مقاتل
1: نعم
2: نقول لك قبل ما تفكر في المنام صحيح نظرتك عنه في اليقظة
1: الله
2: بسرف في القرآن قبل ما تبسرف في المنام
1: نعم
2: بسرف في القرآن كيف قدم وبعدين أنت عاد تشوف من الذي اليوم بتأسي بالنبي وعاد تشوف أنت كيف تتأسى بالنبي
1: نعم
2: كيف تخطى خطية النبي
1: الله
2: كيف تسير سيرة النبي وكيف تنهج نهج النبي كيف تجاهد جهاد النبي
1: الله
2: هذا إذا إحنا نشي نفهم الإسلام ونفهم رسول الإسلام
1: اللهم صل
2: نقطتين لو فهمناها من المولد إنها كافية شافية
1: نعم
2: وتغير حياتك كله 180 درجة
1: الله
2: تفهم الإسلام وتفهم رسول الإسلام
1: صلى الله عليه
2: عندها تكون مسلم على طريقة محمد بن عبد الله الطريق الذي يريدها الله
1: الله
2: اليوم المسلمين لهم بهذا الطريق يحملوا روح الجهادية
1: الله
2: وين أمريكا وين أمريكا أمريكا يدفع الجزية لنا
1: الله
2: لو احنا مسلمين مثل ما
1: اراد رسول الله نعم.
2: لا يدفع امريكا الجزيه لنا
1: حتى يعطي الجزيه
2: حامل الطائرات اني حقنا مش حقهم
1: الله
2: وان بدل ما امريكا عامل قواعد عسكريه في مناطقنا ان احنا نعمل قواعد عسكريه
1: عندهم
2: في شواطئ امريكا
1: نعم
2: ونمنع امريكا من امتلاك النووي
1: نعم
2: ونفتش عليها
1: ايوه
2: ونفرض عليها عقوبات
1: نعم
2: لكن اليوم رجعنا احنا ندفع الجزيه للكفار
1: نعم
2: السعوديه والخليج يدفع 4 تريليون لترامب
1: نعم
2: وذيك التيلف
1: 5 و6 وكل واحد يتنافس
2: الطائرة ب700 مليون دولار
1: نعم
2: اليوم نحتاج في مولد النبي نحن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى الإسلام المحمدي الأصيل كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما إحنا في يمن الإيمان وإحنا بنخوض معركة مفتوحة مع أعداء الله مع النظام السعودي الذي هو عميل أمريكا في المنطقة لولا قال ترامب لولا السعودي لما كانت إسرائيل
1: نعم
2: وفعلا لو تسقط السعودية اليوم قدوة إسرائيل يعطفوا ويرحلون بدون معركة بدون قتال نعم. لأن عارف أن ما كان يحمي إسرائيل من هجمات الأمة ومن جهاد إعلان الجهاد في الأمة إلا الكيان السعودي والنظام السعودي الذي عرقل الجامعة العربية وعرقل منظمة التعاون الإسلامي وعرقل علماء الإسلام أنهم يصدروا فتاوى وعرقل استفادة من مواسم الحج والعمر في تحريض الأمة لتطهير مقدساتها وللقبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا محمد
1: صلى الله
2: ودعم الصهاينة ما اشترى تيرا وصنافير إلا من شأن يعمل مشروع اقتصادي مع الصهاينة ما بيبني مدينة نيوم إلا من شأن ينافس الإمارات في التجارة مع إسرائيل ما فك الحصار على إسرائيل أيام طوفان الأقصى إلا السعودي والإماراتي والأردني فعلوا الجسر بري بديلا عن ممر البحر الأحمر الذي أغلقها الشعب اليمني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. اليوم الشعب اليمني قرر إنهاء العدوان وفك الحصار من عميل أمريكا ذنب إسرائيل من قرن الشيطان سماها النبي قرن الشيطان والقرن هو الأداة هذه السلاح حق الشيطان السلاح اليوم السلاح الذي بيناطح به الشيطان هو القرن. لو اكتسر القرن أصبح الشيطان بقرة بدون قرون، نستطيع ذبحها ونستطيع حلبها ونستطيع تقييدها. القرن هذا قرن غير مصدر شر، لا يفكر ولا يدبر ولا يخطط لا يراتع. نحتاج اليوم نكسر هذا القرن، وهذا القرن اليوم بينطح الشعب اليمني، حاصرنا سيطر على ثرواتنا. اليوم ما بنطلب احنا من النظام السعودي، هل بنطلب من السعودية هني تخرج من الرياض؟ لا، بنقول لها تخرج من عدن، تخرج من مدينة مأربة اليمنية، من تعز اليمنية، من سيئون اليمنية. ما قلنا لهم يخرجوا من بلادهم، وهذا مطلبنا، مش هو مطلب تعجيزي، ولا بنطلب منهم ماذا طالقة لهم به. اليوم ما بنقول احنا للنظام السعودي سلم لنا أرامكو، احنا بنقول له خلي لنا ثرواتنا البسيطة المتواضعة التي ما هيش زي ما واحد من حقك الثروات. معنا في الشهر 300,000 برميل، انت مسطر في اليوم 12 مليون، لك ال 12 مليون وخلي لنا حقنا القليل المتواضع. دعنا وشأننا، لا تدخل في شؤوننا، لا تثير الفتن عندنا، لا تغذي بعض لا تغذي طوائف. الصراعات عندنا لا تثير الفتن. ما معنى انك تحول الجيش المرتزق كلهم الى تكفيريين الذي العالم بيطالبهم بالارهاب، وانت حولت الارهابين الى قاده واركان وقاده معسكرات ومسؤولي وزاره الدفاع؟ ما معنى هذا؟ معنى انك تخلي اليمن تحول الى كابول افغانستان قندهار، وان تجعل الفتن اليمن تعيش في فتن لعقود من الزمن، تفجيرات وتفخيخات وانتحاريين وتكفيريين، وتثير فتن لمدى بعيد من الزمن. معنى انك تخرج من الفتن التيار انت، ونصارع فيما بيننا، وانت تعيش حياتك. لكن لا، اليوم الشعب اليمني بيقول انت عدو، انت غريم، انت المحتل، انت من تساني، انت من تدعم، انت من تشكل، انت من تصدر القرارات بتعيينهم، انت من تصرف مرتباتهم، انت من تعطيهم التوجيهات، وهم من يدافعون عنك. وهذه المعركة معركة اليمنيين، كل اليمن، الشعب اليمني اليوم عليه أن يستعد لهذه المعركة، يستعد للمشاركة، ما أنه يستعد نتفرج، نستعد للدخول. إذا ما عقل السعودي نستخل إلى عقر داره، نقاتله، نهجم عليه، نأخذ ثرواتنا من كبده نأخذها، لأنه عدو محتل. والله بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. النظام السعودي يتعامل مع اليمنيين بدونية، باحتقار، لا يرانا ان احنا اهل ان نكون مستقلين في قرارنا، وكأن احنا مجرد مجموعة ارامل وايتام وقصر، ما فينا رجل رشيد ولا فينا واحد يقدر يحكم اليمن. احنا اليمن اصل العرب واصل الحضارة، الدولة الذي ذكرها الله في القرآن في سورتين، الاحقاف وسبأ. من السعودي؟ من آل سعود؟ آل سعود عملاء البريطانيين، عملاء الامريكيين، الذي لولاهم لما كانوا ونشأوا مع قيام الكيان الصهيوني، و يعني قامت دولتهم على سيول من الدماء البريئة تحت سيوف ومقاصل التكفيريين والإرهابيين، الذي يعني ارتكبوا الجرائم في طول البلاد العربية والإسلامية وعرضها. معركتنا معركة إنهاء العدوان وفك الحصار هي معركة محقة ومعركة مشروع وعادلة. احنا مظلومين، احنا ما ان احنا بغينا على السعودي معانا صواريخ نشين ننتقم منهم ما قد فعلوا بنا، ومع انه يحق لنا ننتقم منهم، مع ذلك لا، بنقول يلا فك وانا فك، يكفينا ما قد فينا، خلي لنا حالنا، دع اليمن وشأنه، خرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها فانك رجيم، خرج من اليمن. ما يحق لك تبقى في اليمن تتدخل في شؤون. لو دخلنا في اليمن في السعودي
1: لو ما حد يقبل،
2: لو شكلنا تشكيلة عسكرية داخل السعودي من سعوديين يقاتلوا النظام السعودي، ما يقولوا العالم لنا، بنتدخل في شؤون دولة ثانية. لو دعمنا بعض الأسرة السعودية على بعض لمعارضتك يا ابو سلمان، يا سلمان، ماذا سيقول العالم عننا؟ وأنت ماذا تصنع؟ من الذي ضرب مدار صنعاء حتى لا تحط الطائرة السعودية، لا تحط طائر يمني في أرضنا؟ من؟ ما دخلك من اليمن؟ ما عليك من اليمن؟ تجي طائرة إيرانية، طائرة إن شاء الله من بلاد واقع، ما إيش دخلك أنت في اليمن؟ وإيش عليك من مدار صنعاء؟ ومدار صنعاء ولا مدار الرياض؟ لكن النظام السعودي يحشر نفسه في الشأن اليمني، وكأن اليمن ما هي إلا محافظة وإمارة من إماراته وحديقة خلفيه، ومع ذلك لم يعمل شيء للمناطق التي دخلها، تحقق فيها ما قال الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. اليوم المحافظة المحتلة، هل المحافظة المحتلة فيها
1: رغد عيش
2: ورغد عيش؟ هل خلى عدن مثل دبي؟ هل جعل مارب مثل حضر مثل الرياض؟ هل جعل حضرموت مثل جدة؟ لا أبدا، مثل ما قال الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل أدلة. إحنا مشكلتنا ما هيش مع المرتزقة، المشكلة مع المرتزقة أنهم وضعوا أيديهم في أيدي العدو المحتل وجعلوا أنفسهم أدوات بيده وجنود له، ينفذون أوامره، ينفذون مخططاته. وإلا فإحنا بنقول لهم اليمن يتسع لنا جمعة، وتعالوا ونبني بلدنا جمعة، وكان أنصار الله وقعوا معهم اتفاق السلم والشراكة، لكنهم من انقلبوا. الإصلاحيين رفضوا توقيع الاتفاق، والعفافي والطارق عفش وعمه انقلبوا على الاتفاق وأيدوا العدوان وقال هبوا والتحقوا بركب العدوان، بعد ما لهم سنين بالظاهر أنهم مع اليمن ومع وضد العدوان، وهم كان بيكيدوا ويمكروا ولا يحيقوا المكر السيئة إلا بأهله، وعلى الباغي تدور الدوائر. فمشكلتنا ما هيش مع المرتزق، المرتزق هي مشكلتهم هم أنهم وضعوا أنفسهم مع الرهانات الفاشلة ومع المعتدي على بلادهم. ما احنا قلنا لهم يعني لا مكان لكم في اليمن ولا نقبلكم في اليمن، نقول تعالوا نبني اليمن جمع لنا، لكن لا، هم جعلوا أنفسهم جنود بيد العدو. وبالتالي هذه المعركة معركة كل اليمنيين، وهذه المعركة تحتاج مثل ما قال السيد القائد الله يحفظه في خطاب المولد، يعني يدعو الشعب اليمني إلى أن يستعين بالله، يستعين بالله في هذه المعركة، ويثق بوعده بنصره بتأييده الذي نصرنا في الفترة الماضية بينصرنا في الفترة القادمة. يعني تخيل في 2015 أعلنت السعودية تشكيل تحالف ضدنا،
1: نعم،
2: للهجوم علينا. اليوم في 2026 شكلوا تحالف لحمايتهم مننا، يعني عندما يجي واحد يجتمع عصابة يهجم عليك، ودمر الأيام وتدور الليالي والأيام، ويجي بعد أيام ويجتمع عصابة يحمه منك، مش يهجم عليك، كد بيدور عصابة ما
1: تحميه
2: منك. هذا معنى أن نقلة كبيرة جدا وفارق كبير جدا وتحول كبير جدا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل صمودنا ومظلوميتنا وقضيتنا عادلة، وإلا ما هوش بقدرتنا ولا بقواتنا. لكن علينا أن نستعد. العدو طبعا هو بيحاول أنه يخلي الحرب يمني من خلال المرتزقة، وبيحاول يعسكر لها ويحشد لها،
1: نعم،
2: تحت عناوين كثيرة، الصحابة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عناوين الطائفية أن احنا مجوس وروافض، وهذه الدعايات كده أكل الدم عليها وشرب. اليوم إذا الناس غيرين على الإسلام، أكبر بلد بدون تهك فيها قيمة الإسلام هي السعودية، بالتواحد فيها تسئل الله، ما عاد ولا الصحابة ولا إلى أم المؤمنين عائشة، إلى الله، بتقول على الرب أن يسجد للأنثى، بيبيعوا خمر في بلاد الحرمين، بيتعروا. هذا واحد يشي حرب البدع، هذا البدع ما جاي حرب، نحن مسلمين مؤمنين، بنقول لا إله الله، بنحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، ما اتيناش فنانة ولا فعلنا يعني رفض
1: رقص ولا مزون ولا يعني
2: كلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالإنسان عليهم أن يستبصروا على المغرر بهم ألا يكونوا وقود للحرب الطاحنة ووقود للأعداء، لأنه إحنا في الأول والأخير إحنا يمنيين، وإحنا أخوتهم، وإحنا يعني عدونا ومشكلتنا ما هوش هم، مشكلتنا مع الأمريكي، حتى ماش مع السعودي، مشكلة السعودي نفسه أنه وضع نفسه مثل ما قال النبي قرن الشيطان، يعني بينفذ أيدية أمريكا. ولاحظوا اليوم أمريكا خرجت من المنطقة،
1: نعم.
2: السعودية اليوم صارت شكل تحالف أول شيء من 43 دولة، ما صح، صارت تعمل تحالف من تركيا وباكستان، واتفاق هذا فشل، وراحت تعملها لباريس وتبحث لها عن دعم من باريس وفرنسا وسيفشل، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر،
1: الله،
2: والله سبحانه وتعالى سيرد كيدهم في نحورهم،
1: نعم.
2: وعلى النظام السعودي أن يقرأ الرسالة في الحشود المليوني يوم المولد جيدا، وأن يعيد النظر فيها، وأن يعرف أن زمن الاستمرار على التدخل في الشأن اليمني قد ولى وإلى غير رجعة، ولن يقبل الشعب اليمني بعد هذا اليوم أن
1: أي تدخل صاية.
2: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، ولا بد للفجر أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. النظام السعودي بعد اليوم لا بقاء له في أرضنا، ومعركتنا هذه معركة حياة وموت، معركة مصير، معركة وجود، معركة حرية، معركة استقلال. ومطالبنا من النظام السعودي مطالب عادلة، نحن لا نطلب منه مطالب تعجيزية ولا مستحيلة ولا أمور غير قادر عليها، نحن ما نطلب منه الحق أن يخرج من بلادنا، أن يكف عن التدخل في شؤوننا، أن يعلن يعني خروجها النهائي من أرض اليمن، وأن يدفع تعويضات حرب على اليمن وإجرام بحق الشعب اليمني، وأن يرفع الحصار عن هذا الشعب، وأن يترك هذا الشعب يقرر مصيره. وسنتفق مع المرتزقة، سنتفق حينما يفك المرتزقة والمغرر بهم أيديهم من أيدي النظام السعودي سنتفق، لن نختلف، لن نختلف لا على الحقائب ولا على كراسي ولا على مناصب. اليمن يتسع للجميع، لكن المحتل سيخرج ونحن سنبقى في اليمن. نعم. وستبقى وصمة العار على من وضع يد في يد العدو. أما اليمنيين أن سيذهب مهما طال الزمن، سيرجع حتى الذين في الخارج إلى اليمن، لكن سيرجع من عليه وصمة عار أنه وقف مع المحتل الأجنبي، وسيرجع ومن له مواقف مشرف أن يدافع عن بلده. نعم. ووقف مع أهله وأرضه وناسه ومع بلده وشعبه. هذه المعركة هي معركتنا جميعا، ويجب أن يستعد لها الجميع، قوات التعبئة العامة، المواطنون، رجال القبائل، الجيش والقوات المسلحة، اللجان الشعبية، كل يجب أن نكون في هذه المعركة على أعلى درجة الجهوز واليقظة لنحسم هذه المعركة الفاصلة الحاسمة الشاملة، المعركة التي ما بعدها إن شاء الله لن يكون كما قبلها، وإن شاء الله كما من الله علينا بنصر في الجولات السابقة، نحن بتماسكنا بتكاتفنا بتعاوننا بتوبتنا إلى الله برجوعنا إلى الله باستغفارنا من ذنوبنا بالحذر من الذنوب والمعاصي والمظالم، إن شاء الله سيمن الله علينا بنصره بتأييده بتمكينه، وما ذلك على الله عزيز وهو القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يعطيكم الصحة والعافية يا شيخي جبري والشيخ فؤاد،
1: حياك يا بني.
4: في البداية قبل ما أطرح أسئلتي، يعني أوجه لكم خالص التحايا والتبريك والتهاني لنا ولكم وللشعب اليمني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم
1: يا الله،
4: وأن ينصر المجاهدين في كل الصغور والميادين
1: يا الله.
4: الله يعطيكم العافية. إلا عندي السؤال الأول، طبعا انتم شاهدتم يعني والعالم بكل شاهد يعني عظمة خروج الشعب اليمني في ذكرى غالية علينا نحن أهل الإيمان والحكمة، ذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما رأيكم بالذي يسيء أو يعني يسيء أو يحط من المولد النبوي الشريف، يعني بعضهم بيقول لك يعني راتبي أولى من رسول الله، إحنا جاوعين أولى من رسول الله، إحنا أولى من رسول الله، ما رأيكم بهؤلاء الناس؟
1: تمام. شيخ فؤاد، كما ذكر الأخ العزيز على أنه منظر أو لوحة الشعب اليمني عن النبي الأكرم في مولده في كل عام تختلف عن الأول،
2: نعم،
1: عددا واستعدادا وكذلك ابتهاجا،
2: نعم.
1: فالذي يرى قبل 5 سنوات واليوم شيء غريب جدا وعجيب. الساحات اللي كانت من أول تتسع ل500 نفر 500 ألف أو 1000 الآن تتسع لملايين، حتى الساحات توزعت وتوسعت، يعني حتى في أمانة العاصمة توسعت، ومع ذلك لم تكفي. فما هو تصوركم لهذه اللوحة العظيمة أولا، وبعدين نأتي أيضا لأولئك الذين يقللون من شأن هذه الصورة؟
2: نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه اللوحة التي ارتسمت في يمن الإيمان هي لوحة يمانية إيمانية تعكس الحكمة اليمانية والإيمان يمان، وتؤكد هوية هذا الشعب وأصالة هذا الشعب وعظمة هذا الشعب وتمسك هذا الشعب بنبي ورسوله، وهي أوصلت رسائل للداخل والخارج،
1: نعم،
2: رسائل إيمانية لكل المسلمين، رسائل محبة وسلام، وأيضا رسائل عتاب لهذه الأمة التي تخلت عن نبيها، ودعوة ضمنية وكلامية ومقالية ومقامية للأمة أن تتمسك بهذا الرسول وأن تعود إليه كما عاد إليه الشعب اليمني، إضافة إلى أنها أوصلت رسائل تحدي وصمود لكل الذين يراهنون على فشل الشعب اليمني وعلى استسلام وخضوع الشعب اليمني، تقول لهم هذه الحشود المليونة أننا ننتمي إلى محمد الذي قال يوما لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركت إلا أن يظهر الله أو أهلك دونه. فالمولد حمل رسائل دينية ورسائل سياسية.
1: الله.
2: وليس غريبا أن يحمل المولد رسائل سياسية، لأن البعض يقول أن هذه السياسة، طبعا الإسلام فيه سياسة وفيه جهاد وفيه عسكرة وفيه اقتصاد، ومن الذي فصل السياسة عن الدين؟ العلمانيين.
1: نعم.
2: الذين نذمهم ونلعنهم ونشتمهم ونتبرأ من عقيدتهم، لأننا نعتقد أن الدين دين ودولة.
1: نعم.
2: ولا نفصل الدين عن السياسة. والمولد أرسل رسائل سياسية، أولا رسائل سياسية إلى المجاهدين أننا خلفهم ووراءهم، وهذه الرسائل الجهادية، وأوصل رسائل سياسية إلى الأعداء أننا أمة نتمسك بنبينا، وأننا أمة نقف خلف هذا القائد ونستلهم منه دروس الصمود والثبات والجهاد والعزة والكرامة، وبالتالي عليهم أن يئسوا من استسلامنا ومن خضوعنا ومن رفع الراية البيضاء عندنا، لأننا ننتمي إلى هذا الرسول الذي لم يخضع ولم يهن، وهو الذي قال الله له في القرآن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله في القرآن: فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وبالتالي لو كنا ننتمي لغير هذا القائد لكان لهم أن يحلموا إن صح التعبير أننا يمكن أن نستسلم، أننا يمكن أن نتراجع. فهذه الرسائل السياسية هي رسائل تمثل الشعب اليمني، ولا يوجد رسائل خاصة مذهبية أو حزبية. هذه الرسائل بحجم الأمة، بحجم الإسلام، بحجم الشعب اليمني، وهي رسائل أريد لها أن تصل، وكان يجب أن تصل، وقد وصلت كاملة غير منقوصة. أما حال الحشود المليون التي حضرت فعلا رغم شظف العيش، رغم الحصار، رغم الضائقة الاقتصادية، ورغم التحريض. يعني لولا العدوان والحصار والتشكيك والتشويه والتحريض على هذه المناسبة، لامتلأت الجبال والوديان والسهول بالمحتفلين برسول. وأنا أعتقد إن شاء الله في قادم الأيام، وحينما إن شاء الله يمن الله على الشعب اليمني بالنصر، يعني سيخرج كل واحد إلى شارع القريب من بيته، لأنها لن يكون هنالك ساحة، بل ستكون صنعاء وكل المدن ساحات.
1: الله.
2: لأن الناس سيخرجون تلقائيا إلى الشوارع، إلى الحارات، إلى وستقوم الطائرة الهيلوكوبتر والمروحيات بالتقاط الصور من شوارع المدن.
1: الله.
2: بكلها.
1: الله.
2: لأنها ستكون كلها ساحة واحدة. وإن شاء الله سيكون الاحتفال المولد النبوي بجوار النبي صلى الله عليه وعلى، لأنه الآن يحتفل بمولد النبي في كل العالم إلا في المكان الذي ولد فيها النبي صلى الله عليه وعلى، كما قال بعضهم، إلا في بلاد الحرمين، في مسجد النبي، في مسقط رأس النبي. لماذا؟ لأن هؤلاء لديهم احتفالات أخرى، يحتفلون بالهالوين، يحتفلون بوصول الراقصة الفلانية والفنان الفلاني.
3: الحمد لله الذي من على عباده بالنصر وثبت أقدام المجاهدين في ميادين الجهاد والكرامة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في تغطية جديدة ننقل لكم فيها شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء، عبر شاشة قناة اليمن الفضائية من اليمن، وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية. المشاهدون والمستمعون الأكارم، ومع الانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال القوات المسلحة اليمنية، ينبغي أن نشير إلى نقطة غاية الأهمية، وهي حمد الله وشكره على هذه الانتصارات الكبيرة التي تحققت بفضل الله في مديريات الساحل الغربي لمحافظتي الحديدة وتعز، وكل ذلك كان بفضل الله ومنته على جنده المؤمنين المجاهدين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالإعداد حاضر والمعنويات عالية، يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهنيئا لمن جند نفسه مع الله عز وجل وناصر المستضعفين، وتعسا لمن عبد نفسه للطاغوت الأميركي والصهيوني وسارع للارتماء في أحضان عملائهم من النظام السعودي والإماراتي الذين جندوا مرتزقتهم لخلق الاقتتال والتنازع والصراع بين أبناء البلد الواحد. اليوم صار الشعب اليمني كلمة واحدة وصفا واحدا، وما إصدار عفو رئاسي عام وشامل من قبل الرئيس المشاط لكل من سلم نفسه وحكم عقله وأدرك بوعيه أنه لا طائل من هذه المواجهة إلا خير شاهد على أخلاقنا وعظمة المسيرة القرآنية التي ننتمي إليها. فمبادئنا عند القتال هي مستوحاة من نهجنا القرآني الكريم الذي قال الله عز وجل فيه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، فيما يلي سنستمع وإياكم إلى تلاوة آيات مباركات من سورة آل عمران وما تيسر من كتاب الله، يتلوها ويرتلها على مسامعنا فضيلة الشيخ الحافظ محمد حسن الكباري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

والله بما تعملون بصير والله يحيي ويميت

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله

فضول

بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

بحمد.

0: صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، علينا الحذر من العجب والغرور، فكل نصر وكل فضل هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الناصر والغالب على أمره. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهو من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الانتصارات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن المهم الإكثار من ذكر الله والتسبيح والاستغفار والشكر لله سبحانه وتعالى، والدعاء للمجاهدين، والحذر من العجب والغرور. ومن المهم أيضا التنبيه على سجدة الشكر، وهي كما يلي: سبحان الله الأعلى وبحمده 3 مرات، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك 3 مرات. ننوه كذلك إلى أهمية إقامة وقفات كبرى بعد صلاة الجمعة وخطبتيها من الجامع الكبير وفي مختلف المساجد. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، سنستمع وإياكم في هذه الأثناء إلى خطبتي الجمعة من الرحاب الطاهرة، وخطيب الجمعة السيد العالم القاضي شمس الدين بن محمد شرف الدين، مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير محمد بن حمود السفرجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حيّا

0: استمعوا وانصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد في السراء، ولك الحمد في الضراء، ولك الحمد في الشدة، ولك الحمد في الرخاء، ولك الحمد في الدنيا والأخرى. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى بما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا على ما يحب ويرضى. فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتوكل على الله والثقة بالله والإكثار من ذكر الله والسعي لمرضاة الله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلينا أن نسارع في طاعة الله وأن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، أن يكون الإنسان على حق هذه نعمة كبيرة، أن يسير في طريق الحق هذه نعمة كبيرة، أن يمشي في هذه الحياة وعين الله تعالى راضية عنه ترغبه بعين الرحمة والمغفرة والرضوان هذه نعمة عظيمة. أما أن يسير الإنسان في هذه الحياة وعين الله ينظر الله تعالى بعين مبته وغضبه وسخطه على هذا العبد فهذه مصيبة كبرى على هذا الإنسان، لأن الله تعالى يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بفضل الله سبحانه وتعالى كان من نعمة الله تعالى علينا أن هدانا للإسلام واختصنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو المبعوث رحمة للعالمين، بيد أن الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله كانت لهم مزية وخصوصية، لأنهم سارعوا في طاعة الله والاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظموا من عظم الله ورسوله، عظموه بقولهم وعظموه بأفعالهم وعظموه بجهادهم وعظموه بما بذلوه من أموالهم وأرواحهم ودمائهم، وعظموه سواء بقلوبهم قبل أقوالهم، عظموه بكل شيء فكانوا جديرين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وكانوا عند حسن ظن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهم حين قال: إني لا أجد نفس الرحمن منها هنا، حين أشار إليكم. نفس الرحمن المراد به شرع الله ومنهج الله وشريعة الله وكلمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشعائر الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الذي كاد أن يخبو وكاد أن يختفي تماما من كثير من الدول الإسلامية، لكنه غض ضري حي بكل ما تعنيه الكلمة لدى الشعب اليمني. لا تنسوا حين خروجكم يوم الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين خرج الشعب اليماني في اليوم 12 من ربيع الأول تعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم ما حاول الأعداء من تني الناس عن الحضور والمشاركة، رغم ما أفتوا به من الفتاوى المضللة والخاطئة والمبتعة لكل من يعظم الله ويعظم رسوله، رغم ما حاولوا بكل الوسائل وشتى الطرق، إلا أن الشعب اليمني أبى إلا أن يعبر عن إيمانه الحقيقي بالله وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخرج تعظيما لله وتعظيما لرسول الله تحقيقا لما يؤمن به. وهذا هو معنى الإيمان الحقيقي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. نحن عندما عظمنا رسول الله عظمنا الله تعالى في الحقيقة، لأن الله تعالى اصطفاه واختاره واجتباه وألقى إليه مهمة إرشاد الإنسانية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واختاره من سائر رسله صلى الله عليه وعليهم أجمعين ليكون خاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المناسب أن نذكر بمسألة مهمة جدا في هذا المقام، مقام تعظيم الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كي ينعكس هذا التعظيم في قلوبنا محبة وولاء وتأسيا واقتداء وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لاحظوا كيف كانت الآية الآية الواحدة والثمانون من سورة آل عمران. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قال الإمام علي بن أبي طالب: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أخذ الله تعالى عليه الميثاق بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن عاش في زمانه أو بعث في زمانه لينصرنه وليعزرنه. هذا ما أخذ الله تعالى من الميثاق، قال آدم فمن دونه من الأنبياء. لاحظوا أين كانت بعثة النبي وفي أي وقت كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أخذ الله تعالى الميثاق على كل نبي يبعثه سبحانه وتعالى، أخذ الله تعالى عليه الميثاق، وذلك النبي يأخذ الميثاق على قومه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قد بشرت به الأنبياء من قبله من لدن آدم عليه السلام فمن بعده من الأنبياء، وكل نبي يؤخذ عليه الميثاق ليؤمنن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولينصرنه لو عاش في وقته، وكان يأخذ الميثاق على قومه بذلك، حتى إنه عرف في كل الشرائع والديانات وكلها سماوية في كل الأقوام كلهم مبشرون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم ورؤيا أمي آمنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن نبينا بالمنزلة الرفيعة التي تكاد أن تذهب عن قلوب كثير من الناس فإنهم لا يفهمونها، منزلة النبي أرفع مما نتصور، مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما نتصور. تصوروا الناس جميعا حين حضروا تلك الساحات وغصت بهم الساحات وامتلأت بهم وفاضت بهم، هؤلاء الناس ما أكثرهم ما أكثر عددهم، وكلهم يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيرها من الدول حضروا، لكن حضورا ليس كحضور أهل اليمن، وهذا ما يعني إذا أراد الله أن نتحدث عنه. الكل حضر، غير أن من حضر وكل من حضر في الدنيا كلها لا يساوي قدرة من مطرة مما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله بجلاله وعظمته وكبريائه وتعاليه، مالك الملك، خالق الخلق، الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيهن يا رسول الله، أي منزلة حظيت بها عند الله حتى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى، وحتى تصلي عليك الملائكة يا رسول الله، يا خاتم أنبياء الله وخاتم رسله صلوات الله وسلامه عليك وعلى آله، منزلة عظيمة. هؤلاء القوم الذين بدعوا الناس بحضورهم لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي جرى لهم؟ ما الذي حدث لهم؟ ما الذي مروا به؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول نبينا في حق الإمام علي بن أبي طالب حين تحدث في خطبة غدير قم ورفع يده فقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فكل من عظم الله ورسوله سينصرهم الله. وقد نصر الله الذين عظموا الله وعظموا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخذل الله من خذل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها أنتم تشاهدون ما الذي حدث، رغم ما أعد الأعداء من عدة ومن رجال ومن سلاح ومن دعم لوجستي ومن دعم سياسي ومالي وإلى غير ذلك، لا إله إلا الله، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ اعلموا قطعا أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي قام به أهل اليمن من تعظيم الله وتعظيم رسوله، سبب عظيم في استجلاب نصر الله واستنزال رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه منة يجب علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها، حيث نصرنا على أعدائنا بقلتنا وقلة ذات يدنا وقلة عددنا، غير أن الله تعالى نصرنا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فقد علينا أن نصحح عزيمتنا مع الله، وأن نجدد عزيمتنا مع الله، وأن نوثق ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا نصاب كما قال المتحدث يعني قبل الجمعة بالعجب ولا بالغرور ولا بالسمعة ولا بالرياء، بل نحمد الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذه الفضيلة التي من الله تعالى علينا بها. إخواني المسلمين، عظم الله تعالى رسوله فقال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، إن لك لأجرا يا محمد غير ممنون غير مقطوع. إن الإنسان في دنياه يعبد الله سبحانه وتعالى منذ سن التكليف، منذ أن بدأ التكليف عليه، قد ربما يعيش 20 سنة، 15 عاما، 30 عاما، 40 عاما، أحيانا 100 عام، أحيانا 120 عام، وينقضي عمله بمرور هذه الأيام. طبعا كل إنسان قد عمل عملا يستدر به عطف الله وأجر الله سبحانه وتعالى، يستمر أجره عند الله سبحانه وتعالى. يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من 3، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم يستفاد به، أو عمل صالح، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أنفع لهذه الأمة جمعا مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والهدى والنور، فكل إنسان يصلي فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره، وكل إنسان يصوم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في صيامه، وكل إنسان يحج فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في حجه، وكل إنسان يجاهد في سبيل الله فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلا أن الفضل كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع. فمعه أجور بعدد كل من صلى وصام وعبد الله وذكر الله حتى توفاه الله، يعني تحول من الأجور إلى حساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكون وفي كل صلاة على رسول الله وفي كل استغفار وفي كل ذكر، يحول مثل هذا الأجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ ذلك اليوم إلى قيام الساعة. وما يدريكم لعل الأقوام التي أخذت عليهم المواثيق والعهود بالإيمان برسول الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شاركهم في أجورهم. منزلة النبي كبيرة غير أننا لا نعرفها، منزلة النبي عظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لنا: إذا سمعت المؤذن يؤذن، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، فقولوا كما يقول. وسألوا الله سبحانه وتعالى: وإن في الجنة لمقاما لا ينبغي إلا أن يكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. فسأل الله تعالى لي الوسيلة، فمن سأل الله تعالى لي الوسيلة حظي بشفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو حلف له شفاعتي، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أيضا: إذا سمعتم المؤذن يؤذن وعند فراغه من الأذان فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، أبعثه المقام المحمودا. فمن قال ذلك حلف له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. منزلة النبي عظيمة يا عباد الله. ولذلك الذين يعظمون الله ويعظمون رسول الله ينطلقون من منطلق الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعظيم الله وتعظيم رسوله دليل واضح على محبة هؤلاء القوم لله ولرسوله، وولائهم لله ورسوله، ووفائهم مع الله ورسوله. وبقدر ما يستصغر الإنسان ويستحقر هذه المناسبات بقدر ما يفقد من الإيمان والمحبة والولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه منزلة واضحة. لاحظوا عندما يحبون شخصا ما كيف يشيدون، يرفعون من ذكره ويشيدون به ويتغنون وينظمون القصائد والأغاني والأبريت والملك سلمان ومحمد بن سلمان ومحمد بن نيان والزعيم الفلاني والرئيس الفلاني، كل ذلك استدرارا لعطفهم ولأموالهم ولعين الرضا منهم، غير أن الأحق بهذا كله هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. عندما تعظمون الله وتعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تتعرضون بذلك لرحمة الله وللمزيد من فضل الله وعناية الله وكرم الله وتوفيق الله ونور الله وهداية الله ونصر الله سبحانه وتعالى. وها نحن ما انتصرنا بقوة ولا بسلاح ولا برجال، انتصرنا بثقتنا بالله وتوكلنا على الله والإيمان بقضيتنا، ولأننا مظلومون بقى علينا أعداؤنا انتصرنا لأننا على هذا النحو. ونسأل الله تعالى أن لا يغير هذا الفضل وهذا المن الذي من به علينا أبدا، وأن لا ينزعه منا. فعلينا أن نحمد الله وعلينا أن نشكر الله. لاحظوا الفارق بين أشخاص وأشخاص، في من يدعون أنهم مع الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط عندما أخذ أسير، ومن تدبير الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة أن الأسير سجل الذي أخذ في يد المرتزقة، سجلوهم ونشروا المقطع هم الذي أسروا وقالوا يا ضردور، سبوه بكلمة ضردور، وما أدري ماذا فعلوا به من لطم أو غيره. قال لولا أن الرصاصة فرغت مني ما تمكنتم مني، وأخذ يرميهم بالحجارة. قابلوه بالسب والشتم واللعن. شاهدنا مقاطع أخرى عندما وضع في أيدي المجاهدين في جبهة اللبنات في جوف كيف تعاملوا مع الأسرى وكيف أخذوهم وعالجوهم وقالوا أنتم بين إخوتكم. هذا هو الفارق بين المؤمن الحقيقي والصادق والذي لا يريد علوا في العرض، يريد فقط أن ينتصر لله ولرسوله وأن يعتز بعزة الله سبحانه وتعالى دون أن يؤذي الآخرين ودون أن يتعالى على الآخرين ودون أن يتكبر على الآخرين ودون أن يهددهم بالقتل والذبح والسحل والشتم والسب وغير ذلك. هذا هو الفارق بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من هم مع الله ومن هم مع رسول الله. ثم لاحظوا الموقف الذي اتخذته الحكومة والقيادة ممثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الجمهورية والقائد الثورة عندما تمكنوا وبفضل الله وفتح الله تعالى الساحل الغربي. ما الذي حصل؟ هل تعاملوا مع الناس بعين النقمة والغضب والشدة والسحل والطرد والسجن والإهانة والسب واللعن، أم أنهم أعلنوا حالة العفو العام لكل من ألقى السلاح تماما، تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة الذي قال في حقه سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم التأسي حين دخلوا تلك المناطق التي لطالما شن العدوان من قبلها، ولطالما سب المؤمنون منها، ولطالما أوذي المؤمنون منها، ولطالما كانت محطا للقوات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية، ولطالما كانت محطا للقوات الأجنبية. دخلوا تلك المناطق وهم مضأطئوا رؤوسهم حمدا لله وشكرا لله وحياء من الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي حينما دخل مكة مضأطئا رأسه حامدا لله تعالى وشاكرا، وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم أقول لكم ما قال أخي يوسف، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا نقول ذلك من باب التعالي ولا من باب الفخر والرياء والسمعة كما يعلم الله، لكن يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نحمد الله. ولذلك حين يدعى الناس للسجود لله سبحانه وتعالى سجدة لله، هم في الحقيقة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين بلغه إسلام أهل اليمن وجاءه خبر إيمان أهل اليمن وكان يخطب في الناس، فنزل من المنبر وحمد الله تعالى وخر ساجدا لإسلام أهل اليمن وقال السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان، نعم الحي همدان، ما أصبرهم على النصرة، ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الحين شرع سجود الشكر لكل المسلمين عندما يسمعون بكلمة يسترون بها، وعندما يحصل لهم ما يسرون به وما ينتفعون به، وعندما يحصل نصر يسن ويشرع سجود الشكر حمدا لله وشكرا لله وثناء لله سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. القائل صلوات ربي وسلامه عليه فيما يروى عنه: ثلاث هن رواجع على أهلهن أو على أصحابهن أو على من كن فيه. ثلاث أشياء هن رواجع على من كن فيه، من كانت فيه خصلة من هذا الخصال عادت عليه: البغي والنكث والمكر. هذه ثلاثة أشياء: البغي والنكث والمكر. وتلا عليها قوله سبحانه وتعالى في حق البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنكث وتلا عليه قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والمكر وتلا عليه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا إله إلا الله. كل من بغى على قوم أو على أحد، أحيانا يبغي الأخ على أخيه، يأتي لديه سلطة وجاه وقوة وأولاد كثيرون ويبغي على أخيه الضعيف ويتعالى عليه، لا يكسم الميراث ولا يعطيه حقه، ويتهدده ويخوفه ويضربه ويهينه إلى آخره. وأحيانا جار على جار، وأحيانا قبيلة على قبيلة، وأحيانا جماعة على جماعة، أو حزب على حزب، أو دولة كما تفعل السعودية معنا. بغي في بغي في بغي. جرت سنة الله وعادة الله سبحانه وتعالى ألا يترك الأمر هملا، فقط يترك الأمر سبحانه وتعالى حتى يتورط المتورط، وحتى تحق عليه كلمة العذاب، وحتى يستحق ما يستحقه من نكال الله وسخط الله وعذاب الله. أما أنه يهمل سبحانه وتعالى، لا، هو يمهل ولا يهمل، يمهل جل جلاله ولا يهمل. فلذلك لا يظنن أحد أنه بمنجا من عذاب الله في من بغى. أي إنسان يبغي على إنسان لن يحظى برحمة الله سبحانه، قد يتركه سبحانه وتعالى حتى يتوب، لكنه إذا لم يتوب ولم يستغفر ولم ينب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يستحق كلمة العذاب والعياذ بالله من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي: لا تبغي ولا تعن باغيا ولا تمكث ولا تعن ناكثا ولا تمكر ولا تعن ماكرا. نهى النبي عن المكر وعن إعانة الإنسان على المكر، ونهى النبي عن البغي وعن إعانة أهل البغي. السعودية تبغي علينا، وأمريكا تبغي علينا، وتلحق بنا الضر، وتحاصرنا اليوم 12 عاما مرت علينا ونحن في حالة إحصار، لا نتمتع بما تتمتع به بقية الدول، لا يحق لنا أن نسافر، ولا يحق لنا أن نشتري الأدوية لغرض للمرضى والجرحى والمحتاجين، ولا يحق لنا أن نستثمر أموالنا التي أودعها الله تعالى من خيرات أرضنا في تخوم أرضنا من بترول ومعادن وغاز وغير ذلك، لا يحق لنا. فقط علينا أن نكون فقراء، وأن نتسول السعودية ودول الخليج لتعطينا هذا وهذا وهذا. ظلمونا ظلما عظيما، ظلمونا ظلما عظيما، وبغوا علينا، واستأجروا لظلمنا بعض رخاص النفوس الذين باعوا الله وباعوا رسول الله وباعوا دينهم وأخلاقهم وأوطانهم. عندما ترى في قناة الهوية مثلا أو في بعض القنوات هم ينشرون قائمة بالأسماء التي تعطيهم السعودية أموال: عبد الرب منصور أول واحد مليون ريال سعودي، علي محسن الأحمر مليون ريال سعودي، فلان مليون ريال سعودي، وقائمة طويلة. هل الشعب اليمني هم هؤلاء الأشخاص فقط؟ ولماذا تعطيهم السعودية هذه الأموال؟ ولماذا تقصهم بهذه الأموال؟ أي لأجل سواد عيونهم؟ أم لأنهم من أولياء الله ودعوتهم مستجابة؟ أم لغرض وظيفي يريدون أن يقوموا به على شعبهم، أن يحرموا شعبهم من خيرات شعبهم، بدل أن يتمتع الشعب بخيراته، وأن يعتز الناس، وأن يشعر الناس بما تفضل الله تعالى به عليهم، يمنعوننا من ذلك، يحرموننا من ذلك. وحين تحرك الشعب اليمني من أجل فك الحصار قالوا: أنتم تعتدون علينا. الله يعلم من هو المعتدي، الله يعلم من هو الظالم، الله يعلم من هو الباغي، ولأمر ما هذا حصل. عندما اعتدوا علينا في 2015 18 دولة، وكانوا بتلك الروح القاسية والغريبة والشديدة، وأولوا
وباكورة إجرام أول جريمة ارتكبوها وأول غارة كانت على أكثر من 22 طفلا وامرأة ورجلا أعزلا في بيوت في بني حوات بجانب المطار كما تعرفون جميعا. ثم جرت تلك السلسلة من الإجرام والطغيان والبغي على الشعب اليمني سلسلة طويلة عريضة. قتلوا الناس في صالة العزاء في عزاء آل الرويشان وقالوا استهدفنا قيادات حوثية ولم يرف لهم جفن، وقتلوا أكثر من 700 شخص في لحظة واحدة. قتلوا الأطفال في الباص في مدينة ضحيان في صعدة وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا أماكن العزاء للرجال والنساء في أرحب وفي غيرها وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا المدارس، استهدفوا المساجد، استهدفوا المصانع، استهدفوا المقابر، استهدفوا كل شيء، أنتم تعرفون ذلك. وفي الأخير يقولون لا نحن فقط يعني نتدخل من أجل الإصلاح بين الناس وهذه حرب أهلية. ما تحرك عبد الرب منصور إلى السعودية وهو يعلم أنه ستكون هناك حرب؟ ما كان يعرف، وهذا ما تحدث به بلسانه. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي آلت إليه الأمور؟ تكبروا علينا، بغوا علينا، تسلطوا علينا. عباد الله ثقوا كل ثقة، ثقوا كل ثقة. عندما أذكر عندما في المولد النبوي استفتح الذين قرأوا القرآن، الذين طلعوا المنصة وقرأوا القرآن بقوله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أي فتح هذا؟ مع الاحتفاظ بما وعد الله فوعد الله لا زال دائما. ليس معنى هذا الفتح أن الفتح الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى سيذهب، لا، فتح الله سيأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيعود كل خائن وكل من تعاطى المال على حساب شعبه ودينه ووطنه بنان الندم سيبكي بإذن الله وبقدرة الله، وهذا وعد الله، بدل الدمع دما. سيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كل من يمني نفسه وكل من يظن أنه في منجى وملجأ مع أمريكا ومع إسرائيل ومع بريطانيا فهو خاسر، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا قوة إلا بالله، ولا عظمة إلا لله، ولا قدرة إلا لله، ولأن الملك كل الملك لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخواني المؤمنين، نحن لا نتحدث في أي إنسان ولا في أي قضية إلا وقد ضربنا الأمر أخماسا في أسداس ورأينا ما كان فيه مصلحة لنا في دنيانا وأخرانا وما كان فيه مضرة لنا في دنيانا وأخرانا. وما يحصل اليوم والحمد لله موقفنا صحيح وكلامنا صحيح والكل كأنهم على قلب رجل واحد في الجبهة العسكرية والجبهة المدنية والجبهة العلمائية والجبهة السياسية والمشايخ والأعنان والشعب اليمني، إلا من شد إلا من شد ومن شد شد في النار، من باع دينه ووطنه هذا قشد ومن شد شد في النار والعياذ بالله. إخواني المؤمنين، الكل يعلم مثلا عن حزب الإصلاح، حزب الإصلاح حزب إسلامي، لكن مكانته عند آل سعود معروفة، صنفوه بأنه حزب إرهابي. والإصلاح حزب الإصلاح ينظر إلى السعودية كعدو، إلا أنه يتحالف معها تحالف المضطرب كما يزعم، وربما داروا عندهم استعداد للتحالف حتى مع الشيطان الأكبر، مع إبليس اللعين والعياذ بالله. وإنسان يصل إلى هذه المرحلة عليه أن يفتش من جديد عن دينه وعن هويته وعن أخلاقه وعن سلوكه وعن صدقه وعن إيمانه، لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة وعاد في قلبه وزن ذرة من إيمان. المؤمن لا يوالي الشيطان ولا يوالي أعداء الله، لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وهو على حق أبدا، عليه أن يفتش عن نفسه، عن إيمانه، عن مواقفه، عن كلامه، عن تصرفاته، عن سلوكه، فلعله هو المخطئ، لعله هو المخطئ.
عندما شنت الحرب علينا في 2015 وكان الناس قد وقعوا اتفاقية السلم والشراكة وكل الأحزاب وكل المكونات وصلوا إلى طريق بر الأمان كما قال جمال بن عمر المبعوث الدولي، تذكرت السعودية وبعد مرور أسبوعين من العدوان أعلن حزب الإصلاح عن تأييده لعاصفة الحزم، وأنتم تعرفون ذلك ما كان الناس بحاجة إلى ذلك. ولو وقف الشعب اليمني موقفا واحدا وكانوا على قلب رجل واحد ما تجرأت سعودية ولا غير سعودية على الشعب اليمني. ها هم الآن من جديد يكيدون لنا ويقولون إننا نهدد الملاحة الدولية ونهدد السفن الدولية، وهذا أيضا يأتي في إطار البغي والنكث والمكر وقلب الأمور وقلب الحقائق. نحن لا نهدد أحدا، فقط نهدد من يهددنا ونستهدف من يستهدفنا ونعادي من يعادينا، وهذا حق من الله تعالى مشروع. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وها هم اليوم يوهمون العالم من أجل تجيش جيوش العالم علينا، لكنهم قدسوا أنهم فعلوا ذلك المرة الأولى والثانية، وجاءت أمريكا بقضها وقضيتها وجربت نفسها مع الشعب اليمني. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثقوا بالله وتوكلوا على الله وجددوا إيمانكم بالله وكونوا مصرين عازمين على تقوى الله وطاعة الله وطاعة رسوله والجهاد في سبيل الله، وشاركوا في صناعة النفط بالإنفاق في سبيل الله والحضور في الفعاليات والمشاركة وجمع الكلمة ووحدة الصف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن وضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بحفظك المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وكان كائنهم، اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكن لنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود وآل هيان وأمريكا وإسرائيل ومن عاونهم وناصرهم وشايعهم وتعاطف معهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين.
العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واهد قلبه وثبت لسانه وأصلح شأنه ومآله يا رب العالمين، واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرب بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا أبدا ضرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا، وزدنا من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله.

0: استووا اعتدلوا أتموا الصفوف ولا تنسوا السجود لله عز وجل شكرا بعد صلاة الجمعة. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن بيانا مرتقبا للقوات المسلحة اليمنية سيصدر للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية. شن طيران العدو السعودي غارتين على مطار المخا. وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. وجه القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة وهيئة المواصفات ومكاتب الاقتصاد في محافظتي تعز والحديدة بتأمين احتياجات المديريات المحررة في الساحل الغربي من المواد الغذائية والسلع الأساسية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية ضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار غير القانوني واللا إنساني المفروض عليه. أصيب مواطنان فلسطينيان بنيران قوات العدو الإسرائيلي في مواسي خان يونس، وأطلقت زوارق العدو نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واعتقالات واسعة طالت بلدات وقرى ومخيمات في عدة محافظات.

0: العدو الإسرائيلي لا يريدها. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء، شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله، نادي البعداني. اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص. قدمت دالحين في المؤسسة، ودالحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي، عيالي.

التأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنصح كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين، مستقبلهم لمستقبل عيالهم.

0: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: أعزائي الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة لهذا الأسبوع. سمعنا الكرام، قبل ما نخوض في فقرة حلقتنا لهذا الأسبوع لابد من إرسال رسالة للآباء والأمهات والأخوة والأخوات. من لديهم جنود مغرر بهم يدافعون عن العدو السعودي، عليهم التواصل بهم بحيث لا يكونوا محرقة تدافع عن العدو السعودي. طبعا العدو السعودي غرر بهؤلاء الجنود بالمال السعودي المدنس وجعلهم يدافعون عن هذا العدو والشيطان الأكبر الذي قتل الإنسان وقصف الأرض والحرث والنسل وأيضا دمر المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في بلدنا الحبيب، وأحتل لكثير من المناطق في المحافظات الجنوبية. أتمنى من الجميع من لديهم جنود هناك أن يتواصلوا معهم وأن يحثوهم على العودة إلى الوطن، يستغلوا العفو العام الذي أصدره قائد الثورة والقوات المسلحة لهؤلاء الجنود ويعودون إلى قراهم في المحافظات لكي يعيشوا بأمن وسلام بعيدا عن الدفاع عن هذا العدو السعودي. سامعنا الكرام، ندخل في حلقتنا لهذا الأسبوع وستكون مع مديرية السفارة مدينة القاعدة للمكاتب التنفيذية هناك وأيضا مكتبي الأشغال بمديرية الظهار والمشنة. سامعين الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الأولى من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها لمدينة القاعدة مديرية السفال، وسنبدأ مع الأستاذ علي الشامي المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمدينة القاعدة مديرية السفال. مرحبا بك أستاذ علي.
1: حياكم الله.
0: كيف تم عمل الصندوق وكيف أنشأتم هذا الصندوق من الصفر وبداية أعمالكم لهذا الصندوق؟
1: والله بدأنا عملنا بالصندوق في العام 2015 شهر 3، وكان الصندوق يعني مدهور بشكل كامل والمعدات كانت معدومة للنهاية. كان الصندوق مقفل، حتى المكتب كان مقفل، ويعني بدأنا بالعمل بقلاب على 4 توائر، تما بيش نقول 6 توائر، انه على يعني مركب ب6 توائر لكن كان الموجود بعضها 4 توائر. اشتغلنا، حاولنا ان احنا استمرينا بالعمل بالقلاب هذا وحاولنا انه نوفر قدر الامكان يعني امكانيات ماديه من خلال التحصيل، ومن السلطه المحليه ايضا وفروا لنا مبلغ ومن بصيانه معده، وبدا العمل بالشوارع معده واحده. المعدات الاخرى كانت كلها متهالكه، منها معده الفيزو 1985 موديل 85 كان واحد من المعدات. ايوه الشاص بالضبط. يعني بدانا واستمرنا بالعمل.
0: طيب كيف بداتم وما هي الخطوات الاولى بعد صيانه القلاب للبدء باعمال الصندوق ونظافه المدينه؟
1: بدانا بعمليه جرد للمحلات والشوارع، ايوه مسح ميداني، وبدانا فتحنا سجلات، وبدانا بالقلاب الذي معانا اشتغلنا به الاماكن التي نقدر نغطيها، الذي نستطيع ان احنا نغطيها بالمعده هذه، ووفرنا امكانيات وقمنا بصيانه معدات اخرى، وبدانا توسعنا بالشوارع، وبدانا بعدها فتح المكتب تاثيث، ايوه، وعوده يعني استقطاب موظفين. كان لا يوجد بالمكتب سوى يعني المدير المالي ومدير الفرع وأمين الصندوق فقط، هذا الموجودين داخل المكتب. أما كان ما كان معي إلا 4 عمال نظافة، هذه كانوا متواجدين لأنه كانوا توقفوا كلهم لعدم صرف المرتبات بسبب العدوان، توقفوا كامل وما كان بشوية الدعم زاد توقف من المحافظة. استمرنا بالعمل والحمد لله نجحنا، حتى نحن فترة من الفترات قمنا بشراء معدة عام 2017.
0: بداية الانطلاق في 2017
1: بدأنا اشترينا معدة جديدة، وبدأنا بتأثيث المكتب تأثيث كامل وعمل أتمتة خاصة بنا، نظام خاص بالمكتب فقط، وأيضا شبكة كاميرات يعني شبكة متكاملة داخل المكتب. استمرينا بالعمل إلى أن انضمينا إلى وزارة المالية عام 2024، أيوة قبل سنتين، وردنا ما معنا من إيرادات وحصلنا على جزء من الدعم، لكن مش الدعم المطلوب، تغطية، أيوة، مش على المدينة الأخرى. ثاني حاجة مش على غير كافي يعني تغطية مدينة القاعدة كونها منطقة يعني مقاربة للحدود، أيوة، حدودية مع العدوان، وعدد النازحين كثافة سكانية كثيرة بالمدينة، أيوة، ممتاز يعني، لحد الآن غير قادرين على أن احنا نغطي العمل بالمدينة بشكل كامل أو المديرية.
0: طيب كيف تم التعامل مع الكثافة السكانية العالية وحركة الأسواق النشطة في مدينة القاعدة وتأثيرها على حجم المخلفات اليومية، لأنها منطقة تجارية وسوق؟ كيف تعاملتم مع هذا النشاط لكي يتم تنظيف هذه المدينة خالية من الأوبئة وما إلى ذلك؟
1: مدينة القاعدة مدينة حيوية وتشهد حركة تجارية وسكانية كبيرة، وبالتالي فإن كمية المخلفات فيها تكون مرتفعة مقارنة بقية المناطق، ولهذا تم التركيز على الأسواق والشوارع الرئيسية والمواقع الأكثر ازدحام، ونحرص على استمرار عملية الرفع والنقل بصورة منتظمة مع إعادة توزيع العمل والآليات عند الحاجة.
0: تعملوا لأنه ما نلاحظ عربيات وباعة متجولين كثيرين في الشارع العام، هذا سيزيد العبء عليكم.
1: العبء هو يعني مهما عملنا بنظافة، مهما اشتغلوا عمال النظافة والباعة المتجولين موجودين لا يظهر عملهم نهائيا، لكن الوضع ما يسمحش ولا به مكان بديل ان واحد ينقل هذا للناس، والوضع هذه الايام يعني حاله الناس ايوه صعبه مع العدوان وكذا، مضطر ان احنا نتحمل.
0: اعداد العمال كافيه لديكم؟
1: لا قليل جدا، 56 عامل كنس ومعنا 15 عامل معده ترحيل، يعني قليل على عدد السكان والشوارع الموجوده بالمدينه.
0: كم تحتاجون مثلا؟
1: اذا احتسبنا على حسابات وزاره الماليه 500 متر و1000 متر و700 متر يتجاوزوا فوق 200 عامل، نحتاج 150
0: مثلا. رفعتم إلى صنعاء أو إلى صندوق النظافة فيه؟
1: رفعنا من قبل، لكن الاعتماد كان المواردك تغطي النفقات، فالموارد حقنا كلها أصلا قد دخلت نفقات من أول ما بدأنا انضمينا مع المالية، ما عبش أي موارد جديدة نقدر نضيفها لهم.
0: ليش ما يعطوك مثلا عمال إلا إذا لديك موارد إضافية؟
1: هو على أساس أنه مواردك، إحنا بالنسبة لنا بالمدينة القاعدة أعطينا مواردنا هم أضافوا لنا مبلغ بسيط فوقها، يعني مبلغ ما يقارب 5 مليون، اعتمدت ضمن أعمال التحسين، يعني أعمال بحق التشجير، بحق الرنج، بحق حملات النظافة، بحق إضافيات العياد للعاملين، يعني احتسبوها بهذا الموضوع.
0: كم لديكم حملات في السنة؟
1: 4 حملات
0: غير الإضافة اليومية؟
1: أيوة غير الحملات اليومية، النطاق العمل اليومي يختلف على الجمع. أيوة في جمع مباشر وفي يعني تنسيق مع بعض الأهالي بالنقل المباشر، بحيث أنه يعني القلاب يمر على بعض الشقق أو العماير يومين بالأسبوع والناس متعاونين.
0: الخطوات التي يقوم بها الصندوق هي خطوات جبارة، بما أن أنتم بدأتم من الصفر حتى وصلتم إلى نقطة تحول في هذا الصندوق في مدينة القاعدة، لأنه أنا عملت لقاءات مع العديد من السناطيك ما بدأوا إلا بدعم، لو ما كان بش دعم ما بدأوش، لكن أنتم نظرتم حتى وصل إليكم الدعم. طيب هل عملتم على التحول الرقمي والأتمتة التي اتخذ الصندوق لتطوير العمل الإداري؟
1: موضوع الأتمتة احنا عملناها قبل ما تعممها علينا وزارة المالية، احنا بدأنا بها في 2018. أيوة أتمتة خاصة بنا، كنا على أساسها نثبت ما معنا من موارد ونثبت ما معنا من أيضا من مصروفات وما تم تحصيله، يعني الموارد وما تم تحصيلها، وأيضا نثبت النفقات الذي معك واستحقاقات الغير عندنا، يعني كل ما للصندوق وعلى الصندوق يتم إثباته، كله كان العمل عن طريق الأتمتة.
0: الآن أتمتة مربوطة بسرعة؟
1: الآن أتمتة حقنا نستخدم حقنا الأتمتة، وأيضا أتمتة وزارة المالية، الأتمتة حقنا نستخدمها بالموارد، وأيضا حق وزارة المالية نستخدم حقهم الموارد ونستخدم حقهم نظام الأتمتة الموارد والاستخدامات.
0: كم اشتريت لكم معدات الوزارة؟
1: إلى حد الآن ادوا لنا 2 معدات فقط.
0: طلبتمهم مثلا رفعتوا لهم؟
1: طلبناهم وفي اعتمادات ووعود إن شاء الله. يعني في الآن معدة قريبة الآن خلال الفترة هذا، يعني
0: عندكم لا دمبر ودوا لكم؟
1: لا حد الآن هذول عادل، لازم أقول لك نشتغل لحد الآن بقلاب موديل 1985 وقلاب ثاني موديل 2004 وقلاب ديهاتسو 2009 وقلاب زيزو 2005، يعني قلابات شبه منتهية.
0: تعبكم الصيانة؟
1: أكثر ما يتعبنا هو الصيانة، يعني واصل أعطال، توقف بالشوارع بالمقلب، يعني أكثر مشاكلنا إحنا بالصندوق هي أكثرها من الصيانة. المعدات لما تكون قديمة يعني تعرقل عملك، تعرقل العمل بالميدان، كودك تجلس لا مشغول وكيف تصلحها.
0: أستاذ علي قبل ما أنتقل إلى الصعوبات التي تواجهكم، بالنسبة لإعادة تأهيل الجزر الوسطى وتشجير الشوارع الرئيسية وتحسين المظهر الجمالي لمدينة القاعدة، ماذا عن هذه الخطوات التي تعملونها؟ وهل لديكم مثلا عملية تشجير كل عام؟
1: معنا تشجير بس احنا ما يعني ما احناش مهتمين بتشجير الزينة، يعني اشجار الزينة احنا عملنا تشجير كمرحلة أولى فواكه الجزيرة الوسطية بالدائري ونجحت العملية معنا وثمرين وهي أفضل. أيوة بدل ما نجلس شغالين للزينة سهقوا للزينة وخسارة مالية للزينة وما بيش منهم فائدة وغيرنا بالخارج يزرعوا. أيوة احنا بدأنا بهنك مرحلة أولى ونفذنا الآن المرحلة الثانية والحمد لله نجحت وأثمرين الأشجار.
0: ما أطمن
1: الكل
2: من ما
1: جاء كلا.
0: طيب هل لديكم مثلا خطة توسيعة في التشجير؟
1: والله كلها احنا معنا خطة بس الإمكانيات لأنه يحتاج لك مبلغ كبير. ثاني حاجة عملية التشجير وخاصة بالأشجار المثمرة يحتاج لك لا شبك لأنه الجمال إذا ما قلنا مش المواطن أو الجهال الناس الكبار عندنا يعني شبه مستوعبين خلاص يعني أيوة بدأت عندهم الآن هم نحصلهم مثلا مكان زراعة الأشجار هذه هم يصيحوا يعني على أي واحد أو يمنعوا أي واحد يدخل داخل يبعدنا الأشجار. معنا مشكلة هي الجهال أو الجمال والأغناء هذا الذي أثرن فلذلك تحتاج مبلغ كبير عملية الشبك إنك تشبكها وتحتاج شبكة تنقيط تحتاج خزانة مياه تحتاج مزارعين يعني بشكل أكثر من المزارعين الذي خاص بالزينة لأن الزينة تتحمل الجفاف تتحمل صعوبة لكن الأشجار المثمرة تحتاج لها عناية بشكل كبير.
0: طيب ما هي أبرز الصعوبة والمعوقات الميدانية اللي تواجهك؟
1: أبرز صعوبة تواجهنا هي شبكة المجاري هذا الشغل الشغل مدينة القاعدة هذه أكبر صعوبة. ثاني حاجة هي يعني الاعتمادات ما تكفيش حاجة الصندوق القيام بعمله المعدات متهالكة أيضا يعني المقلب بحاجة التسوية
0: المقلب فيرو
1: بالدائري قريب مش إنه بعيد أيوة قريب مش إنه بعيد
0: يحتاج إلى تأهيل يحتاج إلى سور مصور
1: التصوير لا مش مصور لكن في إشكاليات تحصل عليها.
0: في الختام أو قبل الختام ما هي خطتكم القادمة لتفعيل أو لتطوير أداء العمل أكثر في تنظيم المدينة؟
1: عملية التوسعة وخاصة بعملية النقل المباشر لأنه يعني مهم جدا أنه إحنا ما يهمنا هو ثقافة المواطن والوعي عنده إذا تعاون معنا المواطنين ومدينة القاعدة خاصة بالنسبة لصندوق النظافة إحنا نعتبر أنه أكثر يعني أكثر الناس تعاون على مستوى الجمهورية بأمانة يعني أنا أشوفهم بمدينة القاعدة متعاونين معنا من بداية انطلاقتنا ذلك كانوا متعاونين برفع عملية برفع المخلفات التي كانت متراكمة في 2015 كانوا بالتعاون من جانب المواطنين بدفع بالشيول بدفع بالقلابات بدفع مبادرة أيوة كان يعني مبادرة كبيرة كان لها يعني كان لهم دور أيوة بنجاح الصندوق وإن شاء الله إنه
0: الوعي هنا قد ازداد
1: يعني أكثر نقول هنا وعي أكثر على أكثر من أي مكان آخر الوعي موجود بالقاعدة
0: ما في أي واحد يرجي من القمامة إلى الشارع أو للجزيرة الوسطية
1: موجود ده مش معناته إنه أكثر وعي إنه مع أحد يرجم الناس يرجموا بس لدرجة إن المواطن هنا عندنا مدينة القاعدة يلتزم بمخلفاته بالبيت وإحنا نمر له يومين بالأسبوع هذه ما قد حصلت يعني مدى التزام مدى وعي عند المواطن هذا مش موجود على مستوى المحافظة على مستوى المحافظة
0: حتى في أمانة العاصمة نلاحظ كل يوم مثلا تغدى وخرجت القمامة تعشيت وخرجت القمامة أصبحت خرجت القمامة
1: كل الصناديق لا زالوا يعني منه من المواطن إنه يخرجها بموعد معين ما بالك إحنا المواطن يخليها داخل عنده بالبيت لما يجي العامل يشلها من عندها من البيت ويجي لها يومين بالأسبوع يعني.
0: مدينة القاعدة توسعت بشكل كبير ونازحين من تعز مدينة القاعدة قدها بتحتوي عدد كبير من أبناء تعز رسالتك للمعنيين بوزارة المالية لدعمكم أكثر
1: أنا ما أقول لهم لما يكونوا ينزلوا القاعدة يكونوا ينزلوا يمين ولا شمال ما يكونوا يمشوا الطريق الرئيسي من, من, من الوراق لا عند الرون يقولوا خلاص انتهت القاعدة القاعدة ممتدة يعني توسع سكاني كبير ما بيش الفرق ما بيش بينها هي ويريم إلا يعني على حسب التعداد السكاني 2014,000 نسمة الآن كثافة السكان داخل القاعدة تعتبرني أكثر من يريم بسبب النزوح وأغلبية النازحين استوطنوا بالمنطقة عمروهم بيوت وجلسوها متواجدين عندنا بالمدينة القاعدة أيوة فهذا احنا نواجهها يعني نواجه انه يقول لك القاعدة صغيرة وهو يدخل على ما اقول لك يجي من عند الوراق وصل للنقطة حق تعز يقول لك القاعدة عايشي لكن لما يدخل داخل الشوارع الشوارع حقها او الامتدادات بصراني امتدت يعني بازدحام سكاني غير عادي داخل المدينة.
0: رسائلك الارشادية للمواطن؟
1: والله رسائلنا الارشادية المدينة بيئتنا جميعا ونظافتها تعكس وعينا وانتماءنا ومسؤوليتنا وفي الختام أتوجه بالشكر لكل عمال النظافة على جهودهم اليومية. كمان نشكر المواطنين المتعاونين معنا، وندعو الجميع إلى أن نعمل معا من أجل مدينة القاعدة ومديرية السفال أكثر نظافة وجمالا.
0: نقدم الشكر لعمال النظافة والموظفين الذي معكم أستاذ علي في الصندوق، وأيضا نقدم الشكر للمواطنين الذي تعاونوا معكم من 2015 إلى اليوم. يعني قومتم الصندوق من لا شيء، وهذا محسوب لمديرية السفال مدينة القاعدة، ومحسوب أيضا للمواطنين في هذه المديرية. أتمنى أن هذا النموذج يقدم في المديريات الأخرى وأيضا المحافظة الأخرى بتعاون المواطنين والتزامهم بالنظافة في إخراجها. يومين مش قليل، يعني يومين أنه يلتزم المواطن بإخراج القمامة بعد يومين، هذا مش قليل، هذا تعاون كبير جدا ووعي كبير جدا وثقافة كبيرة جدا. لكن ما نلاحظ في المديرية الأخرى أو في المحافظة الأخرى أو مثل العاصمة، كل مواطن يخرج القمامة بعد ما يتغدى وخرجها ونرجع من الشارع للجزر للدمم للكلاب. فأتمنى أن يطبق هذا النموذج في بقية المحافظات. إذن سمع كرامة، تبقى لنا نشكر الأستاذ علي الشامي المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمديرية السفال مدينة القاعدة محافظة إب. شكرا لكم أستاذ علي.
1: شكرا لكم.
0: أيضا سامعين الكرام، انتقلنا إلى مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة القاعدة أيضا، والتقينا بالأستاذ مجيب العواضي المدير التنفيذي للمؤسسة. مرحبا بك أستاذ مجيب.
2: سلام حياكم.
0: أستاذ، نبدأ بالمشاريع لديكم وتوصيل خدمة المياه بهذه المؤسسة للمواطنين في مدينة القاعدة، ماذا عن هذا التوصيل وماذا عن هذه الخدمة التي تقدم لهم؟
2: والله نحن نقدم خدمة للمواطنين بحسب إمكانيات المتاحة. نوصل الماء عندنا مشتركين 4950 مشترك، ورغم أن إمكانياتنا شحيحة حيث نحن الفار لا يمتلك إلا بئران فقط يعملان بصفة دائمة، ونغطي جزء من المدينة، لأنه في ظل الوضع الحال وفي ظل الحصار وفي ظل العدوان إمكانياتنا شحيحة في جانب الاستثماري، ولكن إن شاء الله في الفترة القادمة تكون أفضل.
0: أبرز المشاريع
2: إن شاء الله السنة الأولى نفذنا مشروع طاقة شمسية لحد الآبر بئر الصماد بدعم من منظمة أكسفوم وتعاون كبير من السلطة المحلية، مثلا مدير عام المديرية العميد عبد الرحمن وجيه الدين كان له دور كبير في هذا المشروع نشكره عليه. المشروع هذا كان تكلفته ما يقارب 25 مليون، هذا يؤدي إلى تقليل من النفقات وتخفيف العجز القائم. زيادة الضغط وأهم شيء فيه أنه تقليل إيش نسبة النفقات، لأنه نتيجة طاقة شمسية نوفر 5 ساعات ديزل، وهذا شيء يعني ممكن نخفف على كاهل الناس. كمية المياه المنتجة لا نقول كبيرة وإنما صغيرة على حسب، معنا 3 آبار فقط فعليا اللي يشتغلوا فعلا بصفة دائمة، 2 و1 إلى جانبهم 3. إن شاء الله دحين معنا حسب ما حصلنا من وعود إنه ممكن نحفر بئر جديد أو بئرين خلال هذه السنة أو من العام القادم.
0: تقسموا المدينة؟
2: نحن قسم المدينة إلى حارات ما يقارب 30 حارة، ندي لهم ما حسب في الشهر مرة أو مرة شوية حسب، لأنه الآبر وإنتاجية الآبر قليلة، يعني البئر تنتج 7 لتر في الثانية، هي قبيلة صغيرة والمدينة كبيرة، ولكن أملنا كبير.
0: تم توصيل المياه إلى جميع القاطنين في المدينة؟
2: لا، نسبة قليلة، إحنا حسب ما لدينا مشتركين هو 4950 مشترك. المدينة كبيرة ممكن، لكن نشتري لنا أقل حاجة 3-4 آبار إلى جانب الآبر اللي لدينا من أجل نتوسع بقوة، يعني وصلنا إلى 40% 45% تقريبا.
0: طيب أستاذ مجيب، هل تسعون إلى إيجاد مشاريع مجتمعية عبر المجتمع؟
2: نسعى من جميع الاتجاهات لإيجاد مشاريع عبر دائما محليين أو مبادرات مجتمعية في إطار ما هو معلوم وإمكانية المواطن، في حد أنه حتى الآن يعني في ظل منظمات وضع العام حق المنظمات متوقف شحة المنظمات، لكن احنا ان شاء الله في بوادر خير. النشاط حول مشروع الصرف الصحي المتوقف بمدينة القاعدة من عام 2008 حتى الآن في تحركات، وقد كان من قبل السلطة المحلية وإدارة العامة المؤسسة في إب انه ممكن نعمل محطة صغيرة لتغطية اللي ما كان في على الشوارع، وقع بعض الخلافات مع السلطة المحلية في محافظة تعز، والآن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء انه يبدأ المشروع.
0: محافظة تعز على هذا الأساس
2: على الأرض ومحطة المعالجة، لكن الآن حل الخلاف، بقيت توجيهات مش كلة اللجان، وحل الخلاف بواسطة رئيسة الوزراء حددوا توجيهات، الآن سوف نبدأ إن شاء الله إذا توفرت الإمكانيات لدى السلطة المحلية ولدى المؤسسة في إب إن حين نبدأ نعمل محطة صغيرة لمعالجة ما هو قائم لبعض من الشوارع. طبعا هذه الفكرة كانت ناتجة عن مبادرة أولية من السلطة المحلية وخاصة من العميد أبو إسحاق المديرية، نعم وله دور كبير يعني نشكر عليه، والقيادة العسكرية لم تقصر، المنطقة العسكرية الرابعة كان لهم دور كبير جدا، وقالت المؤسسة في إب الإدارة العامة المسؤولة الأولى، وقالت أنه سوف تعمل في إطار ما هو موجود، إطار الإمكانيات المتاحة لعمل حتى معالجة أولية، لأن المشروع تكلفته كبيرة جدا.
0: طيب قد نفذتم أنابيب؟
2: المشروع بصفة عامة هو قد كان نفذ ما يقارب 30% منه في المشروع العام في سنة 2006 إلى 2008، بس تعثر بسبب فوارق الأسعار والمشاكل النظام السابق مع المنظمات الشركات، ومن ذاك اليوم توقفوا لقد كانوا قد عملوا أحواض، جهزوا أحواض وكذا، يعني باقي جزء، بس التكلفة كبيرة لأنه مشروع كبير وضخم كبيرة جدا ومشاكل أكبر.
0: حاولتم إدخال مبادرة مجتمعية؟
2: التكاليف باهظة جدا مرتفعة. الآن إحنا نعمل نظرة جديدة، إنه إحنا نعمل محطة استثنائية صغيرة لتغطية جزء مؤقتة تستثمر وهو قائم في الشوارع، مشان نبحث عن هذه الشوارع ونقل من هذه الأشياء.
0: أستاذ مجيب، هل ستعملون على تطوير الشبكة أو إعادة صيانتها؟
2: والله إن الشبكة قديمة وأغلبيتها ومتالفة، ونحن نعمل الآن بيطل الصيانة الدورية والمتواتلة، وحاولنا نتوسعنا في السنوات السابقة عبر دعم خارجي من خطوط وتوسع في مناطق كثيرة، لكن المشروع قديم أصلا، أنشئ في سنة 67. هم المشاريع القديمة عمر إنسان، أيام ما كان سمى مشروع كينيدي في تعز كان بوه هنا في القاعدة نفس المشروع عمل فوقضيم، وكان مشروع أهلي لـ 94، وبعدها أخذت الدولة في 94 بدينا على التحديث، ولكن المواصير والوضع العام والشبكة متهالكة بصفة كثير.
0: تغيير فاقد مثلا في صيانة بعض الشبكة؟
2: عملنا تحديث جديد من عام 2018 إلى الآن، خفرنا الفاقد كان يوصل لـ50، كان يوصل لـ50 في الفترة السابقة، الآن يوصل لـ30، ونعتبره إنجاز كبير إن خفضنا كثير من النفقات السابقة، والآن نحن نسعى بقوة إلى تنفيذ مثلا بعض الإصلاحات عن طريق بعض المبادرات المجتمعية مع أبناء المجتمع وما هو ممكن من مع المؤسسة من إمكانيات، وإن كانت شحيحة جدا لكن الأمور تسير نحو الأفضل في المستقبل. أما في الوضع الحالي يعني نحن نقول نبدر ما يمكن أن نعمله فقط.
0: أستقوا مثلا بالمواطنين وعقال الحارات مثلا لتوعية الناس؟
2: والله نحن كمؤسسة قد نحن عريقة معروفة، والمواطنين نحاول التوعية عبر التواصل مع عقال الحارات وعندما يقول عندنا في المؤسسة. طبعا المواطن يريد خدمة، عندما يلمس الخدمة بشكل أكبر كل ما كان التجاوب أكثر مع المبادرات المجتمعية، وإن شاء الله إذا خاصة في المرحلة هذه حق مشروع الصرف الصحي الصغير إذا وجدت الخدمة سوف يلمس المواطن أكثر من ذلك الشيء.
0: إحنا نجد من المواطن أن يتعاون معكم يسدد، إذا سدد المواطن ستستمر الخدمة.
2: المشكلة أنه عندنا في الوعي المواطن نفسه بصفة عامة يقول لك هذه دولة، تلقى نفسه يعني يوجد في بيئة كثير من الطبقات يسدد بأقساط ضروري أن رعي الناس في ظل الوضع وفي ظل الحرب وظل الأوضاع الاقتصادية. في مواطنين يسددوا بصفة دائمة، وفي مواطنين من ضمنهم يعني أصحاب محدودي الدخل والموظفين وهذا يعانوا، وفي جانب مستوى الدخل المتدني في ظل الوضع الاقتصادي هذا والحرب والأوضاع نعاني من شوية من عمليات متابعة المديونية، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة. وبنفس الوقت المواطن ينظر للدولة كأنها أم، يجب أن تعطي أكثر ما تأخذ،
0: ورابط من يسدد قيمة الخدمة
2: صح، من أجل استمرارية وبقاء الخدمة يجب أن يتعاون المواطن بسدد ما عليه، حتى المؤسسات تستطيع توفر ديزل وتوفر الإمكانيات لعملية استمرار الخدمة. والديمومة قائمة هي عامل مرتبط بين الفرد والمؤسسة، بين المجتمع والمؤسسة، إذا التزم بالتسديد والتزام كذا المؤسسة تقدم الخدمة بصفة مستمرة. إذا قلت الإيرادات نتيجة عدم التجديد أول شيء سوف يكون مشاكل لدى المؤسسة بعدم تقدر على توفير ديزل وكذا، تؤدي إلى زيادة هذا وقلة كمية المياه المنتجة.
0: ما الذي استعملونه في 48-49؟
2: عملنا كبيرة وخططنا نحونا نبدأ بعملية حفر أبار جديدة إن توفرت الإمكانيات المادية، وضم آبار جديدة من أجل عملية التوسع وزيادة فترة التوزيع وزيادة المشتركين، وكذلك يعني السعي مع السلطة المحلية خاصة والسلطة المحلية في المحافظة والإدارة العامة والوزارة حول إخراج مشروع المجاري إلى واجهة المدينة، لأن المدينة تعاني من مشكلة كبيرة في المجاري وطبع المجاري والبيارات. أملنا كبير خلال 3 سنوات إن شاء الله، أملنا بالله كبير أولا ثم بالقيادة السياسية ثم بالقيادة المحلية أن تكون لها دور كبير، وإن شاء الله ربي يكون قد انتهت الحرب والأمور صارت في نحو الأصح، لأنه الآن تعاني الدولة من عدم بسبب الحرب وإمكانياته، لا نريد الوعود الجوفة والوعود الذي هي الخيالية، وإنما نعمل فيما هو قائم من أجل نوصل الشيء الذي في يدنا للناس، لأنه تقدم خدمات ضروري بس المواطن الالتزام بعملية السداد ويعرف أن الدولة والوضع العام قائم كلهم على الآخر. يقول لك مشكلة مثلا في القطاع الخاص الكهرباء، يعني الآن عندنا كهرباء القطاع الخاص اللي يفصلوا على نصف شهر، يعني يفصل على يومين بنصف الشهر، والمواطن يعني زي الصارخ بالسداد ويسدد ويدفع رزوم، ونحن نعاني من هذا الشيء. وإنما المواطن نظرته إلى الدولة اختلف نظرته للقطاع الخاص، يأمل من الدولة أنها أم، لكن يجب أن يسدد، وهذا الشيء لمصلحته ومصلحة المؤسسة. إذا لم يسدد فإن الخدمة
3: ستوقف
2: أوتوماتيك، والوضع الحالي هو مؤقت، يعني مشي له في ظل الحرب وفي ظل العدوان وفي ظل الحصار وتدني مستوى الدخل عند المواطن. نحن نحسبها كلها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الموفق. قم على زيارتكم لنا، وإن شاء الله إنه نكون عند حسن الظن ونعمل ما هو في إمكانيتنا فقط.
0: ما تبقى سامعنا الكرام إلا أن نشكر الأستاذ مجيب العواضي المدير العام التنفيذي للمؤسسة المحلية للصرف الصحي بمديرية السفال. شكرا لكم أستاذ مجيب.
2: شكرا، شكرا جزيلا، شكرا على هذا تحنا هذا اللقاء.
0: سامعين الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى إدارة المبادرات بمديرية السفال، وسيكون ضيفنا الأستاذ محمد عاطف مدير إدارة المبادرات بمديرية السفال. مرحبا بك أستاذ محمد.
4: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نتشرف بحضوركم إلينا.
0: أستاذ محمد، ماذا عن المبادرات المجتمعية في مدير السفال، وكيف يتم تمويلها، وكيف خطتكم لتكون مرحلية وتكون على آلية معينة؟
4: بالنسبة للمبادرات المجتمعية هي جديدة على المجتمع، يعني قمنا بتشكيل لجان مجتمعية على مستوى القرى والعزل بالمديرية، وتم يعني تشكيل اللجان المجتمعية، وتم الدعم من قبل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في بعض المشاريع.
0: كيف تم البدء بتفعيل المبادرات المجتمعية في المديرية؟
4: طبعا بالمرحلة الأولى بدأنا بتشكيل لجان على أساس أنها رصف طرقات، شق طرقات، توسعة ومسح طرقات بمعظم القرى بالمديرية. فدنا مشاريع عديدة، مشاريع مدعومة حكوميا في مجال الرصف، مشاريع يعني في القرى والعزل. القرى عزلت ريدة ورياد فيها 7 مشاريع، عزلت الصفة 2 مشاريع، عزلة العنسين 2 مشاريع، عزلة شقح وطارف 3 مشاريع، عزلة وادي ضباء 3 مشاريع، عزلة شوائط فيها 6 مشاريع، عزلة السيف 7 مشاريع. طبعا كل العزل لهن دور كبير ولهن دعم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بإسمنت وديزل، وقد تم دعم ب4 مراحل إلى الآن، وما زالت الأمور مستمرة. تبقى مرحلة واحدة لاستكمال المرحلة الأولى من الدعم بمادة الديزل والإسمنت. نعم، كذلك مشاريع المياه، يوجد لدينا مشروع استلمنا المقاول قبل شهر تقريبا، تم تنفيذه على حساب السلطة المحلية بمتابعة الأخ العميد عبد الرحمن وجه الدين مدير عام المديرية. وهذا ليست مبادرة، وإنما هذا بدعم حكومي 100%. هذا الخزان يخدم 5 قرى، 5 المياه للشرب. نعم، إلى الآن بالخطة التي سوف تأتي يعتبر باقي 2 مشاريع لمدينة القاعدة كدعم حكومي متكامل، خزانات 100. أما بالنسبة للطرقات فما زلنا مستمرين، هناك عدة مشاريع يقوم بها المجتمع.
0: قسمهم على المجتمع مثلا، هل نسبة معينة؟
4: بالنسبة للمشاريع التي المدعومة ندعم بمادة ديزل والإسمنت. أما بالنسبة للمياه إلى الآن الدعم حكومي 100%. المجتمع يأتي بالمحل مكان الخزان والأرضية، والدولة تدعم بكافة المواد والتنفيذ.
0: طيب أستاذ، ممكن توضح للمستمع الكريم هذه المشاريع بالأرقام؟
4: بالنسبة للمشاريع المدعومة التي تم إنجازها بالفترة السابقة بمجال الطرقات 34 مشروع منجز 100%. أما بالنسبة للمشاريع المتعثرة وعدم قدرة المجتمع للاستعداد بالمشاركة، تقريبا ما يعادل 12 مشروع أو 13 مشروع لم يستطيع المواطن أن يقوم بدوره. أما بالنسبة للمشاريع التي قام بها المجلس المحلي والحكومة مثل غير يعني المدعومة مثلا كدعم رسمي أو دعم منظمات أو كذا، تقريبا عدد 5 أو 6 في مجال الصحة وفي مجال الصرف الصحي وفي مجال المياه.
0: المبادرات الغير مدعومة،
4: المبادرة الغير مدعومة يوجد 56 مشروع غير مدعومة، وإنما الدعم هو دعم ذاتي من قبل المجتمع وأبناء المجتمع، ومنهم الخيرين ومنهم المغتربين ومنهم الموجودين على أرض الوطن. تم شق طرقات، تم توسعة طرقات، تم رص طرقات، والحمد لله رب العالمين. يعني المجتمع متفاعل، وإن شاء الله يستمر كما هو، وإن شاء الله إن الدعم سيكون قريب إن شاء الله.
0: ستسعون إلى مبادرات في الصرف الصحي؟
4: المبادرات في الصرف الصحي يوجد مبادرات عديدة، مثل مدينة القاعدة قام الأخ مدير عام المديرية بمتابعة مشروع المجاري في شرق العلير عند الرون، طبعا لتحت الرون.
0: ما خطتكم لعام 48 و 49؟ هل مثلا بتواصلوا مع المجتمع لتفعيل مبادرات أخرى؟
4: نعم، تواصلنا مع المجتمع عبر اللجان المجتمعية المشكلة، وقد رفعنا عدة مشاريع للجهات الحكومية الدعم لهذه المشاريع.
0: تواصلتم مع التجار، مع رجال المال والعمل هنا؟
4: بالنسبة للتواصل، أنا كإدارة مبادرات مجتمعية لن أتواصل مع التجار، لن أتواصل مع المغتربين، لن أتواصل مع أصحاب رجال الخير، إنما أتواصل أنا مع اللجان المجتمعية التي تقوم بدورها وتفعيلها مع التواصل مع ليش؟ لماذا إحنا اخترنا مثلا من كل مجتمع لجنة مجتمعية الرجال البارزين اللي أصحاب الثقة؟ كي تنجح المبادرة عليك أن تنجح باللجنة المختارة. أما عملنا هو التنسيق الأول ما بين المجتمع والدولة والدعم.
0: في ختام حديثنا، ما هي الرسالة التي تود قولها للمجتمع بالنسبة للمبادرات المجتمعية؟
4: رسالتي للمجتمع أن يستمر كما هو بالمبادرة المجتمعية، والشكر والتقدير والاحترام والامتنان لكل من ساهم وتعاون وشارك بنجاح المبادرة السابقة، والذين يقومون بأعمال ترضي المواطن وتلبي طلبات المجتمع وخدام المجتمع. استمراركم في المشاركة أيها الأوفياء والتعاون مع المبادرة المجتمعية هي أساس النجاح، هي التي تصنع فرقا وتخدم مجتمعنا. والتكاتف بين المجتمع والحكومة وأهل الخير نستطيع أن نحقق المزيد من الإنجازات. إذا تم التكاتف بين المجتمع والحكومة وتلبية ما طلبه المجتمع وتلبية ما يحتاجه المواطن، وإن شاء الله أن تكون سنة خير وبركة.
0: كما تبقى لنشكر الأستاذ محمد عاطف مدير إدارة المبادرات المجتمعية بمديرية السفارة محافظة إب. شكرا لكم أستاذ.
4: شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لكل أبناء المجتمع الذين بذلوا جهدا جهود جبارة. لقد قاموا بالكثير وقد أنجزوا ما لا ينجزه الأولون. كتب الله أجرهم وأجر الجميع إن شاء الله.

0: سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لمكتب الأشغال بمديرية الظهر وأيضا مكتب الأشغال بالمشنة. طبعا سنبدأ مع مكتب الأشغال بالمشنة، والذي سيكون ضيفي المهندس فتح المسوري مدير المكتب. مرحبا بك مهندس فتح.
1: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم، ونتشرف بنزول إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة التي تعتبر منبر لكل المواطنين وللنزول ومتابعة هموم المواطنين، ونقول لكم أهلا، نزلتم أخوة بيننا وعلى العين والرأس.
0: نبدأ مهندس بخطتكم تطوير العمل والرقابة على البناء العشوائي والأسواق، ماذا عنها؟ احنا أعتقد كان لدينا لقاء معكم قبل سنة أو سنتين، أو حتى ما أظن أنتم تستعملون على تطوير وتحديث عملكم في هذه المنطقة.
1: نعم أخي الكريم، طبعا نحن كفروع مناطق الأشغال نعمل تحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة من الأخ مدير عام مكتب الأشغال المهندس إبراهيم الشامي، والأخ وكيل المحافظة مدير عام المديرية الشيخ حارث المليكي، ونقوم بتابعة مستمرة لكافة الأعمال في نطاق المنطقة، من ضمنها تنظيم حملات بصورة شهرية وإعداد خطط ودراسات لتحديد البدائل للمواطنين، ونحن نعمل بهذا الجانب، ونسأل الله العون للجميع وفق الإمكانيات المتاحة.
0: طيب بالنسبة للأسواق، ما هي الأسواق اللي موجودة لديكم واللي هي عائق أمامكم؟
1: طبعا المنطقة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية، منها إدارة المرور وصندوق النظافة والنقل ومكاتب النقل، كافة المكاتب ذات الاختصاص، بالنزول الميداني ومتابعة عدة نقاط التي تعتبر نقاط ازدحام، مثل مفرق جبلة، مثل السوق المركزية الكذا، تنظم حملات بصفة مستمرة. رفعنا عدة خطط بحيث أنه إيجاد بدائل للمواطنين لحل هذه المشكلة بشكل مستمر. طبعا نقاط الازدحام الذي موجودة معك مفرق جبلة، قد تم تنظيم حملة بقيادة المرور، طبعا والشكر لإدارة المرور خلال الفترة الأخيرة، هذه متابعة مستمرة بحكم أن لديهم المعدات الكافية من دوريات من كذا، ولو تلاحظ أن أغلب الازدحام في مناطق الازدحام سواء كانت أو أسواق أو غيرها نسبة 60 إلى 70% ازدحام مروري، لكن للأمانة إدارة المرور مشكورة خلال الفترة الأخيرة، تقوم بدور كبير في معالجة هذه المشكلة. إن شاء الله نوفق الإمكانيات المتاحة ووفق الجهود المبذولة من كافة المكاتب، سوف نصل إلى حل إن شاء الله لهذه المشكلة. طبعا مثل ما وضحت لكم سابقا، هي مشكلة إب، طبعا هي تعتبر مأوى لكافة النازحين، أهل ذلك نسبة الازدحام فيها شديدة، ونسأل الله النصر القريب والتأييد لوطننا الكريم والرجال في الجبهات الذين يبذلون دماءهم لنصرة وطننا الغالي.
0: فعلا. طيب مهندس فتح، طبعا الباصات أنا لاحظت في تجوالي في مدينة إب نهي العاقة الكبير، يعني بيصير له سوق ودخل وسطه يحمل ركاب والزحمة بعده بالمئات السيارات، وهذه هي مشكلة تؤرق الجميع، تؤرقكم أنتم، تؤرق المواطن. أتمنى من مديرة المرور أن تعمل حل لهذا الشيء، أن يطرحوا مثلا 2 مرور 3 مرور، ممنوع أنك توقف وسط الخط.
1: نعم أستاذنا الغالي، طبعا هي من ضمن المشاكل التي تواجه المواطن ونلمسها بشكل مستمر من خلال النزول الميداني، لكن ما ننكرش جهود شرطة المرور خصوصا في الآونة الأخيرة، وللأمل أنهم يبذلون جهود في التنظيم، بس مثل ما وضحت لك مشكلة الازدحام الكبير بالمدينة والشوارع، احنا طرحنا عدة خطط لديهم وعدنا تدراسات أنه لو يشغلوا الشوارع البديلة، لو تشغل الشوارع البديلة ممكن تخف الازدحام نسبيا، وهم يعملوا حاليا على تطوير متجاوب يتجاوبوا بالتنظيم للأمانة، خاصة من
0: سيسد الخطوط البديلة لهم 3 سنوات ما يقول بيعملوا خطوط معهم،
1: إلى الآن لم تنفذ، وقد رفعنا لهم خطة ولا هي عتحل المشكلة بشكل جزئي.
0: طيب نأتي إلى معاملة المواطنين، ما هي أهم الإشكالات التي تؤخر بعض المعاملات وكم يستغرق إنجاز المعاملات لديكم؟
1: طبعا أخي الكريم، قد ربما من خلال نزولك سواء السنة الماضية وهذا العام تلاحظ تواجد كادر المكتب بالمكتب، احنا متواجدين بشكل مستمر، وطائما ما نشعر المواطنين بأنهم عليهم الرجوع للمكتب لإنجاز أعمالهم بأنفسهم، من مكاتبنا مفتوحة أمام الجميع، سواء من خدمة جمهور، من كافة الأقسام المختصة بالمنطقة وكادرها متواجد بصفة مستمرة، ونعمل بشكل مستمر على إنجاز معاملات المواطنين بشكل طبعا مدة المعاملة هي ما تتجاوز من يوم إلى 3 أيام طبعا، وإذا كانت طبعا أنت لو لاحظت أنه قبل دخول المكتب في لائحة تقريبا منها 1.5 متر في 3 متر، هذه موضحة كافة الخدمات التي يقدمها المكتب ومدة الإنجاز والطلبات المطلوبة من كل معاملة من كل مواطن، في حال توفرها فإن المعاملة تنجز بشكل رسمي خلال أوقات الدوام الرسمية.
0: طيب مهندس فتح، بالنسبة للأتمتة لديكم وأرشفة الملفات الإلكترونيا ماذا عنها؟
1: طبعا للأمانة هنا لدينا بالمنطقة الأولى كادر متخصص فيما يخص الأرشفة، ولكن الأرشيف لا يزال معنا أرشيف يدوي، وقد تم خلال الفترة السابقة تأهيله يعني بتوفير عدد من النواقص للأرشيف. لكن بالنسبة للنظام الإلكتروني طبعا هي خطة نوقشت بالإدارة العامة، والمهندس إبراهيم الشامي مشكورا يعمل جاهدا على توفيرها والبدء إلى الآن حاليا لم يتم البدء بها، ولكن هي من ضمن الخطط المطروحة بالإدارة العامة. الخطط المطروحة بالإدارة العامة الذي إن شاء الله نعمل أنها تنفذ خلال الشهور القادمة إن شاء الله.
0: طيب هل لديكم مثلا خطة قادمة لعمل حلول الأسواق؟
1: طبعا أستاذي الغالي، بالنسبة للخطط المنطقية بشكل عام ترفع خطة سنوية ترفع من كافة الأقسام، من ضمنها قسم المرافق والأسواق، والخطة هذه تشمل ما هي المشاكل والصعوبات والعقوبات التي تواجههم، وما هي الإمكانيات الغير فرها لديهم، نرفع بالإمكانيات التي يتطلب احتياجها القسم تنفيذ تلك الخطط، والإدارة العامة والمديرية تعمل جاهدا على توفير الطلبات، وفي حالة توفر كافة الطلبات سنعمل جاهدين على الوصول إلى أرقى خدمة تقدم للمواطن سواء كان في الواقع الميداني أو الإداري. طبعا تم توفير أسواق بديلة فيما يخص تلو النزل قبل سنتين أو أكثر، تم كان في نقاط الازدحام المروري الذي هي جولة المجد وسوق الجبري، تم توفير أسواق بديلة من ضمنها السوق القات الذي هذا طبعا من خلال مستثمرين بس إنهم حلت المشكلة كان مشكلة هذاك السوق الشارع الممتد من ثلاث المواصلات إلى جولة المجد يستمر تعبر السيارة فيه لا تقل عن ساعة، والآن حلت المشكلة، وإن شاء الله بقية مناطق الازدحام سوف تحل المشكلة إن شاء الله.
0: تبقى رسائل المواطنين والباعة المتجولين وأيضا الحفاظ على الحجوزات، هل لديكم حجوزات هنا عدها أو تم الاعتداء عليها؟
1: طبعا سواء الرسالة الذي يوجهها الأخوان المواطنين بأن يكونوا عونا للدولة والمكاتب التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفة، وطبعا لا يتحقق النجاح إلا بتضافر الجهود المجتمعية، ومكاتبنا مفتوحة سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية والفريق متواجد بشكل مستمر، لو لاحظت أن المدير المكتب متواجد بشكل مستمر، كافة الأقسام متواجدة. نتمنى دعواتنا لعقال الحارات، عقال الحارات اللي يعتبروا الركيزة الأساسية المواطنين بشكل عام، يكونوا عونا لنا في الحفاظ على ما تبقى من المخطط العام، ونعمل جاهدين للارتقاء بمدينتنا التي الواجب علينا أن نقدم لها أفضل ما عندنا.
0: بالنسبة لكوارث السيول عملتم على حلول لها؟
1: طبعا كوارث السيول قيادة المحافظة مشكورة وقيادة مكتب الأشغال قامت بإعداد خطة مستقبل البقاء وقسمت العمل على عدة جهات، هذه الجهات هي التي توفر لديها المعدات وسميت خطة الطوارئ، من ضمنها مؤسسة المياه، الوحدة التنفيذية، مصلحة الطرق وصندوق النظافة، طبعا في عدة جهات مشكورة بادرت بالتعاون والعمل في كذا، وفي بعض الجهات في عليها قصور تم رفعنا بالتقارير، والآن الحمد لله هذه الخطة كان لها الدور الكبير في حد من كوارث السيول.
0: طبعا بعض المواطنين بيودوا أنفسهم للتهلكة بمغامراتهم على المرور وسط السوائل أو السائلة ومعهم عائلاتهم وتحصل الكارثة.
1: طبعا بعض الأحيان التهور لدى السائقين، التهور بالنزول وعبور السيل هو خطأ، دائما ما نوجههم أنه في حالة السيل قد المؤمن لديه سمع وبصر، ابتعد عن أماكن السيول قدر المكان، وهذا ما دائما نوجه رسائل تحذيرية بشكل مستمر للمواطن بالابتعاد عن مجاري السيول، ونسأل الله السلامة للجميع.
0: فعلا نحن ننبههم بأنه لا بد من الانتباه لأنفسهم وعدم الدخول إلى المناطق المتواجد فيها السيول، وأيضا بلغ عن مخالفات أو الاعتداء على الحجوزات الحكومية. ما تبقى سامع كرام لا نشكر المهندس فتح المسوري مدير المنطقة الأولى بمكتب الأشغال مدينة المشنة محافظة إبها، شكرا لكم مهندس.
1: شكرا لك أخي الكريم، وتشرفنا بزيارتكم، مثل ما قلت لكم في البداية نزلتم أهلا وعلى العين والرأس.
0: سامعنا الكرام، أيضا انتقلنا إلى مكتب الأشغال بمديرية الظهار والذي سيكون ضيفي المهندس أمجد الجرادي نائب مدير المكتب، مرحبا بك مهندس.
2: أهلا وسهلا بكم، شرفتونا نورتونا ومرحبا بكم.
0: نبدأ مهندس عن خططكم لتطوير العمل والرقابة على البناء العشوائي والأسواق، ماذا عنها وتطوير العمل لديكم؟
2: والله بالنسبة للبناء قد بدأنا بآليات جديدة وبدأنا نفعل تفتيش وآليات بشأن المهندسين الحياة، وكل واحد بيقوم بواجبه بأدائه على أرقى مستوى يعني لحد الآن، وإن شاء الله نستمر على نفس النظام على نفس العمل ونسعى جاهدين هذا الشيء، لأنه بينما قد الوضع يعني صعب ما عاد من الله أنه نوازن بين العمل وبين النظام والقانون وبين المواطنين نفس الوقت يعني، فبنحاول نحن نوزن بين أنه يكون عمل مرتب ونظامي وبين أنه نتعاون بقدر المستطاع مع المواطنين ومع أصحاب يعني المنشآت البسيطة.
0: سنأتي للأسواق. بالنسبة للبناء، ما هي الآلية لديكم لعمل أو لإعطاء تصاريح البناء في هذه المديرية؟ وهل مثلا وحدة الجوار قد كلها موجودة أم ينقصكم وحدة الجوار؟
2: كلها مخططة، كان يوجد لدي يمكن 3 وحدات جوار، تبقى وحدة الجوار مش مسلمة، عادها خارج المخطط. لا، خارجين ثنتين في المخطط، واحدة عادها لم تسلم. وعلى كلام الهيئة العامة للأراضي جاهزة للتسليم، بس ما يتسلموا، وش عادوا ما يسلموا يعني. أيوة، في الوقت القريب، على حسب كلامهم، على حسب كلامهم إنهم يسلموا الحين قريب إن شاء الله.
0: كيف يتم إعطاء المواطنين تصاريح هنا؟ يعني هل مؤلية معينة؟
2: نعم، بنمشي بنظام الترخيص يعني المعروف يعني القانوني، حبة بحبة، واحدة واحدة يعني. تبدأ بالطلب الترخيص، من ثم تقرير مهندسين، ومن ثم محضر حفر إذا كان في حفر أو يوجد بدروم، ومن ثم ترخيص بناء أولي، ومن ثم تسليم علامات وكذا. ما يشتغل مبنى إلا بشرف مهندسين، ويعني تسليم علامات عن طريق المهندسين، وعن طريق النائب الفني، وعن طريق قسم التخطيط. غير كذا يعني يتم توقيف العمل مباشرة.
0: بالنسبة للحجوزات الحكومية، كيف يتم التعامل مع البعض الذي يعتدي على هذه الحجوزات؟
2: بالنسبة للذي بيعتدي على أي حجز حكومي أو وقف، أو سواء كان أو شارع أو مخالفة في شارع أو كل شيء، بنحاول نتم إيقافه بقدر استطاعتنا يعني. بنرفع به لطلب حماية أمنية لخروج الضبط وخروج الإيقاف العمل، وإن لم يتم التجاوب من جهة الأمن أو من أي جهة، بنرفع فيه للنيابة على طول. نحاول نرفع فيه للشؤون القانونية بالإدارة العامة، والشؤون القانونية تحوله للنيابة، وهم يأخذوا إجراءاتهم.
0: طيب، بالنسبة للمخالفات والعدات القديمة على الشوارع، كيف يتم التعامل فيها؟
2: والله بالنسبة للعمل في إب في الظهر يعني تحديدا، أنه يعني كيف أقول لك، في أماكن بتكون على وضع قايم يعني نوعا ما بحسب المخطط العام مخالف، لكن في الوضع في الوضع القايم بيكون على الطبيعة وضع قايم داخل بالشارع، بس الشارع في بيكون في هذه تعثرات بسيطة لما نتأكد من صحة الوضع القايم، نتأكد من إنه الطبيعة وكذا. أيوة، لا، إذا كان اعتداء سابق، إذا كان الشارع معتدى عليه من قبل 20 سنة، من قبل 15 سنة يعني، قد المبنى الشارع كله مبني كامل، ما بقى لك إلا أرضية أو أرضيتين ما تقدرش إنك تطبق عليها النظام يعني والمخطط العام. فبالتالي تتأخر المعاملة هذه لما نخرج أنا شخصيا والنائب الفني ورئيس قسم التخطيط والتفتيش، ونخرج لجنة كاملة. هذا إذا ما خرجناش بلجنة من الإدارة العامة، تسليم علامات مشتركة تكون، نسلم له إنه واحد، إحنا نتأكد إنه سليم حسب الطبيعة وحسب يعني الوضع القائم.
0: معاملة المواطنين هنا في المكتب كم تستمر أيام لإنجازها؟
2: إذا كانت سليمة المعاملة، ما تأخرش عن 5 أيام، 4 أيام، أسبوع بالكثير، ما تأخرش. هذا إذا ما كملناش في يوم في يومين يعني، إذا هي أمورها سليمة وكذا، وقد جهزوا الأولويات من قبل ما يجوا لعندنا، نتم في يومين بالكثير يعني يومين.
1: أما إذا كان في نواقص؟
2: نواقص أيوة، كل على حسب على ما يوفر المطلبات اللي عليه يعني الأولويات.
0: هل ستسعون إلى نظام آلي وأتمتها لديكم لحفظ هذه الملفات وأيضا سرعة البت فيها؟
2: أكيد، بنعمل على أتمتة النظام الآلي، وبيتم الأرشفة وكل شيء. نظام أرشفة.
1: أرشفة يعني خاص بكم؟
2: نرجع نظام أرشفة خاص بالمنطقة. نعم، بيتم الأرشفة، بيتم الأرشفة وتصدر نسخ من الأرخص كاملة لمراجعتها بالإدارة العامة يعني. أيوة، بس إن الأرشفة بتكون في المنطقة، ما تخرج من المنطقة.
0: إدخال المعاملات جميعها، هل سيتم مثلا صنعاء الآن نظام الأتمتة موجود عندهم في صنعاء، تمتت جميع المعاملات تقصد؟
2: أنا ما قد تمشى النظام هذا، ونرجو أنهم يسارعوننا بهذا الشيء، لأنه بيوفر علينا جهد كبير وشيء كثير، لأنه بيجي ذا الحين ناس يرخصوا ملفاتهم قديمة تلقاها ضايعة أو مخفية أو عند ناس معين أو شيء، بالتالي بتتأخر معاملاته وتتحلبط وكذا. فلو يكون في النظام الآلي هذا خلاص كل شيء محفوظ، ما أحتاج إننا حتى الملف سواء يختفي أو ما يختفي، معينا نسخة أصلية في أرشفة في النظام الآلي، ما أحتاج ليش إننا أدور وأتلبج وأدورها. والله بالنسبة لي أنا ما قد رفعت هذا الموضوع، لأنهم قالوا إنه ما ينزلونهم من نفسهم، ما عاد بش داعي الرفع، إنه ينزلونهم على حسب كلامهم منتظرين لهم ما مش.
0: بالنسبة للأسواق وهي الشغل الشاغل يعني والعربيات والباعة المتجولين، لاحظ من منطقة إلى أخرى تنقل العربيات والباعة المتجولين من مكان إلى آخر، وبعضهم ما يعجبهم إلا أن يكونوا في الخط الرئيسي، ما يشيش لا يدخلوا سوق ولا شيء. هل لديكم مثلا آلية معينة لإيجاد لهم أسواق محددة تنظيمهم؟
2: والله يا طويل العمر بالنسبة للأسواق وبالنسبة للبساطات وبالنسبة للعربيات وبالنسبة اللي هي السبب المشكلة الرئيسية وواجهات مكتب الأشغال، هي واجهة مكتب الأشغال هذه الأشياء. أيوة بالضبط. فبنحاول إن إحنا نسعى جاهدين إن إحنا ننظمهم تنظيم، لأنه إن رفعت وضبطته بيجي لك توجيهات من فوق أو من كذا أو من وساطات أو هذا مسكين مستضعف، وفي نفس الوقت إحنا بنراعي بتعاطفوا معهم، مع ذلك لا بيعرقل السير ويعرقل ويعني ويوسع الشوارع ويتم عمل منظر عشوائي في الشوارع. نعم عبث في منظر عشوائي في الشوارع بشكل لا يليق بمنظر شارع عام وشارع رئيسي وبالذات في جولات وكذا. فبالتالي احنا بنقوم بحملات وبنقوم بكذا، ومع ذلك بتجي وساطات او غير وساطات، او مثلا بتجي لك مواطن يرفع ترفعه ورجع ترفعه ورجع. وبالنسبه للاسواق لو يعني لو نقول انه يفتحوا لنا اسواق، انا ما اقدر اوفر اسواقنا، يوفروا للدوله توفر للمحافظه مثل المحل يوفروا لي اماكن اسواق، وانا الزم الوساطات والزم العربيات بالأسواق ما يخرج عنها.
0: طيب كم يوجد لديكم أسواقات في المنطقة؟
2: أسواقات موجودة حوالي 6 أو 7 أسواق. أسواق كثير عندي. 7 أسواق، أيوة حوالي 7 أسواق.
0: الحملات التي قمتموها مثلاً لتنظيم الشوارع؟
2: أنا لي في المنطقة هذه حوالي 2.5 شهر. أول ما وصلت عملت حملة، أول ما وصلت يعني في خلال بعد ما وصلت مسكت المنطقة ما كان عاجبني الوضع في الشوارع، عملت حملة. حملة قوية بالتعاون مع المرور، بالتعاون مع النظافة، بالتعاون مع الإدارة، مع المديرية ومع الأمن. استمرت الحملة أسبوع وتم تنظيم الشوارع وتم تنظيم البساطات، يعني حتى مش إزالتهم، اللي يحتاج إزالة أزلناه واللي يحتاج تنظيم نظمناه. بعد أسبوع رجع العشوائية من جديد، بعد أسبوع رجعت العشوائية من جديد. في نفس الوقت أنا صعب أن أنا أضبط وأرتب وكذا.
0: خطتكم القادمة، بما أنك عدك جديد مهندس أمجد، ما هي الخطة لديكم للتنظيم والتطوير في بقية هذا العام؟
2: والله بالنسبة للتنظيم والتطوير وبالنسبة للمرافق والأسواق، احنا بنسعى الآن لتجهيز آلية. أولاً طلب من المجلس المحلي ومن المحافظة ومن الإدارة العامة ومن جميع الجهات المسؤولة بتوفير أسواق، لأنه ما قدرش أنا أظلم هذا وأني أصادر عليهم بساطاتهم. فالأول والأخير ناس بيترزقوا طالبين الله على أسرة. نعم، فأنا أشتي ألزمهم بشيء نظامي لهم ولي يعني ولا المواطن الثاني يعني في نفس الوقت. فإحنا بنسعى إحنا نجهز مذكرات ونجهز طلبات ونجهز كذا للجهات المسؤولة بتوفير أسواق، ومن ثم إلزامهم إلزام البسطات والمناظر العشوائية اللي في الشوارع بإلزامهم بالدخول إلى الأسواق هذا.
0: قبل ما نختم معك مهندس أمجد، بالنسبة لمخلفة البناء كيف يتم رفعها وكيف يتم التعامل معها؟
2: بالنسبة لأكبر عائق حاليا بيتم يعني إخراج كل طاقتنا فيه هو المخلفات، لأنه الآن تم إغلاق المقلب اللي هو يتم السكب فيها المخلفات، الأتربة. نعم، أتربة المخلفات والبناء تم إغلاقه لأنه تم يعني انتهى خلاص امتلى. نعم، ولم يقوم المجلس المحلي بتجهيز مقلب جديد، يعني الناس وين أي يسكبوا مخلفاتهم. في نفس الوقت الناس مش مستعدين أنهم يوقفوا عملهم وعمالهم وبنائهم وأشغالهم لما يجي لك يعني يفتح لك مقلب. فنتمنى من الجهات المعنية والجهات المختصة والمجلس المحلي وزيادة اللواء المحافظ وأولى الجهات المختصة كامل بتوفير مقالب، لأن الشوارع الآن بدأت تمتلي بالمخلفات البنائية وصعب أن احنا نتابعهم بشكل متواصل.
0: وحينما يأتي الأمطار والسيول بتكون كوارث بالذات هذا.
2: وبالنسبة للمخلفات اللي بتستكب في المجاري السيول، احنا بنسعى جاهدين لتنظيفها وتبريحها ولم نعلم من يسكبها، ونحاول جاهدين بمتابعة من بيسكبها. لكن في الأول والأخير احنا ليش ما نفعل حل من الجذور؟ ليش ما نجهز نوفر مقالب؟ نعم، ليش ما نوفر مقالب بحيث ان احنا نلزم المواطن يسكب مخلفاته للمقالب هذا، ومن خالف سيتم ضبطه وسيتم، ولن تكون هناك مخالفات الا شيء بسيط 1% من المخالفات.
0: فاذا وجدت هذه المخلفات ستكون فيها كوارث ضمن الكوارث التي تحصل في محافظة ابنا، لان السيول فيها والامطار طوال العام وسيول كبيره، ولاحظنا ان السيول بعضها شلت ناس، بعضها شلت سيارات، بعضها ستغرق البيوت اذا ظلت المخلفات في الشوارع. تبقى رسالتك للمواطنين.
2: الرسالة للمواطنين أنهم يكونوا عونا للدولة ويكونوا عونا لنا لأجل مصلحتهم. المواطن إذا ما تعاون معنا لن نستطيع عمل أي عمل منظم نهائيا. فالأول والأخير نطالب من المواطنين، ونطالب من المواطنين سواء مواطن بسيط أو مواطن أو شيخ أو من كان يكون، بالتعاون معنا في جميع الحالات، في جميع الأعمال، مش بس يعني في الأسواق والمرافق، حتى في البناء، حتى في المخالفات البنائية. أيوة بالضبط، لأنه أنا كيف أنا إذا ما تعاونت مع المواطن أنا مستحيل إن أنا أقدر، يعني إذا ما تعاونت مع المواطن هذا كيف عاد أقدر أضبطه وأضبط اللي جنبه في نفس الوقت. فأتمنى أنه يكون لنا عونا، وإن شاء الله أنها تكون الأمور منظمة وبحسب الرؤية اللي مجهزين لها احنا، وإن شاء الله أنه نتم عليها.
0: ما تبقى سمع كرامنا، نشكر المهندس أمجد الجرادي نائب مدير مكتب الأشغال بمديرية الظهار محافظة إب. شكر لكم مهندس.
2: أهلا وسهلا بكم وشرفتمونا، إن شاء الله نكون عند حسن الظن للدولة وللقيادة، وأهلا وسهلا بكم.
0: في الأخير سمع كرام، ما تبقى إلا أن ندعوكم ونحثكم، من لديهم أبناء يدافعون عن العدو السعودي عليه والتواصل بهم ليعودوا إلى هذا الوطن، يستغلوا العفو العام الذي أصدره قائد الثورة ووزارة الدفاع والداخلية، لأنهم سيكونوا محرقة في هذه الجبهات تحرقها القوات المسلحة. دمتم مدام الوطن. اللقاء.
3: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة أم والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة؟ صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
2: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100

0: عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
2: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
1: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
3: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
2: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: المستمعون الأعزاء، سلام عليكم وأطيب التحايا نزفها إليكم عبر برنامجكم تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر. وفي هذه الحلقة سنواصل وإياكم الحديث عن تقدم الجيش الأيوبي نحو مدينة ذمار، فأهلا ومرحبا بكم.
1: مستمعين الأفاضل، سنبدأ حديثنا عن تقدم الجيش الأيوبي نحو ذمار بما سطره الباحث عبد الله بن عامر، والذي بدأه بقوله: على وقع الميزرة المروعة في حصن حب تقدم طقركين بجنوده إلى ذمار بعد أن أبدى معظم المشايخ عدم المقاومة ما عدا الشيخ عمران بن زيد الجنبي وأخوته، وكان طقركين قد عسكر في أسفل حصن هران بعد أن استولى عليه.
2: المستمعات العزيزات، ويستمر الباحث ابن عامر قائلا: لقد قرر طقركين مغادرة ذمار بعد أن كان قد عين أحد قادته ويدعى مظفر الدين قيماز واليا على ذمار. وفي ذات الوقت كانت القبائل تستعد للمقاومة، فحشدت المقاتلين الأبطال من قبائل عنسى وجنب، وبدأت بشن الهجمات القتالية على الغزاة الأيوبيين في ذمار.
0: المستمعون الكرام، لقد استمرت قبائل عنس وجنب في شن الغارات والغزوات واستهداف القوات الأيوبية التي سيطرت على مدينة ذمار، حتى تمكنت من اقتحام المدينة ودخولها بالقوة، حيث أبلت تلك القبائل بلاء حسنا وقتلت من الغزاة الأيوبيين ما قتلت، فيما فر من تبقى منهم هاربا إلى قرية تسمى ذي خولان والتي تم حصارهم فيها.
1: وحينما اشتد حصارهم كتبوا إلى طقركين يستغيثون به لإنقاذهم، وما أن وصلته رسائلهم حتى قرر تجهيز قوات عسكرية، ثم اتجه بها نحو قرية ذي خولان لفك الحصار عن جيشه المحاصر فيها.
2: أما عن موقف القبائل فقد انسحب الكثير منهم بعد أن شاهدوا قوة الأيوبيين، ولم يصمد في المواجهة إلا الشيخ عمران ومعه قليل من أتباعه، فصمد أولئك الأبطال رغم قلتهم وقاتلوا ببسالة نادرة في تلك المواجهة التي كان آخرها الصمود الأكثر شراسة وبأسا وعزيمة.
0: ونتيجة لعدم التكافؤ بين الطرفين عدة وعتادا، فقد تمكن الأيوبيون من اقتحام مدينة ذمار والاستيلاء عليها، وأما الذين نجوا من رجال المقاومة اليمنية بما فيهم الشيخ عمران فقد انتقلوا إلى منطقة يقال لها بشار من مخلاف الحدث.
1: فما كان من طقركين إلا أن قام بتجهيز وقيادة حملة عسكرية لملاحقة أبطال المقاومة إلى تلك المنطقة، وأمر جنوده بقتل أهلها. بحسب ما نقلته المصادر التاريخية أن حجم ضحايا الأيوبيين من أهالي تلك المنطقة بلغ نحو 600 رجل، لا ذنب لهم سوى أنهم تحالفوا مع قبيلة جنب المشهورة بقتال الغزاة، إضافة إلى حماية الثوار والدفاع عنهم.
2: المستمعون الأعزاء، مما لا شك فيه بأن طقركين قد استخدم وسيلة الإرهاب من خلال تماديه في سفك الدماء وارتكاب أبشع المجازر، لعل ذلك التصرف الإجرامي يؤدي إلى إخضاع المقاومين له من أبناء ذمار التي لم يطمئن إلى أهلها بفعل استمرار مقاومتهم ورفضهم للغزاة. وقد كانت ذمار فعلا رأس حربة المقاومة ضد الغزاة الأيوبيين، فقد سطر أبناؤها ملاحم البطولات وقدموا أروع التضحيات.
0: حتى أولئك الذين اضطروا لمهادنة الغزاة سرعان ما كانوا ينتهزون الفرصة المناسبة للانقلاب عليهم، فها هو الشيخ عبد الله بن يحيى الجنبي يقرر الوقوف إلى جانب المقاومين من رجال قبيلته، ويرفض تسليم بلاده للأيوبيين، حيث تحصن في حصن دروان مما جعل طقطكين يجهز جيشا بقيادة مظفر الدين قيمازة لمحاصرته في ذلك الحصن. واستمر الحصار مدة 5 أشهر حتى نفذت الحبوب والمياه التي كان يعتمد عليها المقاومون في داخل الحصن.
1: المستمعون الأعزاء، يقول الباحث عبد الله بن عامر إنه رغم دخول السلطان أسعد بن علي في طاعة الأيوبيين بعد مجزرة حصن حب الشهيرة والبشعة، إلا أن طقطاكين أراد أن يسيطر على حصن قيظان الذي كان تحت سيطرة الصليحي، فحاصره 9 أشهر ورماه بالمجانيق حتى وافق الصليحي على تسليم الحصن مقابل خروجه إلى صنعاء بسلام مع أتباعه.
2: وفي العام 1189 توجه القائد الأيوبي طقطاكين للاستيلاء على حصن الدملؤة والذي كان تحت قيادة جوهر المعظمي الذي كان وصيا على أولاد الراعي عمران بن محمد بن سبأ الزريعي، حيث قام طقطاكين بمحاصرة ذلك الحصن حصارا شديدا.
0: ولما أدرك جوهر المعظم عدم مقدرته على مقاومة الأيوبيين، وخاصة بعد أن طال به الحصار، عرض بيع الحصن لطقطكين 10,000 دينار ذهبا، فوافق طقطكين على ذلك العرض لأن تكلفة اقتحام ذلك الحصن أكثر من ذلك المبلغ بكثير، فضلا عما سيلحق الجيش الأيوبي من قتل أعداد غير قليلة.
1: ولذلك السبب ونظرا لمناعة الحصن وصعوبة اقتحامه بسهولة، فقد وافق طقطاكين على شرائه من جوهر المعظمي وبالمبلغ المحدد مع قبوله لشرط جوهر، وهو ألا ينزل عن الحصن حتى يكون أولاد سيده الراعي وأموالهم قد جاوزوا البحر. وبعد أن قبض جوهر المال المتفق عليه، قام بتجهيز أولاد سيده الراعي عمران من البنين والبنات، وأخذ نفيس أمواله ترك على الحصن نائبا له، واشترط على ذلك النائب ألا يسلم الحصن إلا بعد أن يكتب إليه بوصوله إلى أرض الحبشة التي اتجه إليها.
2: المستمعون والمستمعات الأفاضل، في الحلقة القادمة سنواصل معكم أخبار الحرب التي دارت رحاها بين الغزاة الأيوبيين وبين بني حاتم الهمدانيين، وكيف قرر طقطاكين التقدم نحو مدينة صنعاء.
0: فإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، تقبلوا أصدق التحايا والامتنان، ونشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
1: إسكندر المعطري، وتهاني الشرجبي،
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج منى السخي. قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا الأسبوع الملزمة التي قرأناها هي ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وهي في إطار سلسلة معرفة الله، وبالتحديد تتحدث عن نعم الله وملازم معرفة الله بكلها، سواء معرفة الله ثقة بالله أو معرفة الله نعم الله ومعرفة الله وعده ووعيده، كلها تصب في قالب كيف نتولى الله. الغاية وأنت تقرأها، الغاية من وراء قراءتها أن تعرف كيف تصل إلى مستوى أن تتولى الله، تثق به، تخجل منه، ترغب فيما عنده، ترغب في وعده وتخاف من وعيده، تتحرك في الميدان العملي كالصاروخ، لا تخاف من أحد ولا ترغب فيما عند أحد، وأنت واثق بالله، معظم لله، وأيضا تخاف منه وترغب فيما عنده وحده لا سواه. في معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، قبل أن يبدأ رضوان الله عليه في موضوع الملزمة، ربط ما بين الدرس الرابع من نعم الله والدرس الخامس، قائلا أنه في الدرس السابق كان الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. في بداية ملزمة معرفة الله نعم الله كان الحديث على ضوء آيات من سورة الواقعة، الآيات التي أتت بصيغة الاستفهام، والغرض منها أن تتذكر نعم الله. إذا لم تتذكر بأسلوب تعداد النعم فتذكر بهذا الأسلوب في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا أنت لم تتذكر فسنذكرك نحن، فيأتي على هذا النحو من الاستفهام، يأتي الله ليذكرك على هذا النحو: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وبالتأكيد لا أحد يستطيع أن يقول نحن الزارعين، نحن الزارعون أبدا، أنت يا الله أنت الزارع، أنت يا الله من أوجدت في التربة الخاصية القابلة للإنبات، أنت يا الله من تفلق الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى، أنت يا الله من تجعل هذه الأشجار تثمر. فالمطلوب أن نتذكر أن كل هذه الأشياء، المزرعة، التربة، الزرع، الثمرة التي فيها، كلها من الله سبحانه وتعالى. الله هو من أنبت، هو من زرع، هو من فلق الحب والنوى، هو من جعلها تثمر، هو من سقاها بماء من عنده. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، إنه الله، هو الله. فنحن عندما لا نروض أنفسنا على أن نتذكر نعم الله العظيمة، ونعم الله العظيمة كثيرة جدا علينا، عندما لا نتذكر قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نتيجة لعدم التذكر ولأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله علينا، ترسخت لدى الكثير منا هذه الحالة أن النعم التي بين أيدينا هي لنا، أن المزارع لنا، أننا نحن من نقوم بالعمل فيها ونجني ثمارها، وأننا نحن وحدنا من لنا الحق أن نتصرف فيها كيف ما نشاء. فنتج عن هذه الحالة، عن هذا الشعور، حالات سيئة لدينا في أنفسنا جعلت كل واحد منا يتحول إلى أن يصبح ظلوما كفارا. تماما كالحالة التي كان عليها قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكي وشاطر محنك، عندي خبرة في البيع والشراء، فما كسبته من أموال وما أنا فيه من نعيم هو نتاج شطارتي ودهائي وخبرتي في البيع والشراء. وتنكر لله وتنكر لنعمة الله عليه، فكانت النتيجة أن خسف الله به وبداره الأرض. ثم تصبح هذه الحالة تنتشر وتتفشى في أوساطنا لأننا لا نتذكر، لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة علينا. فالذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله هو أن تتذكر، وهذا مطلوب. يجب أن تحافظ على نفسك كي لا تتحول إلى ظلوم كفار، ومن أجل أن تحافظ على نفسك تذكر أن ما بين يديك نعمة أنعمها الله عليك. إذا كنت أنت لا تتذكر تلقائيا، فأجب على هذه الأسئلة التي ذكرك الله فيها: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه؟ أم نحن الزارعون؟ والذي أنت بالطبع لا تستطيع أن تقول نحن، تجيب على هذا السؤال أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ما من أحد ربما يستطيع أن يقول نحن الزارعون إلا وهو يتوقع عقوبة من الله لأشجاره لزراعته لو يقول نحن. فكل واحد مقر في نفسه أن الله هو الزارع، أليس كذلك؟ عندما تقرأ هذه الآية أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نحن نقر جميعا أن الله هو الزارع. إذن ما دمنا مقرين أن الله هو الزارع، كيف هي الحالة التي يجب أن نكون عليها؟ أليست هي أن نكون نحن، أن تكون حالتنا حالة الحمد والشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، حالة الالتزام والانضباط والسير على الصراط الذي رسمه الله سبحانه وتعالى؟ هذه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها من يؤمن ويقر أن الله هو من جعل في التربة خاصية الإنبات، وأن الله هو من سقى الأرض، وهو من فلق الحب والنوى، وهو من جعل الأشجار تثمر. فالحالة أن تكون أنت مستحيا منه، خجلا منه، راغبا في العمل له وفي سبيله. في إطار الحديث عن الزراعة، طبعا نصف الملزمة كان حديثا حول هذه الآيات من سورة الواقعة، والتي تتحدث عن نعمة الزراعة، نعمة التربة والثمرة، وأيضا تتحدث عن نعمة الماء، وتتحدث عن نعمة النار، عن ثلاث نعم. ولكن أثناء الحديث عن الزراعة وعن قول الله أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، دخل رضوان الله عليه في حديث عن وضعنا، عن الوضع الذي نعيشه بالنسبة لزراعتنا، بالنسبة لقوتنا الضروري، وارتباط ذلك بمسألة مواجهتنا للعدو، بمسألة مواجهتنا لأمريكا وإسرائيل، خصوصا ونحن في الشعب اليمني نخوض حربا مع اليهود والنصارى، ونعاني من حصار اشترك فيه الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي، وأدوات قذرة من المرتزقة. فقال في هذا الإطار، قال: ما دمنا مفتقدين إلى تأمين غذائنا فلا نستطيع أن نعمل شيئا. من يزرعون القات، لأننا بالنسبة للزراعة والزراعة نعمة، يجب أن تزرع ما يكفيك وما يسد رمقك ويشبع بطنك لكي تستطيع أن تقف على قدميك في مواجهة عدوك. وكيف ستواجه العدو ولقمتك تأتي من عندهم؟ القمح يأتي من استراليا وهكذا. فيجب أن نزرع، وأن نزرع الحبوب والبقوليات التي نحتاج إليها لكي نتمكن من الوقوف في وجه الأعداء. وإذا كانت كل الصحاري قات، فنحن لا نستطيع أن نعمل شيئا، ولو كانت كل الصحاري قاتا، ولو كانت كل الجبال قاتا، لا نستطيع أن نقف موقفا واحدا ضد أعداء الله، لا نستطيع، لأننا بحاجة إلى القوت الضروري، بحاجة إلى القمح، إلى الحبوب. أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح، حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. أن اتخاذ المواقف وهذا من الشيء الذي أكد رضوان الله عليه، لأننا نحتاج في زراعتنا إلى معونة من الله سبحانه وتعالى، ولكي يقف الله إلى جانبنا ولكي يعيننا الله لا بد أن نعود إليه وأن نرجع إليه، لأن الزراعة بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى بركة، بحاجة إلى معونة من الله سبحانه وتعالى. من أجل أن يعيننا الله لا بد أن نتخذ موقف في وجه أعداء الله، واتخاذ الموقف هو من مقدمات العودة إلى الله، أو هو بداية العودة إلى الله. لنعود إلى أنفسنا فنراه سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه، وأن نعتصم جميعا بحبله، وأن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا. فاتخاذ الموقف هو بداية العودة إلى الله، ليعيد الله إلينا بركات الأرض، لنتمكن من زراعة الحبوب، لنتمكن من زراعة البقوليات، لكي نتمكن من مواجهة العدو، وقوتنا من عندنا غير محتاجين إليه ولو حاصر. أما إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين على أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. فالاستمرار في زراعة القات إصرار على عدم اتخاذ المواقف في وجه الأعداء. الحديث عن القات كان في إطار الحديث عن مواجهة العدو، وفي إطار الحديث عن الزراعة كنعمة أنعم الله بها علينا، يجب أن نستغلها كي تساعدنا أن نقف على أقدامنا في الميدان الذي أمرنا الله أن نقف فيه، الذي هو مواجهة الأعداء، مواجهة المفسدين في الأرض من اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا. وهذا كان حديثا عن وضعيتنا في إطار الحديث عن نعمة الزراعة، ثم عاد إلى موضوع النعم التي تتحدث على ضوئها الآيات في سورة الواقعة، قائلا بأن الآيات في سورة الواقعة التي أتت بصيغة الاستفهام والتساؤل تتحدث عن ثلاث نعم أساسية كبرى، عن نعمة التربة ونعمة الماء ونعمة النار، وهي نعم كبرى، وهي أساس تقريبا لكل النعم الأخرى في الحياة. فاشكر الله على هذه النعم، نعمة الماء، نعمة التربة والزراعة، وأيضا على نعمة النار، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالتربة، وأنعم عليك بالماء، وأنعم عليك أيضا بالنار. ثم قال أيضا بأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عندما قال لنا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، هذا الماء الذي تشربونه نحن نقر جميعا بأنه من الله، ولكي تتأكدوا أنه من الله لو نشاء لجعلناه أجاجا. كذلك النار، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، كلنا نقر بأن الله هو من أوجد هذه الشجرة، هو من أوجد لنا النار، وهي نعمة. النار في الدنيا هي نعمة تذكر بالنار في الآخرة، ونستفيد منها في الدنيا في أشياء كثيرة. ففي هذه الآيات ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الإشهاد والإقرار، يجعلنا نشهد ونقر لنكون من يحكم على أنفسنا في الأخير، إما أن نكون من الشاكرين أو من الكافرين، ولنبصر فيما بعد، بعد أن نكون قد أقررنا وشهدنا على أنفسنا بأنه أنت يا الله من تزرع، أنت يا الله من تنزل الماء من المزن، أنت يا الله من خلقت مصادر هذه النار، بعدها نشهد على أنفسنا إما بأن نكون كافرين وإما بأن نكون شاكرين، لأنك قد أصبحت مقرا بأن هذه النعم هي من الله، فإما أن تكون أنت شاكرا وإما أن تكون كافرا، إما أن تتوجه إلى الله لتعمل في سبيله أعمالا ترضيه، وإما أن تدبر بوجهك عنه فتكون ظلوما كفارا، والعياذ بالله من أن يكون الإنسان ظلوما كفارا. أيضا أكد أن الحديث عن نعم الله بشكل عام هو يعطي أكثر من معنى، فهي في الوقت نفسه من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لعباده لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه. عندما تعود إلى النعمة، مثلا نعمة الماء، تجد من خلالها كيف أن الله رحيم بعباده، يسقيهم، يسهل لهم، يأتي من خلال الأمطار ومن خلال أشياء كثيرة بالماء الذي يحتاجون إليه، وترتبط به حياتهم، ترتبط به الكثير من الصناعات. الماء لوحده يدلل على قدرة الله وعلى رحمته، على رعايته، على قدرته، على أنه هو الملك، هو القادر، هو الذي أتى به، وهو القادر على أن يغوره في الأرض أو أن يجعله أجاجا فلا يستطيع الناس أن يشربوه. بعد ذلك، بعد الحديث عن هذه النعم في سورة الواقعة والتي أتت بصيغ الاستفهام، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الحديث عن النعم بهذه الطريقة بصيغ الاستفهام كان جزءا من الملزمة، أو كان نصف الحديث في ملزمة نعم الله الدرس الخامس. بعدها تحدث على ضوء آيات من سورة النحل، وفي الآيات من سورة النحل كان الحديث بداية بنعمة الهداية والتي هي من أبرز وأعظم النعم، قائلا رضوان الله عليه أن أهم النعم نعمة الهداية بالنبوة، بإرسال الأنبياء، بإنزال الكتب، وبالنسبة لنا نحن المسلمين إنزال القرآن والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم نعمة أنعم الله بها علينا. هذه النعمة التي تحدث الله عنها، لأنه في سورة النحل تحدث الله في البداية عن نعمة الهداية، ثم تحدث عن النعم الأخرى كنعمة المواشي، وكنعمة أيضا الجبال، ونعمة الأنهار. لكن في البداية عندما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إنزال الملائكة بالروح على من يشاء من عباده أن أنذروا، إنزال للهدى، وهي أعظم نعمة، أعظم نعمة، نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا، يجب أن نقدرها وأن نعطيها حقها وأن نشكر الله عليها. أيضا تحدث عن أولئك الفقراء، قال بأن أولئك الفقراء يكونون أحيانا أقل طغيانا، أقل ظلما، أقل تكبرا. لماذا؟ لأنه لا تزال لديهم كثير من مشاعر الحاجة إلى الله والعودة إلى الله والطلب إلى الله، وبعضهم متى ما استغنى ورأى نفسه، وهو ذلك الذي كان كثير الدعاء لله وكثير الالتجاء إلى الله، يوم كان ضعيفا، يوم كان مريضا، يوم كان مفتقرا، ومتى ما استغنى ومتى ما تمتع بكامل قوته انطلق خصما لله، انطلق خصما لله. لأن الكثير يكون في حالة الفقر عائدا إلى الله، ولكن متى ما أنعم الله عليه بنعم مادية أدبر وولى ظلوما كفارا. فالله يقول لنا أن نقطع على أنفسنا من منطلق الثقة بالله، من منطلق الثقة بالله أن من رعانا رعاية كبيرة وبالغة في حياتنا بنعم واسعة ونعم كثيرة لم ينسى أن يلحظ فيها جانب الجمال، لا يمكن أن يفرط في الهداية. فنعمة الهداية هي أول نعمة، هي أبرز نعمة، هي أهم نعمة. من بعد نعمة الهداية تحدث الله في سورة النحل عن نعمة خلق الإنسان، أيضا عن نعمة خلق السماوات والأرض، ثم نعمة خلق الإنسان، ثم الأنعام التي خلقها للإنسان، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. في سورة النحل تحدث أولا عن نعمة الهداية، ينزل الملائكة بالروح من أمره، ثم تحدث عن نعمة خلق السماوات والأرض، وعن نعمة خلق الإنسان، وعن الأنعام التي خلقها للإنسان من ضمنها الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم عاد إلى الحديث عن الهداية. وعلى الله قصد السبيل، أي الله وحده عليه هو هذا الجانب، هو تكفل به أن يرسم لكم السبيل القاصد، الطريق المستقيم، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، نعم كثيرة تحدث الله عنها. فهو يقول لك أن تقطع على نفسك من منطلق الثقة به أن من رعاك هذه الرعاية، خلقك وخلق لك هذه الحيوانات، خلق لك الماء وخلق لك نعم كثيرة، وأيضا في هذه النعم لم ينسى أن يلحظ فيها جانب الجمال، فواكه جميلة، حيوانات جميلة، أكل جميل، كل شيء جميل، لا يمكن أن يفرط في الهداية. من رعاك هذه الرعاية لا يمكن أن يفرط في الهداية، لا يمكن أن يتركنا حائرين في هذه الدنيا، لا يمكن أن يضيعنا، إنه رؤوف رحيم. ولهذا قال هنا في متوسط الآيات التي تتحدث عن النعم المادية، يقول وعلى الله قصد السبيل، عليه هو، ليس إليكم هذا المجال. الله تعالى قال خلق لكم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم، كذلك تحدث عن الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، جعل لكم نعم، هذه النعم تتصرفون فيها كيفما شئتم، تربي أنت بقرا أو تربي غنما، تأكل جزرا أو تفاحا، لكن بالنسبة للهداية ليس إليك هذا المجال، وليس لك حقية التصرف فيه كيفما تشاء، فلا تنظر إلى جانب الهداية كنظرتك إلى جانب النعم، فيرى الناس أنفسهم أنهم يتصرفون فيها كيفما يشاءون، فينظرون إلى جانب الهداية على هذا النحو. لا، الله يقول وعلى الله، على الله وحده قصد السبيل، أن يرسم الصراط المستقيم الذي تسيرون إليه، الصراط القاصد الذي يؤدي إلى الغاية المرجوة من وراء الهداية في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذا المجال ليس إليكم، هو إليه، وعلى الله قصد السبيل، ولو شاء لهداكم أجمعين، هو قادر على أن يهديكم رغما عنكم، إما أن يوحي إلى كل شخص كما قال رضوان الله عليه في الملزمة، أو بالقسر والإلجاء كما يقول بعض المفسرين، يجبركم أن تستجيبوا رغما عنكم، يجعل لكل فرد منكم 3 ملائكة و4 و5 يسوقونه سوقا إلى الهدى وإلى الالتزام على الصراط المستقيم، ولو شاء لهداكم أجمعين. لكن لا، لم يتعامل بالقسر والإلجاء، لقد شاء الهداية وهدى على هذا النحو من إنزال الكتب، إنزال القرآن، بعث الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل في هذه الأمة ورثة لكتابه، هم أهل بيت نبيه، فالهداية تكفل بها والهداية رسم طريقها. وهو يقول لنا هذه النعم المادية شيء عظيم أنعم بها علينا، وأنتم في الحياة في حالة تعدد السبل الجائرة، أنا أتكفل بهدايتكم، سأرسم لكم الطريق القاصد، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، من السبل ما هو جائر، ولكن الله تكفل برسم السبيل القاصد، الصراط المستقيم. فيجب ألا نوكل أمر الهداية إلى أنفسنا ولا إلى أشخاص منا، يجب أن نعود إليه، أن نعتمد عليه، على كتابه الكريم الذي أنزله، هو وحده الهادي، ولا أحد يمتلك أن يهدينا غير الله سبحانه وتعالى. أيضا ونحن في حالات التجنين والتشريع كما يقولون، يجب أن نعتمد على القرآن، يجب أن نعتمد على أهل البيت، على ورثة الكتاب، وليس فقط أن ندرس قوانين ثم نقول نحن مجننون ثم نعتمد على القانون المصري أو القانون المصري الذي هو في الأصل معتمد على القانون الفرنسي والبريطاني. لدينا القرآن، والله تكفل بهدايتنا ورسم السبيل القاصد لنا، هو منهج وتشريع إذا ما سارت الأمة عليه تسعد وتستقر حياتها وتستقيم في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها. لا حاجة أن نأتي لنبحث أو أن نجنن كما يجنن الأعداء، لأن الأعداء لم يجننوا لأنفسهم إلا لأنهم كافرون بالله وكافرون بكتاب الله، فلسنا بحاجة إلى ما افتعلوه لأنفسهم، لأن الله تكفل بهذا المجال هو. فإذا كانت الأمة ملتجئة إلى الله وملتجئة إلى الثقلين للتمسك بالثقلين بكتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زالت الحياة وما دامت الحياة مستمرة فستظل الطريق القاصدة والصراط المستقيم قائمة. الله تكفل بهذا، الله تكفل بهذا، يجب ألا نبتعد عنه، يجب ألا نبتعد عنه. الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، من ضمنها نعمة الهداية، وكذلك بعد أن تحدث عن نعمة الهداية في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وهكذا نعم كثيرة جدا، من ضمنها أيضا نعمة الفلك التي تجري في البحر وتتحركون بها للتجارة، ولكن وأنتم تتحركون في التجارة أيضا في أوساط نعمة الله بالفلك بالسفن وعلى البحر يجب أن تكونوا دائما شكورين، لأنه متى ما ضاع هذا الشعور لدى الإنسان، شعور ولعلكم تشكرون، تصبح تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، يتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا. الله في حرب معنا بسبب المرابين، بسبب التجارة التي تقوم على الربا، لأن أولئك المرابين ليسوا ممن يتذكرون نعمة الله، وليسوا ممن ينطلقون في شكر الله، لأن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من أموال التجارة هو نعمة من الله عليه، سيحاول أن يبتعد عن المحرمات في التعامل، سيبتعد عن الربا. أيضا بعد أن تحدث عن نعمة الماء وعن نعم كثيرة، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر تتجرون من خلاله، وأيضا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم عليكم لكي لا تدخلوا في المحرمات، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. تحدث عن نعمة الجبال وأن الجبال لها أكثر من فائدة، فالجبال خلقها لتكون رواسي تمسك الأرض من أن تميد بنا على الماء، لأن الأرض معظمها ماء، فأتى ليثبت هذه الأرض من أن تميد بكم بالجبال، فهي تثبت الأرض، وهي علامات يهتدي بها المسافرون، وهي أيضا تصلح للعيش عليها، تكون مساحة الجبال أيضا أكثر من المساحة التي تأخذها من الأرض. والجبل كنعمة أنعم الله به على الناس ليس فقط لقضية واحدة ولأمر واحد، بل لأكثر من شيء، يثبت الأرض، يصلح للعيش، يصلح للزراعة، لا يأخذ مساحة هكذا، بل يعوض المساحة فتكون مساحة الجبل أكبر من المساحة التي يأخذها علامة للمسافر وله أكثر من معنى وأكثر من قيمة. فأنت تأمل في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على حكيم دبرها، على قدير صنعها. أليست هذه كلها تدلنا وتجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو القدير، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم؟ إذن فهو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون عباده. الله الذي خلق لك التربة لتزرع فيها وأنزل عليك الماء، الله الذي أنعم عليك بالنار، الله الذي أنعم عليك بالهداية وأنعم عليك بالأنعام من البقر والغنم وكذلك الإبل والخيل والبغال والحمير، أنعم عليك بالماء، أنعم عليك بالبحر وما فيه من نعم وثروات، أنعم عليك بالجبال. هو وحده من له الحق أن يهدي، هو وحده من له الحق أن يدبر شؤون عباده، هو وحده الحق، هو وحده من له الحق أن يشرع لك وأن يرسم لك الطريق الذي تتحرك فيه. فلا تعطي حاكميته لغيره، ولا تعطي حاكميته لمن لا يكون على أساس هداه، لأنه هو من له الحق أن يهدي، وهو وحده من له الحق أن يقرر من يحكمنا، من يكون ولينا. فعندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون.
0: بصائر من ربكم.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
5: نسينا.
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
5: وهذا ما يقع به.
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل.
4: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. على مدى 12 عاما من عدوانهم الهمجي الدموي الحاقد والغبي والأرعن على الشعب اليمني، عجز أعراب بني سعود ومن معهم من الخونة والمطبعين والمتصهينين والإبستينيين عجزوا عن فهم حقيقة الورطة التي أوقعهم فيها سيدهم الأمريكي الصهيوني المجرم بدفعهم إلى وحل العداء لشعب مجاور شقيق كريم كان الأحرى بهم لو امتلكوا ذرة من حكمة ورشد أن يستأنسوه ويتقربوا إليه ويتوددوه. لكن من الطبيعي والحال هو هذا أن يسقط هؤلاء الأغبياء السفهاء الجهلة في حفرة الخزي والعار والهزيمة التي ليس كمثلها هزيمة، لأنهم قابلوا نعم الله عليهم بالبطر وبالسلوك الذي هو غاية في السوء في التعامل مع الآخرين، ولأنهم تنازلوا وتخلوا عن كل ذلك بسفاهة وحماقة وعته وجهالة، وباعوا أنفسهم للشيطان وملكوه زمام أمورهم بكلها، نعم بنفطهم وثرواتهم الطائلة المشؤومة وأموالهم القارونية التي لم يمتلكوا من عوائدها سوى الغرور والعنجهية والطيش المنفوخ باستدراج شياطين الشر والجور العالمي الذين ملكوهم أمرهم ومفاتيح الاستفادة الحقيقية من هذه الثروات والهبات والأموال الطائلة. بكل ذلك استحق هؤلاء الأعراب الحمقى الأشد كفرا وجهالة وسفاهة وغباء لعنة التاريخ والأجيال والمصير السيء الأسود المخزي، حيث تعرضهم الأحداث المتوالية الكاشفة دما أمريكية صهيونية مشوهة قبيحة تلطخ وجوههم فضائح الخيانة والتبعية العمياء لأشر وأحقر شياطين الأرض والعالم في هذا العصر، ويتمرغون في أوحال أحط الثقافات الشيطانية الانحلالية المنسلخة عن كل قيمة إنسانية طبيعية سوية محترمة، ويتحركون في ظلال طغيان إبستيني عالمي استباحي لكل ما هو إنساني، طغيان مسخ كل شيء واعتدى على كل حق وعلى كل محرم معروف لدى الإنسانية. إنها ثقافة الخديعة والدس والكيد والتضليل التي تحكم سياسة الشيطان الأكبر الصهيوني الأمريكي الاستكباري، وتطبع بميسمها المخزي أتباعه ومن يتوظفون لخدمته، ويقوم عليها أيضا منطق هذا الطغيان الأسود وإعلامه وتعريفه للأشياء. هي ثقافة قتل وسفك للدماء وإبادة للشعوب بداعي المصلحة والمصلحة فقط، وهي ثقافة ناسفة لكل شيء يناقض تلك المصلحة الأنانية القاتلة. فلا صدق ولا حق ولا حقيقة ولا واقع إلا ما يوافق أهواءهم ويخدم مآربهم الشيطانية الإجرامية الشريرة، ويسبح في تيار مصالحهم الأنانية الجارفة. وبالتالي فهم الناطق الرسمي باسم الخير والقيم العليا في هذا العالم، وكل ما يرتكبونه مع عملائهم وأدواتهم وشركائهم من جرائم مهما تفوقت في فضاعتها وشناعتها وبشاعتها هو مبرر ومشروع، بل يجرون أقدس وأنبل ما في المعاجم والقواميس واللغات من مفردات وكلمات وتعريفات جرا على أنوفها ليلبسوها أفعالهم وارتكاباتهم وإباداتهم وفضائعهم وجرائمهم. والعكس تماما يفعلونه ويمارسونه بحق خصومهم وضحاياهم، فيغدو الضحية جلادا ويمسح احتلال الشعوب ونهب ثرواتها تحريرا، ويصبح ذبح أطفالها ونسائها وتدمير كل مقومات حياتها تضحية من أجل سواد عيون قيم التحضر والشرعية وكل الشعارات الرنانة المزعومة لديهم، ومن يخدمهم ويخون مقدساته لأجلهم ويتواطأ مع أجنداتهم ومشاريعهم من أجل إرضائهم، هذا يغدو في نظرهم حرا ومقاوما. ويا للعجب، أما المقاوم الحقيقي لعدوانهم وشرورهم وإجرامهم وظلمهم فهو إرهابي وفي أفضل الحالات متمرد، وكل عصفور يفكر في التغريد والتحليق خارج سربهم محكوم عليه في شريعتهم الشيطانية بالسجن والقتل حتى إشعار آخر، وكل قصيدة لم تتبلل حبالها الصوتية بمياه أبجديتهم العادمة الوسخة هي فعل منكر يستحق الملاحقة بسياطهم أو الخنق تحت جنح الظلام. هذه هي الإنسانية، وهذا هو حالها في ظل هذا الطغيان الكوني الذي تمثله أمريكا الصهيونية وعصابة مستكبري الغرب والعالم المنافقين الماشين في ركابها وكل من دار في فلكهم. وهذه هي المفاهيم والقيم والقواميس والمعاجم والمسخ الثقافي والإدراكي والذوقي واللغوي الذي وصل إليه العالم في ظلال هذا الطغيان، ولكنه طغيان حتما لن يدوم ما دام هناك أحرار يقولون لا وجند مجندون للحق وأنصار لربهم يرون الشهادة مغنما في مقارعة هذا الشر والطغيان.
10: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تمام الساعة الرابعة عصرا عن عملية عسكرية واسعة ونوعية. الأقمار الصناعية ترصد أضرارا كبيرة بمنشآت أرامكو جنوب السعودية عقب الضربات اليمنية. وبوتين ومودي يعقدان لقاء على هامش قمة بريكس في الهند. والتفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن بيان مرتقب للقوات المسلحة في تمام الساعة الرابعة عصرا، وذلك للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية. أكد المجلس السياسي

وجه فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. هذا وكان قد وجه فخامة المشير ركن مهدي المشاط رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة بفضل الله تعالى والمنضبطة بمهامها بعد استكمال مهمة ضرب تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي. وطمأن أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على مصالح هذا الشعب العظيم وأمنه. وتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه الدعايات الكاذبة والتضليل الذي مارسه العدو طوال الفترات الماضية. رصدت صور الأقمار الصناعية جملة من الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية جنوب المملكة جراء الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة يوم الأربعاء الماضي. وأظهرت الصور الملتقطة يومي أمس واليوم أن خزانات جديدة 4 على الأقل تم تدميرها في هجمات هذا الأسبوع، ما يرفع عدد الخزانات المتضررة في المصفاة منذ الهجوم 25 من يوليو الماضي إلى 14 خزانا على الأقل. كما أظهرت الصور الفضائية أن 3 خزانات على الأقل في محطة أرامكو لتخزين النفط بجيزان تم تدميرها جراء الضربات الأخيرة. هذا وقد لوحظ تصاعد دخان كثيف من تلك المحطة. بالإضافة إلى ذلك رصدت الأقمار الصناعية أضرارا جسيمة لحقت بمحطة شركة أرامكو لتخزين النفط في منطقة أبها، وأظهرت آثار حرائق واضحة في منطقة الخزانات، كما شوهدت أعمدة دخان كثيفة. أكدت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن حل القضايا المرتبطة باليمن لا يمكن أن يتحقق عبر استمرار الحصار والحملات العسكرية، وشددت على ضرورة احترام استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار المفروض عليه. الخارجية الإيرانية في بيانها أشارت إلى أن ما يجري حاليا لا يمكن فصله عن التطورات التي شهدها البلد والمنطقة خلال أكثر من عقد، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في غرب آسيا وفي البحر الأحمر دون مراعاة الحقوق المشروعة والكريمة للشعب اليمني. وشددت على حق الشعب اليمني في أن يحيا بكرامة بعيدا عن الضغوط والترهيب والحصار الظالم مع احترام سيادته ووحدة أراضيه، وصفة الحصار السعودي المستمر على الشعب اليمني منذ 12 عاما بالظالم وغير القانوني واللا إنساني. أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال الفترة من 7 إلى 10 من سبتمبر الجاري. وفي محافظة القدس أقدم مغتصبون صهاينة على إقامة طقوس تلمودية بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي الخارجي للمسجد الأقصى، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الرغبة في الهيمنة والسعي نحو الأحادية القطبية متأصلان بعمق لدى الأمريكيين، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة قد فشلت وأن إسرائيل لا تريدها. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات على هامش قمة مجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي. وأكد الكرملين أن روسيا تولي أهمية كبيرة لعلاقة الثقة القائمة بين بوتين ومودي. وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن الزعيمين يفضلان التفاعل بأجواء غير رسمية وتبادل وجهات النظر بصراحة حول القضايا الملحة. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية

هذا التذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تعلن تمام الساعة الرابعة عصرا عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة ونوعية. الأقمار الصناعية ترصد أضرار كبيرة بمنشأة أرامكو جنوب السعودية بعيد الضربات اليمنية. وبوتين ومودي يعقدان لقاء على هامش قمة بريكس في الهند. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

كشفت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة عن وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي يتواجدون حاليا في السعودية لتقديم الدعم والمساعدة المباشرة للحملة العسكرية على اليمن بعد انهيار فصائلها على الأرض في ظل تقدم قوات صنعاء الواسع. ونشر موقع الخبر اليمني اليوم تقريرا أكد فيه أن المستشارين الأمريكيين يقدمون للجانب السعودي دعما مكثفا استخباراتيا ويشاركون في تحديد الأهداف الميدانية في إقرار أمريكي صريح بحجم الانخراط المباشر في قيادة وتوجيه العمليات والحرب على اليمن. يأتي هذا الكشف الأمريكي متزامنا مع الانهيارات الميدانية المتسارعة والانكسارات الواسعة في صفوف الفصائل العميلة الموالية للرياض وسط تقدم متصاعد لقوات صنعاء وسيطرة على مساحات ومناطق استراتيجية واسعة في جبهات الساحل الغربي. مراقبون يرون أن تلك المعطيات تؤكد الموقف الثابت لصنعاء منذ مارس 2015 بأن إدارة العدو الأمريكي هي المحرك الفعلي للحرب على اليمن وأنها تسخر نظام العدو السعودي وأمواله لاستهداف اليمنيين ردا على موقفهم المساند لغزة في معركة طوفان الأقصى. كما تشدد المعطيات على أن الدفع بالتصعيد وتحريك الفصائل المحلية كأدوات ليس إلا محاولة أمريكية لحماية الملاحة الصهيونية ولخدمة المشروع الإسرائيلي الخبيث في المنطقة، وهي محاولات أثبتت الأيام فشلها أمام ضربات صنعاء القوية. من جهة أخرى نشر موقع المسيرة نت مقالا أشار فيه إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة في الساحل الغربي لليمن قد سجلت نقطة تحول استراتيجية غير مسبوقة تمثلت في السقوط الدراماتيكي للميليشيا الموالية للعدو السعودي أمام تقدم القوات المسلحة اليمنية، الأمر الذي أحدث حالة من الصدمة والقلق البالغ داخل الأوساط العسكرية والاستخباراتية الصهيونية. لم تعد قراءة المشهد من منظار العدو الإسرائيلي مقتصرة على كونها مواجهات إقليمية أو داخل الجغرافيا اليمنية، وإنما أضحت تطورا خطيرا يهدد بإعادة رسم معادلة الأمن البحري في البحر الأحمر. إعلام العدو العبري نقل مخاوف مشتركة للكيان الصهيوني وللسعودية مؤكدا أن انتهاء نفوذ الرياض في اليمن هو تهديد مباشر لأمن إسرائيل وتغيير في قواعد اللعبة في واحد من أهم الممرات المائية حول العالم المتمثل في باب المندب. وأطرت تلك التقارير بوصف تهديد يضع نظامين في كفة واحدة وكأنهما كيان واحد، إذ أن إضعاف نفوذ السعودية وسيطرتها في اليمن ينعكس مباشرة كتهديد حقيقي لأمن العدو الإسرائيلي ككيان، وتتجسد المخاوف الاستراتيجية الأبرز في اقتراب قوات صنعاء من جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب وسيطرتها على مناطق ساحلية وجزر قريبة، ما يعزز من سطوتها البحرية ويفرض واقعا يشبه سيناريو مضيق هرمز، لكنه أكثر رعبا للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية كون اليمنيين يربطون عملياتهم ومواجهات بشكل مباشر بهدف الوصول إلى كيان العدو في فلسطين المحتلة. هنا يتجلى بوضوح أن العدو عدو واحد، لكنه يتشكل بأوجه متعددة على رأسها الوجه الإسرائيلي والأمريكي والسعودي والإماراتي والمرتزقة والإرهابيون من داعش والقاعدة التي تخدم كلها المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة بلا أدنى ريب.

في الختام لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، ومن التنفيذ مباشرة على الهواء أمين السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.

أنت لله ومن أجناده.

سبحان علنا من غيوب سبحان علنا من غيوب عجبا لتصوره تغدو على مهج النفوس تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب حتى متى يا نفس حتى متى تغترين بالأمل الكذوب

واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري لذنوبك الرحمن غفار.

أنا العبد الله.

أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير أفر إليك.

ظني. وكم من ذلة لي في الخطايا، وكم من ذلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو ستر

نظفت أناملي وطررت سني يظن الناس بي خير وإني لشر الناس إن لم تعفو

صبر وممن وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا

0: من صوب الرمية.
1: يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله.
0: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك، وأن يحسب أنت حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، أما الآن إلى بيان القوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية

0: وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: كانوا يسخرون من شعارنا ومن صرختنا ومن هتافنا، شعار البراءة.

0: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: قد تبدو بعض الصور مهترئة مصفرة عديمة الجدوى، لكنها في نفوس وعقول من رسمها ذات أهمية، هي بحجم الأرض وعمق التاريخ. المخاء وما يجاورها من جزر وخلجان اختلجت لها أفئدة كل من سعى ويسعى للهيمنة على العالم عبر السيطرة على ممراته المائية والاستحواذ على سطوة الملاحة فيها. هي المخاء وعلى رأسها باب المندب، مضيقها الذي كلما ازداد ضيقا اتسعت له أطماع القوى الاستعمارية وقراصنة الأرض عبر التاريخ. سيطرتك على ممر بحري يصل شرق الأرض بغربها وشمالها بجنوبها، ممر تمر عبره أهم وأغنى حصص التجارة العالمية، يعد في نظر من يرى امتلاك شعب لثروة من ثروات أرضه خطيئة كبرى من خطايا الطبيعة لا يغسل عارها إلا سفك دماء ذلك الشعب وإبادته والاستحواذ على ثروته.
4: كان الغزاة يرون أنه إذا أرادوا السيطرة على باب المندب وعلى الساحل يبدأون بالمخاء، فإذا تمت السيطرة على المخاء يعتبر ميناء لجلب البضائع لجلب الأسلحة، حتى في الدولة السبائية والدولة المعينية والحميرية كان ميناء مهم لتصدير واستقبال البضائع، ولذلك كانت تعتبر مدينة المخاء من أهم المناطق الساحلية كميناء قديم جدا من الدولة السبائية، يعني يصل إلى قرابة 1700 قبل الميلاد، ولذلك كان محل أطماع الغزاة.
3: لم تغفل تلك المطامع إذن عن هذه الأرض لحظة واحدة، فتناوبت عبر القرون لاحتلالها والسيطرة عليها، لكنها سرعان ما كانت تهزم وتنكسر وتعود الأرض لأصحابها.
4: دائما الغازي يحاول أن يسيطر على مكان يرى فيه أنه سيخدم قواته وسيخدم تجارته وسيخدم بقاء. اليمن اشتهرت أو سميت بمقبرة الغزاة. اليمن فيه ميزة التحالف والتكاتف حتى في العمق، يعني إذا حصل غزو على منطقة ما بحرية تجد أن القبائل كلها الذي هي نسميها خط الدفاع الأول المواجهة مثلا للمخاء ولباب المندب من التعزية ومن المناطق القريبة منهم كريمة وكعتمة، وهذه المناطق دائما تكون خط دفاع أول، ودائما الاستدعاء لكل الداخل، تكون القوة الرئيسية في الداخل، فتهب

0: قبائل لإسناد الجيش والإسناد الحاميات الموجودة على الشواطئ.
1: لعقود من الزمن ظلت هذه الرقعة من جغرافيا البلاد مسلوبة الهوية منزوعة الكرامة. استتب الأمر فيها للشيطان، ساد فيها الأمريكي وحول بحرها إلى بحيرة صهيونية. لن يمر وقت طويل لتدرك أن التنمية على الطريقة الأمريكية حولت هذه المدينة وما جاورها إلى سجن كبير، جوانتانامو أخرى، قضبانها الفقر والحرمان وأغلالها الجوع والأوبئة.
2: أبناء المخاء من المفترض أن يكونوا من أعلى الطبقات من أبناء الشعب اليمني، لكن سياسة النظام السابق وسياسة أمريكا وإسرائيل وكذلك طارق عفاش تعمد بإفقار أبناء المخاء وجعلهم من الطبقة المهمشة ومن أسوأ الطبقات فقراً.
1: الدولة وفق مقتضيات الخيانة والسرقة منتهكة منتزعة السيادة ليس لها وجود.
3: والله حقيقة في المخات كوني أبو سلطة محلية يعني للمنطقة، أنا عايشهم دائما وعارف إيش يعانوا وإيش مصدر رزقهم.
4: ماتوا الناس جوع،
3: لا في مصانع لا في مشاريع تنموية ولا في شيء، هذا هم شم مخامل من زمان.
1: إشغال الناس بالبؤس والجوع وإغراقهم بالأوبئة والأزمات كلها وفق معايير الديمقراطية الأمريكية، مطالب أساسية لطمس أعين الناس وصرف أنظارهم وشغلهم بأبسط متطلبات العيش، ليتمكن عدوهم ليس من سرقة أرضهم وحسب، بل من سرقة الحياة في عروقهم ودمائهم.
0: لم تعش هذه المنطقة الازدهار ولم تشهد هذه المنطقة الإعمار، برغم أنها منطقة تعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم وتعتبر أهم وأقدم ميناء في اليمن. لذلك سعى العدو بكل الوسائل إلى استهداف المواطن أو أبناء هذه المناطق، إلى حرمانهم.
1: لعقود طويلة تحققت غاية الشيطان، فاسترخى وتمدد واستحكم شره وعربد على أغلب المناطق اليمنية حتى أتاه الله من حيث لم يحتسب. ثورة 21 من سبتمبر المباركة قطعت أيديه وأرجله من خلاف وصلبته على أعمدة إيمان هذا الشعب وحكمته ونفته من الأرض.
0: ظهرت ثورة 21 سبتمبر ونفضت الوصاية الأجنبية على بلادنا، فظهرت اليمن مستقلة بإرادتها، امتلكت السيادة الوطنية، شعرت إسرائيل بالخوف، ولذلك السعودية تحملت المسؤولية أنكم أنتم كنتم السبب في أن اليمن يستقل بسيادته بثورة 21 سبتمبر. لم يكن في حسبان إسرائيل ولا في أمريكا ولا في توقعاتهم ولا تقديراتهم المستقبلية أن هناك ثورة شعبية ستنهض، ثورة يمنية 100%، لم يدخل فيها لا مساندة أجنبية ولا دعم أجنبي ولا إسناد عربي. اليوم العدو ماذا فقد بعد ثورة 21 سبتمبر؟ فقد المعلومة، فقد السيطرة، فقد الكثير من الأشياء التي كان يسيطر بها على اليمن، لم يعد يستطيع أن يحرك شيء.
5: نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذو الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور النفط العالمي.
1: أثارت ثورة 21 من سبتمبر المباركة جنون الشيطان، جزعا وقلقا على مصير كيان الشر الصهيوني الغاصب، فاستنفر كل قوى الإجرام لشن عدوان على هذا البلد

0: ولأن التنمية الأمريكية لبلد ما لا تعني سوى موته وإبادته، كانت المجازر أولى بواكير تنميته الأمريكية لهذه المنطقة.
1: مديرية المخاء هي غيرها، وهي أكثر المدن التي تعرضت للإبادة الجماعية وللقصف المتكرر، وهناك جرائم ارتكبت من قبل العدوان السعودي في مديرية المخاء أكثر من 116 جريمة. ولم ينسى أبناء الشعب اليمني ما حدث من مجزرة مروعة وإبادة جماعية لسكان عمال محطة المخاء التي راح ضحيتها أكثر من 125 شهيد وأكثر من 400 جريح.
2: السعودية ما تدريش النادى، النادى مكان سكان.
3: جريمة استهداف عمال المخاء، طبعا الكثير من الشهداء والجرحى كانوا نازحين، نزحوا إلى يسكنون مع آبائهم مع أمهاتهم مع أهليهم في هذه المدينة باعتبارها منطقة آمنة. طبعا أنا كنت أصور، وجدت قصة حزينة جدا، طفل حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني تخيل، يعني خرجت عيونه وهو يبحث أو يتحسى عن أمه. أشوف أرجع أشوف راقد في السرير بجوار أمه، يعني في حضنه صحة، ها، وكأنه يقول هذه البديل لأمي.
0: هذه سفينة تحمل اسم بي ستار، بالاسم أنها سفينة مدنية، لكنها تعود ملكيتها لشركة إماراتية وتستخدم لنقل الأسلحة.

0: في مشاهد مخزية لأعلى قيادات المرتزقة بجوار الضابط الإماراتي يطأطئون رؤوسهم وينفذون أوامر أسيادهم الضباط في نقل وتخزين الأسلحة في وضع يخجل كل يمني حر.
1: طارق يطلع يهجم على الأفراد ورجع توصل الإماراتي توجيهاتكم هل عندكم ملاحظة؟
2: الإماراتي
1: أصغر رقيب إماراتي يذل ضابط يمني أثناء التدريب على السلاح. ما بنتكلم شاك هذا موجود مواد.
0: مع استمرار تواجد هذه العصابات المرتهنة للغزاة في مدينة المخاء وما جاورها من سواحل وممرات مائية مهمة تشكل خطرا يتصاعد يوما بعد آخر، وذلك بتخطيطهم المشترك مع العدو الأمريكي والإسرائيلي.
3: الاستخبارات من كثير قبل، والاستخبارات لديها حتى برضو راصدين القواعد العسكرية المتواجدة في المخاء. طبعا يعني أصبح المطار لاستقبال يعني كل الأسلحة الذي تنقل إليهم على أساس يعني يكونوا مهيئين وجاهزين، ونحن يعني مطلعين على هذا الكلام.

0: عصر السابع من أكتوبر خرج اليمنيون مؤيدين ومباركين عملية الطوفان. لم يكتفوا بالتأييد، بل تصاعد موقفهم من الخروج الأسبوعي إلى منع كل السفن الأمريكية والبريطانية والمرتبطة بالكيان اللقيط أو المتجهة إليه من المرور عبر المياه التي تصل إليها أسلحتهم، وصولا إلى استهداف عمقهم المحتل في يافا تل أبيب بأسلحة نوعية اخترقت كل أنظمتهم الدفاعية، ما حد بأمريكا وإسرائيل لحشد قواتهم مجددا عبر أدواتهم الرخيصة.
1: وفي ظل هذا التصعيد، وكما قلنا على الأرض الأسبوع الفائت، فإن هناك قوات في جنوب اليمن يبدون الاستعداد للتصدي للتهديد الحوثي وحتى التعاون مع إسرائيل، وهذا ما قاله أحد قادة هذه القوات طارق صالح أثناء تظاهرة بحرية لرجاله مقابل السواحل البحرية لليمن.
2: فهناك تهديد كبير من قبل أذرع إيران تحت مبرر حرب غزة واستهداف السفن الإسرائيلية.
3: أتينا إلى ميناء المخا ووجدنا الجميع ودودين وأكثر من أصدقاء. نود هنا أن نشكر الجميع وعلى رأسهم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.
4: عندما قامت القوات المسلحة اليمنية في التحرك في البحار والتحرك في منع السفن الذي يدخل إلى إسرائيل وتزويدهم بالأسلحة وبالغذاء وبهذا الأشياء، اليوم نعم موجودين في المخا أمريكيين وإسرائيليين وإماراتيين وسعوديين، يعني تحرك غير عادي لعملية التخطيطات والتجهيزات والإعدادات مع المرتزقة على أساس أنهم يقوموا بعملية عمل خطير وخبيث في الساحل الغربي، إلا أن نحن متيقظين يعني كامل قدرتنا وكفاءتنا في حماية هذا الساحل، ولن يستطيعوا أن يتجاوزونا أبدا.
0: بهزيمة وانكسار يحاول الأمريكي والإسرائيلي التشبث بالسيطرة على اليمن السعيد الذي يمتلك أحد أهم الممرات المائية في العالم، عبر حشده لأدوات فشلت في تحقيق مآربه أمام الشعب اليمني الذي أجل كل قضاياه حتى وإن كانت مصيرية ليتجه إلى قضية الأمة ويخوض غمار الحرب مساندة للشعب الفلسطيني، ويضرب العدو في عمق كيانه ويفرض عليه حصارا عجز عن رفعه عنه كل أرباب الكفر والضلال، محطما بذلك أحلاما ظل ينسجها أعواما ويهتك بيت العنكبوت وإن حماها العملاء والمنافقون.
5: تحترق وتتبعثر مخططات الغزو من الداخل، كما تستعر النيران في عصب صناعة النفط السعودية. مبدأ إن الله معنا يضبط يخطط للمعركة ويقطع أنفاس الاحتلال في أكثر من جبهة على كثبان الصحراء وأمواج الماء كحق وضرورة، والنتائج مشعة تعبر عن تأييد الله ومدده ونصره لعباده المستضعفين، وما هيأ لهم من المتغيرات ظهرت معها مملكة قرن الشيطان مكشوفة في الميدان والسياسة، لا تستطيع مواراة رفضها للسلام وعلاقات حسن الجوار، ولا تغطيه ما ترتكبه من إبادة مفتوحة بحق شعبنا، لا بجلسة فيما يسمى مجلس الأمن، ولا بسرديته الكاذبة لتخويف العالم بأمن الملاحة الدولية، فيما وضعها لم يتغير منذ سنوات من الإشراف الناري لقواتنا المسلحة على البحر الأحمر وما نفذته من عمليات وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية يعزز أمن الملاحة ويقطع عن أمواجها الخطر المرعي سعوديا والمتحرك وفق أجندة أمريكية صهيونية، وهو ما يختصر أزمة مركبة لمعسكر عدوان وغزو عريض. والهزيمة بطبيعتها فضاحة لا يمكن سترها أو تمويهها أو وقف تداعياتها المنطقية، وكيفما ذهبت الأمور وسع النظام السعودي من اليوم أن يرى في تطوراتها الدراماتيكية احتمال نهايته، فشعبنا ثابت متقدم في موقف أصيل يخوض معركته المصيرية على ثقة بنصر الله وعلى اطمئنان أن من يحدد العواقب في نهاية المطاف هو الله، لا أمريكا ولا إسرائيل ولا مال السعودية ونفطها ولا جبروت وطغيان كل شياطين الحروب. من يرسم العواقب ويحدد النهايات هو الباري، وما النصر إلا من عند الله.
6: أعلنت حكومة صنعاء اليوم الخميس استعادة وتأمين مناطق الساحل الغربي التي كانت تسيطر عليها قوات التحالف السعودي والحكومة اليمنية في محافظتي تعز والحديدة. وفي تصريحات نقلتها وكالة سبأ الرسمية، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط عن استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي حسب تعبيره، وأضاف أنه تم الاستفادة من قرار العفو الرئاسي الذي بدأت السلطات المحلية بتنفيذه فور صدوره، في إشارة إلى قرار أصدره الليلة الماضية ويقتضي بالعفو عن المقاتلين في صفوف القوات المدعومة من السعودية في الساحل الغربي في حال إلقاء السلاح. وأعلنت القوات الحكومية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح صباح اليوم عن إعادة ترتيب صفوفها والتراجع إلى مكان آمن بالتنسيق مع التحالف بعدما وصفته باختراقات قوات الحوثي لمختلف محاور القتال. ولم تعلن قوات صنعاء عن التفاصيل بعد، لكن مقاطع فيديو وثقت دخول مقاتليها إلى مناطق حيس والخوخة جنوبيي الحديدة بالإضافة إلى مدينة المخا الساحلية معقل القوات التي يقودها طارق صالح. وأفادت وكالة رويترز بأن تقدم قوات صنعاء وصل إلى جزر حنيش الصغرى والكبرى وزكر، فيما أشارت العديد من التقارير إلى تقدم في منطقة ذباب ومضيق باب المندب الاستراتيجي وجزيرة ميون. وقال المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثيين وكبير مفاوضي حكومة صنعاء محمد عبد السلام إنما قامت به القوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق الساحلية عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية والتعامل مع التحديات والأطماع التي تهدد السلم الأهلي حسب تعبيره. وأضاف أما بشأن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب فهي آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء عبد العزيز بن حبتور إنما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني، وأن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل تهديدا للملاحة الدولية، وستظل الملاحة الدولية آمنة وهي مصلحة يمنية وإقليمية ودولية.
7: يعني إذا صدقوا الناس مع الله، الله بيأتي بانتصارات. وأقسم بالله السيد في المحاضرات وما سمعتها دي بيقول نردم الفجوة بيننا إحنا وهدى الله، وهو بيقسم فيها بالله أن إحنا لو نلتزم بهدى الله بشكل صحيح وسليم أن إحنا لا نرى انتصارات لم تحدث لنا، يعني قال لم تخطر لنا على بال ولم تكن لنا في حسبان، وإني لا تذهل كل العالم، فإحنا نستعين بالله ونتوكل ونرى نتائج النصر والفتح المبين بإذن الله قريب، يعني ما عاد بعيد، إحنا قد رأينا.
8: استعادة جغرافية يمنية استراتيجية يحرك أطرافا خارجية متعددة أمر مدرك ومجرب، وقد جرى التعامل معه في المواجهات الطويلة. في المشهد الأبرز تتموضع بريطانيا من نافذة مجلس الأمن الدولي، الرصيف الأممي الذي اعتادت أن تسلحه وتتسلح به في كل مرة تحسم اليمن معركة استحقاق ببعد وطني وأمني محلي وعربي. في التاريخ ومنذ سقوط النفوذ البريطاني تحاول لندن البقاء للحرب من موقع في الهيئة الأممية، تعيد نسخ نفسها مرة بحلم قديم ومرة ثانية كذيل تابع للهيمنة الأمريكية. وفي الحالتين تدفع السعودية تكاليف باهظة مقابل الاتكال على بريطانيا في قراءة ما تريده في المنطقة والتحشيد لها دوليا. انعقاد مجلس الأمن الدولي بدعوة من بريطانيا بشأن اليمن ومستجدات وسقوط معسكرات السعودية بالقرب من باب المندب ليس شيئا جديدا، على أنه انعكاس للمخاوف الغربية والصهيونية من التحولات المستمرة لقطع الوجود الممتد إليها ومراكز التخادم معها. وتكرر ذلك منذ أسابيع الثورة اليمنية في سبتمبر أيلول 2014. الاختباء خلف أسطوانة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب اختباء وراء دعاية سقطت في أحداث في الماضي والحاضر، حين تبين أن عسكرة البحر الأحمر وباب المندب وتجميع التحالفات إلى المنطقة كانت مهمة أمريكية بريطانية وبمشاركة أدواتها في الإقليم واستئجار بيادق محلية تم دحرها لضمان الأمن الوطني والقومي. ما تريد الحكومة البريطانية إلغاءه في تحركها يرتبط بكيان اليمن السيادي، منهج لا مكان له حتى على هامش التغيير الثوري في اليمن الحاضر، فضلا عن تعارضه مع الاقتدار العسكري اليمني وتعاظم قوة الردع، وهي معركة لها مد لا جزر له، متصل بحماس شعبي لا يتوقف عن رفض الوصاية، ويبلغ تفويضه قطع مراكز التدخل الخارجي للاكتفاء بتجريف الأدوات المستخدمة. المحاولات البريطانية وبعض الأوروبية والغربية لإعادة تجريب خطوط النفوذ يثير الشكوك بطريقتها في تجاوز مراحل الاستعمار، لكنها في الوقت نفسه مجبرة أن تعيد زاوية الرؤية إلى اليمن كجغرافية بقيت صعبة المنال حين كانت بريطانيا مملكة لا تغيب عنها الشمس، بينما كانت شمسها محظورة في بلاد اليمنيين ولا تزال. تثبت اليمن خطوطا حمراء عريضة جرى غزها بدماء المجاهدين الأبطال، يجعل التحريض البريطاني والتحركات المدفوعة برشاوى سعودية محاولات مبتورة، ولا فرق إن تبدت من بوابة أممية أو نافذة دولية.
9: تخيلوا يا جماعة، جماعة صنعاء اليوم مخزنين بالمخاء، مخزنين ليشربوا قهوة، ومخزنين بالمينا ليلة، بيوم واحد استولوا على الكل. يا أخي مجانين دول الناس، إيش معاهم؟ معاهم جن ليحاربوا معاهم ولا إيش معاهم؟ يعني ولقد حصل بالتاريخ، الوازعي الحديدي كاملة، المخاء كامل، يعني ثلثين من تعز قد طارت بيديهم. أش معهم أولى الناس؟ أش معهم يا جماعة الخير؟ الله الله اللي يحارب معهم، مؤمنين مؤمنين صادقين. أنا أقول لكم الصدق، هؤلاء الناس اللي يحاربوا على قضية عندهم قضية الصدق، يعني ولا مو المجنانة هذا بخلال يوم واحد استولوا على المناطق هذه كلها؟ أنا ما صدقش ما صدقش، هذه معهم ملائكة اللي يحاربوا معهم من السماء.
5: التصعيد بالتصعيد معادلة ثابتة يستحيل تجاوزها، ولا يمكن لنظام الرياض أن يأكل الثوم بفم أدواته. وقد وصلته الرسالة شديدة بصواريخ اليمن ومسيراته، لتشتعل منشآت أرامكو في جيزان ونجران وأبها مع ضربة موازية لقاعدته الجوية في خميس مشيط، وفيها تم دك حظائر للمقاتلات السعودية، كما أكدت صور الأقمار الاصطناعية التي كشفت أيضا عن حرائق لا تزال مشتعلة في المنشآت النفطية، وهي صورة مصغرة عن حريق سيشمل مملكة قرن الشيطان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إن تورطت في تصعيد شامل. فاليد على الزناد، والردود ستصبح أكثر فاعلية، ولن يحقق نظام العدوان السعودي مآربه في خدمة الأجندة الصهيونية باليمن، وعليه أن ينزل عن شجرة غروره، ما لم فإن بنك الأهداف بات أوسع ومديات الصواريخ باتت أبعد وأدق، ولن تفلح منظومات الدفاع المستوردة في توفير مظلة لحماية الاقتصاد ومفاصل الطاقة. فزمن الهيمنة قد ولى بالأرجعة، والمعادلة اليوم تفرض وقائع ميدانية جديدة عنوانها السيادة اليمنية المطلقة.
10: حرائق منشآت أرامكو لم تنطفئ، من نجران إلى جيزان فأبها، سحب الدخان تظلل جنوب مملكة العدوان السعودية، مضى على اندلاع ألسنة النار وتصاعد دخانها يومان وهي مرشحة للاستمرار. بدعت الرياض أنه حريق جرى السيطرة عليه، تظهر مشاهده على محدودية ما ينشر خلاف ذلك، وتروي أن هجمات ضخمة وقعت وهي غير محدودة الأثر وتهز أمن أكثر المواد استراتيجية في العالم. يجرب اليمن بعض قوته الكامنة ويترك للمملكة قياس وحساب نتائج اختبارها كلف المواجهة ورفض دفع استحقاقات جوارها. تلتهم نيران الانتقام والمظلومية اليمنية عصب الصناعة النفطية السعودية، واحتراق منشآت عملاق الطاقة العالمي يأتي في وقت يجد نفسه في شرنقة الحظر اليمني للملاحة البحرية، وضغط كاف لتقويض ورقة البقرة الحلوب، ما يعني أن كل شيء أمامها معقد وغير متوقع المآلات. تدرك مملكة الشر السعودية أن من العسير احتواء تأثير ورقة الحظر للملاحة واستهدافها كمنظومة كاملة من البنى التحتية المختلفة، بداية بالحقول وخطوط الأنابيب إلى المصافي والموانئ والخزانات وأرصفة التحمير وأسطول النقل ومسارات الإبحار. لا يتركز الأثر في مجمع جيزان الصناعي فحسب، لكن خطره هناك يتفاقم بالنظر إلى ما يضمه من كبريات مصافي النفط السيادية. شلل مرافق التكرير يفرض اختناقات حادة ومباشرة في إمدادات الوقود المعالج وفق ما أكدته تقارير استخباراتية واقتصادية دولية. شظايا تداعيات العمليات اليمنية تعبر قطاع الطاقة المباشر لتلقي بظلالها على أسواق الأسهم وأدوات الدين، وتخلق حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي. والعمليات في الوقت الحاضر ترهقه بالأعباء وتثقله بفواتير أرقامها مفتوحة وهي إلى الأعلى على مدار الساعة، وهكذا تفعل حرائق الصراع. هذا النسق اليمني يثبت معادلات القوات المسلحة كلها من الحصار بالحصار إلى غيرها، ولعل كل هذه الحرائق وما يرتبط بها من إنذار مبكر عيون وأذان قريبة تكفي السعودي استشعار مغبات العدوانية المفرطة تجاه بلد الإيمان والحكمة. فتك عمليات الرد اليمني بالخاصرة السعودية محاكاة بالحديد والنار لما سيتشكل من صور متزاحمة في مكامن الطاقة، والمراقبون يرون أن تحريك الغزو من الداخل يرشح احتراق الذهب الأسود، وأنه لا ينجو كلما اتسعت المواجهة في رقعة الجغرافيا اليمنية على تخوم المياه أو كثبان الرمضاء.
11: بلاستيك بلاستيك أمريكا بلاستيك يا سعودية، كراتين كراتين بلاستيك.
12: الحوثيين عايزين ياخدوا الساحل، هياخدوه بالمنظر دون، وهم لما يخرجوا من جولة قتال أخرى منتصرين ده يزود عندهم طبعا السرد بقى والبأس والجسارة والحاجات دي كلها بتزيد معهم. هم كل ما يخشوا معركة يا جماعة بيخرجوا منها أقوى، يضيف لرصيدهم تمام. في المقابل الطرف الآخر اللي هم القوات بقى المدعومة من السعودية، القوات الشرعية، القوات اللي مش عارف إيه، ما لهاش سرد أصلا، لهاش سرد في أي حاجة. الحوثيين ليهم زعيم، ماشي، دول ما لهمش زعيم. الحوثيين ليهم أهداف، ليهم نظرة أممية، نظرة يعني كبيرة، ليهم يعني سجل من الاشتباكات مع الإسرائيليين، مع عزيز ليهم شرعية ضخمة. في المنطقة بالكامل، هم نجحوا في اكتسابها. الطرف الآخر ما عندوش حاجة، ما عندوش مشروع في حاجة. انت ايه مشروعك؟ طب دول الإماميين مثلا كانوا موجودين في هذه المنطقة بيحكموها على مدار أكتر من 1000 عام، وليهم توجه وليهم مشروع وليهم قصة وليهم قائد وليهم تاريخ وليهم يعني حاجات كتيرة جدا بتخليهم متماسكين ومسيطرين على غالب الشعب اليمني، تقريبا 80% ولا 70% غالب الشعب اليمني في المناطق بتاعتهم، ومتكيفين مع بعض وعايشين في أزمات وفي بتاع ماشي، بس يعني موقفهم راسخ شوية. الطرف الآخر ما عندوش حاجة، يعني ما عندوش لزعيم ولا عنده رؤية ولا عنده يعني فكر في المسألة اليمنية. انت هتحكم اليمن بأي نظام؟ وقصتك قصة ايه؟ وقبيلتك دي مثلا علاقتها بالقبيلة التانية ايه؟ مفيش، بتلاقي مفيش، بتلاقي زي اللي حصل امبارح كده، هوبا يلا نحرر صنعاء، العملية بدأت، خش على اول حدود الجوف مع المناطق اللي متسيطر عليها الحوثيين، اقعد كده ساعة واطلع اجري.
13: لتقول هنا التاريخ، هنا الحضارة، هنا الكرامة، وتقول للسعودي نحن قادمون لنلبس الكعبة من جديد ثوب العزة، ثوب الحق، بدلا من اللباس الذي ألبستموه ثوب العمالة وثوب الخيانة وثوب الارتزاق، وسننتزع حقوقنا رغما عن أنوفكم.
14: لنا خيارات أخرى وسنفتحها، باب المندب سيدخل المعركة وسيغلق وسيدفعونهم صاغرون.
15: كلمة وعشر سواء إن نحن الجوع كافر، قسما بالله لا ندخل لا داخل الرياض، ما بيفرقنا وشتتنا وقاتل بيننا، احنا عارفين العدو الأساس.
16: دعمها ومساندتها لنداء القائد، أن هذه المحطتنا هي المحطة الأولى والأخيرة إن شاء الله.
17: لا تنطلع على اليمنيين هذه المغالطة وهذه المجازفة وهذه الخطرصة الذي امتدت الى 15 سنة.
18: يزون للعدو بالمرصع ومن اخشامها، معانا نتفاوض من اخشامها.
5: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب والصحفي والباحث السياسي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بكم سيد الكريم.
19: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وجمعتكم مباركة
5: على الجميع إن شاء الله. سيد الكريم، عندما تتكالب قوى الاستكبار العالمية على أمتنا، وعندما يراهن الطغاة والمستكبرين على كسر إرادة الشعوب، يبرز فجر جديد اسمه النصر بالتوكل على الله والاعتماد عليه. اليوم ونحن في هذا اليوم المبارك، وشعبنا اليمني يخوض معركة الخلاص ومعركة انتزاع الحقوق، وفي خضم هذه الأحداث التي جرت وتجري في الأسبوع الماضي، كيف تقرؤون انهيار جبهات المرتزقة مؤخرا في الساحل الغربي وفي تعز، وما دلالات ذلك سياسيا في قادم الأيام؟
19: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا التحية لك وللسادة المستمعين، ونبارك ونهني للشعب اليمني هذه الانتصارات العظيمة التي تتحقق في جبهة الساحل الغربي لليمن وفي الجبهات المتعددة. وحقيقة الأمر أن هناك مشروعين، مشروع الثقافة القرآنية الذي تتمسك به حكومة صنعاء والموالين لصنعاء، ومشروع والطرف الآخر الذي ليس لديه مشروع وإنما هو يسعى خلف الريالات السعودية ويسعى لتحقيق المزيد من جمع الأموال دون أن يكون لديه اهتمام بوطن أو بكرامة الوطن أو بتراب هذا الوطن. هؤلاء الخونة أو التحشيدات التي اجتمعت وكانت تهدف وتصب في خدمة العدو السعودي كانوا يتحركون لهدف واحد ومغزى واحد، واحتلال بلدانهم لصالح العدو السعودي، ويسعون بشكل حثيث ودؤوب من أجل تحقيق الانتصارات في هذه المناطق، مسنودين بدعم إعلامي كبير جدا، ومسنودين بغطاء جوي غير محدود، ومسنودين بكل الوسائل والإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافهم الشيطانية الخبيثة. وحقيقة الأمر ما حدث في الساحل الغربي ليس بسيطا أو كما يعتقد الأمر أنها انتصارات جاءت بهذه السهولة وبهذه السرعة. فكان هناك إعدادات كبيرة من قبل الخونة ومن قبل العدو السعودي، وهذه الإعدادات كانت تصب في السيطرة على اليمن بالكامل وليس على جبهة الساحل الغربي فقط. كان هناك أكثر من 10 ألوية تتحرك صوب محافظة الحديدة، ولكن رجال الله في الميدان كانوا على جهوزية عالية وكانوا يرصدون كل هذه التحركات بدقة عالية، وكانوا يتابعون كل تحركات العدو بيقظة وهمة عالية جدا، هي التي ساعدتهم على ضرب العدو في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. لولا هذه اليقظة لكان العدو قد وصل إلى محافظة الحديدة وربما وصل إلى مناطق أكبر وأوسع من هذه يعني المحافظات، لأن العدو كان يجهز وينفذ الخطة على مستوى اليمن كامل وليس على مستوى جبهة الساحل. أبطال القوات المسلحة هم تحركوا في جبهة الساحل بمعنويات عالية وبثقة كبيرة جدا، مستمدين عزيمتهم ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى، ومؤمنين بأن خيار تحرير الأرض من الخونة ومن الأعداء هي مهمة وطنية مقدسة، ولذلك تحركوا في هذا الجانب وهم يستشعرون هذه المسؤولية. وجرت معارك حامية الوطيس، وكان هناك اشتباكات عنيفة لا يمكن وصفها، ولكن ولكن إذا جاء الحق زهق الباطل. هذه الضربات الموجعة التي تلقاها الغزاة والمحتلين في جبهة الساحل الغربي هي ستغير وجه اليمن إلى الأفضل إلى المستقبل. هي ضربة ليست فقط ضربة للخونة والمرتزقة، إنما هي ضربة للعدو السعودي، ضربة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما هو معلوم بأن جبهة الساحل الغربي كان يسيطر عليها طارق عفاش والخونة، وهؤلاء كانوا يوصل إلى درجة أن ضباط صهاينة يصلون إلى محافظة الإلامين إلى مدينة المخا ويتحكمون بالسيطرة على مضيق باب المندب. مضيق باب المندب قبل تحرير جبهة الساحل الغربي كان صهيونيا بامتياز، لكنه الآن أصبح يمنيا بامتياز، وهذا هو نصر استراتيجي وسيغير المعادلة ليس في اليمن فقط وإنما في المنطقة برمتها، وهذا نتيجة العمل الدؤوب والإخلاص الكبير لأبناء قواتنا المسلحة والأمن الذين هم مستمدين عزيمتهم ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى وموالين لهذه القيادة الثورية الربانية التي هي تنظر لليمن من منظار المصلحة الوطنية وليس من منظار المصلحة الشخصية التي تأتي لجمع الأموال وتراكم الثروات.
20: نعم، يحاصروننا بالخبز، يحاصروننا بالدواء، يحاصروننا بالمرتبات، بنهب الثروات اليمنية الوطنية السيادية، ظنا منهم أن لقمة العيش تكسر إرادة شعب عظيم أبا الذل. 10 سنوات من العدوان والحصار من قبل هذا العدو السعودي المجرم، من نحمل إذا مشوا النظام السعودي، إذا مشوا العدو السعودي الأمريكي، من نحمل مسؤولية تجويع هذا الشعب اليمني اليوم؟ ولماذا تصر دولة العدوان السعودية على عرقلة صرف المرتبات، عرقلة فتح المطارات، عرقلة فتح الموانئ، رغم كل المبادرات الإنسانية، رغم كل الدعوات الإنسانية، رغم ما بيقولوه وما بيسطروه منظمات الأمم المتحدة الداعية إلى حقوق الإنسان، الداعية إلى لا للتجويع، مع أن هي في اليمن قد وقعت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم. نعم. لماذا هذا التعنت؟ لماذا هذا النظرة الفوقية والدونية للشعب اليمني؟
19: أولا يجب أن تكون هناك حقيقة واضحة للمستمعين ولكل المتابعين لهذا البرنامج. أولا أن جميع الدول في العالم مطاراتها مفتوحة، موانئها مفتوحة، لا تعاني من حصار ولا تعاني من أي امتهان من أي دولة أخرى سوى غزة وفلسطين بشكل عام التي يحاصرها الكيان الصهيوني، واليمن الذي يحاصره الكيان السعودي. إذا الكيان السعودي والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة، هم يحاصرون اليمن في قوته، يحاصرون اليمن في كرامته، في عزته. المخطط السعودي هو أكبر من ذلك، هو فوجئ وصفع بثورة 21 من سبتمبر 2014 التي قطعت يد التدخل الخارجي في اليمن. كان السفير الأمريكي هو الذي يتحكم في القرار اليمني، كان السفير الأمريكي إلى السفير الأمريكي والسفير السعودي إلى درجة أنهم هم الذين يعينون الحكومة، وهم الذين يعينون الرؤساء، وهم الذين يتحكمون في المشهد اليمني. ولك أيضا أن تنظر إلى الطرف الآخر، تنظر إليه وهو في المملكة العربية السعودية يحكم من فنادق الرياض، انظر إليهم كيف يعانون من الامتهان، كيف يعانون من التجزم وهم يتعاملون مع السفير السعودي محمد آل جابر. كيف عملت المملكة العربية السعودية أنها تحتجز رئيس جمهورية يعتقدون بأنه شرعي وتضعه تحت الإقامة الجبرية إلى أن توفي في المملكة العربية السعودية وهما يسمى عبد رب منصور هادي، ثم جاءت برئيس جديد وبمجلس رئاسي جديد ليس فيه انتخابات ولا دستور ولا في أي شيء، يعني بمخالفة صريحة للدستور. المملكة العربية السعودية تتعامل مع اليمن باعتبار أنه حديقة خلفية، تتعامل مع اليمن باعتبار أن اليمن قطعة من الأراضي السعودية وليس بلد له حريته وكرامته وسيادته. لكنها فوجئت أنها اصطدمت مع واقع مختلف تماما عما كانت تتعامل معه في العقود والسنوات الماضية. الثورة التي قامت في 2014، ثورة 21 سبتمبر، هي قالت للعدو السعودي قف مكانك، إذا أردت أن تكون لدينا علاقات ندية يجب أن تكون علاقتنا مبنية على الاحترام، تكون مبنية على العلاقات الاستراتيجية مثل ما هو حال بقية الدول. ولذلك هي فوجئت السعودية بهذا التصرف، هي تريد أن يظل اليمن خاضعا لها، أن تظل مهيمنة على هذا اليمن. وهناك قوى سياسية ثورية وطنية في اليمن تقول لا، الشعب اليمني يجب هو شعب حر وكريم، والبلد هذا البلد لا يمكن لأي قوى خارجية أن تتحكم في قراره وفي حريته وفي استقلاله. لذلك هذه هي المعادلة الأساسية في الصراع. اتجهت السعودية من عام 2015 للعدوان على اليمن، 10 سنوات من الغارات، صبت فوق الأراضي اليمنية أكثر من 250 ألف غارة، جوعت الشعب اليمني من خلال الحصار على ميناء الحديدة، عملت على تجفيف منابع الإيرادات في اليمن، استقطبت كل المشايخ والشخصيات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والدينية إلى المملكة العربية السعودية، استخدمت كل الأساليب والحركات الممكنة للقضاء على ثورة 21 سبتمبر وعلى القيادة في صنعاء، لكنها لم تفلح. في المقابل خلال 10 سنوات وفي ظل الحرب والعدوان والحصار لم يستسلم الشعب اليمني ولم تستسلم القيادة. كان هناك أولا الصمود، هو من أرقى عوامل الصمود في المواجهة على مستوى التاريخ. ثانيا أنه القوات المسلحة فاجأت العالم أنه بدلا أن تنهار هذه القوات المسلحة وأن تدمر مقدراتها وإمكاناتها، اتجهت إلى تراكم هذه القدرات العسكرية النوعية، اتجهت إلى التصنيع، اتجهت إلى إنتاج أسلحة قوية ونوعية جديدة، وصولا حتى وصلت إلى صناعة صواريخ الفرد الصوتية التي لا تمتلكها أي دولة عربية. ولذلك الآن المعادلة مختلفة تماما. إذا أرادت السعودية أن تتعامل مع اليمن باعتبار أن المعركة كما كانت في عام 2015 فهي مخطئة تماما. اليمن اليوم في 2026 يختلف عن 2015. اليمن الآن يمتلك قوات عسكرية متدربة ومحترفة وتمتلك الكثير من المهارات في سواء في الميدان أو في المواجهة. يمتلك القدرات العسكرية النوعية. في السابق كانت الصواريخ التي يتم إطلاقها على المملكة العربية السعودية يتم اعتراض الكثير منها، لكن الآن لا تستطيع المملكة العربية السعودية أن تعترض صاروخ واحد. في الماضي لم نمتلك القدرات العسكرية والإمكانات في المواجهة، أما الآن فهم يواجهون جيش احترافي متمكن لديه القدرات النوعية في الاقتحام، لديه القدرات النوعية في امتلاك الأسلحة. مثل ما قال السيد القائد، لدينا في البر تقنيات ليست لا مثيل لها في التاريخ. وهو بالفعل لذلك الآن المرتزقة عندما يواجهون في هذا المعركة هم يشاهدون أشياء لم تكن تحدث من قبل. ولذلك شاهدنا في جبهة الساحل الغربي مستوى الذعر الكبير الذي حصل لهؤلاء نتيجة لأنهم لم يتوقعوا أن يشهدوا معركة أو مواجهة مثل ما كانوا يواجهونه من قبل. المواجهة الآن مختلفة لأن الإعداد الذي تم خلال السنوات الماضية هو لم يتم من أجل مواجهة هؤلاء المرتزقة أو هؤلاء الخونة، وإنما الإعداد لمواجهة ما هو أكبر، لمواجهة قوى الاستكبار العالمي للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. ولذلك قدراتنا فوق الخيال، قدراتنا هي صدمت محمد بن سلمان وصدمت كل الخونة والمرتزقة. اليوم على سبيل المثال محمد بن سلمان كشف موقع أكسيوس أن محمد بن سلمان طلب من الرئيس الأمريكي لمرتين أن يتدخل عسكريا ويشن غارات على اليمن، لكن الرئيس الأمريكي رفض وقال عفوا أعتذر لا أستطيع أن أضرب اليمن، لأن الرئيس الأمريكي جرب الغارات على اليمن وجرب المعركة في اليمن وواجه مشكلة كبيرة في البحر الأحمر، وحاملات الطائرات برد 5 حاملات طائرات من البحر الأحمر. لذلك الأمريكي عرف مستوى القدرات النوعية لدى القوات المسلحة اليمنية، بينما هؤلاء الأغبياء في المملكة العربية السعودية والخونة لم يفهموا ولم يستوعبوا الدرس جيدا. ليس هناك خيار أمام المملكة العربية السعودية وأمام هؤلاء الخونة إلا أن ينظروا لليمن باعتباره دولة ذات سيادة، دولة تمتلك القرار ودولة لديها من القوات والإمكانات ما يجعلها قوة إقليمية في المنطقة وليس فقط على مستوى الدول العربية.
20: إذن الأستاذ أحمد داود الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
19: شكرا جزيلا لكم.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله. دفاعا عن شعبنا وبلدنا. والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يا رب لك الحمد.
20: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا جميعا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي، إلى اللقاء.
21: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة وبمشاركة كبيرة من أبناء الشعب وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عن إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافية اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية. وأوضح القوات المسلحة وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العملية تتكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وأشار البيان إلى أن العملية حققت النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت فضل الله آمنة مستقلة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية لتصدي الطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. وأفاد البيان بأن العملية تأتي في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على اليمن منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. وأكدت القوات المسلحة أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. أعرب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم عن سعادته بانتصارات الشعب اليمني، داعيا حكام المنطقة إلى العقلانية والتحرر من التبعية. أعلنت وكالة الطاقة الذرية أن إمدادات السعودية من النفط الخام انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا على أساس شهري لتصل إلى 6 ملايين برميل يوميا في شهر أغسطس، وهو أدنى مستوى تبلغه الإمدادات منذ أكثر من 3 عقود، وذلك من جراء العمليات اليمنية التي استهدفت منشآت الطاقة السعودية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 9 آخرون اليوم في قصف العدو السعودي ومواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
3: وقفة إعلانية.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظر.

0: تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
4: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
5: أترى يا حسان، أليس ذلك سعد بن عبادة؟
6: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
5: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
7: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
5: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
7: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟
5: بلى، الله ورسوله آمنوا أفضل.
7: قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟
5: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل.
7: قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
5: رضينا بك يا رسول الله حظا وقسما،

0: في هذا الوقت من الحر والجدب والشدة؟
1: وما في ذلك يا حسن؟
0: لقد طابت الثمار يا عروة، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص الآن.
1: إنه أمر الله لرسوله يا حسان.
0: صدقت، ولكن أين وجهة رسول الله؟
1: إلى تبوك لغزو الروم.
0: اللهم انصر رسولك، تعالى لنتهيأ للخروج مع الناس.

0: ماذا أرى يا عروة؟
1: طلحة بن عبيد الله وصحبه يحرقون بيت سويلم اليهودي؟
2: أجل، إنه أمر رسول الله.
1: وماذا فعل؟
2: جمع المنافقين في بيته وجعلوا يثبطون عزائم الناس عن الخروج مع رسول الله.
1: لعنه الله، أيفعل هذا؟
2: أجل، وذلك الجد بن قيس قد طلب من رسول الله أن يتخلف عن الجهاد.
1: ويحه ويحه، ما به؟
2: يقول بأنه يفعل ذلك خشية أن يفتتن بنساء بني الأصفر.
1: وهل أذن له رسول الله بذلك؟
2: لقد أعرض عنه وأذن له.
1: وهل غير الجد تخلف عن الخروج يا عروة؟
2: أجل، ثلاثة يا حسان.
1: من أولئك؟
2: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية.
1: ويحهم، إنهم نفروا صدق لا يتهمون في إسلامهم.
2: هم كذلك، ولكن لا ندري، إن الهدى هدى الله يا حسان.

0: ها قد وصلنا تبوك يا علقمة.
1: الحمد لله يا سعد. قل لي، متى ننازل الروم يا سعد؟
0: ذاك عند رسول الله، لا ندري متى سيكون.
1: انظر، أليس ذلك يوحنا بن الرؤبة صاحب إيلة؟
0: بلى، إنه يتجه إلى رسول الله.
1: هلما يا سعد، هلما لنرى ما يريد.
0: أسمعت يا علقمة؟ إنه يطلب أن يصالح رسول الله عما في يده ويدفع الجزية.
1: وها قد وافق رسول الله وأمر أن يكتب له كتابا بذلك.
0: الحمد لله، لقد كفى الله المسلمين شر هؤلاء.
1: انظر يا سعد انظر، أولئك أهل جرباء وأذرح ميممين صوب رسول الله.
0: الحمد لله، إنهم يريدون مصالحة رسول الله على ما صالح عليه ابن رؤبة، على أن يدفعوا الجزية.
1: أجل، وهذا رسول الله يعاهدهم على ذلك، إنه أمر أن يكتب لهم كتابا بالعهد.
0: الحمد لله، إنه نصر الله للرسول، فقد كفى الله المؤمنين شر قتال هؤلاء القوم.

0: أرأيت كيف جاء الروم صاغرين إلى رسول الله؟
1: أجل، فقد أرجف الله المشركين وقذف الخوف والفزع في قلوبهم
0: ودفعوا الجزية وهم صاغرون.
1: والله ما تصورت أن يكون هذا يا علقمة.
0: أكانت الحرب نصب عينيك؟
1: نعم، لأن الروم كثيرون وفيهم من السلف والعناد الكثير.
0: ولكن الله أبى إلا ذل هؤلاء.
1: أرأيت، لقد بعث رسول الله خالدا إلى ملك دومة الجندل.
0: ألم يأتي بعد؟
1: سيأتي به خالد صاغرا ذليلا إن شاء الله.

0: لقد عدنا إلى المدينة.
1: وعاد رسول الله ظافرا منتصرا.
0: ألا تقول شيئا في غزوة تبوك يا حسان؟
1: كيف لا أقول وقد أخضع الله الروم للمسلمين.
0: هات أيدك الله.
1: ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل، وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا. وليلة طلبوا فيها عدوهم لله، والله يجزيهم بما عملوا. أولئك القوم أنصار النبي، وهم قومي أصير إليهم حين أتصلوا. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا.
0: حسان، ألا تقول في رسول الله شيئا؟
1: صلى الله عليه، والله لا أقولن ما يرضي رسول الله.
0: هات بارك الله فيك.
1: فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، قلنا صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم. فطار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا بأسيافنا دونه نجالد عنه بغاة الأمم بكل صقيل له ميعة، رقيق الذباب غموس خذم. إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينثلم. فنشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين قيم.

0: قل يا عروة، ماذا حدث للثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله؟
1: لقد أعرض عنهم رسول الله وقال لهم: اذهبوا حتى يقضي الله فيكم أمره.
0: ولكن هؤلاء نفر لا يرقى إلى إيمانهم شك.
1: وإن كان ذلك يا حسان، ألم يتقاعسوا عن تنفيذ أمر أمر به رسول الله؟
0: بلى.
1: إذن فحكمهم إلى الله وهو وليهم.
0: وما حالهم الآن؟
1: لم يكلمهم الناس ولم يخالطوهم حتى يحكم الله فيهم، وها قد مضى عليهم 50 ليلة.
2: أبشر أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا مرارة بن الربيع، أبشر يا هلال بن أمية، أبشر.
0: أتسمع يا عروة؟
1: أجل، هذا علقمة يبشر الثلاثة المتخلفين، فلعل حكم الله قد نزل فيهم.
3: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن كيفية مواجهة الحرب الإعلامية اقتداء بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نصل إلى قضية مهمة بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأكد عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتعامل على أساسها عند مواجهة الحرب الإعلامية للأعداء، ومواجهة الشائعات، ومواجهة التضليل الإعلامي، وخاصة في حالات الصراع والمواجهة، لأن العدو يركز على الحرب الإعلامية بشكل كبير. من أهم الوسائل في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها الأعداء هي قضية التثبت وعدم التسرع في نشر كل ما تسمع أو كل ما تقرأ، خاصة في هذا الزمن مع وسائل التواصل الاجتماعي نجد أن هناك الكثير من الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة جدا، ويتم تناقلها دون تثبت، فقط نسخ ولصق ونشر دون أن يكون هناك معرفة بحقيقة الأمر، وهذا مخالف لما يريد الله سبحانه وتعالى، لأن المنهجية القرآنية تقوم على فتبينوا، أن يكون هناك تبين، وأن يكون هناك تأكد، وأن يكون هناك تثبت، ولا ينشر الإنسان أي شيء يسمع، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الإنسان عن كل شيء، سيسأل عن أقواله، سيسأل عما ينشر، سيسأل عما يؤيد، وسيسأل عن الأشياء التي يساندها في وسائل التواصل بضغطة زر أعجبني أو متابعة أو تأييد أو تعليق. إذا كانت باطل فسيكون الوزر كبير جدا على الإنسان. إذن عندما نواجه الشائعات التي يطلقها الأعداء في حالة المواجهة، يعتمد العدو على شائعات كبيرة جدا، لأنه كاذب، والباطل دائما يعتمد على الكذب والافتراء والتزييف وقلب الحقائق، فيجب أن نتعامل معها بحذر شديد، أن يكون الاعتماد على تلقي المعلومات على مصادر صحيحة موثوقة، المصادر الرسمية، مثلا يكون هناك مصادر رسمية معتمدة، والمفترض أن يتعامل الناس معها ويتلقى الناس المعلومات والأخبار منها، ولا يعتمد على الإعلاميين من الأعداء أو ما ينشره الأعداء، لأنهم أحيانا يكون لهم أغراض خطيرة وسيئة بنشر أخبار مفبركة أو أخبار كاذبة، حتى الرد عليها يكون أحيانا هو المطلوب، أن ينشروا أخبار كاذبة ويريدون أن يكون هناك رد عليها ولو تفنيد، عندما تعلق عليها وترد عليها قد يكون هو المطلوب أن يكون هناك الكثير من المتابعين أن تنتشر تلك الأخبار، فالتسرع يورث الندم، وقد يؤدي أيضا إلى استحكام قبضة الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في حال لم يجد الإنسان المؤمن المعلومة صحيحة، يجب عليه أن يلتزم الصمت، لا يجره تسرع للبحث عن أي معلومة دون تحقق من صحتها. النبي صلوات الله عليه وعلى آله يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا في هذه المواقف أن لا يتكلم الإنسان إلا بشيء هو يعرف صحته ويتأكد من صحته، وإلا فليصمت. وأحيانا قد يكون حتى نشر الأخبار الصحيحة قبل أن تأتي من المصادر الرسمية لا ينبغي أن ينتشر دون أن يكون هناك إذن من الجهات الرسمية أو تصريح من الجهات الرسمية، لأنه أحيانا الحديث في مواضيع هامة دون إذن مسبق قد يسبب أشياء سلبية على المؤمنين أنفسهم. ولذا المفترض أن يصمت الإنسان. نشر الشيء دون تثبت، نشر المعلومة دون تثبت وتبين، يعتبر من الشر والبهتان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحذر منه. وأيضا كما قلنا، أحيانا قد يكون نشر المعلومة فيه خطأ، قد يكون خطأ استراتيجي وفيه فتح ثغرة للعدو لاختراق الجبهة الداخلية حتى لو كانت صحيحة. لا يصح أن ينشر الإنسان كل شيء. أيضا العدو في كثير من الأحيان ينشر أخبار تؤدي إلى مشاكل وفتن داخلية بين أبناء المجتمع المؤمن، ولذا عندما ينشر الإنسان شيء لا يعرف صحته أو ليس من الضرورة أن ينشره وفيه بهتان على أي إنسان بريء، فأنت عندما تنشره تدخل في الإثم وتؤدي إلى فتن داخلية، تؤدي إلى أن تفعل مشاكل كبيرة جدا تكون أوزارها وآثار ما سيحدث عائد عليك. لأنك أنت من نشرت الخبر الذي أدى إلى ظلم، الذي أدى إلى فتنة، الذي أدى إلى ربما أحيانا قد يؤدي إلى أن يكون هناك تحديد مواقع وأماكن تسهل للعدو قتل الناس واستهداف الأبرياء. الله سبحانه وتعالى يقول إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون التبين هو السائد، التثبت يجب أن يكون هو السائد، والقاعدة الأساس التي يعتمد عليها الناس مبنية على أساس ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأننا في زمن كله إعلام، العصر الذي انتشرت فيه الوسائل الإعلامية بشكل كبير بشكل رهيب، وسائل التأثير على الإنسان معظمها إعلامية، الحرب الدعائية في هذا الزمن تعتبر أكثر من أي زمن ومن أي وقت قد مضى، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نهتدي بهذه الآية ونلتزم بهذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني يحصن المجتمع المسلم من كل حالات التأثر المعتمد على الإعلام، من الدعاية، من الشائعات، من الحروب التضليلية بكل أشكالها. ولذا فالإنسان لابد أن يبني على التثبت والتحقق والتأكد، وأن يحمل الوعي مسبقا تجاه تلك الفئة التي تطلق الشائعات والدعايات أو تقدمها، وأن نعي أن أعداءنا يجعلون من الإعلام وسيلة، وسيلة رئيسية للتأثير في هذا الزمن. الأعداء يجعلون من الإعلام سلاح رئيسي وفعال في إخضاع شعوب بأكملها، في السيطرة على شعوب بأكملها. أخطر شكل من أشكال السيطرة هو السيطرة الفكرية، والسيطرة الفكرية في هذا الزمن أكثر ما تأتي من خلال وسائل الإعلام. والمفترض أن يكون هناك توعية كبيرة وتفاهم لدى كل الناس من خطورة نشر الشائعات والدعايات والأشياء التي تأتي من قبل الأعداء. فهذه طريقة مهمة جدا بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وأكد عليها، التبين قبل النشر وقبل الحديث عن أي شيء يجب أن يكون هناك تبين، فإن كان صحيح فلينشره الإنسان، وإن لم يكن غير صحيح فلا ينشره. وأحيانا كما قلنا قد يكون ليس من الضروري أن تنشر الشيء الصحيح، لأنه قد يكون هناك خطورة أمنية وتفتح ثغرة للأعداء لاستهداف الأبرياء. ففي حالة الصراع والمواجهة يجب أن يكون الاعتماد الأساسي على الجهات الرسمية، على الناطق الرسمي، ويجب أن يترك الإنسان الفضول ونشر الأخبار والحديث عن كل ما يشاهد، لأنه قد يخدم الأعداء من حيث لا يشعر، قد يقدم خدمة مجانية للأعداء من حيث لا يشعر، قد يدخل في أوزار، قد يدخل في ظلم، قد يدخل في بهتان، قد يسبب كوارث، قد يسبب قتل لناس أبرياء أو لناس مؤمنين، قد يسبب أيضا مشاكل وفتن بين أبناء المجتمع المؤمن لأنه نشر تلك الأخبار. فالسكوت من ذهب في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الأوقات من الصراع مع الأعداء، عندما تكون الحرب الإعلامية مستعرة يكون السكوت من ذهب، ويكون عمل الإنسان هو السكوت عن كل ما يمكن أن يخدم الأعداء، والإعراض عن كل ما يأتي من قبل الأعداء، وأيضا التعامل بحزم مع ما يمكن أن يأتي من قبل الأعداء، أن يكون هناك رد على أكاذيب وافتراءات الأعداء، ولكن بطريقة قرآنية، بطريقة إيمانية، بطريقة تفشل مؤامرات الأعداء. وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

فرض على الأمم محمد شوك فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طابت دنياه.

0: وحال الشباب عجيب عجاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

أكبر. الله أكبر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 77 إلى 82 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن من يتخذ غير الله وليا من مخلوقاته فإنما هو متعلق بالوهم، يترك من بيده الملكوت ويعتمد على خيط العنكبوت، إنه الضلال الأكيد والخسران المبين. ولهذا نجد الآيات تبدأ بالاستغراب من موقف هذا الإنسان الجاهل، وتستنكر مسلك هذا الغافل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انظر وتأمل وتعجب على هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بها وسمعها كأن لم يسمعها، وتركها وراء ظهره، ثم انطلق يسعى لجمع المال واتخاذ الأعوان، ظانا أن في ذلك عزا وخلدا، ويحسب أن ذلك أبقى وأجدى. لقد استبدل بالآيات المال والولد، فهل آيات الله تحول بين الإنسان وبين عطاء الله؟ هل الإيمان بالله يمنع عن الإنسان زينة الله والطيبات من الرزق؟ كلا. ولكن هذا الغافل لما أحس أن الإيمان يحد من شهواته ويهذب هلعه ويكبح جماح طمعه، لما أدرك أن اتباع الآيات يقوده إلى الحلال الطيب والمتاع المتزن، أبى إلا اتباع الهوى وجعله له إلها، وانطلق على هلعه جامحا وبطمعه طامحا إلى مكاسب تجمع ولو من الحرام، وإلى مغانم تغنم بالباطل والأثام، وإلى متاع يوعى طيبا وخبيثا. فلا هم له إلا الجمع من أي نوع، ولا هدف له إلا الشهوة ولو على رؤوس الناس وحقوقهم. لا يبتغي إلا إشباع شراهة نفسه ولو على جوع البطون وحرمان الآخرين. وهكذا كفر بالآيات وانطلق وراء الشهوات، وراح يبحث عن السلطان والطغيان، موقنا أنه سيجد ما يبتغي وينال ما يشتهي، بين يديه ميسورة وأمام قدميه ممهودة، ومؤكدا أن ما سيطلبه سيؤتاه. هل اطلع على الغيب؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، إن كل شيء لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، وإن كل رزق لا ينال إلا بمشيئته، فكيف يجزم بأنه سيؤتى ما طلب؟ وكيف يؤكد أنه سيلقى ما رغب؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، بل قد يكون ما ابتغاه هباء، فلا هو لقي المال ولا هو تمسك بالآيات، بل تردى في الضلال والخسران والخزي والهوان في الدنيا والأخرى. وكيف لا؟ والله يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم ماذا؟ إن الذي ظنه سعادة وحسبه خيرا ورغادة، إنما هو جهد مكدود وعناء مرصود ورزق محدود، حتى ولو نال أوسع من ذلك فإنه يسعى إليه على جمرات الهم والنكد، وعلى شوك العداوات والحسد، وفي مزالق البغي والعدوان، وفي مهاوي الظلم والطغيان. فإذا الحياة من حوله قلق وخوف وترقب وحذر وشحناء وشجار وتجسس ووسواس وسوء ظن بالناس، هم متواصل وكدح ومشاكل لا تسلمه واحدة إلا إلى أخرى، ولا ينقلب من كبرى إلا إلى أكبر منها، وهكذا كما يقول الله: ونمد له من العذاب مدا. فويل له من همزة لمزة، جمع مالا وعدده ولكنه عن آيات الله صده. إن هذا الغافل كان سينال في ظل رحمة الله وآياته ما يطلبه من الخيرات، وكان سينال من فضل الله ما يطلبه من الطيبات. فعطاء الله ممدود بلا حساب. ألم يعطي زكريا الذي آمن بالله ولدا صالحا رضيا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع هذه الهبة الكريمة العظيمة فقد زاده الله خيرا وفضلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ها هو الله يهب مريم ابنة عمران التي صدقت بآيات الله وكتبه يهب لها غلاما زكيا، ورغم استغرابها لهذا العطاء الغير متوقع إلا أن الله يقول لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم الذي آمن بآيات الله وكان صديقا نبيا، ها هو الله يهب له هبات جلا وعطاء لا يفنى، ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ وهكذا يتوالى موكب المؤمنين بآيات الله من عباده الصالحين كما جاء في سورة مريم، حتى نصل إلى النهاية. فإذا السبب في هذا العطاء هو أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهكذا فإن الإيمان بآيات الله لا يعني الحرمان من الطيبات، بل يزيدها ويوالي عليها البركات. إذن فإن الذي كفر بآيات الله وطلب المال والأعوان في العاجل إنما هو غافل، يحسب أن ماله أخلده وهو في الواقع أجهده، ويظن أنه رابح وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فبماذا يلاقيه وكيف؟ ها هو الله يجيب فيقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد انخلع عما جمع وأوعى وجاء إلى ربه عاريا فردا، ولقد ظن أنه سيستوعب الدنيا فورثه الله ما وعى، وجاء حاملا وزرا وساء له حملا. فهل أغنى عنه ماله وما كسب؟ كلا، بل سيصلى نارا ذات لهب. وهل افتدى بالمال والثرى من نار فيها تردى؟ كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وهذا هو الجزاء الأوفى. ألم يكفر بآيات الله واستبدل بها المال والولد؟ بلى، وهذا هو الطريق الذي أداه إلى هذا المضيق وأنساه ذكر ربه وجعله يشرك به. ذلك أن من يسلك مسلكا هلوعا فلا بد أن يتبع المستكبرين والطغاة، وأن يستعين بهم على نيل العز والسلطان، ويتقوى بهم على البغي والعدوان وعلى حقوق الإنسان. فإذا بهم آلهة له فلا بد أن يخضع لهم ويطيع، ويبذل لهم نفسه ويبيع. وهذا هو المنزلق الخطير الذي ينزلق فيه كثير من الناس بسبب حب الشهوات. ولهذا يحذرهم الله من هذا المنزلق وينبههم إلى العاقبة الخاسرة، فيقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة. فلا ينفعهم من اتبعوهم من المستكبرين، ولا يغنون عنهم من العذاب شيئا، بل يكونون عليهم ضدا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هكذا يشهد المتبعون على التابعين. وهنا يقول الله للتابعين العابدين لغير الله من المخلوقين: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ها هو موقف آخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم، فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه موقف مخزي لهؤلاء الذين اتبعوا المستكبرين وعبدوا المترفين، ظنا منهم أنهم سيكونون لهم عزة، ولكنهم كانوا عليهم ضدا. وإنه لحال مهين لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله، لقد غرهم الجهو والسلطان فأرداهم، ولقد أحبوا الترف فأتلفهم. ذلك أن المترفين دائما هم أول المكذبين وقادة الأمم إلى الكفر بآيات الله وبالمرسلين. ها هو الله يشهد بذلك فيقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ويشهد بذلك رسل الله: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ولكن هيهات أن يدوم ترف وإسراف وأن يفيد المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا يحذرنا الله من عاقبة حب المال والولد والأعوان، فإنه يردي ويقود إلى الكفر بالله والشرك به، ويفتن الناس عن الله وعن آياته. لقد قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك مخلصا لك الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء صعدة الحديدة إب حج المحويت والجوف وتعز وريمة وعمران وذمار والبيضاء عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة مباركة للانتصار الكبير التي حققها الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات وفي الوقفات التي تقدمها عدد من محافظي المحافظات والوكلاء والمسؤولين المحليين والتنفيذيين والأمنيين والشخصيات الاجتماعية. عبر المشاركون عن الشكر والثناء لله تعالى على ما تحقق من انتصارات ميدانية نوعية وفي مقدمتها طرد ودحر تحشيدات العدو السعودي ومرتزقة من جبهات الساحل الغربي في تعز والحديدة والتنكيل بقواته في محافظة الجوف، إضافة إلى استهداف منشآت وقواعد ومطارات في عمق الأراضي السعودية بإصابات مباشرة ودقيقة. وأشادت الجماهير المحتشدة بالملاحم والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والأمن مؤكدين تفويضهم المطلق للقيادة الثورية والجهوزية العالية والاستمرار في النفير العام والتعبئة لربط الجبهات بالمقاتلين والإمكانات والتصدي لمخططات العدوان حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن وانتزاع كافة الحقوق المشروعة وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. كما جدد المشاركون الدعوة والنصح لأباء وأقارب المغرر بهم في صفوف العدوان للتواصل مع أبنائهم وحثهم على العودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام الرئاسي، مؤكدين أن لهم الأمانة وحرص الجميع على سلامتهم وكذلك إلقائهم السلاح. وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات ثبات الموقف المبدئي والإيماني والأخلاقي والقرآني لليمن في مساندة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة والوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله في لبنان، معلنة الجاهزية والاستعداد التام وغير المسبوق لمواجهة أي تطورات أو مستجدات تتطلبها هذه المرحلة. تفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيمة اليوم خلال زيارته الميدانية إلى مديرية المخاب محافظة تعز سير جهود تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين، وخلال الزيارة ومعه رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي وجه الوزير قحيمة صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور بسرعة صيانة الطرق الرابطة بين جميع المديريات المحررة في الساحل الغربي، وشدد على سرعة إصلاح الأضرار الناتجة عن الأعمال التخريبية للطرقات من قبل طيران العدو السعودي ومرتزقته بما يضمن ربطها مع بعضها وتسهيل حركة المواطنين واستتباب الأمن. ونوه بالجهود التي تقوم بها الجهات التابعة لوزارة النقل والأشغال بمعداتها وكوادرها في تطبيع الأوضاع وفتح وإصلاح الطرقات والمنشآت والمرافق المتضررة، وأكد أن الوزارة بكافة مؤسساتها وهيئاتها ستواصل العمل في الميدان حتى استكمال كافة المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بتطبيع الأوضاع وضمان استمرار الخدمات للمواطنين في كافة مديريات الساحل الغربي. اطلع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل البدر والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوي اليوم على احتياجات مديريات الوازعية وموزع والمخا بمحافظة تعز من مشاريع المياه وخدمات الكهرباء، وتفقد بادر والمساوي معهما مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد يحيى الخالد ومديرو عموم المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز أمين المغلس وكهرباء منطقة تعز المهندس غمدان الخليدي مشاريع المياه والكهرباء في المديريات المحررة عقب طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها. واستمعوا من المعنيين خلال الزيارة لمحطة توليد الكهرباء بالمخا والديزل ومحطة الطاقة الشمسية وفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمديرية. استمعوا إلى شرح عن مشاريع المياه وخدمات الكهرباء ومتطلبات إعادة تأهيل إمدادات الطاقة الكهربائية لمدينة المخا وما جاورها من تجمعات سكانية إلى جانب مشاريع المياه والكهرباء بمديريتي موزع والوازعية. ووجه نائب وزير الكهرباء والمياه لفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمخا
قيادة المؤسسة المحلية بالمحافظة الاضطلاع بدورها في استمرار خدمات المياه للمواطنين بصورة مستمرة، وحث الموظفين على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وانضباط الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

0: أهمية المشروع في تسهيل تنقل المواطنين وتخفيف معاناتهم، مشيدا بتفاعل المجتمع ومساهمته الفاعلة، ومشيرا إلى الحرص على دعم المبادرات المجتمعية وتشجيعها لما لها من دور في تعزيز التنمية المحلية وتلمس احتياجات المواطنين. فيما ثمن أبناء مديرية وشحة اهتمام قيادة المحافظة ودعمها للمشاريع الخدمية التي تمس حياتهم بصورة مباشرة. زارت هيئة تحرير صحيفتي 26 سبتمبر واليمن روضة شهداء الإعلام اليمني بصنعاء بالتزامن مع الذكرى الأولى لجريمة استهداف مقر الصحفيين من قبل العدو الصهيوني، والتي راح ضحيتها 31 صحفيا وإعلاميا وطفل. وقرأ الصحفيون الفاتحة على أرواح الشهداء مؤكدين صمودهم في الجبهة الإعلامية منددين بالجرائم الصهيونية وانتهاك القانون الدولي الإنساني، مع المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة الجنى. شيعت بمديريتي الزهرة والحالي بمحافظة الحديدة جثامين 3 من شهداء الوطن، حيث وري الثرى في مديرية الزهرة جثمان الشهيد رضوان محمد حسين مسلماني في روضة الخشم، بينما شيع بمديرية الحالي شهيدان عادل عبيد المغربي وفؤاد علي كشويع بمشاركة من قيادات عسكرية أمنية محلية وجمع من المواطنين الذين أكدوا الوفاء لدمائهم والسير على نهجهم. شهدت مديرية شعوب بأمانة العاصمة مسيرا شعبيا مسلحا إعلانا للنفير العام والجهوزية ومباركة للانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة، ورفع المشاركون الشعارات المؤكدة على استمرار الثبات والرفض للجبهات والتفويض للقيادة الثورية، مع تكرار الموقف الثابت المناصر لقطاع غزة والشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
1: نسينا،
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام،
1: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
0: كي لا تجد بعوضة حمى الظنك وبعوضة الملاريا متنفسا لوضع البيوض والتكاثر.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أخي المزارع، إذا أردت إنباتا أفضل ونباتات أقوى ومحصولا أعلى جودة وإنتاجا، فغربل بذورك قبل الزراعة واهتم باستخدام الغرابيل. غربلة البذور بداية المحصول السليم.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى، صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
7: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
8: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
9: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
10: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: المستمعون الأعزاء، سلام عليكم وأطيب التحايا نزفها إليكم عبر برنامجكم تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر. وفي هذه الحلقة سنواصل وإياكم الحديث عن تقدم الجيش الأيوبي نحو مدينة ذمار، فأهلا ومرحبا بكم.
1: مستمعين الأفاضل، سنبدأ حديثنا عن تقدم الجيش الأيوبي نحو ذمار بما سطره الباحث عبد الله بن عامر، والذي بدأه بقوله: على وقع المجزرة المروعة في حصن حب تقدم طقركين بجنوده إلى ذمار بعد أن أبدى معظم المشايخ عدم المقاومة ما عدا الشيخ عمران بن زيد الجنبي وأخوته، وكان طقركين قد عسكر في أسفل حصن هران بعد أن استولى عليه.
2: المستمعات العزيزات، ويستمر الباحث ابن عامر قائلا: لقد قرر طغطيكين مغادرة ذمار بعد أن كان قد عين أحد قادته ويدعى مظفر الدين قيماز واليا على ذمار. وفي ذات الوقت كانت القبائل تستعد للمقاومة، فحشدت المقاتلين الأبطال من قبائل عنسى وجنب، وبدأت بشن الهجمات القتالية على الغزاة الأيوبيين في ذمار.
0: المستمعون الكرام، لقد استمرت قبائل عنس وجنب في شن الغارات والغزوات واستهداف القوات الأيوبية التي سيطرت على مدينة ذمار، حتى تمكنت من اقتحام المدينة ودخولها بالقوة، حيث أبلت تلك القبائل بلاء حسنا وقتلت من الغزاة الأيوبيين ما قتلت، فيما فر من تبقى منهم هاربا إلى قرية تسمى ذي خولان والتي تم حصارهم فيها.
1: وحينما اشتد حصارهم كتبوا إلى طغطاكين يستغيثون به لإنقاذهم، وما أن وصلته رسائلهم حتى قرر تجهيز قوات عسكرية ثم اتجه بها نحو قرية ذي خولان لفك الحصار عن جيشه المحاصر فيها.
2: أما عن موقف القبائل فقد انسحب الكثير منهم بعد أن شاهدوا قوة الأيوبيين، ولم يصمد في المواجهة إلا الشيخ عمران ومعه قليل من أتباعه، فصمد أولئك الأبطال رغم قلتهم وقاتلوا ببسالة نادرة في تلك المواجهة التي كان آخرها الصمود الأكثر شراسة وبأسا وعزيمة.
0: ونتيجة لعدم التكافؤ بين الطرفين عدة وعتادا، فقد تمكن الأيوبيون من اقتحام مدينة ذمار والاستيلاء عليها، وأما الذين نجوا من رجال المقاومة اليمنية بما فيهم الشيخ عمران فقد انتقلوا إلى منطقة يقال لها بشار من محلاف الحدث.
1: فما كان من طغطاكين إلا أن قام بتجهيز وقيادة حملة عسكرية لملاحقة أبطال المقاومة إلى تلك المنطقة، وأمر جنوده بقتل أهلها، بحسب ما نقلته المصادر التاريخية أن حجم ضحايا الأيوبيين من أهالي تلك المنطقة بلغ نحو 600 رجل، لا ذنب لهم سوى أنهم تحالفوا مع قبيلة جنب المشهورة بقتال الغزاة، إضافة إلى حماية الثوار والدفاع عنهم.
2: المستمعون الأعزاء، مما لا شك فيه بأن طغطيكين قد استخدم وسيلة الإرهاب من خلال تماديه في سفك الدماء وارتكاب أبشع المجازر، لعل ذلك التصرف الإجرامي يؤدي إلى إخضاع المقاومين له من أبناء ذمار التي لم يطمئن إلى أهلها بفعل استمرار مقاومتهم ورفضهم للغزاة، وقد كانت ذمار فعلا رأس حربة المقاومة ضد الغزاة الأيوبيين، فقد سطر أبناؤها ملاحم البطولات وقدموا أروع التضحيات.
0: حتى أولئك الذين اضطروا لمهادنة الغزاة سرعان ما كانوا ينتهزون الفرصة المناسبة للانقلاب عليهم، فها هو الشيخ عبد الله بن يحيى الجنبي يقرر الوقوف إلى جانب المقاومين من رجال قبيلته ويرفض تسليم بلاده للأيوبيين، حيث تحصن في حصن ذروان، مما جعل طقطكين يجهز جيشا بقيادة مظفر الدين قيمازة لمحاصرته في ذلك الحصن. واستمر الحصار مدة 5 أشهر حتى نفذت الحبوب والمياه التي كان يعتمد عليها المقاومون في داخل الحصن.
1: المستمعون الأعزاء، يقول الباحث عبد الله بن عامر إنه رغم دخول السلطان أسعد بن علي في طاعة الأيوبيين بعد مجزرة حصن حب الشهيرة والبشعة، إلا أن طقطاكين أراد أن يسيطر على حصن قيضان الذي كان تحت سيطرة الصليحي، فحاصره 9 أشهر ورماه بالمجانيق حتى وافق الصليحي على تسليم الحصن مقابل خروجه إلى صنعاء بسلام مع أتباعه.
2: وفي العام 1189 توجه القائد الأيوبي طقطاكين للاستيلاء على حصن الدملؤة والذي كان تحت قيادة جوهر المعظمي الذي كان وصيا على أولاد الراعي عمران بن محمد بن سبأ الزريعي، حيث قام طقطاكين بمحاصرة ذلك الحصن حصارا شديدا.
0: ولما أدرك جوهر المعظم عدم مقدرته على مقاومة الأيوبيين، وخاصة بعد أن طال به الحصار، عرض بيع الحصن لطقطكين 10,000 دينار ذهبا، فوافق طقطكين على ذلك العرض لأن تكلفة اقتحام ذلك الحصن أكثر من ذلك المبلغ بكثير، فضلا عما سيلحق الجيش الأيوبي من قتل أعداد غير قليلة.
1: ولذلك السبب، ونظرا لمناعة الحصن وصعوبة اقتحامه بسهولة، فقد وافق طقطاكين على شرائه من جوهر المعظمي وبالمبلغ المحدد مع قبوله لشرط جوهر، وهو ألا ينزل عن الحصن حتى يكون أولاد سيده الراعي وأموالهم قد جاوزوا البحر. وبعد أن قبض جوهر المال المتفق عليه، قام بتجهيز أولاد سيده الراعي عمران من البنين والبنات وأخذ نفيس أمواله، ترك على الحصن نائبا له، واشترط على ذلك النائب ألا يسلم الحصن إلا بعد أن يكتب إليه بوصوله إلى أرض الحبشة التي اتجه إليها.
2: المستمعون والمستمعات الأفاضل، في الحلقة القادمة سنواصل معكم أخبار الحرب التي دارت رحاها بين الغزاة الأيوبيين وبين بني حاتم الهمدانيين، وكيف قرر طقطاكين التقدم نحو مدينة صنعاء.
0: فإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، تقبلوا أصدق التحايا والامتنان، ونشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
1: إسكندر المعطري، وتهاني الشرجبي،
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج منى السخي. قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. رحلة الحرف المقدس في ثنايا سيرة عطرة على ضفاف القافية الشعرية للنشيد اليمني الباذخ حباً وعشقاً وهياماً للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجاً طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، لطالما شدنا المديح النبوي في قداسة حرفه وأسس دولة الحب المحمدي في أبهى تجلياته وأقصى غاياته، حين عبر عن مكنونات النفس وما يعتلج في القلب من عشق نبوي متفرد، جعل من الفؤاد مدينة لا تنطق إلا بالحب، ولا تعيش إلا بالحب، ولا تمضي إلا بالحب. إنه حب خير مخلوق على وجه البسيطة. والنشيد الديني والسماع لقصائد المدح والثناء لله جل في علاه، والمديح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارتبط بصورة أساسية بأربطة العلم وزوايا التصوف المنتشرة في محافظة تعز، وهي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، النشيد الصوفي القادم من أعماق قلب التصوف الذي هام بحب الحبيب محمد سر الله الساري ومداده الجاري في سائر الأسماء والآثار. صلوات ربي على من جعله الله روحا والكون له جسد ووتر العدد، أفضل من صام وقام وركع وسجد، وخير من تلا قل هو الله أحد، أحمد خير من حمد، النبي محمد.

كان للمديح النبوي الشريف ولا يزال تلك المكانة الكبيرة في قلوب العاشقين للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولعل يفرس إحدى مديريات تعز موطن الشيخ العالم العارف الصفي أحمد بن علوان الأثر الكبير في انتشار الإنشاد. وكانت الأربطة تمثل منارات علم يقصدها طلبة العلم، وفيها يتحصلون على العلوم من المشايخ القائمين على هذه الأربطة والزوايا الفائضة بحب نبوي خالص ممتد من أقصى قلب إلى أقصى. وحين يجتمعون في مناسبة المولد النبوي الشريف ينشدون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، من الله نرجو الغفران، رب صلي على النبي التهامي وعلى آله نجوم الظلام، صلاة الله على من أتى والصدر مشروح والمصطفى محمد حبيب القلب والروح.

ولعل من أشهر شعراء الشعر الصوفي صفي الدين أحمد بن علوان، شاعر وفقيه شافعي عاش في القرن السادس الهجري في تعز، ويعتبر إمام الصوفية وفيلسوفهم في عصر الدولة الرسولية في اليمن. نشأ في أحضان الرئاسة والعلم، لزم الخلوة والعبادة، واشتهر بحب الوعظ، فقد كان يسلك في وعظه طريقة ابن الجوزي حتى لقب بجوزي اليمن. وله رسائل كثيرة ومؤلفات جمعت في مجلدات، منها كتاب الفتوح المصونة والأسرار المخزونة، فضلا عن ديوانه الشعري الذي جاء أغلبه في التصوف وفي المديح النبوي، ومن قصائد كثيرة يصف فيها الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زيارة مقامه الكريم، وأيضا حبه لآل بيت رسول الله الكرام، حين قال: ذكر المقام لدى المقام وزمزم، فارتاح بلبله الفصيح ورنم، صب أطار الشوق واصف سره، فبحيث خيمة الأحبة خيمة، إقليمه إقليم آل محمد في الأرض كان مقامهم أو في السماء.

كانت أمنية بن علوان أن يظل فكره مائدة يلتقي عليها الجميع، فقد عول على المضمون قبل الشكل وعلى الجوهر دون الظاهر. قال: فالحب فيه مذهبي وديني، مفلسفا بعد ذلك كل قول وفعل وعمل واعتقاد في خدمة هذا الحب لله ولرسوله. فالحب في فكره هو لله وللرسول وآل بيته وللمؤمنين، وقد تحقق له من أمنيته ذلك، وهو القائل: يا نور برهاني، يا سر إنساني، يا عين أشفاني، الحي أحياني، يا منتهى قصدي، يا مشتهى وجدي، رميتني وحدي من بين أقراني.

وفي بحر التصوف وعالم الإبحار في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغوص المتصوفون في صفات الحبيب محمد ليجدوا النور الإلهي المقدس الساكن في صفاته وأفعاله وأقواله في حياته ومماته. حبيب سكن قلوبهم وحل فمالت واستمالت مشاعرهم وتاهوا في تفاصيل هذا العشق، وصاروا مدرسة يهفو لها كل محب لسيد الخلق أجمع المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ولعل من أهم هؤلاء الشعراء الذين أثروا الساحة الصوفية الشاعر الكبير الشيخ عبد الهادي السودي والقائل: لغير جمالكم نظري حرام، وغير كلامكم عندي كلام، وعمر النسر منكم بعض يوم، وساعة غيركم عام فعام.

مستمعينا الكرام، الشعراء الصيفيون كثر ولم نستطع أن نتعرض لجميعهم في قداسة الحرف النبوي، وإنما انتقينا أشهرهم واستمر معهم الموشح الصوفي صادحا يقاوم التغريب ويتفرد بعذوبته عن كافة فنون الدنيا، يرافق المحبين أينما أحلوا، يذهب معهم في حلهم وترحالهم، ويسكن تلك القلوب النابضة بحب أحمد محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. وللصوفية شعراء، منهم العارف بالله الشاعر عباس إسماعيل إسحاق، والذي أضاف لمحيطها قداسة أخرى وفيضا من بحر القافية الشاسع الذي ملأ الآفاق إبداعا وفنا وإحساسا مغنى، يعزف على ناي الروح ألقا بديعا ونهجا آخرا للحسن الأدبي الماثل، في أبيات تنز عذوبة وذوبانا في أكرم مخلوق على وجه الأرض، كيف لا وهو حبيب رب العالمين وسيد المرسلين. أما قاله الشاعر عباس إسحاق إسماعيل: يا ربيع القلوب أنت ربيعي، يا إمامي وسيدي وشفيعي، إن يكن للأنام شهر ربيع أنت للعالمين خير ربيعي.

0: رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس.
1: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعدادا وتقديما أمل إبراهيم.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا اتقى بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

طابت أمسيتكم بكل الخير وجمعتكم مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية. وقفات حشدة بأمانة العاصمة وفي المحافظات تبارك انتصارات القوات المسلحة مؤكدة الاستمرار في التعبئة والنفير. والخارجية الإيرانية تعلن عن اجتماع إقليمي في عمان لبحث أمن الملاحة وانتقادات واسعة للوكالة الذرية وسياسات واشنطن المالية. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية وبمشاركة واسعة من أبناء الشعب والقبائل الحرة عن إطلاق ونجاح عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة التي نفذت من مسارات عدة لطرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العملية بفضل الله تعالى قد تكللت بالنجاح رغم الغطاء الجوي الكثيف للعدو، وأسفرت عن طرد تحشيدات العدو من 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وذلك بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وكذا عن تفكيك 7 فرق عسكرية بقوام 38 لواء، إلى جانب قتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها وتحرير عدد من الأسرى. البيان أشار إلى أن القوات المسلحة نفذت 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية، وتمكنت من إسقاط 9 طائرات منها، مؤكدة استمرار تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار، مع التأكيد على أمان الملاحة البحرية لجميع السفن باستثناء السفن السعودية المشمولة بالحظر. شهدت أمانة العاصمة والمحافظات عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة تبارك الانتصارات الميدانية والنوعية التي حققتها القوات المسلحة، وفي مقدمتها دحر تحشيدات العدو السعودي من جبهات الساحل الغربي والجوف واستهداف قواعده ومنشآته في عمق أراضيه. المشاركون في الوقفات أكدوا التفويض المطلق للقيادة والاستمرار في التعبئة العامة وفي رفض الجبهات، وشددوا على تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، إلى جانب تجديد الدعوة للمنخدعين للاستفادة من العفو الرئاسي وللعودة إلى صف الوطن، والتأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند إلى غزة وفلسطين ودعم محور المقاومة. كلفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجانا بالنزول الميداني إلى المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز لتقديم العون والإسناد للمكاتب والأجهزة التنفيذية وتحقيق الاستقرار المؤسسي وتلمس احتياجات الموظفين. وأهابت الوزارة في بيان لها بكافة الموظفين الالتزام بالدوام والانتظام في أعمالهم ابتداء من يوم غد السبت 12 سبتمبر 2026، مطمئنة إياهم بأن حقوقهم الوظيفية والمالية مصانة ومكفولة، ومؤكدة الحرص على تهيئة بيئية إدارية مستقرة تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية. أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعد استمرار العملية التعليمية بمختلف المدارس والمعاهد والجامعات في المديريات المحررة بالساحل الغربي، مشددا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا على أهمية تضافر الجهود واستشعار المسؤولية خلال المرحلة

انتصارات تجسيد لقوة الإرادة الوطنية وثمرة للصمود والتضحيات. البيان دعا كافة المغرر بهم إلى العودة إلى الصف الوطني والانخراط في حوار يمني يخدم أمن البلاد وسيادتها. أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران محمد رضا عارف عن سعادته بانتصارات الشعب اليمني، داعيا حكام المنطقة في تدوينة على منصة إكس إلى العقلانية والتحرر من التبعية وإلى الوحدة تحت راية الإسلام لتشكيل كتلة اقتصادية وسياسية إسلامية قوية تضمن مصالح الأمة. زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء خان يونس القائد الكبير محمد عبد السلام اليازوري الذي ارتقى شهيدا إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة، وجددت العهد بمواصلة طريق الجهاد حتى دحر الاحتلال.

استهدفت قوات العدو الإسرائيلي بقذيفة مدفعية راد زراعية غرب بلدة بيت جن بريف دمشق، كما أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحياء السكنية بقرية معرية بريف درعا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية واستهداف الأراضي في سوريا. النبأ الأخير. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن التحضير لعقد اجتماع إقليمي الاثنين المقبل في سلطنة عمان، وذلك بمشاركة الدول المطلة على الخليج ومشاركة العراق لبحث تعزيز الأمن الإقليمي وتحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا التزام طهران بأمن الملاحة ومشددا على أن استقراره مرهون بإنهاء التدخلات والإجراءات الأمريكية العدوانية. في سياق متصل، اتهم بقائي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحويل التقارير الفنية إلى أداة سياسية للتحريض وتبرير العدوان العسكري، محذرا من أن تسخير الوكالة لخدمة أجندات سياسية يفقدها المصداقية ويجعلها شريكة في التمهيد للحروب. على صعيد اقتصادي، سخر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بشأن إفقار الشعب الإيراني، مؤكدا أن واشنطن تقف عاجزة أمام تراجع الثقة العالمية بالنظام المالي الأمريكي وأزمة ديونها المرتفعة. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تعلن عن إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقفات حشدة بأمانة العاصمة والمحافظات تبارك انتصارات القوات المسلحة اليمنية، مؤكدة الاستمرار في التعبئة والنفير. والخارجية الإيرانية تعلن عن اجتماع إقليمي في عمان لبحث أمن الملاحة، وانتقادات واسعة للوكالة الذرية ولسياسات واشنطن المالية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الخبرية لهذه الفترة المسائية والتي تستمعون فيها. انتصارات الساحل الغربي تستعيد ذباب وتسقط أوهام انتصارات الذباب الإلكتروني التابع للعدو السعودي. القوات المسلحة تؤكد طرد تحشيدات العدو من جبهات الساحل الغربي وتطهيرها، فأهلا بالجميع.

الإيمان واليقين والحق، هذه المعادلة العظيمة هي ثلاثية النصر التي تحرك بها الصادقون في ميادين الجهاد والعزة والشرف لمواجهة الطغاة والمجرمين ولزلزلة عروش الظلمة والمنافقين، بل عروش الظلمة والمنافقين، ولقطع دابر القتلة والمعتدين الذين يسعون في الأرض فسادا وعبثا وإرهابا. اليوم انطلق اليمنيون الصادقون من أبناء القوات المسلحة اليمنية المجاهدين ورجال القبائل اليمنية الأشداء وتحركوا صفا واحدا، وفي صدورهم يتغلغل الإيمان القوي بالله واليقين المؤكد بنصره لعباده المؤمنين. انطلقوا ليجندلوا حشود الأعداء وينكسوا كبر إبليس العصر وزبانيته وأذنابه من آل سلول ومن سقط معهم في مستنقع العمالة والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي الباغي. نهض فرسان الإيمان والبأس الشديد من أحفاد الأوس والخزرج ليطهروا أرض اليمن الطيبة وترابها الطاهر من دنس الأعداء ورجس فلولهم الرخيصة التي باعت نفسها ووطنها بلا ثمن. اليوم مثلت معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية اليوم على لسان متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع، هزيمة ساحقة للعدو السعودي وتحشيدات العسكرية التابعة لها، كما مثلت تسونامي عسكريا يمنيا إيمانيا كاسح أغرق الطغاة والمجرمين وشتت آمالهم واجتثت عنجيتهم وأسقط طائراتهم الحاقدة ومرغ أنوف ملوك الكبسة وبعران السمو الأبستيني وأذنابهم الخونة. ومن يتأمل في نجاحات هذه العملية المباركة يجد أنها تعد انتصارا أسطوريا كبيرا لأهل الإيمان والحكمة، وذلك انطلاقا مما حققته من نجاحات عظيمة بدأت من استعادة الأرض اليمنية وتطهيرها من العدو ومرتزقته الذين عاثوا فيها وارتكبوا العديد من الجرائم البشعة بحق أبنائها، مرورا بالإنجاز البطولي الذي كسر قواعد العسكرية المتعارف عليها ورسم معادلات جديدة في قواعد الاشتباك والمعارك البرية، لا سيما وأن هذه الانتصارات جاءت على العدو الذي كان قد حشد ما يقارب 38 لواء عسكريا تابعا للعدو السعودي المجرم، تم تحشيدهم على طول جبهات الساحل الغربي في محاولة بائسة لإركاع الشعب اليمني المجاهد والنيل من كرامته وحريته وناهيك عن سعيه لاستمرار حصاره المميت على اليمن أرضا وإنسانا وسرقة ثرواته الطبيعية. هذا من ناحية، وسعيه إلى بسط نفوذ العدو الصهيوني الأمريكي المجرم على الممرات المائية الاستراتيجية المتمثل بباب المندب في محاولة استعادة زمام السيطرة الأمريكية على دول المنطقة وثرواتها وشعوبها. كما تكمن أهمية هذه الانتصارات اليمنية الخالدة في تمكن رجال من أبطال القوات المسلحة والقبائل اليمنية العظيمة من تحرير أسرانا الذين كانوا في سجون العدو السعودي ومرتزقته منذ عدة سنوات، في خطوة مهمة تبعث برسالة كبيرة مفادها أن صنعاء لا تنسى أسراها أبدا، لأن تحريرهم يمثل لدى القيادة الثورية والسياسية والعسكرية أولوية. ويضاف إلى هذه النجاحات الباهرة الصورة البهية التي عكسها رجال المجاهدين في تلك المناطق المحررة من خلال تطبيع الأوضاع المعيشية فيها والتحرك السريع من قبل السلطات المحلية والمعنيين لتسهيل الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين حياتهم ومعيشتهم بعيدا عن الأحقاد والفتن التي حاول العدو السعودي أن يزرعها بين أبناء الشعب اليمني الواحد طوال فترة احتلاله الإرهابية. وهذا يعكس الحكمة التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبناء يمن الإيمان والحكمة، كما أن مشاهد الفرحة التي بدت على وجوه المواطنين من أبناء تلك المناطق الخير دليلا على حبهم للوطن وكرههم للأعداء ومرتزقتهم الذين ارتكبوا الجرائم والمفاسد الكبيرة بحقهم خلال احتلالهم. ومن جهة أخرى، من ينظر إلى الخوف والارتباك الذي ظهر في تصريحات العدو السعودي وكيان العدو الأمريكي والصهيوني المجرم وموقفهم العدائي القلق من انتصارات صنعاء التي
تحقق في الساحل الغربي يدرك أنهم يمثلوا خطا عدائيا واحدا ضد أبناء الشعب اليمني والمنطقة، وأن السعودية ومرتزقاتهم هم جزء من اليد الخبيثة المنفذة للمخططات الصهيونية الأمريكية الملعونة في بلدنا والمنطقة على حد سواء. وهنا نقول للأعداء وأذنابهم وعلى رأسهم العدو السعودي المجرم، عليكم أن تعوا الدرس جيدا وتعيدوا الحقوق اليمنية إلى أهلها وترفعوا أيديكم القذرة عن وطننا العزيز، وإلا فالقادم سيكون هو سقوط أنظمتكم الإجرامية المتهالكة. وكما سقط الساحل الغربي في يد القوات المسلحة اليمنية دون أن تنفعك أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، ستسقط أنت دون أن تنفعك هي أيضا ودون أن تتمكن من تحقيق أي انتصارات على أرض الميدان، كما أن انتصاراتك الوهمية التي تدعيها عبر ذبابك الإلكتروني ستنهار بقوة الله وتأييد على أيدي أهل اليمن وقواته وقبائل المجاهدين الأبطال، وغطرستك ستزول بإذن الله طال الزمن أو قصر، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: عملية عسكرية نوعية جديدة نكلت بالعدو السعودي المجرم وطردت تحشيداته العسكرية التي كانت تتربص باليمن وأهلها من جبهة الساحل الغربي لبلدنا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلة الواسعة في عدة مسارات حققت من خلالها القوات المسلحة انتصارات ساحقة على العدو وتحشيداته وطردهم من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له اليوم.
1: رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسران الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات.
0: وإلى جانب هذه الانتصارات العظيمة التي تم الإعلان عنها اليوم في الساحل الغربي، أكدت القوات المسلحة اليمنية أن الملاحة البحرية آمنة أمام كل سفن ولكل شركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها ضمن معادلة الحصار بالحصار.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: وأمام النصر اليمني العظيم الذي تحقق ضد العدو السعودي وتحشيداته العسكرية العميلة، كان للشعب اليمني المجاهد وقبائله الأبية مشاركة كبيرة في هذا النصر الاستراتيجي الكبير، مؤكدة من جديد أن اليمن واحد موحد أمام كل من تسول له نفسه المساس باليمن أرضا وإنسانا.
1: تحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية.
0: فتح مبارك استقبله المواطنون في المناطق المحررة باستبشار وسعادة غامرة وعودة للنازحين الذين كان العدو السعودي وتحشيدات الإجرامية قد هجرتهم من منازلهم وقراهم، لتكتمل عودة النصر بعودة تلك المناطق وأهلها إلى حضن الوطن الحبيب. وهنا هذا ما أكده القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظة تعز.
2: الحمد لله هذه المناطق تنفست الصعداء، السلطة المحلية باشرت النزول مع بدء التباشير من الساعة الأولى. نزلنا مع الإخوة مدراء عموم المديريات الذين هم من أبناء تلك المناطق، من الشرفاء، من الأحرار الذين يحظون باحترام ومحبة كافة أبناء تلك المديريات، ومدراء الأمن في تلك المديريات. تم تشكيل غرف عمليات مشتركة، تم التواصل بكافة الوشاف والوجهة والأعيان والذين كانوا على ترحاب كبير ومستبشرين بأن يتم تحريرهم من هيمنة تلك العصابات التي كظمت الحياة العامة للمواطنين. يعني فكانت ثورة حقيقة شهدتها هذه المناطق، السلطات المحلية نزلوا كانوا أسهموا في تأمين المواطنين في عودة النازحين، لأنه تم تخويف المواطنين وتم تهجير الكثير من الأسر ومنعهم من العودة. الحمد لله اليوم يعني آخر المديرية كنا اليوم صباح اليوم في مديرية الوازعية وشهدت عودة كبيرة للنازحين الذين منعوهم من العودة إلى قرهم ومناطقهم وبث الشائعات والأراجيف إليهم، لكن تواصل المعنيين من أبناء المديريات بهم أعاد لهم المواطنين يعيشوا حالة سعادة وقبول واستبشار.

وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء التي استمعتم فيها. انتصارات الساحل الغربي تستعيد ذباب وتسقط أوهام انتصارات الذباب الإلكترونية التابع للعدو السعودي. والقوات المسلحة تؤكد طرد تحشيدات العدو من جبهات الساحل الغربي وتطهيرها. إذن هي التحايا لكم من الإعداد بسام عبدالله النجار، الطباعة والإنترنت سيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي. تحياتي وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالنسبة لنا، تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر الشبر في هذا البلد، في بره وبحره وجزره، حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلده. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لفيفهم من شداد الآفاق ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

وهذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة، والبيع للذمة، والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم، مأمور، مستعبد، مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

نحن في إطار موقفنا التضامني الإسلامي القيمي مع الجمهورية الإسلامية، وفي إطار جهوزيتنا لكل التطورات، سنتحرك في مختلف الأنشطة، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشر.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. على مدى 12 عاما من عدوانهم الهمجي الدموي الحاقد والغبي والأرعن على الشعب اليمني، عجز أعراب بني سعود ومن معهم من الخونة والمطبعين والمتصهينين والإبستينيين، عجزوا عن فهم حقيقة الورطة التي أوقعهم فيها سيدهم الأمريكي الصهيوني المجرم بدفعهم إلى وحل العداء لشعب مجاور شقيق كريم كان الأحرى بهم لو امتلكوا ذرة من حكمة ورشد أن يستأنسوه ويتقربوا إليه ويتوددوه. لكن من الطبيعي، والحال هو هذا، أن يسقط هؤلاء الأغبياء السفهاء الجهلة في حفرة الخزي والعار والهزيمة التي ليس كمثلها هزيمة، لأنهم قابلوا نعم الله عليهم بالبطر وبالسلوك الذي هو غاية في السوء في التعامل مع الآخرين، ولأنهم تنازلوا وتخلوا عن كل ذلك بسفاهة وحماقة وعته وجهالة، وباعوا أنفسهم للشيطان وملكوه زمام أمورهم بكلها، نعم بنفطهم وثرواتهم الطائلة المشؤومة وأموالهم القارونية التي لم يمتلكوا من عوائدها سوى الغرور والعنجهية والطيش المنفوخ باستدراج شياطين الشر والجور العالمي الذين ملكوهم أمرهم ومفاتيح الاستفادة الحقيقية من هذه الثروات والهبات والأموال الطائلة. بكل ذلك استحق هؤلاء الأعراب الحمقى الأشد كفرا وجهالة وسفاهة وغباء لعنة التاريخ والأجيال والمصير السيء الأسود المخزي، حيث تعرضهم الأحداث المتوالية الكاشفة دما أمريكية صهيونية مشوهة قبيحة تلطخ وجوههم فضائح الخيانة والتبعية العمياء لأشر وأحقر شياطين الأرض والعالم في هذا العصر، ويتمرغون في أوحال أحط الثقافات الشيطانية الانحلالية المنسلخة عن كل قيمة إنسانية طبيعية سوية محترمة، ويتحركون في ظلال طغيان إبستيني عالمي استباحي لكل ما هو إنساني، طغيان مسخ كل شيء واعتدى على كل حق وعلى كل محرم معروف لدى الإنسانية. إنها ثقافة الخديعة والدس والكيد والتضليل التي تحكم سياسة الشيطان الأكبر الصهيوني الأمريكي الاستكباري، وتطبع بميسمها المخزي أتباعه ومن يتوظفون لخدمته، ويقوم عليها أيضا منطق هذا الطغيان الأسود وإعلامه وتعريفه للأشياء. هي ثقافة قتل وسفك للدماء وإبادة للشعوب بداعي المصلحة والمصلحة فقط، وهي ثقافة ناسفة لكل شيء يناقض تلك المصلحة الأنانية القاتلة، فلا صدق ولا حق ولا حقيقة ولا واقع إلا ما يوافق أهواءهم ويخدم مآربهم الشيطانية الإجرامية الشريرة، ويسبح في تيار مصالحهم الأنانية الجارفة. وبالتالي فهم الناطق الرسمي باسم الخير والقيم العليا في هذا العالم، وكل ما يرتكبونه مع عملائهم وأدواتهم وشركائهم من جرائم مهما تفوقت في فظاعتها وشناعتها وبشاعتها هو مبرر ومشروع، بل يجرون أقدس وأنبل ما في المعاجم والقواميس واللغات من مفردات وكلمات وتعريفات جرا على أنوفها ليلبسوها أفعالهم وارتكاباتهم وإباداتهم وفضائعهم وجرائمهم، والعكس تماما يفعلونه ويمارسونه بحق خصومهم وضحاياهم، فيغدو الضحية جلادا ويمسي احتلال الشعوب ونهب ثرواتها تحريرا، ويصبح ذبح أطفالها ونسائها وتدمير كل مقومات حياتها تضحية من أجل سواد عيون قيم التحضر والشرعية وكل الشعارات الرنانة المزعومة لديهم، ومن يخدمهم ويخون مقدساته لأجلهم ويتواطأ مع أجنداتهم ومشاريعهم من أجل إرضائهم، هذا يغدو في نظرهم حرا ومقاوما. ويا للعجب، أما المقاوم الحقيقي لعدوانهم وشرورهم وإجرامهم وظلمهم فهو إرهابي وفي أفضل الحالات متمرد، وكل عصفور يفكر في التغريد والتحليق خارج سربهم محكوم عليه في شريعتهم الشيطانية بالسجن والقتل حتى إشعار آخر، وكل قصيدة لم تتبلل حبالها الصوتية بمياه أبجديتهم العادمة الوسخة هي فعل منكر يستحق الملاحقة بصياطهم أو الخنق تحت جنح الظلام. هذه هي الإنسانية، وهذا هو حالها في ظل هذا الطغيان الكوني الذي تمثله أمريكا الصهيونية وعصابة مستكبري الغرب والعالم المنافقين الماشين في ركابها وكل من دار في فلكهم. وهذه هي المفاهيم والقيم والقواميس والمعاجم والمسخ الثقافي والإدراكي والذوقي واللغوي الذي وصل إليه العالم في ظلال هذا الطغيان، ولكنه طغيان حتما لن يدوم ما دام هناك أحرار يقولون لا، وجند مجندون للحق وأنصار لربهم يرون الشهادة مغنما في مقارعة هذا الشر والطغيان.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال.
4: صانعة الأجيال.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. ما زلنا في الأجواء المحمدية التي تفوح وتملأ الأرجاء عطرا ببركة الصلاة على النبي محمد وأهله. في هذه الحلقة نتطرق لتعامل النبي مع النساء وشهادات الغرب حول رقي هذا التعامل، ونتطرق أيضا لشخصيات نسائية يمنية في صدر الإسلام، ونختتم هذه الفقرة بدور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد النبوي.

تعامل النبي مع النساء وشهادات الغرب بإحداث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ثورة اجتماعية غيرت واقع المرأة في شبه الجزيرة العربية، ونقلتها من مرتبة المتاع إلى مرتبة التكريم والشراكة الإنسانية الكاملة تحت مفهوم شقائق الرجال، حيث رسخ النبي مبدأ المساواة الإنسانية بقوله إنما النساء شقائق الرجال، وضمن لها حقوق الميراث والملكية المستقلة واختيار الزوج والتعليم. الفيلسوف والسياسي الفرنسي غوستوف كتب في كتابه حضارة العرب أن الإسلام رفع من المكانة الاجتماعية للمرأة بشكل غير مسبوق، وأوضح أن القوانين الأوروبية اقتبست حق الملكية المستقلة للمرأة من التشريع الإسلامي بعد قرون طويلة، كما أن شهادة المستشرقة الإنجليزية كارنين حيث ذكرت أن النبي كان مدافعا شرسا عن حقوق النساء في مجتمع ذكوري عنيف، وأنه منح المرأة حقوقا قانونية واجتماعية في القرن السابع الميلادي لم تحصل عليها المرأة الغربية إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، كما أن الكل أجمع على الرفق واللطف في تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله مع النساء، حيث عرف النبي بوصفه للنساء بالقوارير حثا على مراعاة مشاعرهن والرفق بهن، ووصيته الأخيرة في حجة الوداع أستوصيكم بالنساء خيرا. شخصيات نسائية بارزة في سطر الإسلام. إلى جانب دور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد الديني المرتبط بالرسول صلى الله عليه وعلى آله، هناك شخصيات نسائية يمنية بارزة في صدر الإسلام. لعبت النساء ذوات الأصول اليمنية أدوارا حاسمة في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ونشر الدعوة الإسلامية، ومن أبرزهن أسماء بنت عميس، وهي من المهاجرات الأوائل، هاجرت الهجرتين وتميزت برجاحة عقلها وفقهها، وكانت مستشارة ومقربة من السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى عنها الإمام علي والعديد من الصحابة أحاديث نبوية شريفة، كما أن أم سليم بنت ملحان الأنصارية اليمنية والدة الصحابي أنس بن مالك اشترطت الإسلام

نموذج بسيط لهؤلاء النساء البارزات في صدر الإسلام. دور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد النبوي.

تعتبر المرأة اليمنية الحارس الأساسي للتراث الروحي والشفهي الذي يربط الأجيال بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عبر موالد تقام في البيوت والتلقين الشفهي. حافظنا الجدات والأمهات في اليمن على طقس المولد النبوي الشريف داخل المنازل، حيث يقومن بتلقين الأطفال السيرة النبوية والموشحات عبر التكرار الشفهي، مما حمى هذا الموروث من الاندثار. وطورت النساء في اليمن أسلوب إنشاد خاص يعتمد على تلحين هذه الأبيات الإنشادية، أيضا إيجاد إيقاع متناغم مصاحبا لأناشيد شهيرة مثل يا صلاتي على محمد ويا رسول الله خذ بيدي. وهناك العديد من القصائد التراثية التي تجيد النساء في المجالس النسائية التغني بهذه الموشحات ذات الطابع اليماني الحزين والحماسي، والتي تمزج بين حبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله والدعاء والتوسل، مما يجعل المديح النبوي جزءا لا يتجزأ من الهوية الإيمانية للمرأة اليمنية.

0: سمعنا الكرام وفي الفقرة الميدانية ما زلنا في هذه الأجواء المحمدية، وما زالت تلك المشاهد العالقة في أذهاننا من ذلك التجمع الحاشد والمهيب التي خرجنا فيه النساء إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، وما زالت هذه المشاركات مستمرة من قبل المشاركات في هذه الفعالية وإيصال العديد من الرسائل.
1: من صنعاء كانت الرسالة واضحة، حشود نسائية كبيرة في ساحة الكلية الحربية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي، مناسبة دينية عظيمة لها مكانة كبيرة في نفوس اليمنيين كونها محطة لإحياء القيم والمبادئ واستحضار السيرة النبوية.
2: نحن أمة محمد، هي رسالة كبيرة تبعثها المرأة اليمنية إلى دول العالم وإلى قوى الطغيان والاستكبار أمريكا وإسرائيل وكل من تسول له نفسه أن يقوم بتشويه رسالة المحمدية، من يقوم بتشويه القرآن الكريم، من يقوم بتشويه الأمة الإسلامية جمعاء. هنا يشاهدون اليوم هذه الحشود العظيمة التي تخرج لتهلل وتكبر للرسالة المحمدية وتقول لبيك يا محمد.
3: هذا الحضور الكبير والمشرف يدل على وعي وإيمان وصمود وثقافة المرأة اليمنية. هناك الآلاف من النساء التي أتينا كبارا وصغارا شيوخا للاحتفال في هذه الساحة المباركة لنوصل رسالة إلى الداخل، مفادنا أننا نحن اليمنيين

0: متمسكين برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا رسالة إلى الخارج أن المرأة اليمنية هي أيقونة الصمود.
1: أتينا اليوم تأكيدا و يعني تثبيتا لارتباطنا واقتدائنا وانتمائنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لكي نؤكد أن هذا النهج كنا عليه سابقا، كان عليه أجدادنا، وسنظل عليه وسنربي عليه أبنائنا إن شاء الله.
2: الساحة غصت بالمحتفلات من مختلف الأعمار وسط حضور كبير للطفولة وما أضفناه من فرح وبهجة للفعالية. المشاركات حملنا تحت أشعة الشمس اللافحة وفي الأجواء الممطرة الأعلام الخضراء والبيضاء، ورددنا هتافات المحبة للرسول الأعظم في ذكرى مولده.
3: له ارتباط وثيق وكبير مع الرسول الأعظم، هم من ناصروه، هم من كانوا معه في بداية الدعوة المحمدية والرسالة المحمدية والثورة المحمدية، لذلك هذا الارتباط لا زال إلى اليوم يتجسد في هذه المشهدية العظيمة التي نشاهدها حاليا من حرائر أمانة العاصمة، محبة وتقديرا لهذه الشخصية التي لطالما الأعداء سعوا لطمسها وتغييبها عن أبناء الأمة الإسلامية.
4: محمد صلى الله على آله وسلم الذي أخرجنا من الظلم إلى النور، أخرجنا من الظلام إلى الحق، وهذا اليوم نحتفل بهذا اليوم مولد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وكل عام وإحنا أكثر فأكثر.
5: ما أجمل هذا اليوم العظيم، حضرنا في مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ويوم عظيم. شوفي المطر والمناوي، سبحان الله العالي العظيم، لا مقابل حضورنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنحضر في كل مولد من غيث آل سعود وأمريكا وإسرائيل.
2: الحضور النسائي في إحياء ذكرى المولد النبوي مشهد احتفالي مهيب ومتعاظم عاما بعد آخر، يؤكد أهمية المشاركة النسائية في الفعاليات الدينية التي تعمق الهوية الإيمانية للشعب اليمني.

0: أيضا في الجانب الميداني سمعنا الكرام، في محافظة ذمار كان هناك بازار خيري لإدارة المرأة بصندوق النظافة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله عظيم الشكر، والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى هداية القرآن وعلى رحمة رسول الله صلوات الله عليه فينا في مناسبة مولد سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله. الشكر البالغ لجميع الجمعيات المشاركة وللأسر المنتجة والتي أتت بكل جديد في هذا المنتج، حيث إن إحنا والحمد لله نمثل جبهة أخرى، جبهة اقتصادية نتحدى بها العدوان، منتجات متميزة وأسعار منافسة، ولا نريد منكم إلا التجاوب وإلا الدعم، فرسول الله هو مصدر الخير، ونريد أن نكون هنا بابا للخير. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: جينا نشارك في البازار الخيري للمولد النبوي باسم مؤسسة جمعية الوفاء الخيرية، وهذه بعض منتجاتنا الكثيرة التي جدا يعني لما يشوفها الإنسان ويتحقق فيها يعني نكتشف كمية الإبداع الذي متواجد عند المرأة اليمنية وكمية الإصرار رغم الأشياء التي بنعيشها والصعوبة التي بنواجهها، لازمنا مستمرين بنكافح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن مشاركين في هذا البازار الرائع والأكثر من رائع، مؤسسات أيادي الرحمة الخيرية التنموية التي تضم كل الأيتام وتضم كل الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة، فكان هذا فرصة لا تعوض. نحن مشاركين في هذا المعرض الخيري الذي جعل الأسر هذه المنتجة لها يعني مصدر دخل في هذا الشيء، فهذا المعرض كان في هران في مدينة ذمار، فنشكر كل القائمين عليه، وكانت هذه المناسبة مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة عظيمة التي أشركتنا وجعلت هذا سبب في إنتاج وإشهار منتجاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تعرف بمناسبة المولد النبوي الشريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من الأسر المنتجة.
0: أيضا ما زالت الفعاليات والأنشطة مستمرة، حيث كان هناك مسارا بمديرية السبعين يقيم هذا المسار مجموعة من الأطفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.
5: اليوم خرجنا نحن وأطفال، وإحنا وأطفال الحي أحي ظفار، أحفاد أنصار الله، لحب في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومولده الشريف. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء وبينهم. هؤلاء أطفال أحفاد الأنصار اليوم يخرجون بمناسبة مولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فرحة وابتهاجا بمولد السيد محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل النور معه. قال الله سبحانه وتعالى: واتبع النور الذي أنزل معه. هؤلاء الأطفال هم خارجين حبا للرسول الله عليه الصلاة والسلام، حبا لشعائر نقيم شعائر الله سبحانه وتعالى، حبا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأطفال هم من أحفاد الأوس والخزرج، أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أطفال اليمن الأحرار، هؤلاء أطفال اليمن الذي تربوا على الأمن والإيمان، على حكمة الإيمانية. هؤلاء أطفال اليمن هم خارجين مع فتيات اليمن حبا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الفعالية خاصة في الأطفال.
6: خرجت اليوم مسيرة أطفال من حي ظفار حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نغرس في نفوس أطفالنا محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يتعرفوا عليه، لكي يقتدوا به. أطفالنا تربوا على حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

بعد العسر يسرا، ربنا عليك قديرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت عند الحاضرين.

عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مصطفى مصطفى من بعول الصفا.

0: فحنى قلبي إليه شربة دي الصلاة عليه والسلام عليه.
1: سنحتفل بالمولد النبوي الشريف ونطرح القرآن الكريم فوق رؤوسنا ونحط أمريكا وإسرائيل في أرجلنا.

0: لهم حلما.
1: المرأة اليمنية نموذج سام للوعي والإيمان.
2: نؤكد على التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في رفع راية الحق والجهاد في سبيل الله.
3: أتيناك من شوق المدائن والقرى، يكاد تراب الأرض أن يتحشدا. أتيناك بين القصف والعصف واللظى، ولاء وحبا واتباعا.
4: لذلك ما أفعله الغربيون هو لأنهم يعرفون دور المرأة، هم يعرفون أكثر من دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مواجهة الطغيان، لذلك استهدفوها استهداف ممنهج من خلال انحلال القيم والأخلاق التي عملوا على استهداف كرامة المرأة وتكريمها. ففي القرآن الكريم الكثير من الأمثلة التي تثبت أن المرأة كان دورها أساسي أكبر من الرجل في تقويض الطغيان وتقويض الاستكبار، كما تحدث الله سبحانه وتعالى في سورة القصص عندما قال ونفرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة استضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساء منهم وكانوا مفسدين، يعني وصل إلى قمة الطغيان مثل ما وصلت أمريكا الآن، علت في الأرض وجعلتنا شيعة واستضعفتنا طائفة طائفة أو دولة دولة وذبحت أبنائنا وانتهكت كرامة الرجال والنساء، زادت على فرعون. قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لو به أحد مننا في ذاك العصر يقول اطست وش عبان سبر. ها نفس القضية، من هو أول من اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قال الله وأوحينا إلى أم موسى. من هو ثاني ذي اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. وقالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك لا تقتله. من هو ثالث من اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. وقالت لأخته قصيف فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، ولا قبه ولا رجال بيشتغل. وهم بدأين من نقطة الصفر لتقويض هذا الطغيان الكبير الذي حل في ذلك العصر وهو الطغيان الفرعوني. من هو الرابع الذي اشتغل؟ امرأة. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من هو خامس من اشتغل؟ امرأة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك هم يعني هم يستفيدون من التاريخ في استهداف المرأة استهداف ممنهج في هذه المرحلة، لأنهم يعرفوا أنهم قد وصلوا إلى مرحلة من الطغيان والاستكبار. آن الله أن تزول أن يزول طغيانهم، وسيكون للمرء يعني دور كبير للمرأة المسلمة في إزاحة هذا الطغيان عن كاهل الأمة، فهم يستهدفونها استهداف ومنهج ممتد من هناك.

0: إذا سمعينا الكرام، سيظل حب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله محفور في قلوب اليمنيات، ويشهد له المولد النبوي الشريف عاما بعد عام من خلال تزايد مساحة الجغرافية التي تقام في هذه الفعالية، فعالية المولد النبوي الشريف. إذا دمتم ودام الوطن في ألف خير.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.
1: هي
2: وهو
1: هم
2: وأنتم
1: نواة المجتمع وأساسه،
2: بناة الجيل ورعاته،
1: وكل شؤون الأسرة
2: في دائرة اهتمامنا.
1: فعونكم في محط عنايتنا
2: عبر مساحة أسبوعية
1: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
3: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى جديد برنامجنا الأسبوعي. دوما الأسرة هي المنطلق والركيزة الأساسية والخلية الأولى في بناء المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المنظومة البشرية، لذلك دورها كبير جدا وهام في التربية والتنشئة وبإيجاد السبل. سنتحدث عن الدور الاقتصادي لهذه الأسر، حيث يبدأ دورها من تربية الأبناء بزرع حب العمل والإنتاج في نفوسهم لكسب رزقهم وتموين احتياجات معيشتهم بالحلال الطيب. يقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل في طلب الرزق يحتاجه الجميع حفاظا وصونا لكرامة الإنسان، عن السؤال للناس واستعطاف الآخرين. فالأسرة هي التي تنشئهم وأيضا تسهم في الاقتصاد من خلال الاعتدال في الإنفاق بعيدا عن الكماليات التي لا تدخل في نطاق الأكل والشرب. تسعى الأسرة للإدخار والاستثمار من خلال مشروع صغير في بدايته، أن يكون مشروع صغير في ظل الأسر المنتجة ينمو ويكبر ويتوسع. هنا تؤسس الأسرة مدماكا في الاقتصاد الوطني بتشغيل اليد العاملة والتخلص من البطالة خاصة بين الشباب. أيضا الأسرة تسهم في البناء الاقتصادي من خلال تنشئة الأبناء التنشئة التربوية على الهوية الإيمانية، تغرس في نفوسهم الصدق والأمانة والإتقان في العمل، إلى جانب البعد عن الاحتيال والربا. فهذه صفات من الركائز الأساسية في نجاح العمل الاقتصادي في شتى أنواع المشاريع. وللمجتمع أيضا دور كبير في البناء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي بتشجيع المشاريع الصغيرة من خلال شرائها واستخدامها لما ينتج، أكان من قبل الأفراد أو الأسر، من المواد الغذائية والتنظيفية والصناعات التحويلية، عوضا عن شراء المنتج الخارجي. فعلوة على التشجيع للمنتج، يكسب المستهلك صحته من خلال حصوله على منتج خال من المواد الحافظة أيضا التخلص من عملية التخزين الغير صحية وصحيحة للمنتج الخارجي في كيفية نقله وأيضا حفظه من بلد التصنيع حتى وصل إلى يدك صديقنا المستهلك. علاوة على التلاعب بتاريخ الإنتاج والاستهلاك والصلاحية. إذن أيها الأحبة، لنفكر في إيجاد مشاريعنا الخاصة بنا. كل مشروع يكمل المشروع الآخر مما يحتاجه الناس في معيشتهم، والتي ستتحول غدا إلى مشاريع عملاقة بإذن الله، وستعود بالنفع على الجميع، ويعود رأس المال الوطني إلى داخل الوطن وليس إلى الدول الخارجية التي تعمل على استنزاف بلداننا الإسلامية، ونعيش أنا وأنت وأنت وأنتم في معاناة دائمة. أغلب الدول الصناعية الكبرى اليوم بدأت بالأمس بمشاريع صغيرة أسرية فردية، وأنت عزيزنا التاجر أحد أبناء هذه الأسر اليمنية، فرد في هذا المجتمع، فانظر إلى المنتج الداخلي واستثمر فيه، تكسب وتربح أضعاف كسبك وربحك التي ستربح. إذن فلن تحتاج إلى سفر، لن تخسر أموال ومصاريف عمال ونقل وغيره، علاوة على تأخير البضائع التي قد تؤدي عملية التأخير إلى فسادها وتكدسها، فتخسر كثيرا أيضا في عودة هذه البضاعة إلى بلدها. إذن كن عونا لمجتمعك ووطنك، وليس معول هدم بما تجلبه من استيرادك لمنتج الخارج، خاصة إذا توفر هذا المنتج الذي تعمل على استيراده داخلياً.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحبة، تتعدد وسائل التغذية للإنسان بنوعياتها المختلفة، فغذاء السليم الصحيح يختلف عن المصاب وعن المريض، فما يفيد شخصا قد لا يفيد الآخر، وما ينفع الكبير قد لا يستفيد منه الصغير، وهكذا. من هذه التغذية المتنوعة التغذية العلاجية التي تدعم نمو الطفل الذي يعاني من اضطرابات النمو والوزن والسمنة المفرطة أو الأمراض المزمنة إلى جانب الاحتياجات الخاصة. أم هنا بعثت لنا برسالتها تقول: ابنتها تعاني من النحافة الزائدة رغم توفير مختلف الطعام لها. أيضا أم وهيب ابنها لا يستطيع البلع فتعمل على هرس الطعام له رغم أنه يبلغ 5 سنوات. يسرنا أيها الكرام أن نتطرق لهذا الموضوع بمعية الدكتورة إجلال محمد حسن الفقيه، تخصص تغذية علاجية. مرحبا بك معنا دكتورة إجلال.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المميز، وبصراحة أنا أشكركم لاستضافتي في هذا البرنامج المميز ووصول رسالتي إلى أغلب الشعب وأغلب اليمنيين والأطفال.
0: حياك الله دكتورة إجلال. أولا، ماذا يقصد بالتغذية العلاجية ولمن تقرر أو تعطى؟
1: طبعا التغذية العلاجية هي تعديل بسيط أو كامل قد تكون في النظام الغذائي بناء على التشخيص الطبي بإشراف أخصائي التغذية لاستهداف مرض معين وتحسين نتائج العلاج الطبي. فيشترك في التغذية العلاجية الطبيب المعالج وأيضا طبيب التغذية لعمل برنامج ونظام غذائي إلى جانب العلاج لتحسين حالته الصحية. تعطى هذه التغذية لبعض الأمراض مثل الأمراض المزمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الكلى، الكبد، وأيضا اضطرابات الجهاز الهضمي، سوء التغذية، النقص الحاد أو الزيادة الشديدة. أيضا معنا مرضى الحساسية الغذائية ومرضى الأورام والسرطانات وما بعد العمليات الجراحية والحروق والحوامل والمرضعات، هي تعطى لجميع فئات المرضى.
0: ما تأثير هذه التغذية العلاجية والفوائد أيضا لها؟
1: كتأثير لا توجد أي تأثيرات على التغذية إذا كانت جيدة ومناسبة لحالة الشخص المريض. مثلا عندنا مريض السكري يختلف نظامه الغذائي عن مريض الضغط، أيضا يختلف عن مريض الكلى عن مريض الكبد، بحسب الحالة الصحية بنعطيه النظام المعين. الفوائد تترخص في تحكم بالمرض، أيضا تسريع الشفاء، تحسين الهضم، تعويض النقص المفقود، دعم المناعة، تحسين جودة الحياة، تقليل الأدوية، الوقاية من المضاعفات، وأيضا هناك فوائد كثيرة جدا.
0: إذن دكتور إجلال، هل يمكن أن ينتفع بهذه التغذية الخاصة الجميع كان سليم أو مريض؟
1: بالنسبة للأشخاص المرضى لمن يحتاجها بحسب حالتها الصحية كما ذكرنا سابقا، لكنها تضر آخرين مثل ما ذكرت لك أنه مريض السكري ما يأخذ نفس مريض الضغط نفس مريضة. الأشخاص السليمين بما أنه إحنا سميناها تغذية علاجية يعني هي نفسها نفس العلاج، مش أجيب مثلا نظام غذائي لشخص فيه سكري وأفرضه على البيت كله، لازم أنتم كلكم في البيت، لا، في ناس أصحاء في ناس مرضى.
0: صحيح،
1: فما ينفعش أنه أجيبها لكل الأصحاء بنصحهم بشيء اسمه تغذية سليمة متوازنة، بينما المريض تغذية علاجية.
0: طب هنا دكتور إجلال، ما الآثار التي قد تترتب على من يتناول مثل هذه التغذية العلاجية وهو لا يعاني أي مرض؟
1: هناك آثار كثيرة بالنسبة للشخص اللي ما فيش عنده مرض. ممكن إنه نظام من نظام لنظام بيختلف، مثلا أنا أعطيت له نظام منخفض الصوديوم ودلوقتي نظام منخفض الصوديوم وهو مش محتاج لهذا النظام، بيسبب له هبوط، جفاف، تعرق كثير. أيضا نظام البروتين اللي هو بنسميه الأمراض الكلى، نظام عالي البروتين قد يرهق كلى الشخص السليم، كلية سليمة فأنت تعطيها فوق طاقتها فأكيد أني بترهق. أيضا معنا نظام خالي الغلوتين اللي بيعانوا مثلا من الحساسية حق القمح والأمراض سوء امتصاص في الأمعاء، قد تسبب له نقص الألياف والفيتامينات لأنه أنت تعطيه لشخص غير مصاب بهذا المرض.
0: إذن ينبغي أن يعلم الجميع بأنه إن كان الشخص سليم ينبغي أن لا يتعاطى مثل هذه النوعية من التغذية. للأسف البعض يتوقع بأنها ستفيده أكثر وينعم بالصحة أكثر، فهل ستكون النتيجة عكسية مثلا؟
1: أكيد النتيجة عكسية جدا. مثلا عندنا في عيادات الأوتيبي اللي هي عيادات سوء التغذية، معنا في هذه العيادات هذا الأكثر شيوعا بين المجتمع، إنه في أي مركز بتلاقي عيادة تغذية لسوء التغذية عند الأطفال. فهذا الأمر بصراحة مزعج لنا كثير، إنه بيجي الطفل سليم ويشتوا له نجيب له إحنا التغذية. التغذية هذه أساسا معنا البلمبينس، والبلمبينس البلمبينس بنجيبها للأشخاص اللي عنده سوء تغذية حاد وخيم، والبلمبينس بنعطيه للأطفال اللي عندهم سوء تغذية حاد متوسط. فكل نوع من هذه البلمبينس لها تركيبة غذائية معينة. فشخص سليم بنعطيه هذه البلمبينس بتأثر عليه تأثير عكسي، بتأثر على الكلى، بتأثر على القلب، بتأثر لنا على الكبد، بتأثر على نظامها الغذائي كامل. فأنت بتعطي حاجة لجسمه ما يحتاجها، فما زاد عن حد الجسم بينقلب ضده أكيد.
0: إذن النصيحة المقدمة للآباء، فكما جاء في الرسائل هناك نحافة زائدة يعملون على توفير الطعام، فما هو الحل هنا؟ رغم أن الطفل يأكل مختلف أنواع الطعام لكن النحافة زائدة، كيف تنظر لذلك؟
1: أنا أنظر أنه يجتمع في هذه الحالة أخصائي أطفال، فبعد أخصائي الأطفال بتروح لأخصائي التغذية، فأخصائي التغذية طبعاً بيأخذ القياسات الحيوية اللي هي الطول والوزن والمواك، ويشوف حالة الطفل نفسه إذا كان عنده جفاف، إذا كان عنده أيضاً مضاعفات، لأنه عندنا اللي بيدخل بمضاعفات تغذية حاد وخيم ومضاعفات بنحولها على طول للتسييف في المستشفى. في المستشفى بيعطوه حليب اللي هي الإفيميال 75، هذه هي الحليب، هذا هو مش حليب عادي لكن حليب مصنع لأجل زيادة الوزن بشكل أسرع من البلمبينات اللي بنعطيها احنا في العيادات اللي تبع المراكز الصحية. بيترقد في المستشفى لما يتشافى، بينما إذا كان عنده سوء تغذية حاد وخيم بدون مضاعفات أو سوء تغذية حاد متوسط بدون مضاعفات أيضا، بنستقبله في عياداتنا وبنعطيه معنا كورسات محددة ومعينة كل أسبوعين، بنعطيه عدد معين من التغذية مثلا 14 حبة أو بحسب وزن الطفل، بنضرب وزن الطفل في 200 معادلة حسابية ونقسمها ونطلع كم يحتاج في الأسبوع كامل من البلمبينات، وبعدين كل أسبوع بيجي راجعنا.
0: هذا طبعا بالنسبة للنحافة الزائدة. ماذا نقول لمن أرسلت بالرسالة أن الطفل لا يستطيع عملية البلع رغم أن عمره 5 سنوات؟
1: في عملية البلع أيضا بيروح كمان طبيب الأطفال بيشخص هل عنده حساسية من نوع معين من الغذاء. أحيانا بيكون يأكل الغذاء هذا مثلا القمح، احنا بنستخدم القمح في شتى السفر اليمنية، فيكون عنده حساسية في القمح، تسبب هذه الحساسية تسبب له اختناق أو صعوبة في البلع، فما يقدرش إنه يأكل أي حاجة. إذا كان عنده هذا النوع من المرض اللي حساسية القمح هذا، بيروح على طبيب التغذية بيعمل له نظام خالي من الغلوتين.
0: وإن شاء الله يا رب يتشافى الجميع. بهذا وصلنا وإياكم دكتورة إجلال محمد حسن الفقيه تخصص تغذية علاجية إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم، دامنا التوفيق.
1: الشكر موصول لكم أستاذة أماني وموصول لإذاعة صنعاء.
0: التحية لك دكتور إجلال.
1: ولكم أيضا يا أستاذتي.

عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، إذا تغير شريكك في الحياة الزوجية فكر وتساءل ما الذي آلمه وليس لماذا تغير. فغالبا التغيير يكون نتيجة لألم ما. اقتربوا وتقاربوا قبل أن تبعدكم المسافات النفسية.

0: سامعين الأحباء، عالم الطفولة عالم واسع محبب للنفوس بما يسده من البراءة والتلقائية والبساطة. في هذا العالم الطفولي شخصيات متعددة، من الطفل العنيد إلى المسالم والمشاكس والاجتماعي والانطوائي وغيرها العديد من الشخصيات. حديثنا أيها الأحباء نخصصه لشخصية الطفل الانطوائي. أم عيسى بعثت برسالتها إلينا تقول: تعبت كثيرا مع ابنها الصغير ليختلط بالأطفال ويلعب معهم، إلا أنه يفضل اللعب وحيدا، وهذا طبعا يؤلمها. أم مروان ولدها لم يتمكن من تكوين صداقات مع زملائه في المدرسة، أيضا في الحارة ما يجعله وحيدا، أصبح يفضل عدم الخروج في المدرسة، أيضا لا يتحدث حتى مع زميله الذي يشاركه ماسة كرسيه في الفصل. هذه بعض الرسائل التي تحكي شريحة معاناة شخصيات شريحة من الأطفال، كذلك تعب الأهالي معهم والألم لحالهم ولوضعهم. يسرنا سامعين الأفاضل أن نستضيف معنا في هذه الفقرة الدكتور نبيل العمودي أخصائي علم الطفل. مرحبا بكم معنا دكتور نبيل.
1: مرحبا بكم، تحية لك وللمستمعين الكرام.
0: حياكم الله دكتور. من الرسائل التي استلمناها من آباء وأمهات تتساءل عن الأسباب التي تجعل الطفل ينطوي على نفسه مبتعدا عن الأطفال الآخرين، وهل هو نوع من أنواع الاضطرابات؟
1: في البداية نعرف الانطواء على أنه تفضيل الطفل للبقاء بمفرده أو مع عدد محدود من الأشخاص في المنزل أو خارج المنزل. ولا نقدر نقول عليه أنه اضطراب نفسي إلا إذا ظهر بشكل مفاجئ، يعني في سن المدرسة أو فيما بعد سن المدرسة، لكنه ليس اضطراب نفسي، إنما يعني لنقول خجل فطري.
0: إذن ما هي الأسباب لذلك؟
1: الأسباب يعني نقدر نقول هناك أسباب عشرية ونفسية واجتماعية، يعني نقدر نحدد الأسباب العشرية من بينها العلاقات المتوترة بين الأب والأم وحالة الطلاق، وكذلك التربية القائمة على العنف، وأيضا نقص الاهتمام بالطفل، وهناك أيضا تجني الثقة بالنفس لدى الطفل، الخوف من الفشل والخوف من النقد الموجه من ولي الأمر الأب أو الأم، وأحيانا قد يكون لدى الطفل صعوبات تعلم، تأخر بالنقد أو هناك تأخر دراسي. ونقدر نقول هناك أيضا التنمر والمعاملة من الآخر سواء في البيت أو المدرسة نتيجة الأسباب السابقة، يعني ضعف الثقة، الخجل الفطري، صعوبة التعلم، وأيضا هناك طارئ جديد اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: هذه تعمل على يعني بقاء الطفل منفردا ومستمتع بوقته.
0: نعم. إذن دكتور نبيل، هناك سمات وصفات تظهر على الطفل الانطوائي قبل أن تترسخ في شخصيته وتستمر، فما هي هذه السمات؟
1: بالنسبة للطفل الانطوائي هو في الواقع يستمد طاقته من عالمه الداخلي الذي يرسمه، ولذلك نراه يميل للهدوء واللعب بمفرده أو مع عدد محدود من الأشخاص مثل ما ذكرنا سابقا، ويستمتع بذلك، ونراه يعني يفضل الأنشطة الفردية، نراه أيضا كثير الملاحظة الشديدة لما حوله، أيضا يمكن أن نقول لا يشعر بالضيق من يشعر بالضيق من التجمعات، يعني يشعر بالإرهاق إذا حضر تجمعات كبيرة، ودائرة علاقاته تكاد تكون ضيقة، ويميل إلى التفكير قبل التحدث، ولا يتحدث بسهولة مع أي شخص، ولا ينزعج من الوحدة، بل يعني
0: محببة إليه. الدكتور أم عيسى في رسالة يتحول مع ابنها ليلعب مع الأطفال لكنه يرفض يلعب وحيدا، ماذا نقول لها؟ كيف تتعامل مع ابنها؟
1: بالنسبة لي رسالة أم عيسى يعني لتعاملنا مع الطفل المنطوي، يجب أولا على الوالدين بالذات تؤكد على ذلك احترام طبيعة الطفل الهادئة وعدم إجباره على أن يكون اجتماعيا بيوم ليلة، إنما يعني نحرص على بناء ثقته بنفسه من خلال الدعم والتشجيع التدريجي، أؤكد على كلمة التدريجي، وتقدير مهاراته يعني كقوة الملاحظة والتفكير والحرص على عدم انتقاده أو مقارنته بالآخرين، و فهم شخصيته وتقبل حاجته للجلوس مع الانفرادي، إنما بناء الثقة والتركيز على الإيجابيات، يقوم بالتدريب وعدم دفعه إلى تكوين مهارات تواصل اجتماعي مع أصدقاء محددين ويعني أعداد كبيرة، إنما يجب ترتيب ذلك مع أصدقاء يعني محدودين جدا، والاكثار من الزيارات العائلية وتنسيق رحلات وما شابه ذلك.
0: نعم،
1: مع التأكيد على عدم إجبار الطفل على تكوين علاقات اجتماعية إنما بالتدريب.
0: نعم. أيضا رسالة أبو مروان، ابنه لم يكون صداقات مع زملائه، يفضل المكوث في المنزل، ليس هذا فقط بل يتحدث مع زميله القريب منه في الفصل، كيف يتصرف أبو مروان؟ أيضا هذا سيقودنا للتساؤل عن دور المدرسة هنا والمعلم أو المعلمة في الفصل.
1: بالنسبة لرسالة أبو مروان يعني على الوالدين، أولا يعني التنسيق مع المدرسة قبل دخول الطفل للمدرسة وإعلام مدير المدرسة والمعلم الخاص بالطفل لأن هذا الطفل يفضل البقاء يعني وحده ولديه حساسية من التعامل مع الآخرين، وهنا على المدرسة لتوفير البيئة الآمنة وعدم إجباره على الحديث أمام الآخرين، مثلا تقديم فقرة إذاعية والقيام
0: أنشطة
1: يعني أمام الطلاب للشرح، وأيضا على المعلم تهيئة الطالب قبل الطلب منه للإجابة عن أي سؤال، وأيضا التشجيع التدريجي والمدح والثناء، إتاحة الفرصة له للتعبير عن ذاته بأي مشاركة غير المشاركة المباشرة، أو عن مثلا عن طريق الكتابة أو عن طريق الواجبات المنزلية.
0: نعم. طبعا تحدثتم عن دور المدرسة وهي الشريكة في البيت الأسري في تنمية شخصية الأطفال وإرشادهم، كما هو معروف دكتور نبيل التعليم ليس وزارة التعليم إنما وزارة التربية والتعليم، وهذا دليل الشراكة في تربية الأطفال والاعتناء بهم مع الأسرة. نتوجه هنا إلى الأسرة، ما هي الطرق والأساليب الأمثل في الدعم السليم للأبناء؟ فكما تعلمون ما يفرض على الطفل فرضا يتم رفضه وأيضا يتم مقابلته بالعناد، فما رأيكم في ذلك؟
1: كما ذكرت في أول اللقاء بأن يعني الانطواء ليس مرض وإنما يعني سمة يكون فيها الخجل الشديد، وعلى الأسرة تقبل طبيعة ابنهم أو ابنتهم واحترام رغبته في الهدوء وبناء الثقة بنفسه بشكل تدريجي مع تجنب إجباره على الاختلاط مع الآخرين أو مواجهة المشكلات. أيضا علينا أن نؤكد على أنه على الأسرة والمدرسة تشجيع الطفل هذا المنطوي على تكوين صداقات صغيرة، وأن نمنحه مساحة آمنة للتعبير عن نفسه والاجتماع الفعال. أيضا علينا أن نزيد في المدح، نزيد في الثناء، نتجنب المقارنة مع الآخرين، مقارنته بأخوانه أو أخواته أو مقارنته بزملائه، ونمنح فترات للراحة. يعني مثلا لا يكون الاندماج بشكل متواصل، إنما نمنح فترات للراحة والتجرب في بناء الصداقات. وأيضا علينا أن نؤكد على حاجة أخيرة، هي حماية من السخرية أو التنمر من قبل زملائه أو أخوانه.
0: نعم، وقد يكون أيضا بعض الأخطاء من قبل الأسر في أنها تريد أن يكون هذا الطفل مهذب جدا، وبالتالي تعمل على قمعه، وهذه من الأشياء الخاطئة تتركه. نعم. يعبر عن رأيه.
1: نعم، هذه ذكرت على أنها من الأسباب الأسرية، يعني نعم. سواء الأسرة المتوسرة أو يعني التي فيها طلاق أو التي فيها تربية خاطئة مثل ما ذكرت، يعني يطلب منه أن يكون مهذب يعني بشكل نموذجي
0: حتى لا ينطق صحيح،
1: يعني أو التعامل معه بطريقة عنيفة.
0: نعم، إذا بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور نبيل العمودي أخصائي علم نفس الطفل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك ولي الأستاذ المستمعين الكرام.

0: بهذا سمعين الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة نجاح عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية بطرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات بمحافظة تعز ومحافظة الحديدة بمساحة تبلغ 5400 كيلومتر مربع، وتفكيك 7 فرق عسكرية بقوام 38 لواء وإسقاط 9 طائرات حربية، مع التأكيد على استمرار تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان وأمان الملاحة البحرية لجميع السفن باستثناء المشهورة بالحظر. شهد ميدان 70 بالعاصمة صنعاء مساء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شكرا لله ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية المحدودة عادت مديريات الساحل الغربي لوضعها الطبيعي، داعية النظام السعودي لقراءة المتغيرات واستيعاب حقيقة خروج اليمن من سطوته والإسراع في رفع الحصار وإنهاء العدوان لكون طريق السلام أقل كلفة عليه. استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي مناطق سكنية بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة. أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران محمد رضا عارف عن سعادته بانتصارات الشعب اليمني، داعيا حكام المنطقة للتحرر من التبعية والوحدة تحت راية الإسلام لتشكيل كتلة إسلامية قوية. استشهد مدنيان فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم طفلة وامرأة بنيران وقصف طيران العدو الإسرائيلي والمسيرات على بيت لاهيا ومواصي خان يونس وحي الدرج والزيتون بقطاع غزة، فيما زفت كتائب القسام عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء خان يونس القائد محمد عبد السلام اليزوري الذي ارتقى شهيدا إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة. واصلت قوات العدو الإسرائيلي عدوانها على جنوب لبنان بشن غارات وتفجيرات استهدفت البنى التحتية ببلدة المنصوري وقصف مدفعي على النبطية الفوقى وميس الجبل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير بأجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال، فنستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
6: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال.
7: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
8: قد تبدو بعض الصور مهترئة مصفرة عديمة الجدوى، لكنها في نفوس وعقول من رسمها ذات أهمية، هي بحجم الأرض وعمق التاريخ. المخاء وما يجاورها من جزر وخلجان اختلجت لها أفئدة كل من سعى ويسعى للهيمنة على العالم عبر السيطرة على ممراته المائية والاستحواذ على سطوة الملاحة فيها. هي المخاء وعلى رأسها باب المندب، مضيقها الذي كلما ازداد ضيقا اتسعت له أطماع القوى الاستعمارية وقراصنة الأرض عبر التاريخ. سيطرتك على ممر بحري يصل شرق الأرض بغربها وشمالها بجنوبها، ممر تمر عبره أهم وأغنى حصص التجارة العالمية، يعد في نظر من يرى امتلاك شعب لثروة من ثروات أرضه خطيئة كبرى من خطايا الطبيعة لا يغسل عارها إلا سفك دماء ذلك الشعب وإبادته والاستحواذ على ثروته.
9: كان الغزاة يرون أنه إذا أرادوا السيطرة على باب المندب وعلى الساحل يبدأون بالمخاء، فإذا تمت السيطرة على المخاء يعتبر ميناء لجلب البضائع لجلب الأسلحة، حتى في الدولة السبائية والدولة المعينية والحميرية كان ميناء مهم لتصدير واستقبال البضائع، ولذلك كانت تعتبر مدينة المخاء من أهم المناطق الساحلية.

0: فيه أنه سيخدم قواته وسيخدم تجارته وسيخدم بقى. اليمن اشتهرت أو سميت بمقبرة الغزاة. اليمن فيه ميزة التحالف والتكاتف حتى في العمق، يعني إذا حصل غزو على منطقة ما بحرية تجد أن القبائل كلها الذي هي نسميها خط الدفاع الأول، المواجهة مثلا للمخاء ولباب المندب من التعزية ومن المناطق القريبة منهم كريمة وكعتمة، وهذه المناطق دائما تكون خط دفاع أول، ودائما الاستدعاء كل الداخل، تكون القوة الرئيسية في الداخل، فتهب القبائل لإسناد الجيش ولإسناد الحاميات الموجودة على الشواطئ.
1: لعقود من الزمن ظلت هذه الرقعة من جغرافيا البلاد مسلوبة الهوية منزوعة الكرامة. استتب الأمر فيها للشيطان، ساد فيها الأمريكي وحول بحرها إلى بحيرة صهيونية. لن يمر وقت طويل لتدرك أن التنمية على الطريقة الأمريكية حولت هذه المدينة وما جاورها إلى سجن كبير، جوانتانامو أخرى، قضبانها الفقر والحرمان وأغلالها الجوع والأوبئة.
2: أبناء المخاء من المفترض أن يكونوا من أعلى الطبقات من أبناء الشعب اليمني، لكن سياسة النظام السابق وسياسة أمريكا وإسرائيل وكذلك طارق عفاش تعمد بإفقار أبناء المخاء وجعلهم من الطبقة المهمشة ومن أسوأ الطبقات فقراً.
1: الدولة وفق مقتضيات الخيانة والسرقة منتهكة منتزعة السيادة ليس لها وجود.
3: والله حقيقة في المخات كوني عضو سلطة محلية يعني للمنطقة، أنا عايشهم دائما وعارف إيش يعانوا وإيش مصدر رزقهم. ماتوا الناس جوع، لا في مصانع لا في مشاريع تنموية ولا في أي حاجة، هم شم مخام اللي من زمان.
1: إشغال الناس بالبؤس والجوع وإغراقهم بالأوبئة والأزمات كلها وفق معايير الديمقراطية الأمريكية، مطالب أساسية لطمس أعين الناس وصرف أنظارهم وشغلهم بأبسط متطلبات العيش، ليتمكن عدوهم ليس من سرقة أرضهم وحسب، بل من سرقة الحياة في عروقهم ودمائهم.
4: لم تعش هذه المنطقة الازدهار ولم تشهد هذه المنطقة الإعمار، برغم أنها منطقة تعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم وتعتبر أهم وأقدم ميناء في اليمن. لذلك سعى العدو بكل الوسائل إلى استهداف المواطن أو أبناء هذه المناطق إلى حرمانهم.
1: لعقود طويلة تحققت غاية الشيطان، فاسترخى وتمدد واستحكم شره وعربد على أغلب المناطق اليمنية حتى أتاه الله من حيث لم يحتسب. ثورة 21 من سبتمبر المباركة قطعت أيديه وأرجله من خلاف وصلبته على أعمدة إيمان هذا الشعب وحكمته ونفته من الأرض.
0: ظهرت ثورة 21 سبتمبر ونفضت الوصاية الأجنبية على بلادنا، فظهرت اليمن مستقلة بإرادتها، امتلكت السيادة الوطنية، شعرت إسرائيل بالخوف، ولذلك السعودية تحملت المسؤولية أنكم أنتم كنتم السبب في أن اليمن يستقل بسيادته بثورة 21 سبتمبر. لم يكن في حسبان إسرائيل ولا في أمريكا ولا في توقعاتهم ولا تقديراتهم المستقبلية أن هناك ثورة شعبية ستنهض، ثورة يمنية 100%، لم يدخل فيها لا مساندة أجنبية ولا دعم أجنبي ولا إسناد عربي. اليوم العدو ماذا فقد بعد ثورة 21 سبتمبر؟ فقد المعلومة، فقد السيطرة، فقد الكثير من الأشياء التي كان يسيطر بها على اليمن، لم يعد يستطيع أن يحرك شيء.
5: نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذو الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور النفط العالمي.

0: الإسلامي.
1: أثارت ثورة 21 من سبتمبر المباركة جنون الشيطان جزعا وقلقا على مصير كيان الشر الصهيوني الغاصب، فاستنفر كل قوى الإجرام لشن عدوان على هذا البلد

0: ولأن التنمية الأمريكية لبلد ما لا تعني سوى موته وإبادته، كانت المجازر أولى بواكير تنميته الأمريكية لهذه المنطقة.
1: مديرية المخاء هي غيرها، وهي أكثر المدن التي تعرضت للإبادة الجماعية وللقصف المتكرر، وهناك جرائم ارتكبت من قبل العدوان السعودي في مديرية المخاء أكثر من 116 جريمة. ولم ينسى أبناء الشعب اليمني ما حدث من مجزرة مروعة وإبادة جماعية لسكان عمال محطة المخاء التي راح ضحيتها أكثر من 125 شهيد وأكثر من 400 جريح.
2: السعودية ما تدري ايش النادى، النادى مكان سكان.
3: جريمة استهداف عمال المخاء، طبعا الكثير من الشهداء والجرحى كانوا نازحين، نزحوا إلى يسكنون مع آبائهم مع أمهاتهم مع أهليهم في هذه المدينة باعتبارها منطقة آمنة. طبعا أنا كنت أصور، وجدت قصة حزينة جدا، طفل حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني تخيل يعني خرجت عيونه وهو يبحث أو يتحسى عن أمه. أشوف أرجع أشوف راقد في السرير بجوار أمه، يعني في حضنه صحة، ها، وكأنه يقول هذه البديل لأمي.
0: هذه سفينة تحمل اسم بي ستار، بالاسم أنها سفينة مدنية، لكنها تعود ملكيتها لشركة إماراتية وتستخدم لنقل الأسلحة.

0: في مشاهد مخزية لأعلى قيادات المرتزقة بجوار الضابط الإماراتي يطأطئون رؤوسهم وينفذون أوامر أسيادهم الضباط في نقل وتخزين الأسلحة في وضع يخجل كل يمني حر.
1: طارق يطلع يهجم على الأفراد ورجع توصل الإماراتي توجيهاتكم هل عندكم ملاحظة؟
2: الإماراتي
1: أصغر رقيب إماراتي يذل ضابط يمني أثناء التدريب على السلاح. ما بنتكلم شاك، هذا موجود مواد.
0: مع استمرار تواجد هذه العصابات المرتهنة للغزاة في مدينة المخاء وما جاورها من سواحل وممرات مائية مهمة تشكل خطرا يتصاعد يوما بعد آخر، وذلك بتخطيطهم المشترك مع العدو الأمريكي والإسرائيلي.
3: الاستخبارات من تيركضها، والاستخبارات لديها حتى برضو راصدين القواعد العسكرية المتواجدة في المخاء. طبعا يعني أصبح المطار لاستقبال يعني كل الأسلحة الذي تنقل إليهم على أساس يعني يكونوا مهيئين وجاهزين، ونحن يعني مطلعين على هذا الكلام.

0: عصر السابع من أكتوبر خرج اليمنيون مؤيدين ومباركين عملية الطوفان. لم يكتفوا بالتأييد، بل تصاعد موقفهم من الخروج الأسبوعي إلى منع كل السفن الأمريكية والبريطانية والمرتبطة بالكيان اللقيط أو المتجهة إليه من المرور عبر المياه التي تصل إليها أسلحتهم، وصولا إلى استهداف عمقهم المحتل في يافا تل أبيب بأسلحة نوعية اخترقت كل أنظمتهم الدفاعية، ما حدا بأمريكا وإسرائيل لحشد قواتهم مجددا عبر أدواتهم الرخيصة.
1: وفي ظل هذا التصعيد، وكما قلنا على الأرض الأسبوع الفائت، فإن هناك قوات في جنوب اليمن يبدون الاستعداد للتصدي للتهديد الحوثي وحتى التعاون مع إسرائيل، وهذا ما قاله أحد قادة هذه القوات طارق صالح أثناء تظاهرة بحرية لرجاله مقابل السواحل البحرية لليمن.
2: فهناك تهديد كبير من قبل أذرع إيران تحت مبرر حرب غزة واستهداف السفن الإسرائيلية.
3: أتينا إلى ميناء المخا ووجدنا الجميع ودودين وأكثر من أصدقاء. نود هنا أن نشكر الجميع وعلى رأسهم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.
4: عندما قامت القوات المسلحة اليمنية في التحرك في البحار والتحرك في منع السفن الذي يدخل إلى إسرائيل وتزويدهم بالأسلحة وبالغذاء وبهذا الأشياء، اليوم نعم موجودين في المخا أمريكيين وإسرائيليين وإماراتيين وسعوديين، يعني تحرك غير عادي لعملية التخطيطات والتجهيزات والإعدادات مع المرتزقة على أساس أنهم يقوموا بعملية عمل خطير وخبيث في الساحل الغربي، إلا أن احنا متيقظين يعني كامل قدرتنا وكفاءتنا في حماية هذا الساحل، ولن يستطيعوا أن يتجاوزونا أبدا.
0: بهزيمة وانكسار يحاول الأمريكي والإسرائيلي التشبث بالسيطرة على اليمن السعيد الذي يمتلك أحد أهم الممرات المائية في العالم، عبر حشده لأدوات فشلت في تحقيق مآربه أمام الشعب اليمني الذي أجل كل قضاياه حتى وإن كانت مصيرية ليتجه إلى قضية الأمة ويخوض غمار الحرب مساندة للشعب الفلسطيني، ويضرب العدو في عمق كيانه ويفرض عليه حصارا عجز عن رفعه عنه كل أرباب الكفر والضلال، محطما بذلك أحلاما ظل ينسجها أعواما ويهتك بيت العنكبوت وإن حماها العملاء والمنافقون.
5: تحترق وتتبعثر مخططات الغزو من الداخل، كما تستعر النيران في عصب صناعة النفط السعودية. مبدأ إن الله معنا يضبط يخطط للمعركة ويقطع أنفاس الاحتلال في أكثر من جبهة على كثبان الصحراء وأمواج الماء كحق وضرورة، والنتائج مشعة تعبر عن تأييد الله ومدده ونصره لعباده المستضعفين، وما هيأ لهم من المتغيرات ظهرت معها مملكة قرن الشيطان مكشوفة في الميدان والسياسة، لا تستطيع مواراة رفضها للسلام وعلاقات حسن الجوار، ولا تغطيه ما ترتكبه من إبادة مفتوحة بحق شعبنا، لا بجلسة فيما يسمى مجلس الأمن، ولا بسرديته الكاذبة لتخويف العالم بأمن الملاحة الدولية، فيما وضعها لم يتغير منذ سنوات من الإشراف الناري لقواتنا المسلحة على البحر الأحمر وما نفذته من عمليات وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية يعزز أمن الملاحة ويقطع عن أمواجها الخطر المرعي سعوديا والمتحرك وفق أجندة أمريكية صهيونية، وهو ما يختصر أزمة مركبة لمعسكر عدوان وغزو عريض. والهزيمة بطبيعتها فضاحة لا يمكن سترها أو تمويهها أو وقف تداعياتها المنطقية، وكيفما ذهبت الأمور وسع النظام السعودي من اليوم أن يرى في تطوراتها الدراماتيكية احتمال نهايته، فشعبنا ثابت متقدم في موقف أصيل يخوض معركته المصيرية على ثقة بنصر الله، وعلى اطمئنان أن من يحدد العواقب في نهاية المطاف هو الله، لا أمريكا ولا إسرائيل، ولا مال السعودية ونفطها، ولا جبروت وطغيان كل شياطين الحروب. من يرسم العواقب ويحدد النهايات هو الباري، وما النصر إلا من عند الله.
6: أعلنت حكومة صنعاء اليوم الخميس استعادة وتأمين مناطق الساحل الغربي التي كانت تسيطر عليها قوات التحالف السعودي والحكومة اليمنية في محافظتي تعز والحديدة. وفي تصريحات نقلتها وكالة سبأ الرسمية، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط عن استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي حسب تعبيره، وأضاف أنه تم الاستفادة من قرار العفو الرئاسي الذي بدأت السلطات المحلية بتنفيذه فور صدوره، في إشارة إلى قرار أصدره الليلة الماضية ويقتضي بالعفو عن المقاتلين في صفوف القوات المدعومة من السعودية في الساحل الغربي في حال إلقاء السلاح. وأعلنت القوات الحكومية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح صباح اليوم عن إعادة ترتيب صفوفها والتراجع إلى مكان آمن بالتنسيق مع التحالف بعدما وصفته باختراقات قوات الحوثي لمختلف محاور القتال. ولم تعلن قوات صنعاء عن التفاصيل بعد، لكن مقاطع فيديو وثقت دخول مقاتليها إلى مناطق حيس والخوخة جنوبيي الحديدة بالإضافة إلى مدينة المخا الساحلية معقل القوات التي يقودها طارق صالح. وأفادت وكالة رويترز بأن تقدم قوات صنعاء وصل إلى جزر حنيش الصغرى والكبرى وزكر، فيما أشارت العديد من التقارير إلى تقدم في منطقة ذباب ومضيق باب المندب الاستراتيجي وجزيرة ميون. وقال المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثيين وكبير مفوضي حكومة صنعاء محمد عبد السلام إن ما قامت به القوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق الساحلية عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية والتعامل مع التحديات والأطماع التي تهدد السلم الأهلي حسب تعبيره. وأضاف أما بشأن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب فهي آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء عبد العزيز بن حبتور إن ما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني، وأن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل تهديدا للملاحة الدولية، وستظل الملاحة الدولية آمنة وهي مصلحة يمنية وإقليمية ودولية.
7: يعني إذا صدقوا الناس مع الله، الله بيأتي بانتصارات. وأقسم بالله السيد في المحاضرات وما سمعتوها دي بيقول نردم الفجوة بيننا إحنا وهدى الله، وهو بيقسم فيها بالله إن إحنا لو نلتزم بهدى الله بشكل صحيح وسليم إن إحنا لا نرى انتصارات لم تحدث لنا، يعني قال لم تخطر لنا على بال ولم تكن لنا في حسبان، وإني لا تذهل كل العالم. فإحنا نستعين بالله ونتوكل ونرى نتائج النصر والفتح المبين بإذن الله قريب، يعني ما عاد هي بعيد، إحنا قد رأينا.
8: استعادة جغرافية يمنية استراتيجية يحرك أطرافا خارجية متعددة أمر مدرك ومجرب، وقد جرى التعامل معه في المواجهة الطويلة. في المشهد الأبرز تتموضع بريطانيا من نافذة مجلس الأمن الدولي، الرصيف الأممي الذي اعتادت أن تسلحه وتتسلح به في كل مرة تحسم اليمن معركة استحقاق ببعد وطني وأمني محلي وعربي. في التاريخ ومنذ سقوط النفوذ البريطاني تحاول لندن البقاء للحرب من موقع في الهيئة الأممية، تعيد نسخ نفسها مرة بحلم قديم ومرة ثانية كذيل تابع للهيمنة الأمريكية. وفي الحالتين تدفع السعودية تكاليف باهظة مقابل الاتكال على بريطانيا في قراءة ما تريده في المنطقة والتحشيد لها دوليا. انعقاد مجلس الأمن الدولي بدعوة من بريطانيا بشأن اليمن ومستجدات وسقوط معسكرات السعودية بالقرب من باب المندب ليس شيئا جديدا، على أنه انعكاس للمخاوف الغربية والصهيونية من التحولات المستمرة لقطع الوجود الممتد إليها ومراكز التخادم معها، وتكرر ذلك منذ أسابيع الثورة اليمنية في سبتمبر أيلول 2014. الاختباء خلف أسطوانة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب اختباء وراء دعاية سقطت في أحداث في الماضي والحاضر، حين تبين أن عسكرة البحر الأحمر وباب المندب وتجميع التحالفات إلى المنطقة كانت مهمة أمريكية بريطانية وبمشاركة أدواتها في الإقليم واستئجار بياتق محلية تم دحرها لضمان الأمن الوطني والقومي. ما تريد الحكومة البريطانية إلغاءه في تحركها يرتبط بكيان اليمن السيادي، منهج لا مكان له حتى على هامش التغيير الثوري في اليمن الحاضر، فضلا عن تعارضه مع الاقتدار العسكري اليمني وتعاظم قوة الردع، وهي معركة لها مد لا جزر له، متصل بحماس شعبي لا يتوقف عن رفض الوصاية، ويبلغ تفويضه قطع مراكز التدخل الخارجي للاكتفاء بتجريف الأدوات المستخدمة. المحاولات البريطانية وبعض الأوروبية والغربية لإعادة تجريب خطوط النفوذ يثير الشكوك بطريقتها في تجاوز مراحل الاستعمار، لكنها في الوقت نفسه مجبرة أن تعيد زاوية الرؤية إلى اليمن كجغرافية بقيت صعبة المنال حين كانت بريطانيا مملكة لا تغيب عنها الشمس، بينما كانت شمسها محظورة في بلاد اليمنيين ولا تزال. تثبت اليمن خطوطا حمراء عريضة جرى غزها بدماء المجاهدين الأبطال، يجعل التحريض البريطاني والتحركات المدفوعة برشاوى سعودية محاولات مبتورة، ولا فرق إن تبدت من بوابة أممية أو نافذة دولية.
9: تخيلوا يا جماعة، جماعة صنعاء اليوم مخزنين بالمخاء، مخزنين ليشربوا قهوة، ومخزنين بالمينا ليلة، بيوم واحد استولوا على الكل. يا أخي مجانين دول الناس، إيش معاهم؟ معاهم جن ليحاربوا معاهم ولا إيش معاهم؟ يعني ولقد حصل بالتاريخ، الوازعي الحديد كاملة، المخاء كامل، يعني ثلثين من تعز قد طارت بيديهم. إيش معهم أول الناس؟ إيش معهم يا جماعة الخير؟ الله الله اللي يحارب معهم، مؤمنين مؤمنين صادقين. أنا أقول لكم الصدق، هؤلاء الناس اللي يحاربوا على قضية، عندهم قضية الصدق. يعني ولا مو المجنان هذا بخلال يوم واحد استولوا على المناطق هذه كلها؟ أنا ما صدقش ما صدقش، هذه معهم ملائكة اللي يحاربوا معهم من السماء.
5: التصعيد بالتصعيد معادلة ثابتة يستحيل تجاوزها، ولا يمكن لنظام الرياض أن يأكل الثوم بفم أدواته. وقد وصلته الرسالة شديدة بصواريخ اليمن ومسيراته، لتشتعل منشآت أرامكو في جيزان ونجران وأبها مع ضربة موازية لقاعدته الجوية في خميس مشيط، وفيها تم دك حظائر للمقاتلات السعودية، كما أكدت صور الأقمار الاصطناعية التي كشفت أيضا عن حرائق لا تزال مشتعلة في المنشآت النفطية، وهي صورة مصغرة عن حريق سيشمل مملكة قرن الشيطان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إن تورطت في تصعيد شامل. فاليد على الزناد، والردود ستصبح أكثر فاعلية، ولن يحقق نظام العدوان السعودي مآربة في خدمة الأجندة الصهيونية باليمن، وعليه أن ينزل عن شجرة غروره، ما لم فإن بنك الأهداف بات أوسع ومديات الصواريخ باتت أبعد وأدق، ولن تفلح منظومات الدفاع المستوردة في توفير مظلة لحماية الاقتصاد ومفاصل الطاقة. فزمن الهيمنة قد ولى بلا رجعة، والمعادلة اليوم تفرض وقائع ميدانية جديدة عنوانها السيادة اليمنية المطلقة.
10: حرائق منشآت أرامكو لم تنطفئ، من نجران إلى جيزان فأبها. سحب الدخان تظلل جنوب مملكة العدوان السعودية، مضى على اندلاع ألسنة النار وتصاعد دخانها يومان وهي مرشحة للاستمرار. مدعت الرياض أنه حريق جرى السيطرة عليه، تظهر مشاهده على محدودية ما ينشر خلاف ذلك، وتروي أن هجمات ضخمة وقعت وهي غير محدودة الأثر وتهز أمن أكثر المواد استراتيجية في العالم. يجرب اليمن بعض قوته الكاملة ويترك للمملكة قياس وحساب نتائج اختبارها كلف المواجهة ورفض دفع استحقاقات جوارها. تلتهم نيران الانتقام والمظلومية اليمنية عصب الصناعة النفطية السعودية، واحتراق منشآت عملاق الطاقة العالمي يأتي في وقت يجد نفسه في شرنقة الحظر اليمني للملاحة البحرية، وضغط كاف لتقويض ورقة البقرة الحلوب، ما يعني أن كل شيء أمامها معقد وغير متوقع المآلات. تدرك مملكة الشر السعودية أن من العسير احتواء تأثير ورقة الحظر للملاحة واستهدافها كمنظومة كاملة من البنى التحتية المختلفة، بداية بالحقول وخطوط الأنابيب إلى المصافي والموانئ والخزانات وأرصفة التحمير وأسطول النقل ومسارات الإبحار. لا يتركز الأثر في مجمع جيزان الصناعي فحسب، لكن خطره هناك يتفاقم بالنظر إلى ما يضمه من كبريات مصافي النفط السيادية. شلل مرافق التكرير يفرض اختناقات حادة ومباشرة في إمدادات الوقود المعالج وفق ما أكدته تقارير استخباراتية واقتصادية دولية. شظايا تداعيات العمليات اليمنية تعبر قطاع الطاقة المباشر لتلقي بظلالها على أسواق الأسهم وأدوات الدين، وتخلق حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي. والعمليات في الوقت الحاضر ترهقه بالأعباء وتثقله بفواتير أرقامها مفتوحة وهي إلى الأعلى على مدار الساعة، وهكذا تفعل حرائق الصراع. هذا النسق اليمني يثبت معادلات القوات المسلحة كلها من الحصار بالحصار إلى غيرها، ولعل كل هذه الحرائق وما يرتبط بها من إنذار مبكر عيون وآذان قريبة تكفي السعودي استشعار مغبات العدوانية المفرطة تجاه بلد الإيمان والحكمة. فتك عمليات الرد اليمني بالخاصرة السعودية محاكاة بالحديد والنار لما سيتشكل من صور متزاحمة في مكامن الطاقة، والمراقبون يرون أن تحريك الغزو من الداخل يرشح احتراق الذهب الأسود، وأنه لا ينجو كلما اتسعت المواجهة في رقعة الجغرافيا اليمنية على تخوم المياه أو كثبان الرمضاء.
11: بلاستيك بلاستيك أمريكا بلاستيك يا سعودية. كراتين كراتين بلاستيك.
12: الحوثيين عايزين ياخدوا الساحل، هياخدوه بالمنظر دون، وهم لما يخرجوا من جولة قتال أخرى منتصرين ده يزود عندهم طبعا السرد بقى والبأس والجسارة والحاجات دي كلها بتزيد معهم. هم كل ما بيخشوا معركة يا جماعة بيخرجوا منها أقوى، يضيف لرصيدهم تمام. في مقابل الطرف الآخر اللي هم القوات بقى المدعومة من السعودية، القوات الشرعية، القوات اللي مش عارف إيه، ما لهاش سرد أصلا، لهاش سرد في أي حاجة. الحوثيين ليهم زعيم ماشي، دول ما لهمش زعيم. الحوثيين ليهم أهداف، ليهم نظرة أممية، نظرة يعني كبيرة، ليهم يعني سجل من الاشتباكات مع الإسرائيليين، مع عزز ليهم شرعية ضخمة. في المنطقة بالكامل، هم نجحوا في اكتسابها. الطرف الآخر ما عندوش حاجة، ما عندوش مشروع في حاجة. انت ايه مشروعك؟ طب دول الإماميين مثلا كانوا موجودين في هذه المنطقة بيحكموها على مدار أكتر من 1000 عام، وليهم توجه وليهم مشروع وليهم قصة وليهم قائد وليهم تاريخ وليهم يعني حاجات كتيرة جدا بتخليهم متماسكين ومسيطرين على غالب الشعب اليمني، تقريبا 80% ولا 70% غالب الشعب اليمني في المناطق بتاعتهم، ومتكيفين مع بعض وعايشين في أزمات وفي ماشي، بس يعني موقفهم راسخ شوية. الطرف الآخر ما عندوش حاجة، يعني ما عندوش لا زعيم ولا عنده رؤية ولا عنده يعني فكر في المسألة اليمنية. انت هتحكم اليمن بأي نظام؟ وقصتك قصة ايه؟ وقبيلتك دي مثلا علاقتها بالقبيلة التانية ايه؟ مفيش، بتلاقي مفيش، بتلاقي زي اللي حصل امبارح كده، هوبا يلا نحرر صنعاء، العملية بدأت، خش على اول حدود الجوف مع المناطق اللي متسيطر عليها الحوثيين، اقعد كده ساعة واطلع اجري.
13: اتت اليوم لتقول هنا التاريخ، هنا الحضارة، هنا الكرامة، وتقول للسعودي نحن قادمون لنلبس الكعبة من جديد ثوب العزة، ثوب الحق، بدلا من اللباس الذي ألبستموه ثوب العمالة وثوب الخيانة وثوب الارتزاق، وسننتزع حقوقنا رغما عن أنوفكم.
14: لنا خيارات أخرى وسنتخذها. باب المندب سيدخل المعركة وسيغلق وسيدفعونهم صاغرون.
15: كلمة وعشر سواء إن نحن الجوع كافر قسما بالله لا ندخل لا داخل الرياض، ما بيفرقنا وشتتنا وقاتل بيننا، احنا عارفين العدو الأساس.
16: دعمها ومساندتها لنداء القائد، أن هذه محطتنا هي المحطة الأولى والأخيرة إن شاء الله.
17: لا تنطلع على اليمنيين هذه المغالطة وهذه المجازفة وهذه الخطرصة الذي امتدت إلى 15 سنة.
18: يزون للعدو بالمرصع ومن أخشامها، معانا نتفاوض من أخشامها.
5: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب والصحفي والباحث السياسي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بكم سيد الكريم.
19: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وجمعتكم مباركة
5: على الجميع إن شاء الله. سيد الكريم، عندما تتكالب قوى الاستكبار العالمية على أمتنا، وعندما يراهن الطغاة والمستكبرين على كسر إرادة الشعوب، يبرز فجر جديد اسمه النصر بالتوكل على الله والاعتماد عليه. اليوم ونحن في هذا اليوم المبارك، وشعبنا اليمني يخوض معركة الخلاص ومعركة انتزاع الحقوق، وفي خضم هذه الأحداث التي جرت وتجري في الأسبوع الماضي، كيف تقرؤون انهيار جبهات المرتزقة مؤخرا في الساحل الغربي وفي تعز، وما دلالات ذلك سياسيا في قادم الأيام؟
19: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنا التحية لك والأستاذ المستمعين، ونبارك ونهني للشعب اليمني هذه الانتصارات العظيمة التي تتحقق في جبهة الساحل الغربي لليمن وفي الجبهات المتعددة. وحقيقة الأمر أن هناك مشروعين، مشروع الثقافة القرآنية الذي تتمسك به حكومة صنعاء والموالين لصنعاء، ومشروع والطرف الآخر الذي ليس لديه مشروع وإنما هو يسعى خلف الريالات السعودية ويسعى لتحقيق المزيد من جمع الأموال دون أن يكون لديه اهتمام بوطن أو بكرامة الوطن أو بتراب هذا الوطن. هؤلاء الخونة أو التحشيدات التي اجتمعت وكانت تهدف وتصب في خدمة العدو السعودي كانوا يتحركون لهدف واحد ومغزى واحد، واحتلال بلدانهم لصالح العدو السعودي، ويسعون بشكل حثيث ودؤوب من أجل تحقيق الانتصارات في هذه المناطق، مسنودين بدعم إعلامي كبير جدا، ومسنودين بغطاء جوي غير محدود، ومسنودين بكل الوسائل والإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافهم الشيطانية الخبيثة. وحقيقة الأمر ما حدث في الساحل الغربي ليس بسيطا أو كما يعتقد الأمر أنها انتصارات جاءت بهذه السهولة وبهذه السرعة. فكان هناك إعدادات كبيرة من قبل الخونة ومن قبل العدو السعودي، وهذه الإعدادات كانت تصب في السيطرة على اليمن بالكامل وليس على جبهة الساحل الغربي فقط. كان هناك أكثر من 10 ألوية تتحرك صوب محافظة الحديدة، ولكن رجال الله في الميدان كانوا على جهوزية عالية وكانوا يرصدون كل هذه التحركات بدقة عالية، وكانوا يتابعون كل تحركات العدو بيقظة وهمة عالية جدا هي التي ساعدتهم على ضرب العدو في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. لولا هذه اليقظة لكان العدو قد وصل إلى محافظة الحديدة وربما وصل إلى مناطق أكبر وأوسع من هذه يعني المحافظات، لأن العدو كان يجهز وينفذ الخطة على مستوى اليمن كامل وليس على مستوى جبهة الساحل. أبطال القوات المسلحة هم تحركوا في جبهة الساحل بمعنويات عالية وبثقة كبيرة جدا، مستمدين عزيمتهم ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى، ومؤمنين بأن خيار تحرير الأرض من الخونة ومن الأعداء هي مهمة وطنية مقدسة، ولذلك تحركوا في هذا الجانب وهم يستشعرون هذه المسؤولية. وجرت معارك حامية الوطيس، وكان هناك اشتباكات عنيفة لا يمكن وصفها، ولكن ولكن إذا جاء الحق زهق الباطل. هذه الضربات الموجعة التي تلقاها الغزاة والمحتلين في جبهة الساحل الغربي هي ستغير وجه اليمن إلى الأفضل إلى المستقبل. هي ضربة ليست فقط ضربة للخونة والمرتزقة، إنما هي ضربة للعدو السعودي، ضربة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما هو معلوم بأن جبهة الساحل الغربي كان يسيطر عليها طارق عفاش والخونة، وهؤلاء كانوا يوصل إلى درجة أن الضباط الصهاينة يصلون إلى محافظة إلى مدينة المخا ويتحكمون بالسيطرة على مضيق باب المندب. مضيق باب المندب قبل تحرير جبهة الساحل الغربي كان صهيونيا بامتياز، لكنه الآن أصبح يمنيا بامتياز، وهذا هو نصر استراتيجي وسيغير المعادلة ليس في اليمن فقط وإنما في المنطقة برمتها. وهذا نتيجة العمل الدؤوب والإخلاص الكبير لأبناء قواتنا المسلحة والأمن الذين هم مستمدين عزيمتهم ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى وموالين لهذه القيادة الثورية الربانية التي هي تنظر لليمن من منظار المصلحة الوطنية وليس من منظار المصلحة الشخصية التي تأتي لجمع الأموال وتراكم الثروات.
20: نعم، يحاصروننا بالخبز، يحاصروننا بالدواء، يحاصروننا بالمرتبات، بنهب الثروات اليمنية الوطنية السيادية، ظنا منهم أن لقمة العيش تكسر إرادة شعب عظيم أبا الذل. 10 سنوات من العدوان والحصار من قبل هذا العدو السعودي المجرم، من نحمل إذا مشوا النظام السعودي، إذا مشوا العدو السعودي الأمريكي، من نحمل مسؤولية تجويع هذا الشعب اليمني اليوم؟ ولماذا تصر دولة العدوان السعودية على عرقلة صرف المرتبات، عرقلة فتح المطارات، عرقلة فتح الموانئ، رغم كل المبادرات الإنسانية، رغم كل الدعوات الإنسانية، رغم ما بيقولوه وما بيسطروه منظمات الأمم المتحدة الداعية إلى حقوق الإنسان، الداعية إلى لا للتجويع، مع أنه في اليمن قد وقعت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم. نعم. لماذا هذا التعنت؟ لماذا هذا النظرة الفوقية والدونية للشعب اليمني؟
19: أولا يجب أن تكون هناك حقيقة واضحة للمستمعين ولكل المتابعين لهذا البرنامج. أولا أن جميع الدول في العالم مطاراتها مفتوحة، موانئها مفتوحة، لا تعاني من حصار ولا تعاني من أي امتهان من أي دولة أخرى سوى غزة وفلسطين بشكل عام التي يحاصرها الكيان الصهيوني، واليمن الذي يحاصره الكيان السعودي. إذا الكيان السعودي والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة، هم يحاصرون اليمن في قوته، يحاصرون اليمن في كرامته، في عزته. المخطط السعودي هو أكبر من ذلك، هو فوجئ وصفع بثورة 21 من سبتمبر 2014 التي قطعت يد التدخل الخارجي في اليمن. كان السفير الأمريكي هو الذي يتحكم في القرار اليمني، كان السفير الأمريكي إلى السفير الأمريكي والسفير السعودي إلى درجة أنهم هم الذين يعينون الحكومة، وهم الذين يعينون الرؤساء، وهم الذين يتحكمون في المشهد اليمني. ولك أيضا أن تنظر إلى الطرف الآخر، تنظر إليه وهو في المملكة العربية السعودية يحكم من فنادق الرياض، انظر إليهم كيف يعانون من الامتهان، كيف يعانون من التجزم وهم يتعاملون مع السفير السعودي محمد آل جابر. كيف عملت المملكة العربية السعودية أنها تحتجز رئيس جمهورية يعتقدون بأنه شرعي وتضعه تحت الإقامة الجبرية إلى أن توفي في المملكة العربية السعودية وهو ما يسمى عبد ربه منصور هادي، ثم جاءت برئيس جديد وبمجلس رئاسي جديد ليس فيه انتخابات ولا دستور ولا في أي شيء، يعني بمخالفة صريحة للدستور. المملكة العربية السعودية تتعامل مع اليمن باعتبار أنه حديقة خلفية، تتعامل مع اليمن باعتبار أن اليمن قطعة من الأراضي السعودية وليس بلد له حريته وكرامته وسيادته، لكنها فوجئت أنها اصطدمت مع واقع مختلف تماما عما كانت تتعامل معه في العقود والسنوات الماضية. الثورة التي قامت في 2014، ثورة 21 سبتمبر، هي قالت للعدو السعودي قف مكانك، إذا أردت أن تكون لدينا علاقات ندية يجب أن تكون علاقتنا مبنية على الاحترام، تكون مبنية على العلاقات الاستراتيجية مثل ما هو حال بقية الدول. ولذلك هي فوجئت السعودية بهذا التصرف، هي تريد أن تظل اليمن خاضعا لها، أن تظل مهيمنة على هذا اليمن. وهناك قوى سياسية ثورية وطنية في اليمن تقول لا، الشعب اليمني يجب هو شعب حر وكريم، والبلد هذا البلد لا يمكن لأي قوى خارجية أن تتحكم في قراره وفي حريته وفي استقلاله. لذلك هذه هي المعادلة الأساسية في الصراع. اتجهت السعودية من عام 2015 للعدوان على اليمن، 10 سنوات من الغارات صبت فوق الأراضي اليمنية أكثر من 250 ألف غارة، جوعت الشعب اليمني من خلال الحصار على ميناء الحديدة، عملت على تجفيف منابع الإيرادات في اليمن، استقطبت كل المشايخ والشخصيات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والدينية إلى المملكة العربية السعودية، استخدمت كل الأساليب والحركات الممكنة للقضاء على ثورة 21 سبتمبر وعلى القيادة في صنعاء، لكنها لم تفلح. في المقابل خلال 10 سنوات وفي ظل الحرب والعدوان والحصار لم يستسلم الشعب اليمني ولم تستسلم القيادة. كان هناك أولا الصمود، هو من أرقى عوامل الصمود في المواجهة على مستوى التاريخ. ثانيا أنه القوات المسلحة فاجأت العالم أنه بدلا أن تنهار هذه القوات المسلحة وأن تدمر مقدراتها وإمكاناتها، اتجهت إلى تراكم هذه القوات، تراكم هذه القدرات العسكرية النوعية، اتجهت إلى التصنيع، اتجهت إلى إنتاج أسلحة قوية ونوعية جديدة، وصولا حتى وصلت إلى صناعة صواريخ الفرد الصوتية التي لا تمتلكها أي دولة عربية. ولذلك الآن المعادلة مختلفة تماما. إذا أرادت السعودية أن تتعامل مع اليمن باعتبار أن المعركة كما كانت في عام 2015 فهي مخطئة تماما. اليمن اليوم في 2026 يختلف عن 2015. اليمن الآن يمتلك قوات عسكرية متدربة ومحترفة وتمتلك الكثير من المهارات في سواء في الميدان أو في المواجهة، يمتلك القدرات العسكرية النوعية. في السابق كانت الصواريخ التي يتم إطلاقها على المملكة العربية السعودية يتم اعتراض الكثير منها، لكن الآن لا تستطيع المملكة العربية السعودية أن تعترض صاروخ واحد. في الماضي لم نكن نمتلك القدرات العسكرية والإمكانات في المواجهة، أما الآن فهم يواجهون جيش احترافي متمكن لديه القدرات النوعية في الاقتحام، لديه القدرات النوعية في امتلاك الأسلحة، مثل ما قال السيد القائد لدينا في البر تقنيات ليست لا مثيل لها في التاريخ. وهو بالفعل لذلك الآن المرتزقة عندما يواجهون في هذه المعركة هم يشاهدون أشياء لم تكن تحدث من قبل. ولذلك شاهدنا في جبهة الساحل الغربي مستوى الذعر الكبير الذي حصل لهؤلاء نتيجة لأنهم لم يتوقعوا أن يشهدوا معركة أو مواجهة مثل ما كانوا يواجهونه من قبل. المواجهة الآن مختلفة لأن الإعداد الذي تم خلال السنوات الماضية هو لم يتم من أجل مواجهة هؤلاء المرتزقة أو هؤلاء الخونة، وإنما الإعداد لمواجهة ما هو أكبر، لمواجهة قوى الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. ولذلك قدراتنا فوق الخيال، قدراتنا هي صدمت محمد بن سلمان وصدمت كل الخونة والمرتزقة. اليوم على سبيل المثال محمد بن سلمان كشف موقع أكسيوس أن محمد بن سلمان طلب من الرئيس الأمريكي لمرتين أن يتدخل عسكريا ويشن غارات على اليمن، لكن الرئيس الأمريكي رفض وقال عفوا أعتذر لا أستطيع أن أضرب اليمن، لأن الرئيس الأمريكي جرب الغارات على اليمن وجرب المعركة في اليمن وواجه مشكلة كبيرة في البحر الأحمر، وحاملات الطائرات فرد 5 حاملات طائرات من البحر الأحمر. لذلك الأمريكي عرف مستوى القدرات النوعية لدى القوات المسلحة اليمنية، بينما هؤلاء الأغبياء في المملكة العربية السعودية والخونة لم يفهموا ولم يستوعبوا الدرس جيدا. ليس هناك خيار أمام المملكة العربية السعودية وأمام هؤلاء الخونة إلا أن ينظروا لليمن باعتباره دولة ذات سيادة، دولة تمتلك القرار، ودولة لديها من القوات والإمكانات ما يجعلها قوة إقليمية في المنطقة وليس فقط على مستوى الدول العربية.
20: إذن الأستاذ أحمد داود الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
19: شكرا جزيلا لكم.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسران الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله، دفاعا عن شعبنا وبلدنا. والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يا رب لك الحمد.
20: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا جميعا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي، إلى اللقاء.
21: فتبينوا فتبينوا.
22: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال.
23: الحادية عشر مساء، الساعة هي الآن في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. القوات المسلحة تعلن طرد التحشيدات السعودية من 6 مديريات بمساحة بلغت 5400 كيلومتر مربع. وزارة الصحة والبيئة 82 شهيدا وجريحا ضحايا العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر الجاري. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية يدفع به نحو الخسران. مصدر إيراني: ترامب يسعى للعودة إلى التفاوض مع طهران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أعلنت القوات المسلحة وبمشاركة واسعة من أبناء الشعب والقبائل الحرة عن إطلاق ونجاح عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العملية العسكرية النوعية الواسعة التي نفذت من عدة مسارات لطرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. جاء ذلك في بيان القوات المسلحة عصر اليوم، إليكم تسجيلا للبيان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: كان هذا بيان القوات المسلحة اليمنية حول العملية النوعية الواسعة التي نفذت لطرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. ونواصل قراءة نشرة الأخبار من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم بحمد الله استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي وإحراق عشرات الآليات شرق محافظة الجوف. أكدت وزارة الصحة والبيئة أن عدد ضحايا العدوان السعودي ومرتزقته من المدنيين منذ بداية التصعيد في 3 من سبتمبر حتى 10 من سبتمبر بلغ 82 شهيدا وجريحا في 6 محافظات. وذكرت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن العدو السعودي ومرتزقته استهدفوا محافظات الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة، وبلغ عدد الشهداء 44 شهيدا منهم 5 أطفال و3 نساء، فيما بلغ عدد الجرحى 38 جريحا منهم 11 طفلا و5 نساء. أما فيما يخص جريمة استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف فقد بلغ عدد الشهداء 35 مواطنا و7 جرحى. وأكدت وزارة الصحة أن هذه الجرائم تضاف إلى سجل العدو السعودي الإجرامي بحق الشعب المدني، مشيرة إلى أن العدو السعودي لم يتوقف عن قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم منذ أكثر من 12 عاما، بل استهدف خلال العدوان السجون والإصلاحيات ومخيمات النازحين والأسواق والمدارس والمساجد وغيرها من الأعيان المدنية. واستنكرت الوزارة

على النظام السعودي أن يستوعب جيدا حقيقة خروج اليمن من هيمنته وسطوته. وقال البيان: على النظام السعودي أن يقرأ الواقع جيدا علها أن يقرأ الوقائع جيدا علها تعينه على اتخاذ قرار رفع الحصار الجائر عن اليمن وإنهاء كل أشكال العدوان وتمكين الشعب اليمني من ثرواته الوطنية. وأكد البيان أن عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية سيدفع به نحو الخسران أكثر من ذي قبل. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن طريق السلام وإنهاء العدوان الأعمال العدائية من قبل النظام السعودي أقل كلفة عليه، وهذا ما تثبته الوقائع والأحداث. شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مساء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شكرا لله ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربي. وجدد المشاركون تأييدهم للخطوات والخيارات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية صونا لسيادة الوطن والتصدي لمشاريع العمالة والارتزاق وإفشال مؤامرات قوى العدوان، معبرين عن الشكر والامتنان لله تعالى على ما تحقق من انتصارات، ومثمنين تضحيات منتسبي القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون حريته واستقلاله. كما شهدت أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة مباركة للانتصارات الميدانية والنوعية التي حققتها القوات المسلحة، وفي مقدمتها دحر تحشيدات العدو السعودي من جبهات الساحل الغربي والجوف واستهداف قواعده ومنشآته في عمق أراضيه. وأكد المشاركون في الوقفات تفويضهم المطلق للقيادة والاستمرار في التعبئة العامة ورفد الجبهات، مشددين على تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، إلى جانب تجديد الدعوة للمخدوعين للاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى صف الوطن، والتأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين ودعم محور المقاومة. أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي استمرار العملية التعليمية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات في المديريات المحررة في الساحل الغربي، مشددا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ على أهمية تضافر الجهود واستشعار المسؤولية خلال المرحلة الراهنة، ومثمنا ثبات وصمود الكوادر الأكاديمية والتعليمية واستمرارهم في أداء واجباتهم رغم التحديات. كلفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجانا بالنزول الميداني إلى المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز لتقديم العون والإسناد للمكاتب والأجهزة التنفيذية وتحقيق الاستقرار المؤسسي وتلمس احتياجات الموظفين. وأهابت الوزارة في بيان لها بكافة الموظفين الالتزام بالدوام والانتظام في أعمالهم ابتداء من يوم غد السبت 12 سبتمبر 2026، مطمئنة إياهم بأن حقوقهم الوظيفية والمالية مصانة ومكفولة، ومؤكدة الحرص على تهيئة بيئة إدارية مستقرة تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين جودة عالية بجودة عالية. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. واصل مغتصبون صهاينة اليوم اعتداءاتهم على بئر المياه التابع لتجمع بئر المسكوب البدوي شرق مدينة القدس المحتلة، فيما ذكرت القناة الرابعة عشر العبرية أن سائقا حاول دهس قوة إسرائيلية في مدينة البيرة، والجنود أطلقوا الرصاص تجاه المركبة وانسحب السائق من المكان. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن التحضير لعقد اجتماع

0: الإقليمي يوم الاثنين المقبل في سلطنة عمان بمشاركة الدول المطلة على الخليج ومشاركة العراق لبحث تعزيز الأمن الإقليمي وتحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا التزام طهران بأمن الملاحة ومشددا على أن استقراره مرهون بإنهاء التدخلات والإجراءات الأمريكية العدوانية. وفي سياق متصل قال مصدر إيراني أمني سياسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى العودة من جديد للمفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل. وأضاف المصدر الإيراني أن ترامب وصقوره أدركوا أن الاستعراضات العسكرية التصعيدية مآلها الخسارة مع إيران، ولا سيما بعد الضربات الأخيرة التي تلقوها ويحاولون إخفائها. وعلى الصعيد الاقتصادي، سخر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بشأن إفقار الشعب الإيراني، مؤكدا أن واشنطن تقف عاجزة أمام تراجع الثقة العالمية بالنظام المالي الأمريكي وأزمة ديونها المرتفعة. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. القوات المسلحة تعلن طرد التحشيدات السعودية من 6 مديريات بمساحة بلغت 5400 كيلو متر مربع. وزارة الصحة والبيئة 82 شهيدا وجريحا ضحايا العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر الجاري. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية سيدفع به نحو الخسران. مصدر إيراني: ترامب يسعى للعودة إلى التفاوض مع طهران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر الشبر في هذا البلد، في بره وبحره وجزره، حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلدنا. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لفيفهم من شداد الآفاق ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.

0: هذه الأرض أرضنا والحرب حربنا، فلا أبدان الله بقوا فيها ولا أحيان الله خرجوا منها أحياء. ورب الكعبة لا نذوقكم المر ونسقيكم الموت من بنادقنا جرعة.
1: نحن الأم بالمرخاء، نحن الأم بالمرخاء، فوقهم يا رجال.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين.

معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان، ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة حمادي البيلي. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. ومن الهندسة الإذاعية سليم الحميدي. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: نستغفرك.
1: سبحان ربنا، سبحان الله العظيم، والحمد لله. طبعا بدأنا بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الواجب، وهذا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، وما علمنا نبينا صلوات الله عليه وعلى آله، وما يؤكد عليه دائما السيد القائد سلام الله عليه: بعد كل انتصار لا تصاب بالعجب، لا تصاب بالغرور. نعم، افتخر بانتصاراتك، ولكن تذكر أن هذه الانتصارات كلها، أن هذا النصر، الانتصار كله من الله سبحانه وتعالى، ونحن لولا الله سبحانه وتعالى لسنا شيء، وأن هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد من السجود دائما بعد كل انتصار، السجود شكر لله سبحانه وتعالى: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد، أنت ترزق من تشاء وتمنع، ولك الحمد على نصرك وتأييدك وظفرك. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد الذي اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء قبله ولا شيء بعده. اللهم لك الحمد يا رب، فكل هذه الانتصارات هي منك وحدك، ولسنا شيئا بدون نصرك وتأييدك وتمكينك وتثبيتك للمؤمنين المجاهدين سلام الله عليهم في كل الجبهات.

0: مستمعينا، وقبل أن ندخل في تفاصيل الانتصارات العظيمة التي كللت يوم أمس بيان اليوم كللت عصر اليوم بالبيان العسكري، وهي قد بدأت من الخميس الماضي كما ذكر العميد يحيى سريع منذ 3 سبتمبر. لكن قبل هذا وردنا عاجل الآن من السعودية وأخبار من مصادر سعودية، طائرات مسيرة أطلقت من العراق هاجمت خط أنابيب الرياض المدينة. خط أنابيب الرياض المدينة يعني خطوط أنابيب، احنا طبعا استهدفنا خط أنابيب شرق غرب، واستهدفنا ينبع، واستهدفنا مخازن النفط وشركة أرامكو في جيزان ونجران وفي ينبع، واليوم عملية لأبطال الحشد الشعبي في العراق. إخوتي الله أعلم ربما هم أو لا، لكن إخوتنا في العراق حسب المصادر السعودية أطلقوا مسيرات على خط أنابيب الرياض المدينة المنورة. إذن هي لابد أن يفهم الجميع أنها معركة واحدة والعدو واحد، والثابتون طبعا نحن لدينا ولي وهم لديهم ولي، نحن نتولى الله سبحانه وتعالى، وكل هؤلاء يتولون أمريكا، يتولون اليهود. يعني بكل بساطة، بكل بساطة أيها الإخوة المستمعون، الأمر سهل جدا، وقالها نقولها دائما ويقولها الكثير دائما، ولكن نذكر أيضا مرة أخرى وثالثة وعاشرة، من التبس عليه الأمر ولم يعرف أين الحق من الباطل يبحث أين هي إسرائيل ويقف في ضدها مع الطرف الذي يعاديها. بس لماذا هذه المعادلة البسيطة؟ لأن العدو الصهيوني والعدو الأمريكي والموساد الصهيوني والمخابرات أيضا الأمريكية عملوا جميعا وبالأدوات السعودية وبالمذهب الوهابي، عملوا على تفتيت وتفكيك الأمة العربية والإسلامية إلى طوائف وإلى يعني مجاميع وإلى أفكار، وخلقوا بينهم خلافات رغم أنه لا توجد أي خلافات بين المؤمنين، فأوجدوا خلافات بيننا كي نظل نتصارع. يبدو الصراع أننا نتصارع فيما بيننا، في حين أن أدواتهم هي التي تخلق الصراعات الداخلية. هذه هي ليست صراعات داخلية بين العرب والمسلمين. البعض يقول حتى مثلا عندما نتحارب نحن والمرتزقة اليوم، أو نتحارب إحنا والسعودية، أو تحاربت السعودية والعراق، أو تحاربت سوريا مع لبنان نفترض، أو مصر مع ليبيا، الجميع لا يمكن أن تكون هناك صراعات داخلية وداخل الأمة العربية والمنطقة العربية إلا إذا كان أحد الطرفين مدعوما من قبل الأمريكي والصهيوني. ثق تماما، لا يوجد صراع داخل المنطقة العربية والإسلامية إلا إذا كان أحد الطرفين مدعوما من الأمريكي والصهيوني. إذن هي ليست صراعات داخلية، وإنما هي صراعات مع أدوات كي يتجنبنا الأمريكي والصهيوني. والدليل على هذا الأمر أننا منذ 2022 بعد الهدنة أو 23 توقفت جميع الجبهات التي بيننا وبين المرتزقة، وهم رغم أنهم مرتزقة ونحن متأكدون أنهم مرتزقة، لكن توقفت جميع الجبهات بيننا وبينهم، وإلى أن جاء العدوان السعودي على مطار صنعاء وقمنا بالرد على هذا العدوان باستهداف الأراضي السعودية. ما استهدفناهم ولا أطلقنا عليهم طلقة، قاموا تحركوا. كيف تحركوا؟ ليش ولماذا؟ لأنهم يعملون تحت الأوامر السعودية، وبالتالي السعودي هو يعمل تحت الأوامر الأمريكية والصهيونية، والجميع يعلم. لأنه وحتى أيضا عندما يقول السعودي إننا تدخلنا في اليمن، هو يشتي يقول هو صراع يمني داخلي، يمني أنا مالي دخل، أنا فقط تدخلت لإعادة الشرعية حسب ما يقول، تدخلت و... أيوة الحوثيين هم الذين اعتدوا علينا وأنا أدافع على الأراضي السعودية. هكذا قال السعوديون كلهم، وزير الخارجية والناطق العسكري. وبينما قالوا أننا ضربناهم وهم بيدافعون عن الأرض السعودية من الهجمات من اليمن، في حين أنه عندما بدأ العدوان في 26 مارس 2015 أول من بدأنا بالضرب السعودية بدأت ضربت علينا. ولكي لا يقولوا أننا بدأنا، لم نرد في نفس اليوم ولا في اليوم الثاني ولا في الأسبوع الأول ولا في الأسبوع الثاني، ردينا على الضربات التي كانت متواصلة طوال 40 يوما. بعد 40 يوم ردينا على الأراضي السعودية. فلا يكذب السعودي أنه يدافع عن نفسه من الضربات اليمنية، هو معتدي علينا ونحن ندافع عن أنفسنا. ولكي يأمن ضرباتنا قام حرك هذه الأدوات الرخيصة التي تحركت خدمة للسعودي. لو عادم تحركوا لأنفسهم ما كان بش بيننا احنا والسعودية أي يعني أي شيء وأي خلاف، وهم قاموا، حنقول يمكن أنه يشتي يدافع عن نفسه أو يقاتل قضية معينة. لو معاكم قضية، لو معاكم هدف، نحن جالسين نحن وانتم على طاولة المفاوضات. والسيد دائما يؤكد، والله دائما يؤكد، أننا مستعدون للجلوس مع كل الفرقاء على طاولة المفاوضات بعد أن ينتهي العدوان السعودي. يتوقف العدوان، يرفع الحصار، تخرج الأدوات الأجنبية، الجنود والآليات السعودية والأمريكية وكلهم، وإذا عاد كان باقي إماراتيين، ثقوا تماما أن الحرب ستتوقف، وسندعو الجميع إلى العاصمة صنعاء لنتحاور ونتفق على إدارة البلد، إدارة مشتركة. واللي عادوا شاكك، اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر 2014 أكبر دليل. عندما انتصر المجاهدون، انتصر أنصار الله، جمعوا الأطراف، جميع الأطراف، ووقع اتفاق السلم والشراكة، وتم محاصصة الـ يعني تمت مشاركة الحكم. إذن هذه الأدوات التي تعمل في الساحل الغربي والتي تعمل في مأرب أدوات يحركها العدو السعودي، وليست ذات قرار خاص بها، ليس قرارها يمنيا. الله، المقابلات في مدينة المخاء، الأمن مستتب، والأمانة اطلع يا ابن حسين، اطلع على الهواء، شوف، اطلع على الهواء من قناة المسيرة، اطلع
1: بشكل فظيع. اليوم عدنا وعاد تاريخنا اليمني طبعا، وفعلا فعلا شيء لا كنا نتوقعه، يعني الأمانة والصدق. فكانوا يزرعوا لنا الخوف والرعب، هذا الكلام.
2: الأوضاع الآن يعني مستدامة، في حيث بعد خروج أولئك الدواعش من هذه المدينة، والآن الوضع مستقر والحمد لله.
0: هذه مدينة حيس، والقاءات مع الناس داخل مدينة حيس. وأول طبعا كان الزميل مختار الشرفي من قناة اليمن الفضائية في المخا. ارفع هذا اللي في حيس.
2: قواعد المجاهدين المؤمنين قبل أيام، وكانوا المرتزقة يبحثون عن الانتصارات في أوساط المجتمع الفقير المسالم بالضرب والقتل بقذائفهم وبصواريخهم العشوائية في تلك الجريمة المحزنة التي كانت في الجراحي في مطلع الأسبوع الأول. وبفضل الله لم يرضى المجاهدون الأبطال المؤمنون أن تسلب أرواح المساكين والفقراء. تم بفضل الله تحرك كل مرتزقة العدوان وكل العملاء عن هذه المناطق، وحررت محافظة الحديدة بشكل كامل بفضل الله.
3: الحمد لله، وصولكم أعدل الناس الطائعين، والناس طبيعيين يمشوا ويروحوا يقضوا حياتهم طبيعية يعني، وهذا بفضل
0: هذه اللي جاءت في الشوارع وهذا سوق.
1: وكما تتابعون مشاهدي الكرام، بعد استتباب الحياة هنا في مديرية حيس، تعمل الجهات المختصة في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة على توزيع سلل غذائية متكاملة ضمن جهود الدولة لاستتباب الحياة وإنقاذ المواطنين
0: والناس مليان
1: بفضل الله
0: طبعا
1: وكرمه
0: زحمة الناس
1: وطفل.
0: مليان في مدينة حيس عندما تتابعوا الصور الحياة مستتبة يعني مستمرة. والله والله لو كانوا هم من دخلوا إلى منطقة من مناطقنا أنهم بيعتقلوا ويذبحوا، وشفتوا كيف عملوا في تعز في بداية العدوان كيف ذبحوا الناس وصوروهم وهم بيسلخوهم سلخ، بيسلخوهم ويعلقوهم في المشانق، وكانوا يسحبوهم خلف المطارات وخلف السيارات وكنتوا تشوفوا. لكن بالله عليكم هل حيسأل واحد من المجاهدين ولا السلطة المحلية ومحافظة يعني المحافظين الموجودين، هل حيسأل بسروا المرتزقة الفلانيين المرتزقة الفلاني موجود، أسرة المرتزقة الفلاني موجودة، سيروا حبسوهم سيروا عملوا؟ الحياة مستمرة والحياة طبيعية والناس رايحين جايين. لو به خوف من الجيش اليمني إن ما يخرج واحد من البيت، ما يعني ما عجبروش إنه يخرج، لكن الناس بيتمشوا في الشوارع. ها ومحمد معوضة بيجري لقاءاته، وفي دوار في يعني ها هذا في الخوخة، الآن في الخوخة، ارفع يا ابن حسين. طيب عادي رفع ولو طبعاً احنا في قناة المسيرة لأنه تقارير من الميدان، احنا ما قدرناش ننزل مراسلين إلى المديريات. الصور من مدينة الخوخة يا ابن حسين، هذه مدينة الخوخة.
1: احنا الآن في الخوخة والأمن مستدب والأوضاع تحت السيطرة، الحمد لله نحمد الله ونشكره.
4: الحمد لله رب العالمين، أول شيء شكرا لله على هذا الانتصار العظيم بسواعد الرجال وتعاون المواطنين، طبعا كان لهم تعاون كبير، وطبعا كثير من المواطنين تعاونوا معنا ضد أعداء الله، نشكرهم ونشكر الجميع.
0: إدارة شرطة مديرية الخوخة
2: وفق الجميع لهذا النصر
0: ولهذا شرطة مديرية الخوخة.
2: كما ندعو إخواننا المخدوعين والمغرر بهم، كما رأيتم الناس تعيش يومها طبيعي، لا يوجد أي قلق ولا أي توتر. ندعوكم جميعا للعودة إلى دادة الصواب والرجوع إلى الوطن بآمنين سالمين، لا قلق من أي شيء.
5: سيتم ترتيب مثل هذه الأمور بالتنسيق.
0: عضو مجلس النواب عن مديرية الخوخة عبده ردمان،
5: خاصة بالنسبة للجهات الإدارية.
0: هذا عبده ردمان عضو مجلس النواب عن مديرية الخوخة.
5: ستعطى فرصة للقائمين على هذه الأعمال المصرفية فترة مؤقتة بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية العليا، ومن هنا سيتم التعامل معها بشفافية وبما لا يضر الناس على الإطلاق. نحن مع الناس دائما وأبدا وسنظل كذلك، ومع الوطن ومع اليمن أرضا وإنسانا.
1: نحن الآن منتصرين جميعا حيث أزحنا عن صدورنا وعن كاهلنا وعن كاهل أبناء هذه المديرية تلك الطغمة من الغزاة الفاسدين التابعين للسعودية وإسرائيل وأمريكا.
0: الناس مليان الشوارع،
1: أبناء مديرية الخوخة وننقل وإياكم هذه الفرحة الكبيرة، فرحة التحرير، فرحة العزة والكرامة، فرحة وصولنا إلى أهلنا وأحبابنا في مديرية الخوخة.
6: أيوة. فارحين فارحين بفضل الله ثم فضلكم.
0: هذا فوق مطر.
6: اللهم لك الحمد، تأمنت البلاد واستقرت البلاد، أمور طيبة، اللهم لك الحمد.
1: وفي هذه الأثناء مشاهدي الكرام يصل محافظ محافظة الحديدة اللواء عبد الله عطيفي
0: للبيان
1: على أحوال المواطنين هنا في مديرية الخوخة المنطقة المحررة بفضل الله وتوفيقه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اليوم في مديرية الخوخة كما تشاهدون، والأمن مستتاب جدا والأرض مستتاب كما تشاهدون الآن، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نقول اليوم المغر بهم كما دعا الأخ الرئيس الأفو العام، نحن اليوم نقول استفيدوا من الأفو العام والرجوع إلى بلدهم آمنين سالمين. ونحن نؤكد من مديرية الخوخة نقول المغر بهم يجب عليهم الرجوع إلى بلدهم ولا مزارعهم ولا ممتلكاتهم، هم بالحافظ السون.
0: محافظ محافظة الخوخة بالبندق والجعبة وبفنيلة وبفنيلة مجاهد وبالبندق والجعبة فوقه، أين هم المحافظين حقهم ومدراء المديريات؟ هذا مواطنين
1: القوات المسلحة اليمنية لدحر تحشيدات العدو السعودي.
0: طبعا الملفت
1: مديرية الخوخة نصر وتمكين، والآن يعني مرحلة البناء
0: معوضة بيشجعني أسكت لأنه الجماهير حوله كثير. عموما الملفت في الموضوع أنه وهذه جزئية مهمة جدا، أن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الأخ حسن الصعدي أعلن أن استمرار العملية التعليمية في مدارس، في كل المدارس المحررة، في كل المديريات المحررة، يعني اللي في المخا واللي في الخوخة واللي في حيس واللي في الوازعية واللي في الستة المديريات، الطلاب يواصلوا الدراسة ما بش عليهم أي مشاكل، يواصلوا الدراسة ويختبروا نص السنة ولا آخر السنة، وإذا كان دراستهم بالميلادي حيواصلوا بالميلادي، ولأنه إحنا بندرس بالهجري وهم بيدرسوا بالميلادي. حتعمل وزارة التربية والتعليم على استمرار العملية التعليمية هناك علشان ما يخسروش الموسم التعليمي. تمام. الشيء الآخر، وزير الأشغال العامة والطرق نزل، الأخ عياش محمد عياش قحيم نزل وموجود في المخا أو ما أدري في أي مديرية ظهر، وهو بيتكلم أنه حيزفلتوا الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، أيضا أصدرت تعميم وبيان أنه سأن على جميع الموظفين موظفي الدولة في المديريات المحررة يواصلوا أعمالهم في مكاتبهم. ربما تنزل لجان تحضر من حضور من غياب، يعني لا يقولوا الناس أنه خلاص هربوا المرتزقة ودخلوا أنصار الله، تتوقف الحياة، وقفوا المدارس، وقفوا المصالح الحكومية، وقفوا المستشفيات. لا، الحكومة تحركت وأكدت على ضرورة استمرار، والخدمة المدنية والإصلاح الإداري ممتاز جدا أنه أعلنوا على ضرورة استمرار العمل في المؤسسات الإدارية والمكاتب الإدارية في جميع المديريات المحررة. هذا أمر مهم وجزئية مهمة، وأيضا يحسب للمسيرة القرآنية هذا العمل العظيم. الانتصار مش توصل وتسيطر وترعب الناس، الانتصار عليك أن تثبت للمواطن أن الحياة الطبيعية مستمرة، وأنه رفع عنك الظلم والاستبداد، ورفعت عنك الهيمنة، ويعرفوا الناس، كثير من الناس يعرفوا أنه في المناطق التي كنا موجودين فيها ودخلوا إليها المرتزقة والدواعش، وأنهم نكلوا بالناس، سواء كان هذا في تعز أو في مأرب، حتى في مأرب إلى اليوم ما زالوا ينكلون بأسر كما على ما هي بسبب ألقابها فقط، وهم ما عملوش حاجة. ربما أنهم يعني بعضهم يمكن ربما أنه واقف معه، لكن بسبب لقبك تعذب. عندنا هذا الكلام ما فيش. اليوم الانتصارات العظيمة في هذه المساحة 5400 كيلو متر مربع، الحياة بعدها مستمرة، ما بش هذا كأن الناس حتهرب ولا الناس حتنزح، لأنه طلعوا دعايات المرتزقة، وهذه جزئية مهمة، طلعوا دعايات أن الناس نزحت. من هذا؟ أحمد الشلفي. أحمد الشلفي في الجزيرة ما ناقص الله يبكي، لكن حنجي لأحمد الشلفي بعدين، بس بيعلنوا ويأكدوا أن الناس نزحت، الآن متجهين إلى عدن، وش يسووا في عدن، والناس نازحين إلى عدن، كيف بيعملوا كيف، ونازحين إلى داخل مدينة تعز. ما حينزح إلى داخل مدينة تعز عند الدواعش، إذا كان اللي داخل المدينة ما عادمش طايقين العيش فيها. لكن الذي تم أنه ما فيش نزوح. عندما تشاهد الصور للإخوة في قناة اليمن والإخوة في قناة المسيرة، ما فيش أي نزوح، الحياة مستمرة، الناس فارحين أن المجاهدين وصلوا عندهم. النزوح طبعا رافقت الهزائم، هزائم المرتزقة، عمليات إعلامية. عاد واحد مرتزق ما محمد حميد الأهدل هكذا تقريبا اسمه، مسمي نفسه أنه مدير الإعلام في محافظة الحديدة، عينه معمر صافي ناز، عينه مدير إعلام محافظة الحديدة. أمس الجمعة أو الخميس يطلع بفيديو الوضع في مديرية حيس وما الذي حصل في مديرية حيس، ويقول لك أن حيس عادي معهم. شوفوا إلى أي مدى الوقاحة. وبعدين يرجعوا يطلعوا مرتزقتهم يتباكوا على النازحين. الآن شرد ونزح أكثر من 400,000، شرد ونزح أكثر من 100,000، شرد ونزح، هذولا بيروحوا فين؟ هذولا أصلا هم كانوا، قال ما عاد عن العنش أحمد الشلفي، هذولا أصلا هم كانوا نازحين، الآن مساكين بينزحوا مرة ثانية. هم كانوا نازحين هربوا من مناطقكم، من مناطق اللي سيطرتوا عليها في الحديدة وتعز، وهربوا ونزحوا إلى المناطق اللي احنا مسيطرين عليها، وهربوا بعضهم من مناطق داخل يعني من المشاكل بينكم البين بين طارق عفاش والإصلاحيين داخل مدينة تعز، و يعني راحوا إلى هناك. اليوم ما فيش أي نزوح، تشاهد المشاهد في القنوات، المخا سابرة وبعدين مزفلته، والمطار يمكن يعني ما شفناش لقطات المطار، لكن المخا ضخمة والخوخة ضخمة ومزفلته، والناس عايشين وموجودين فوق المطارات فوق السيارات ماشيين في الأرض، حتى الأطفال. شوف الناس البعض إذا هو خايف على الأقل عيمنع أطفاله من الخروج، يقول لك أنا خليني أخرج الطقة سنة، لكن أنتوا يا عيال الجسود داخل، يخاف يكون في إطلاق نار، يكون في قذائف، يكون يقول لك لا تخرجوا يا عيالي أنا بخرج الطقس. هذا إذا كان الناس خايفين. الشوارع ملان جهال، الشوارع ملان جهال ورجال، حياة مستمرة، السوق شغال ومليان، وزيد بفضل من الله سبحانه وتعالى تم توزيع سلال غذائية، لا أدري في مديرية الخوخة تقريبا عندما سمعنا. فهذا أول شيء، أول حاجة وأول شيء لازم نعرفه جميعا، أنه اليوم مش اليوم عاد أمس أو الخميس تم الإعلان عن أن اليوم الجمعة أعتقد، عن أن الحياة عادت إلى طبيعتها في جميع المديريات المحررة. أنت تعرفوا ما معنى حياة عادت إلى طبيعتها؟ معناه الناس آمنين، عادت حياة طبيعية، مش حياة في ظل الحرب. احنا ما احناش دارين كيف كان الوضع ايام وجود المرتزقة، ما بيصوروش الشوارع وهم موجودين. كان نتمنى نحصل على صور ايام وجود المرتزقة في تلك المديريات ونقارنها بين اليوم او امس بعد 24 ساعة من انتهاء العمليات. الأسواق مزدحمة، الشوارع مزدحمة، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. تجندت معهم كل إعلام الأرض، والله سبحانه وتعالى وحده معنا، والله سبحانه وتعالى معنا، لأن لدينا قائد رباني، والقائد هذا ربانا على القرآن. هذا فضل عظيم من الله، تأييد إلهي، قائد رباني، شعب بهوية إيمانية خالصة. ليش ما يجي النصر من الله سبحانه وتعالى؟ لازم الله يسدد. قبل يوم أو يومين أسروا أحد المجاهدين، وعلى طول بعد 24 ساعة المجاهدين حرروه وحرروا بقية الأسرى. طبعا أنا أتكلم عن هذه الجزئية وعن عمائل المرتزقة خلال هذه الليلة إن شاء الله.

إذن مستمعينا الأعزاء، هذا لا يسمى انتصار وإنما نصر من الله سبحانه وتعالى. هذا النصر العظيم من الله سبحانه وتعالى الذي دائما كما نقول لولا الله لما انتصرنا، فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. دعونا نذهب إلى قراءة في نتائج هذا النصر الإلهي العظيم. طبعا قبل أن نصل إلى القراءة، عندما تشوفوا اللقطات، الأسرى المرتزقة العدوان السعودي بالمئات إن لم نقل بالآلاف. البعض يقول لك سلموا، هم سلموا. شوف ذكرتوني ب ولا بعدين بنتكلم عن أحمد الشلفي.

والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عملية عسكرية سيادية واستثنائية حققت في ظرف أسبوع فقط ما هو أبعد من التصور وأكبر من مجرد نصر عسكري وأقرب من معجزة عسكرية واستراتيجية وما لا يمكن توصيفه بأقل من نصر إلهي تاريخي. وما ألذ سجدة الشكر في لحظة النصر. من حيث إلى ذباب تمتد خريطة النصر الإلهي وأبعد. الساحل الغربي وأهله على امتداد 6 مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بات يتنفس الصعداء بعد ضرب التحشيدات السعودية وطردها في معركة سيادية أنهت سنوات من القهر والظلم. 5400 كيلومتر مربع في 6 مديريات ساحلية ضمن محافظتي الحديدة وتعز تمكنت القوات المسلحة من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي قوامها 38 لواء بعد مقتل وإصابة وأسر 100 منها. لم يكن الجيش والقوات المسلحة بتشكيلاتها رواد النصر الإلهي وحدهم، كان الله معهم وكانت القبائل وأبناء الشعب شركاءهم في هذا النصر الإلهي. في غمرة المعركة وقرقعة السلاح ودوي الغارات السعودية المكثفة لم ينسى مجاهدو القوات المسلحة وشركاؤهم رفاق الدرب والسلاح ممن وقعوا في الأسر سابقا وقبعوا حينا من الدهر خلف قضبان سجون العدو، ولسان حالهم آن للأغلال أن تكسر وللأحرار أن تتحرر وتعانق الحرية والنصر معا. أهمية النصر لا يختزل في تبدل خرائط السيطرة ولا تحرير الأسرى فقط وطرد التحشيدات على أهميتها، بل تلخصها فرحة ترسم على وجوه مواطنين كبتوا وقهروا وأذلوا حينا، فجاء لهم النصر فرجا ولجراحهم بلسما، وجعل من التحشيدات السعودية وظلمها لأكثر من عقد جزءا من الماضي المدون في دفاتر الذكريات ومما سيحكى في قصص الآباء والأمهات. ومن أهمية هذا النصر الإلهي أنه سيفتح اليوم نقاط وصل واتصال قطعتها تحشيدات الرياض لسنوات، ويعبد الطريق الواصلة بين تعز والحديدة ليقرب على الأهالي مسافات السفر والنقل ومشقاته وعناءاته. النصر أكبر من أن يختزل في مساحة إعلامية، رغم أن مساحته على الأرض تفوق مساحة البحرين 6 مرات، بما يحمل من أهمية وقيم عسكرية اقتصادية وجيوسياسية واستراتيجية. والنصر هنا لا يقاس بالمساحات فحسب، بل بكونه خطوة متقدمة على طريق معركة سيادية تؤمن باليمن الكبير والقوي والموحد، ولأنه خطوة في سياق إعادة صياغة الجغرافيا والتاريخ يحفظ لليمن سيادته ولليمني حريته وكرامته من دون انتقاص. أمام هذا الانتصار تبرز قراءات متناقضة لما تحقق في الساحل الغربي لليمن. تتصادم السرديات السياسية والإعلامية حول مغزى صنعاء من ذلك، ووسط هذا الزحام تتناغم وتتكامل سرديات الرياض وواشنطن ولندن وتل أبيب، حيث يجري صياغة سردية موحدة ومشيطنة تصور هذا الانتصار كأزمة دولية كبرى وتهديد مباشر وخطر داهم على الملاحة الدولية وأمن الطاقة والقرن الأفريقي. لكن صنعاء تلقف ما يأفكون وتطمئن العالم كله بأن النصر نتاج معركة سيادية لا تهدد ملاحة ومصالح وأمن أحد في الإقليم والعالم، باستثناء والاستثناء هنا حصرا بالملاحة السعودية مادام حصارها مستمر على اليمن. وصنعاء هنا

0: تترك أبواب النصر الإلهي مفتوحة أمام المهتمين والباحثين ومراكز الأبحاث ليقرأوا بين صدوره وفي طياته ويتعمقوا في أسرار تحقيقه لعشر سنوات قادمة، والقادم أعظم بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله.
1: رسالتي لأمريكا وإسرائيل وآل سعود، والله لا نواجهكم إلى يوم

0: طبعا مستمعينا الاعزاء الذي يعني بيقولوا الذي عادهم ما قدهمش مؤمنين للمشكلة، ما قدهمش مؤمنين انه هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى. يعني عندما دخل المجاهدون الى العاصمة صنعاء قالوا عبد ربه سلمهم صنعاء. عندما دخل المجاهدون في أي معركة ينتصر المجاهدين، كل طرف يلقي اللوم على طرف آخر ويقولوا فلان يعني الجهة الفلانية ولا فلان الفلاني تواطأ مع الحوثة لولا تواطؤ هذا. يعني عندما هذا معناه أنك مش أنت مقتنع أن به رب فوق سبع سماوات هو اسمه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدير كل شيء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت عندما تقول خذلان يعني بكل بساطة الله ما هوش معك، لأن الله إذا نصرك وأنت بتقول إنك مؤمن وإنك يعني وبالذات الإخوان الإصلاحيين اللي بيدعوا وينشروا آيات، هل تعلموا أنه شغلوا الإخوان حق الجولاني داخل دمشق وداخل حلب وبيعملوا فيديوهات يا أخواننا الله ينصركم، لما قالوا لهم أنهم شلوا اليتمة، لما دخل فضغم يتصور في اليتمة وفحط، ما دخلتش قناة، ما دخلتش لوجو واحد لقناة من حقهم، دخل فضغم سوق. المهم التكفيرين اشتغلوا من داخل دمشق. عموما ما ندخل يعني ما نشيش نتوسع في التفاصيل هذه كلها. فليسوا مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين. يعني احنا بنستفيد من التاريخ إذا كنا مسلمين ومؤمنين حقا، معنا عهد صدر الإسلام، المعارك، معركة بدر، معركة أحد، معركة الأحزاب، معركة تبوك، معركة المعارك ضد اليهود، كلها مدارس، وكلها الله سبحانه وتعالى. حتى بعد فتح مكة معركة حنين، طيب هناك الله سبحانه وتعالى موجود مع المؤمنين في كل المعارك. حتى في أحد الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين في غزوة أحد، لأنه جاء في غزوة بدر انتصار كبير، فجاء بعد بدر التفريط. شوفوا، فالله سبحانه وتعالى ينبه نبيه لهذه المسألة والمؤمنين أيضا لمسألة أنه أيضا لا يكتمل النصر إذا كان ما زال هناك من يفرط، وربما يتأخر النصر، لكنه في الأخير يأتي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنكم من الله شيئا وضاقت بكم الأرض بما رحبت. شوف بعدين الله أيد رسوله والمؤمنين ونصركم. غزوة أحد قد كان المؤمنين منتصرين، لكن رجال الجبل الرماة في الجبل طمعوا بالدنيا ورفضوا، يعني مش رفضوا ولا حتى يعني نسميه عصيان، حتى عندما نزلوا طمعا في الدنيا، لأنه بيشوفون قد إحنا منتصرين نكتب قبل ما الرسول يوزع الغنائم ومحنا ما نلقاش. شوف طمعا في الدنيا، هم ما رفضوا شو التوجيهات، وإنما لأنه قال لهم الرسول لا تنزلوا حتى أخبركم تأتيكم التوجيهات، هم جلسوا والتزموا إلى أن جاء النصر. عيقولوا يمكن الرسول نسي ما يوجهنا، تعالوا ننزل للغنائم. يعني طمع في الدنيا وتفريط. فنرجع للموضوع أن الله سبحانه وتعالى أن هذه المعارك كلها هي مدارس لنا، يجب على كل من يقاتل في الميدان أن يضع نفسه في معايير أمام هذه المعارك لكي يعرف هل الله سيؤيدني ولا ما يؤيدنيش، وخلال 12 سنة هل ظهر لي تأييد الله أم لم يظهر. هولك ولا هم دارين بتأييد الله ولا. طارق عفاش إيش قال؟ قال تخاذل الإخوة الأشقاء، نذقها على وكل واحد يندق على الثاني، بينما جميعهم مش مصدقين أنه تأييد من الله سبحانه وتعالى. طارق قال انسحاب تكتيكي، انسحبوا انسحاب تكتيكي، طارق ما عاد بحد عموما. واللي كانوا بيقاتلوا في في في صفوف طارق واللي سموا انفسهم ايش المقاومه الوطنيه، مدري ما سموا انفسهم، كثير منهم قد سلموا انفسهم، والان ما عاد باقي الا حاجه بسيطه وحيسلموا الكل. يعني هذا فصيل طارق عفاش بفضل الله انتهى تماما. فنعود الى المساله انه الجميع يرجم اللوم على الاخر ولا يريدون أن يعترفوا أن حكومة صنعاء انتصرت بتأييد الله، لا بسلاحها ولا بجنودها ولا بخبرائها ولا بتأييد الله سبحانه وتعالى. الليلة في ميدان السبعين حضور جماهيري شكرا ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات. السبعين ملان الليلة، هذا خرجوا بدون اطلع اطلع اطلع يا منعه اطلع لها
1: حربا وحصارا بحصار والله اكبر.
0: هذا في ساحه ميدان السبعين مساء الجمعه، الناس في الاتاريك وال وعد وعد الاضواء الخضراء حق المولد النبوي. المولد النبوي ابن حسين اجل التقرير حق الصهاينه. المولد النبوي بعد كل مولد يا نبيل الشعبي كيف حالك مساء النور. الأخ والزميل المهندس في القطاع الهندسي نبيل الشعبي زميلنا وأخونا، حياك الله. بعد كل مولد نبوي يأتي نصر، قلنا ونقول دائما، وقلنا والله إننا قلت هذا السنة وإحنا بنحتفل قبل ما نحتفل بالمولد وإحنا في الأيام اللي بنهيئ للاحتفال، قلنا إن شاء الله بعد المولد سيأتي نصر عظيم. ما إحنا دارين بهذا كله، والله ما لنا علم ولا قد كان هذا كله موجود. اليوم إحنا 30 ربيع أو 29، السبت قد دخلنا 30 ربيع تقريبا، ما يا عزي السبت 30 ربيع تقريبا، خلينا نبصر التقويم معي تقويم خلاص. لا والله ما بش أعتقد أنه 30 ربيع السبت، عاد إحنا في ربيع أول. عموما بعد كل احتفال بالمولد النبوي يأتي نصر عظيم. ماذا يعني هذا؟ الأحد 30 ربيع، أيوه يوم الأحد 30 ربيع، يعني عاد إحنا موجودين. بعد كل احتفال بالمولد النبوي يأتي نصر عظيم. ولو تراجعوا السنوات كلها بعد الاحتفالات العظيمة، ربما في السنوات الأولى ما كان بش احتفال بهذا الحجم، يعني هذا السنة والعام الماضي واللي قبله كانت الاحتفالات ملت العاصمة صنعاء وملأت المحافظات والمديريات. فبعد كل احتفال بالرسول ليش بينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ لأن احنا بكل بساطة أيدنا رسوله. تأييدك لرسول الله سبحانه وتعالى وارتباطك بالقرآن الكريم هو ارتباط بالله سبحانه. عندما تخرج وتحتفل بالمولد النبوي، نحن لا نحتفل بحكاية مولد أي شخص، هذا مولد خير من خلق الله على الأرض، خير من خلق الله على الأرض. ومولد الرسول الذي أرسله الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخرجنا نحتفل بالمولد بإرادة وبنية يعني خالصة، يعني برغبات شخصية. جاء التأييد الإلهي، ارفع ارفع ميدان السبعين، ما معهم عموما. بعد كل مولد نبوي يأتي نصر عظيم. فاليوم الانتصارات العظيمة في الساحل الغربي هي فضل من الله وتأييد من الله، لأننا ارتبطنا به وبرسوله وبالقرآن. عندما تمتلئ الساحات بهذا الوعي الكبير من الناس، قلتكم الله مثلا الليلة في ساحة ميدان السبعين العشي من ليش يخرج واحد العشي؟ ليش عاد اخرج مرغم؟ مش ليش يخرج واحد، ليش عاد اخرج مرغم؟ اذا قالوا يلا خرجوا ما بالله خرجوا خرجوا، ليش عاد اخرج مرغم؟ ما خرجوا الا راضيين ومستبشرين وملبيين لاوامر الله سبحانه وتعالى بعدم العجب وبشكره وحمده والسجود حمدا وشكرا لله على هذا الانتصار. فالحمد لله. ودائما السيد القائد سلام الله عليه يؤكد أن هذا كله لا حول لنا ولا قوة به إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى، كل هذا هو من الله سبحانه وتعالى، ودائما يؤكد السيد على هذا الأمر.
2: السعودية دائما كانت تفكر باليمن أنه ولاية تابعة للمملكة، وشعبها يجب أن يكون خاضعا ومستسلما لإرادة المملكة. أن يخرج شعب اليمن ليعبر عن إرادته وطلبه للاستقلال وللسيادة وللحرية وللقرار المستقل ولليمن القوي ولليمن العزيز ولليمن العظيم المعروف تاريخيا بالعلم والحضارة عندما كانت نجد غارقة في الصحراء، هذا ينتقم له آل سعود من الشعب اليمني. هذه ليست حرب لأخوات سياسية، هذه حرب الحقد، الحقد الوهابي السعودي، ليسمع العالم أن في اليمن مئات الآلاف مئات الآلاف من المقاتلين الشجعان الصابرين الصامدين الذين لا تخيفهم لا الجبال ولا الصحاري، قاتلوا أكثر من سنة ونصف وما زالوا يقاتلون. وهؤلاء بشجاعتهم وبصيرتهم وإيمانهم ودفاعهم عن كرامتهم وشعبهم وأعراضهم صنعوا الانتصارات وسيصنعون الانتصار. وكما قال الإمام الخامنئي حفظه الله، في هذه الحرب سيمرغ

0: ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد يا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: طبعا عاد احنا الليله بطولها ان شاء الله، احنا على الهواء ابن حسين. عاد احنا الليله بطولها ان شاء الله ونتكلم عن الانتصارات في الساحل الغربي، لكن خلونا نسمع الصدى. شوف يعني عندما طارق عفاش مسيطر على الساحل الغربي، المفروض يا ناس ان انتم تفهموا والجميع يفهم ويعلم، عندما طارق عفاش مسيطر على الساحل الغربي ليش ما قلقت اسرائيل العدو الصهيوني؟ ليش ما يقلق الامريكي؟ طبعا ان الامريكان والصهاينة هم اعداء الامة، وبالتالي اي مكان يخاف منه الامريكي والصهيوني هو مكان للمؤمنين، واضح. لماذا لم يخافوا من طارق عفاش وهو جالس هناك كم له من 2018 وتثبت وترسخ في 2019 سبع سنوات؟ بالعكس، سبع سنوات أكدوا الصهاينة أنه طارق عفاش صاحبهم وخبيرهم ويؤمن معهم الملاحة البحرية من الاعتداءات الحوثية. هكذا أول من قلق من انتصاراتنا في الساحل الغربي ومن وصول المجاهدين إلى المخا، أول من ارتعب هم الصهاينة. أوساط العدو الصهيوني هم اللي بيتكلموا، مش إحنا. طيب عندما الصهيوني يكون خايف إنه هذا الفصيل أو ذاك سيطر على المكان معين، معناه إنه هذا الفصيل عدو لليهود، عدو للصهاينة. مفروض أنها واضحة. تعالوا نسمع هذا التقرير والأوساط الصهيونية ماذا تقول عن عمليات الساحل الغربي.
1: تطورات الساحل الغربي الدراماتيكية تثير قلق أوساط العدو الإسرائيلي. الذعر يسيطر على قراءة المحللين، والخشية من امتلاك اليمن أوراق ضغط تتجاوز الساحة المحلية وتهيمن على قراءة المشهد. كل ما جرى خطر داهم علينا، يقول الصهاينة.
2: التحديات التي نواجهها لا تتراجع بل تتزايد وتصبح أكثر تعقيدا، في وقت أصبحت فيه قواتنا منهكة ومشغولة إلى أقصى حد. الحوثيون يسيطرون على باب المندب، وإذا أرادوا منع السفن من العبور يستطيعون ذلك، وإذا أرادوا السماح لها بالمرور يستطيعون أيضا. لذلك يجب على إسرائيل أن تتعامل معهم كتهديد مستقل.
3: هناك سبب حقيقي للقلق، فنحن لا نريد للحوثيين أن يستولوا على منطقة باب المندب، لأن المضيق من أهم الممرات الملاحية في العالم، فالحوثيون مصممون ولديهم قدرة على الانتشار والسيطرة على مساحات واسعة في اليمن، وأعتقد أن إسرائيل ربما تفاجأت بحجم هذا العدو، ولذلك يجب التعامل معه كتهديد حقيقي وضع موطئ قدم في هذه الساحة بصورة تدريجية.
1: وفيما تشدد أوساط العدو أن دلالة التقدم في باب المندب يرسم معادلة خطورة تتقاطع فيها الجبهة اليمنية مع غيرها من جبهات المحور، يستوقف إعلام العدو عند مفاجأة الانهيار السريع لخطوط دفاع القوات المدعومة من السعودية.
4: إذا تمكنوا من تثبيت وجودهم في المنطقة الساحلية والميناء ووضع الطائرات المسيرة والبنية التحتية الصاروخية هناك، فسيصبح التهديد مختلفا تماما. وأهمية الأمر ترتبط أيضا بمضيق هرمز، لأننا نتحدث عن منظومة ممرات تتحرك عبرها التجارة العالمية، والمفاجئ هو الانهيار السريع لخطوط دفاع القوات المدعومة من السعودية.
5: مع التمركز على الشريط الساحلي والجزر القريبة منه، قدرات اليمنيين تتغير بصورة دراماتيكية، وسيصبحون قادرين على إغلاق الملاحة في باب المندب. لذلك فإن تثبيت الوجود في هذه المنطقة لا يمثل مجرد تقدم عسكري داخل اليمن، بل حدثا استراتيجيا يمس واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم.
6: אנחנו רואים את ההסלמה השבוע, אנחנו רואים מתקפה צבאית גדולה מאוד ומתואמת במספר חזיתות של הכוחות שמתנגדים לחות'ים נגד החות'ים. הם הצליחו אגב לרשום הישגים לא רעים עד
7: שור ואפילו על העולם. למעשה כיום לחות'ים
8: יש التحرك اليمني لا يقتصر على المخا بل يمتد عبر الساحل الغربي الى باب المندب وعدة جزر حتى في المضيق نفسه، وهذا يضع التطور في مسار المواجهة الإقليمية والدولية بين ما يسمى محور المقاومة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وباب المندب واحدة من أهم هذه الأوراق.
3: ويرى المحللون الصهاينة أن تطورات الجبهة اليمنية تضع الكيان وبشكل مفاجئ أمام جبهة تحولت من تهديد بعيد المدى إلى معادلة مباشرة تفرض حسابات أمنية وعسكرية مختلفة لناحية ما ستفرضه اليمن من تأثير في كلفة الحرب ومساراتها.
0: هؤلاء اليهود، لاحظتوا كيف اليهود خايفين من أنه حوثي يسيطر على باب المندب. ليش خايفين؟ لأنه إذا كان باب المندب في يد طارق عفاش مش مشكلة، كان باب المندب في يد الإخوان مش مشكلة، كان باب المندب في يد أي كان مش مشكلة، لكن في يد فصيل من محور المقاومة هنا الخطر. يا جماعة الخير، جلسوا فترة طويلة يشوهوا لنا إيران، يشوهوا إيران ويشوهوا حزب الله ويشوهوا إيران وشيعة ومجوس، لأنهم يعلمون أن هذا الفصيل في صفوف المؤمنين المسلمين هو الفصيل الأخطر الذي يواجه الكيان الصهيوني مباشرة. فيقول لك خلونا نشوه صورتهم علشان ما حد يلتفت لهم ولا يكونوا يعني قاعدة جماهيرية، لأنه هو هذا الخطر الأكبر بين المؤمنين المسلمين. لكن تقول لك يقول لك الإصلاح يقول لك تعايش، يقول لك أحزاب أخرى، يقول لك مثلا المصريين يقول لك تعايش، الخليجيين والسعودية وكذا يقول لك ما هم قالوا الدين الإبراهيمي، وكلهم يقول لك خلونا سلام، خلونا نعيش في سلام مع اليهود مع الإسرائيلي. طيب السؤال حتى للذي يتكلم عن سلام ولا احنا نشتي نعيش بسلام؟ تمام، عيش بسلام إذا العدو تركك تعيش بسلام، لكن عندما تكون أراضي عربية وإسلامية تحت إدارة العدو الصهيوني، تحت إدارة الأعداء، أعداء الأمة اليهود والنصارى، هنا ما بش سلام معهم، هنا يجب أن أقاتل، قاتلوهم. الله سبحانه وتعالى ما قال لنا عيشوا بسلام، قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل. لكن ما دام إن جنحوا للسلم يعني يخرجوا من أراضينا بعدين يسالم. الرسول كما قلنا لكم كان متعايش مع يعني بسلام، كان في اتفاق، مش اتفاقيات، كان في وثائق، هي ماش اتفاقيات ولا كان في وثائق، لأنه جاءوا اليهود عايشين في المدينة ومعهم أملاكهم ومعهم بيوتهم ومعهم تجارتهم ومعهم كذا، وقع وثائق معهم قال لهم عيشوا بسلام إذا ظليتوا تحت الإدارة الإسلامية، يعني تحت وامتثلتوا القوانينها، عاشوا بسلام. هذا السلام الذي اللي احنا نشتيه، انه اليهودي اذا عاش في البلاد العربية تحت الإدارة العربية والإسلامية، ولا يخرج يعيش في ارضه، في ارض خاصة به، ولا في ارض تبع النصارى، ولا واحنا ما نحاكيش. هذا الله سبحانه وتعالى امرنا هكذا في الدين، لكن أن يأتي ويحتل أرضك والعالم كله معترف أن هذه أرض فلسطين منحت لليهود في وعد بالفور، وعد من لا يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، أصبح هذا احتلال يهودي لأراضي إسلامية، أصبح هنا ما بش حاجة اسمها سلام. طيب أنا بنتوسع وتشعب في المواضيع، المعذرة. هؤلاء اليهود ضاقوا من معركة الساحل الغربي، الذي ضاق من المعركة أيضا أحمد الشلفي وقناة الجزيرة. لو تشوفوا أنا كلمت سند صباح أو ظهر الخميس، وسند طبعا يعني طلع مساء الخميس على الهواء والانتصارات بس قبل البيان الرسمي، لكن قد الأعداء اعترفوا أن احنا حررنا المخا. أحمد الشلفي بيبكي أن الحوثة سيطروا، وإيش يقول؟ شوفوا لؤم قناة الجزيرة ومدرسة قناة الجزيرة، ما يقولش الحوثة سيطروا على هكذا، يلا نقاتلهم نشوف العرادة الإخوان في مأرب إيش يعملوا، ولا مع باقي من مع طارق عفاش من المقاومة ولا العمالقة ولا. المهم حمل المسؤولية طارق عفاش، قال طارق باعنا، وقال الآن سنرى ماذا سيعمل الأمريكي. شوف ماذا سيعمل، والله العظيم يا جماعة والله أنه قال ماذا ستعمل إسرائيل أمريكا هكذا، شوفوا نطقها الله ورجع راجعها. يعني داري أن هذه العملية وسيطرتنا على المخا ووصولنا إلى باب المندب يرعب اليهود، يرعب خلاص ما تحاكش من إسرائيل، عدل وقال أمريكا، داري نحن حنرعب أمريكا، وأمريكا من بتحمي في المنطقة؟ أليست تحمي الكيان الصهيوني؟ إذن اللي زعلان على أن نحن سيطرنا على المخا قناة الجزيرة وأحمد الشلفي والإخوان والصهاينة. هنا يتأكد لك أن الحرب ليست بين يمني ويمني، وليست بين مسلم ومسلم، الحرب بين يمني وأمريكي وصهيوني، الحرب بين مسلم ويهودي، هؤلاء عن طريق أدواتهم، تماما كما كان المنافقون في عهد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، بل بالعكس عاد المنافقين في عهد الرسول كانوا في صفوف المسلمين. وهذه الكارثة في غزوة أحد، تصوروا أنه الكفار قوامهم 3000 والمسلمين 1000، ما راحوش المعركة هالألف كلهم، لا نص الطريق رجعوا 300 منافق، 300 من المنافقين، يعني تصوروا 300 منافق في صفوف الجيش المسلم من جيش قوامه 1000، يعني 30% من الجيش منافقين، فما بالك كم يا منافقين داخل المدينة في حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله. مش بس عبد الله بن أبي، على ما يكذبوا علينا عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي فقط المنافق الوحيد، ثلث المدينة والدولة الإسلامية كانوا منافقين. عموما هؤلاء المنافقين اللي دحرناهم هم يقاتلون بالمعاش الإماراتي والسعودي والأمريكي خدمة للصهيوني، فما زعلش عليهم إلا الصهاينة وأحمد الشلفي وقناة الجزيرة والعربية طبعا، وما عربية هذولا سهل، هذولا قدهم أعداء صريحين، لكن الجزيرة الخبيثة ومعهم مراسل عندنا، ومعهم مراسل عندنا، يعني الجزيرة بتقول ميليشيات الحوثي في أخبارها، في أخبار الجزيرة تقول ميليشيات الحوثي، وإحنا بنديلهم مراسل عندنا. طيب أحيانا بتقول قناة الجزيرة بتدي، قال الناطق الإسرائيلي يسموه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويسموه وزير الخارجية الإسرائيلي، المهم يدوا نصه بالحرف ويقولوا ميليشيات حزب الله، ويقولوا الميليشيات ليش هكذا يا قناة الجزيرة؟ يقول لك احنا بندي تنصيص ما قاله بالضبط، ما يصبرش نغير كلامه. طيب احنا تكلمنا، العميد يحيى سريع والبيان قال وصواريخ على أرامكو في جيزان، تقوم قناة الجزيرة تكتب في جازان، وقال العميد يحيى سريع ناطق ليش ما تدي كلامه بالتنصيص؟ اللؤم والخبث موجود في قناة الجزيرة. شوف هذا صورة في اسمه، من هو هذا؟ الملك عبد العزيز، عبد العزيز، صورة للملك عبد العزيز آل سعود داخل المخا هنا، الملك عبد العزيز حتى، مش للملك هذا الحين عند مرتزقة العدوان، طلعت الآن في قناة المسيرة يسبح بحمد الملك عبد العزيز اللي قال لا مانع من إعطاء اليهود المساكين قطعة أرض في فلسطين. هذا المرتزقة في أماكن المرتزقة. عموما زي ما قلنا حتى اللي ما همش معانا اللي هم ضابحين مننا فرحوا ان احنا انتصرنا ودخلنا يعني حررنا المناطق هذه. ما زعلوا الا اليهود واحمد الشلفي وقناة الجزيرة.

0: طبعا هؤلاء اللي زعلوا كما قلنا اليهود والإخوانجيين والجولاني وأحمد الشلفي وقناة الجزيرة. الذي فرحوا طبعا إلا يعني نقول لكم بكل صراحة وما عد ومشيش حتى أحلف، كل الشعب اليمني في الشمال والجنوب فارحين إن إحنا سيطرنا على المخاول المناطق هذه، ما عدا اللي مستفيد معه زلط من العدو السعودي بسبب العدوان، اللي معه زلط بسبب العدوان يعني بيستلم معاش إعلامي مرتزق أو كذا، أو حتى ربما بعض الإعلاميين المرتزقين المرتزقين يفرحوا لكن يقول لك خليني أتعيش. فكل الشعب اليمني فارحين. وأيضا من اللي يفرحوا أكثر؟ أهلنا في غزة، أهلنا في غزة، وعرب ومسلمين في كل أنحاء الأرض، حتى مسيحيين في لبنان، حتى مسلمين غير ملتزمين، مع ذلك فرح الجميع. تعالوا نسمع هذه الأخت من غزة وبعدها أيضا الأخ من غزة وهم يؤيدون انتصارات الجيش اليمني.
1: لا والله، لا والله، أنا أقف مع أنصار الله الذي وقف معي دما وليس رقميا، روحا وليس كلاما هتافيا. أنا أقف مع أنصار الله اللي ضحى من أجلي في غزة، أنصار الله مش اللي جنبي بحيط في حيط لازق لازق شبر فركت كعبه يجينا، ما تحركش إلا رقميا، لم على ظهري متابعين، لم على ظهري حلقات في اليوتيوب، لم على ظهري دعايات على ظهري ونفخ بطنه كرش وسحها من ظهري. أنا أنصار الله إخوة صادقين، أهل اليمن إخوة صادقون، ما عيروناش بموقفهم ووقوفهم معنا، ما طلبوش حتى كلمة شكر ولا عرفانا. ما انتوا كلكم ليش ما شكرتونا؟ ليش ما حكتونا احنا بنأكلكم بنجربكم؟ ليش ليش؟ لكن اليمن غير، اليمن رجال غير، هدول ما استندوش على مظلوميتهم اللي شرعنوا صراحهم او مظلوميتهم اللي وجدت غزة منكم. انتوا ازدواجية المعايير، انتقائية المواقف، وتقديم وتفضيل لمصالحكم على مصلحة غزة واهلها، بل مزايد على خياراتها وممارسة للأستاذية على فهمها وإدراكها لمستلزمات نهوضها ومتاجر من مظلومية غزة لتشرعونها صراعاتكم أنتوا ومظلوميتكم. والله أعلم بما تسترون أنتوا وما تسرون وما تعلنون. والله العظيم هذه حكاية مختصرة لأمة منكوبة منهوبة، لأمة تقاتل في كل المعارك إلا معركة القدس الشريف، لم تستطع أن تجتمع لإطفاء نار حرب غزة، ولا أسهل من أن تجتمع لإشعال نار حرب على من وقف معها، تجبن على المعارك الحق وتتجيش لمعارك الخبث والعبث. والله العظيم إنكم أخبث ناس في البشرية، بل أنصار الله أعظم رجال وجدوا على الأرض يا أولاد الوسخة. في كل ركعة صلاة ادعوا لأنصار الله من ناصر وإخواتكم في غزة، هذا البلد العظيم اللي من 2000 كيلومتر مربع أرمت صواريخ البالستية على الكيان الصهيوني، من أغلقت معبر أو ممر باب المندب أغلقوا من أجل أهل غزة. هذول الرجال اللي ما نسيوا غزة، اقفوا معهم، نصروهم، ادعوا لهم، الله يفرج عليهم، الله ينصرهم يا رب العالمين. أمنكم أمانة تدعوا لأنصار الله، اقفوا مع أنصار الله، ادعوا لكل مجاهد وقف مع غزة، ادعوا لكل مناصر لأهل غزة، كل إنسان جاهد وناصر أهل غزة ادعوا له، الله ينصر أنصار الله زي ما نصروا أهل غزة ونصروا أهل لبنان، الله ينصرهم في كل صوب وفي كل خطوة، الله يوحدهم تحت راية محمد، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما هذولاك ذيول أمريكا وبني صهيون الله يلعنهم لعنة أبدا.
2: أقول لك اليمن اتطهرت من الحوثي، لك هذول زينا، هذول فيش عندهم مخ، هذول زينا زي أهل غزة وزي جنوب لبنان وزي إيران وزي العراق، هذول فيش عندهم مخ، هذول أبطال. تحرر مين يا حرام، فتح حالهم جبهم مش قدها، مرتزقة الصهاينة والأمريكان ومرتزقة آل سلول، ولك انتو مجانين، ولك هدول اليمنيين، ولك هدول أصل العرب، هذول اللي كانوا مناصرين لإخوانهم المسلمين المستضعفين الذي ارتكب الاحتلال الصهيوني إبادة على الضيف مباشر أمام مرمى العالم. فيش حد استرجع يعمل اللي عمله اليمن وجنوب لبنان ومن لف لفيفهم. اللي بيقف مع الحق وبعمره ما بنظلم، اللي بيقف مع الحق وبيقف مع المستضعفين هدول منصورين بعون رب العالمين. ولك هدول اليمنيين الأصلة، هدول اللي ربنا قال اللهم بارك في شامنا ويمننا. وهي تحية من أهل غزة للأسود اليمنيين الأبطال المناصرين لإخوانهم في فلسطين.
3: يا حي الله. هلا في ناس عم تحكي كثير عن موضوع اللي عم يصير باليمن حاليا، التكالب اللي عم يصير على الحوثي. يعني انتو شو متوقعين مثلا؟ يعني الحوثيين مثلا رجال الله في اليمن ضربوا اسرائيل وحاربوا الامريكان، واي حدا حليف الصهاينة بيقاتلوه ودافعوا عن غزة. بعد كل هيدا اللي عملوه الحوثيين، هيدي المواقف البطولة والشريفة اللي عملوها الحوثيين، شو بتتوقعوا انتو مثلا كلاب السعودية تعمل، او كلاب الجولاني تعمل، او هيدول اولاد الكلب اللي بيدعوا انه المسلمين واللي بيحلقوا شواربهم وبيطولوا دقونهم وبيحطوا كتب وراهم، شو انتم متخيلين يعملوا مثلا؟ يكونوا يزقفوا للحوثي مثلا؟ اكيد لا. هيدي البهايم اللي بتدعي انها مسلمه بتكون ياهم يزقفوا للحوثي؟ اكيد لا. هيدول كلاب الصهاينه، هيدول كلاب الصهاينه. كل شخص بيعادي المقاومه كانت من كانت المقاومه، اي مقاومه اللي كانت، مجرد مقاومه حاربت اسرائيل، اي شخص بيوقف ضده هيدا كلب اسرائيلي بيكون، من غير مناقشه من غير مبررات. فما تعتبوا على هيدي البهايم اللي عم تنبه هلا وتقول لك حيصير وحيصير وحيعملوا وسوف نقضي على الحوثي وشي. انا واحد من الناس من راح احكي هلا عن الموضوع، انا حانطر لحد ما الحوثي يدعس على عجال الكبير فيكم، راح انطر لحد ما الحوثي يشخ على دقن اكبر شيخ فيكم، وبعدين بطلع إن شاء الله بحتفل بانتصار رجال الله في اليمن على كلاب السعودية وكلاب الصهاينة. الله محيي رجال الله في اليمن، الله محيي الحوثيين، الله محيي أحفاد علي. سني من عكار وما ألي علاقة ضد الطبيعة.

0: ما نقول. طبعا المستمعين الأعزاء، نحن وإياكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام اللي طبعا البعض بيقولوا وهذا بيستفيدوا منها عند قاصرين الفهم، وإحنا كنا في فترة سابقة كنا في هذا المستوى من الفهم، لكن الحمد لله وبفضله اتضحت الرؤية. طبعا بعد أن شوهوا إيران هذا التشويه الكبير، إلى اليوم ما زال البعض رغم أن إيران قد وقفت صراحة بتقاتل اليهودي. الآن من بيقاتل اليهود وأمريكا؟ أمريكا، عندما نقول أمريكا أيضا هي هم يهود. من الذي بيقاتلهم؟ اليمن، لبنان، والمجاهدين عفوا قبلنا كلنا، المجاهدين في حماس في غزة ولبنان واليمن وإيران والعراق، يعني فصيل في العراق مش كلهم. هؤلاء اللي بنواجه الكيان الصهيوني. لا قد تطلع حاش يا ابن حسين، هذه يا ابن حسين اليمن و كما قلنا حزب الله في لبنان وحماس في غزة والحشد الشعبي في العراق وإيران كاملة. شوف لاحظوا حتى هم بيقولوا الحوثيين في اليمن، يعني عاد احنا فصيل من ما قد مشكلة تمام، وحماس في لبنان وحماس في غزة وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق، لاحظوا، لكن وإيران كاملة، إيران دولة كاملة. إذن هذا المرعب، هذا المرعب عندما تكون دولة بكامل قوامها ودولة معترف بها في المجتمع الدولي والمحافل الدولي. هذولا يكون نقول له عليهم ميليشيات ونقدر نضحك على المجتمع الدولي، لكن دولة بكاملها لازم نشوهها، لازم نشوهها في عقيدة المسلمين وفي ثقافة العرب، نجي لهم من أنه هذولا فرس وهؤلاء مش عرب وهؤلاء تمام. بينما لو يعني ولو هذه جزئية خارجة ما لهاش داعي، به أكراد داخل المنطقة العربية وهم أكراد ليسوا عرب، ليش ما تكلموا على الأكراد هذولا أنه ما همش عرب؟ لا، الأكراد داخل المنطقة العربية، فما حد يتكلم على الأكراد، خط أحمر انتبهوا. المهم، فتم تشويه دولة إيران، جمهورية إيران الإسلامية، لازم يشوهوها لأنها كما قلنا دولة كاملة وكيان كامل، وصاحبة نووي ومدري معاهم نووي أو ما بش، ولها ثقلها الحربي في العالم. فلما يعني يكون لها حلفاء في الحلفاء من يتحالف مع إيران، حول إيش حيكون تحالفهم؟ أكيد ضد الصهاينة، لأن الثورة الإسلامية في 79 قامت ضد الشاه، ضد شاه إيران، لأنه عميل مع أمريكا ومع إسرائيل. وأول ما عملها الإمام الخميني رحمه الله قلع السفارة الإسرائيلية ودى المبنى وفتح سفارة فلسطينية ودى المبنى للسفير الفلسطيني وحارب إسرائيل مباشرة، حارب الكيان الصهيوني وقال عن أمريكا أنها الشيطان الأكبر. شوف، دولة بقوامها كاملا أعلن العداء، أعلنت العداء من 79 للأمريكي وللصهيوني. إذن هذا هو الخطر الحقيقي على كيان الصهاينة والأمريكيين بعده. فاليوم طبعا كثفوا تشويه إيران، تشويه إيران. اليوم تصور أنه حتى في قناعات أحمد الشلفي أنه اليمني يخدم إسرائيل ولا يخدم إيران، اليمني يخدم أمريكا ولا يخدم إيران، اليمني يخدم السعودية اللي أعلن تطبيعه يعني صراحة وأصبحت جدة ومكة أراضي للمجون، يقول لك أوقف مع السعودية ولا توقف مع إيران. إلى هذا الحد. وشوه صورة إيران لأنها ماذا؟ لأنها ضد إسرائيل وأمريكا. فاليوم بيقولوا، وأحمد الشلفي على يعني والإخوان الآن الحوثة يعني تحركوا إلى باب المندب تبعا لأوامر كفيلهم الإيراني، أنت اللي مقيم تحت إدارة الكفيل يا. نحن تحركنا إلى باب المندب لأنها جبهة واحدة أولا، ولأنها حقوق، هذه أراضي يمنية واللي فيها مرتزقة. الإعلام العبري بيتكلم عن ارفع ارفع ارفع أمانة، اطلع اطلع بقناة المسيرة، هذا من الإعلام العبري، ارفع.
1: منهكة ومشغولة إلى أقصى حد، الحوثيون يسيطرون على باب المندب.
0: هذا من القناة العبرية.
1: من العبور يستطيعون ذلك، وإذا أرادوا السماح لها بالمرور يستطيعون أيضا. لذلك يجب على إسرائيل أن تتعامل معهم كتهديد مستقل. هناك سبب حقيقي للقلق، فنحن لا نريد للحوثيين أن يستولوا على منطقة باب المندب، لأن المضيق من أهم
0: المنطقات الملاحية. خلص. فالصهاينة قلقين، وأحمد الشلفي والإخوة أيضا قلقين. يقول لك تحركوا خدمة لإيران، ما يقولوش خدمة للقضية اللي إيران واقفة خدمة لها. إيران بتحارب الصهيوني علشان من؟ مش علشان الفلسطينيين المسلمين والعرب أيضا، وإيران ما هيش عربية. العداء هذا للكيان الصهيوني علشان الفلسطينيين وعلشان المسلمين في فلسطين. يقول لك لا، اليمني خدم إيران، اليمني خدم القضية، إيران تخدم اليمني لعلمك، لأنه اليمن هي أصل الإسلام وأصل العروبة وحملة الرسالة، ونحن الأنصار الأوس والخزرج، فإيران هي التي تخدم المشروع الإسلامي، الدولة الإسلامية، ونحن نتحرك جميعا ضمن الدولة الإسلامية. ارفع ارفع هذا قناة الصهيونية، ارفع ارفع.
2: قريبة منه، قدرات اليمنيين تتغير بصورة دراماتيكية، وسيصبحون قادرين على إغلاق الملاحة في باب المندب. لذلك فإن تثبيت الوجود في هذه المنطقة لا يمثل مجرد تقدم عسكري داخل اليمن، بل حدثا استراتيجيا يمس واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم.
0: لحظة، عدو يتكلم،
3: أخلي المايك اجتماعي.
4: التحرك اليمني لا يقتصر على المخا، بل يمتد عبر الساحل الغربي إلى باب المندب وعدة جزر حتى في المضيق نفسه، وهذا يضع التطور في مسار المواجهة الإقليمية والدولية بين ما يسمى محور المقاومة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وباب المندب واحدة من أهم هذه الأوراق.
0: الصهيوني معترف،
5: الصهاينة، أن تطورات
0: الصهيوني معترف أنه إحنا محور مقاومة، نحن طرف محور مقاومة، وأمريكا وإسرائيل الطرف الآخر. هذا الصهيوني نفسه يا أغبياء، يلي بتقول أنه الحوثي تحرك خدمة لإيران. الصهيوني لأنه يتعامل بواقعية، لازم يعرف حجم عدوه علشان يعرف يواجه. صهيوني عاقل، أنتوا لأن أنتوا تخدموا الصهاينة بغباء. يقول لك اليمني يتحرك

الأمريكية والصهيونية ومن يتعامل معهم. إحنا الآن حتى الآن وببيان العميد سريع إغلاق باب المندب على السفن السعودية ما قد أعلناش على الأمريكي والصهيوني. ليش؟ الأمريكي والصهيوني ما قد حاربوناش، يعني ما قد اشتركوا الآن زي ما عاد بيننا هدنة إحنا والأمريكي، لكن السعودية الآن بيحاربنا وما رضيش يرجع للهدنة، إحنا سنغلق عليه. وعندما نضيق على السعودي ضيقنا على الصهيوني والأمريكي، لأنها أدوات لهم. فاللي بيقول أنه تحركنا خدمة لإيران، تحركنا خدمة للقضية. والله إذا كنت أنت تشتي إيران هي التي تقود المواجهة مع اليهود في فلسطين المحتلة، أنت قللت من قدر نفسك. أنت عربي ومسلم، المفروض أن لك الأولوية أن تقود معركة التحرير ضد اليهود. فلما تقول أن نحن بنتحرك خدمة لإيران، أنت قللت من قدر نفسك وما قللتش من قدر نحن، ولا قللت من قدر إيران، رفعت شأن إيران وعطيتها حقها الفعلي ورفعت من شأننا، لأننا الوحيدين الذين نقاتل اليهودي. ولذلك قال أحمد الشلفي، قال الآن حنشوف إيش حتعمل أمريكا، لأن الحوثيين يهددوا الملاحة والحوثيين بيعملوا والحوثيين إحنا كنا بنوقف ملاحة الأمريكي والصهيوني ببيان من داخل صنعاء وذوباب وباب المندب تحت أيدي عفاش، ما غلقنا ملاحة على حد إلا على من يعتدي علينا. الآن يستمر الوضع على من يعتدي علينا أيضا، السعودي، وإغلاق الملاحة عليه ما زال إلى اليوم على السعودي. فنحن اليوم نؤكد على وحدة الساحات، وهذا الذي نريده، هي معركة واحدة بين المؤمنين من طرف وأمريكا وإسرائيل من الطرف الآخر، لأن أمريكا وإسرائيل عاد أنتم ما رضيتوش تقتنعوا أنهم هؤلاء اليهود أعداء الله وأعداءنا، الذي قال لنا الله أنهم أعداءكم وعيحاربوكم ولا عرضوا ومش راضين لكم تعيشوا بهنا وعيشوا حاربوكم طوال إلى يوم القيامة. إحنا والله قد إحنا مؤمنين أن هؤلاء يهود وهم هؤلاء أعداء الله وأعداءنا، لكن أنتم عدهم بالنسبة لكم أمريكا وإسرائيل. خلاص إذن إحنا محور المقاومة طرف وأمريكا وإسرائيل الطرف الآخر. أين ستقف أنت لو تسأل جاهل يا بابا إسرائيل وأمريكا بتحارب ناس آخرين من غير ما تقول له من؟ إسرائيل بتحارب ناس آخرين، عتوقف ابني مع إسرائيل ولا مع الثانيين؟ لو تحاكي جاهل ابن 6 ولا 5 سنوات أقول لك أنا شوقف ضد إسرائيل. وهذا اللي احنا عاملين، محور واحد، معركة واحدة، عدو واحد، وقائد واحد، هو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى هو قائدنا من خلال القرآن الكريم. باقي أعظم من هكذا معركة وأعظم من هكذا شيء تفتخر به؟ لذلك دائما نقول بعد كل انتصار لا بد من سجدة الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه وحده هو الذي سدد ورمى وأيد ونصر.

ونواصل معكم مستمعينا الأعزاء ونتحدث عن مع أو نتحدث مع أهلنا في المحافظات الجنوبية. أهلنا في المحافظات الجنوبية طبعا كانوا مستائين، وخلونا نتكلم معكم إن شاء الله أنه بيسمعونا الآن أهلنا في عدن وفي أبين ولحج ويافع، بيوصل البث. أولا شوفوا مسألة أنه اللي في في في الساحل الغربي مرتزقة، والذي في مأرب مرتزقة، والذي مع العدو السعودي والإماراتي كلهم مرتزقة، وكانوا أيضا من الجنوبيين، كان هناك مرتزقة برئاسة هذا عيدروس الزبيدي. جزئية لأنه كانوا يتكلموا أهلنا في المحافظات الجنوبية يتكلموا أنه أخذوا الجنوبيين يقاتلوا مع طارق عفاش في الشمال، وهذه حرب إحنا ما لنا علاقة بها. لا، هذه اللغة ليست صحيحة، لأنها الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا يدعونا إلى الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا يعني دعوة من الله للتوحد. وأيضا ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات، هذا أيضا دعوة أنه ما نكونش متفرقين. طيب، حكاية الوحدة أنه

إلا أدوات للسعودية. فهذه حرب بين اليمن والسعودية. أنتم يجب أن يكون لكم موقف لأنفسكم. ما احنا شوفوا ليعلم الجميع، ليعلم كل من في الأرض، ونقولها واثقين بالله سبحانه وتعالى. وقالها الشهيد القائد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، قالها: نحن منتصرون المنتصرون، هذا وعد إلهي، فإحنا منتصرين في هذا المعركة لأننا واثقون بالله. أنتم وأي حد في الجمهورية اليمنية لا يقف موقف المحايد. أنا ما دخلني، ها، الله ينصر، الله ينصر الحق ويهلك الظالم. البعض هكذا اليوم واضح الحق واضح الباطل، فيجب أن يكون هناك موقف. وإحنا متألمين من ألمكم في المحافظات الجنوبية، لكن لا تظنوا أنه تنصلكم قولوا خلوا الشماليين يسدوا إحنا نشتي الجنوب. والله ما يدوا لكم جنوب حر، أنتوا تشتوا الجنوب العربي الحر، التسمية اللي سمتها بريطانيا. طبعا بريطانيا خرجت وخرج الاحتلال البريطاني، وهو اللي سماها الجنوب العربي الحر. وبعدين المجاهدين والأبطال الثوار سموه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. فالآن البعض يشتي الجنوب العربي الحر، يشتي التسمية البريطانية. ما عدوا لكم جنوب عربي حر، لا يكذبوا عليكم، لأنه لو كانوا يشتوا لكم حرية أن أنتم حصلتوا عليها الآن وما به ولا حوثي عندكم، فين الجنوب؟ هل تقدر تقول لي أنه عدن بتحكم حضرموت، ولا حضرموت بتحكم أبين، ولا أبين بتحكم الضالع، ولا الضالع بتحكم يافع ولحج؟ في عدن قيادات، وفي شبوة قيادات، وفي حضرموت قيادات، يعني أعداد كلهم مرتزقة تبع السعودية ولا تبع الإمارات. وفي كل المحافظات الجنوبية شعب عربي حر. أهلنا في المحافظات الجنوبية شعب أحرار، بس بيطلع بعض الناشطين وبعض أهلنا في المحافظات الجنوبية يصدقوهم، بينما الشعب حر. لا يمكن نقول أن أنتوا مرتزقة تبع العدو السعودي أو الإماراتي. المرتزقة هم القيادات اللي مسيطرين، حتى بعض القيادات كانوا أحرار وانسحبوا، يعلم الله إنهم الآن، وهم معارضين لنا مختلفين معانا جدا، لكن على الأقل أحرار، ما رضيوا يمشوا في المهزلة هذه. كان بيقول أنا كنت قاتل الحوثي على أساس أنه أنا يمني ويتقاتل مع يمني، لكن أننا أجي أقاتل علشان مصالح سعودية ولا إماراتية ما بقاتلش، وانسحبوا رجال، وتعرفون منهم، ما عاد عنسميش على الهواء. لكن عندما شافوا تدخل سعودي وانسحب، لأن السعودي رفض أن يكون تحت مظلة السعودي. طيب ما دام هؤلاء القادة شرفاء ما عندهمش يعني قواعد، كان مفروض أن أنتوا تقفوا مع القيادات الأحرار، خرجوا يعني قفوا مع الشيخ الحريزي في شبوة، ابحثوا عن الأحرار في المحافظات الجنوبية وتحركوا. الآن وقت التحرك. لا تصدقوا أنه عيدروس ولا الأحزمة ولا النخب ممكن يعملوا حاجة ويخوفوكم. تحركوا واثقين بالله، مثل ما تحركنا واثقين بالله. محمد اديت لنا الشهيد القائد. عموما الشهيد السيد حسين رضوان الله عليه معروف ويعرف يعني الكثير من السياسيين والإعلاميين أن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وكان عضو مجلس نواب هذه الفترة في 94.

0: رفض حرب 94، رفضها، قال هذه حرب ظالمة، وإحنا اليوم ماشيين على مسيرة الشهيد القائد الذي رفض الحرب على أهلنا في المحافظات الجنوبية. فلا يضحكوا عليكم أن الحوثيين مدري كيفهم، والحوثيين مدري على إيشهم، والحوثيين مش ضروري لما نوصل إحنا لا عندك وبعدين تعرف كيف بنتعامل معاك وتعرف كيف وبعدين وتعرف إن إحنا طيبين ترجع تقول أوه والله كنت مخدوع، أنا شفت الحوثيين تمام. لا، إحنا بنقول لك من الآن شوف تعاملنا في المحافظات اللي بندخلها الآن، شوف موقفنا من 94 على لسان السيد حسين الحوثي رضوان الله عليه، ويجب أن تتحلوا بالوعي. لا يضحكوا عليكم، وأنتم واعين وأنتم متعلمين قبلنا. دخلت أول مدرسة في عدن وفي المحافظات الجنوبية أيام الاحتلال البريطاني في 1800 ميلادية، وإحنا ما دخل المدارس إلا من 1934 أو 35، 1935 أول مدرسة، وأنتم من 1800. يعني المفروض أن هناك نسبة وعي، وأيضا نسبة يعني قدر من الوعي يعينك على التحليل، تحليل المواقف، تعرف الآن أين الحق وأين الباطل. لا تتبعش رغباتك وأهواءك، اتبع الوقائع، اتبع مشاهداتك اللي بتشوف. اليوم عندما يجي حمد فتغم ويسجل ويصور بتلفونه، احنا استعدنا اليتمى وسوق اليتمى وطردنا الحوثة واحنا في اليتمى وناشطين، ولا نزلت قناة معها لوجو الى اليتمى ولا الى حيس. وعندما قمنا بالعمليات نزلت قناة اليمن وقناة المسيرة باللوجوهات حقها وفي الشوارع وحشود من الناس. هذا واقع المفروض أن تتعامل معه. تقول أن هذا ولك مجرد انتصارات على مواقع التواصل، الشرعية انتصرت في مواقع التواصل، كبس كبس كبس إعجابات وما إعجابات، الزامن اللي عندك كبس كبس الشرعية تمام. فتشاهد ويكون عندكم وعي. عموما أهلنا في الجنوب، أهلنا في الجنوب معانا زامل، أهلنا في الجنوب أيوة. فأهلنا في الجنوب أحرار، وثقوا تماما، ثقوا تماما، إحنا مع قيادة ربانية، والله والله ثم والله أنه لا يوجد قائد أولا بحكمته، ثانيا برحمته بالمؤمنين وبرحمتي. كما دخل محمد بن عبد الله في فتح مكة وصلى عند كفار قريش اللي حاربوه، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فإنكم الطلقاء، وبعض الطلقاء آمنوا، منهم أبو سفيان ومعاوية. أبو سفيان ومعاوية آمنوا يوم الفتح، يوم فتح مكة، ولذلك لا حد يزعل عندما نقول من الطلقاء، أسلموا مش آمنوا. عموما فالرسول قدوتنا. أمس مجرد ما يعني الخميس مساء الخميس مجرد ما استتب الأمن في المديريات المحررة، رئيس الجمهورية أعلن عفو عام عن كل من كان في صفوف العدوان ورجع لعندنا، مش لعندنا، سلم، قال أنا ما شاقاتلش، خلوني أروح، قالوا تفضل. طبعا الخطوط إلى محافظاتهم إلى بيوتهم عبر تعز وعبر الحديدة مؤمنة، مش داخل مدينة تعز، تمر على الدائري وتمر للحوبان بعدين انطلق، تشتي تنزل عدن، تشتي تروح أبين، تشتي تروح تطلع إب، تشتي تطلع صنعاء، تشتي تطلع حجة وصعدة، أن ما شئت، لأنه أيضا هناك مرتزقة من صعدة، لا تقولوا أن أيضا يعني، وهناك أحرار في المحافظات الجنوبية. فالقائد السيد عبد الملك والقيادة في صنعاء يروا أنفسهم ونرى أنفسنا جميعا أننا نقود معركة لليمن بأكمله. تم احتلال اليمن، عبد ربه منصور هادي دول قضية اليمن، سلمنا للمجتمع الدولي والمجتمع الدولي احتلنا. الآن كلنا يجب أن نسعى لتحرير اليمن من هذا الاحتلال الجاثم. ما نشتي سعودي ولا نشتي إماراتي ولا نشتي مجتمع دولي ولا نشتي مبعوث غنمي ولا مبعوث أمريكي، نريد شعب صاحب قرار. فلأهلنا في المحافظات الجنوبية كل الحب وكل التحية. لقيت الخطاب، هذا خطاب الشهيد القائد. يا سلام، نطلع بكلام السيد حسين وهو يرفض الحرب في المحافظات، على المحافظات الجنوبية، حرب 94، وبعده زامل، ولا ذا الحين طلعوا بالزامل ولو نعيده. أهلنا في الجنوب طلع
1: ومن تحرك مننا من الأفراد القوات الجنوبية، جاتكم أوامر، قالوا لكم تحركوا

0: طبعا مستمعينا الاعزاء، الشهيد القائد وهو عضو مجلس النواب كان في تلك الفتره عضوا لمجلس النواب. انا جالس افرغ الكلام لانه كلامه غير واضح بعضه، بس انا بنفرغه لانه يعني واضح عندما تسمعه عن قرب، فركزوا ركزوا على كلامه. طبعا يقول نناشد، هذا من بدايته، بس الزملاء بيستعجلوني من الكنترول ما قد كملش الكتابة. نناشد القيادة التي نقضت غزلها من بعد قوة. شوف بداية بآية من القرآن الكريم، القيادة التي نقضت غزلها من بعد قوة أن تعود لصوابها وتتقي الله في أبناء شعبها. نستمع للتقرير من أوله. بس من عندك خلاص ارجع، طلعت على الهواء، خلاص اوقف عشان انا على الهواء الان، صح؟ انا على الهواء. ايوه ارجع ارجع، استمعوا وركزوا.
1: تناشد القيادة التي نقضت غزلها من بعد قوة أن تعود لصوابها ولتتقي الله في أبناء شعبها. وأخيرا طلعت لجنة السواد القوى السياسية بوثيقة العقد والاتفاق بعد شهر جديد وعناء شديد، معبرة عن مطالب الجماهير الزمنية وموضحة أسباب الأزمة الحقيقية المتنقلة لاحتجاج الثقة بين أفراد الائتلاف والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتداخلات في المهام والصلاحيات.
0: شفتوا؟ بيقول الشهيد القائد، هذا أهلنا في المحافظات الجنوبية، يا أهلنا في المحافظات الجنوبية، هذا صوت السيد حسين بدر الدين الحوثي في عام 94 قبل يعني قيام العدوان أو حرب 94. السيد حسين بدر الدين الحوثي يقول نناشد القيادة التي نقضت غزلها من بعد قوة أن تعود لصوابها وتتقي الله في أبناء شعبها. وأخيرا طلعت لجنة حوار القوى السياسية بوثيقة العهد والاتفاق بعد جهد جهيد وعناء كثيف، معبرة عن مطالب الجماهير اليمنية وموضحة أسباب الأزمة الحقيقية المتمثلة بافتقاد الثقة بين أطراف الاختلاف. عيده عيده مرة ثانية. نفس الشهيد القائد السيد حسين، السيد حسين بدر الدين الحوثي في 94.
1: تناشد القيادة التي نقضت غزلها من بعد قوة أن تعود لصوابها ولتتقي الله في أبناء شعبها. وأخيرا طلعت لجنة سواد القوى السياسية بوثيقة العقد والاتفاق بعد شهر جديد وعناء شديد، معبرة عن مطالب الجماهير الزمنية وموضحة أسباب الأزمة الحقيقية المتنقلة لاحتجاج الثقة بين أفراد الائتلاف والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتداخلات
0: والصلاحيات. شوف ما قال، والتداخلات في المهام والصلاحيات، بس علشان يعرفوا أهلنا في المحافظات الجنوبية. قال الأزمة التي الحقيقية المتمثلة بافتقاد الثقة بين أطراف الاختلاف والأخطاء المتراكمة، الأخطاء المتراكمة لحكومة علي عبد الله صالح معنا، والمسؤولين من الشمال اللي دخلوا واحتلوا الجنوب وأخذوا أراضي بالهكتارات، والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتداخلات في المهام والصلاحيات. هذا كان موقف واضح القوى المتعقلة، والسيد حسين سجل موقفه قبل أن يعني تعلن حرب 94. إذن نحن مع بعدين كما يعني بدأ كما قلنا بالآية نقضت غزلها من بعد قوة. شوف يعني التمثيل القرآني العظيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، من بعد قوة أنكاثا. كيف من نقضت غزلها من بعد قوة؟ يعني شوفوا المعوز ولا المفرشة الضخمة، عندما المرأة تخيط المرأة تخيط غزل، بتغزل لباس لابنها أو لها أو لزوجها أو لبنتها أو كذا، ولا بتخيط سجادة ولا بتخيط أي شيء، المهم الغزل معروف، ترابط بين خيوطه ولو ما تخليه ثابت وشديد وقوي، وبعدين ترجع تمسك بأطراف معينة وتنقض تفعل وتفرطه ترجعها أنكاثة كما قال الله سبحانه وتعالى، تخرب عملها كله. فلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، خلاص احنا توحدنا، الله سبحانه وتعالى قال أنتوا توحدتوا خلاص لا عاد تتفككوا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. فالله سبحانه وتعالى هنا يدعونا إلى التوحد والتماسك، مش من بعد ما كنا أقوياء، لأنه لا يمكن تقنعني أنه دولة كانت متحدة وعندما تفككت إلى دولتين صارت كل دولة أقوى مما كان دولة واحدة. يعني لا تقول لي أن الشمال ممكن يكون أقوى من الجنوب، ولا الجنوب يعني أقوى مما كانت الجمهورية اليمنية، ولا تقول لي الجنوب حيكون أقوى مما كانت الجمهورية اليمنية، استحالة. أي دولة إذا تفككت لا تقوى بل تضعف، وأي دولتين تتوحد تكون قوية. ولذلك حاربوا الوحدة بين مصر وسوريا، وحاربوا مجلس التعاون العربي لو تذكروا زمان، اليمن ومصر ومش عارف، واليوم يحاربوا محور المقاومة. هم ما يشتوناش مترابطين متكاتفين، أي توحد هو قوة. وهذا يعني في إلا مجلس التعاون الخليجي عادي، هذا ولا المكالف حقهم عادي، يتوحد مجلس التعاون الخليجي والله ما يعمل، يعني كله يخدم اليهود والنصارى. وشاجي لكم بعدين بخطيب رائع حتندهشوا لما تسمعوه. فلا يقول أهلنا في المحافظات الجنوبية أن الجنوب سيكون قوي وإحنا ما نشيش الشمالين الدحابشة نشتل الجنوب الحر، والله إنه مش في صالحكم، إحنا عادي، إحنا عادي جدا، إحنا معركتنا مع العدو اليهودي وليست معركتنا مع أي أحد آخر. حتى عندما يطالب البعض بالانفصال، يا أما من غباء يا أما تحركه السعودية والأمريكي، لأنه لا يمكن لدولة فصلت أن يعود كل جزء أقوى مما كانت الدولة الأولى، هذا ثق تماما. أما إذا كانت في قيادة الدولة كانت هناك أخطاء تتصلح ونتشارك، وهنا ما يسمى التعايش، يتعايش المسلمين والمؤمنين فيما بينهم ونتشارك في إدارة البلد. وأهلنا في المحافظة الجنوبية عطاشة للوحدة، ما بالله كرههم بالوحدة علي عبد الله وعلي محسن والإخوان ومن أيوة وعيال الأحمر ولا بالفعل الجنوبيين فرحوا بالوحدة أكثر مما فرحنا احنا، هذا نقولها بكل صدق. بس يعني كان هناك ظلم، كان هناك يعني اجتياح ظالم، والحق والصح أن تستمر الوحدة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. خلوا هذه الآية في بالكم، والوحدة قوة والتفرق والتفكك هو الذي هو ضعف. ولذلك الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي كان أول المعارضين لحرب الانفصال.

طبعا شوفوا تطبيع المصطلحات يوقع الواحد في الغلط وبدون أن يشعر. أنا حتى قلت بنقول حرب الانفصال حرب الانفصال، ربما البعض يقول لها يعني هي كانت حرب اجتياح الجنوب، كان هناك اجتياح في قبل 94، كان هناك اجتياح سياسي ومؤسسي واجتياح على الأراضي من المسؤولين في صنعاء، وفي 94 اجتاحوا الجنوب عسكريا، فهي حرب اجتياح ولم تكن حرب انفصال. ولذلك طالب أخوتنا في الجنوب المظالم طالبوا بالانفصال، لكن هي حرب اجتياح كانت، اجتاحت الإدارة في صنعاء، اجتاحت المحافظات الجنوبية، فقط للتوضيح.

إذا هلأ بتقلي أشرف شي عملته بحياتك، أفضل شي عملته بحياتك، أعظم شي عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله. كل التاريخ الغزاة يهزمون والغزاة تلحق بهم المذلة. دول أخرى فكروا بمصالحكم، مصالح شعوبكم، هل هذه المصلحة؟ فقط من شان فلوس السعودية ومجاملة السعودية تذهب المنطقة كلها إلى حرب؟ دين العدوان السعودية الأمريكية الظالم على اليمن وشعبه وجيشه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل مناسبة أننا في حزب الله نعلن نهارا جهارا إدانتنا لهذا العدوان الوحشي الغير منطقي اللا إنساني على اليمن وشعب اليمن. مسؤولين السعوديين أعلنوا الحرب، السفير السعودي بواشنطن من واشنطن أعلن الحرب، الناطق الرسمي لعاصفة الحزم السعودي بيحكي من الرياض، الجيش السعودي على الحدود يقصف، الطيران السعودي يقصف ويدمر ويقتل. 107 أيام قصف ما استثنى شيء، مستشفيات ومدن وحتى بالشهر رمضان، أسواق بيطلع بيعرف هذا سوق، مش إنه مغلط، مش إنه حدا حاطط كاتيوشا حد السوق، سوق في العمق اليمني، صاروخ ما بيوصل على الأراضي السعودية، بيطلع بيقصف، عشرات الشهداء يسقطون يوميا. في اليمن اليوم ككربلاء مشهد للمأساة، للأضاحي، للأجساد المقطعة، للأطفال والنساء والرجال. يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.

الأوان أن يقف المسلمون والعرب والعالم الإسلامي ليقول للمملكة العربية السعودية كفى. يعني العالم ما بين مؤيد للعدوان وبين ساكت. الشعب اليمني يشعر بأن العالم تخلى عنه، بأن العالم العربي والعالم الإسلامي تخلوا عنه. من سنتين 16 مليون يمني، عربي يا عرب، مسلم يا مسلمين، محاصر. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلومية الشعب الفلسطيني. قلت بحق أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب هو إعادة الهيمنة والوصاية السعودية الأمريكية على اليمن. أيضا الحرب على اليمن هي حرب أمريكية، عندما يريدون إخضاع اليمن ليس للسعودية فقط، وإنما إخضاعها لأمريكا ولتبقى في دائرة الهيمنة الأمريكية. المعطيات الحسية العلمية المادية تؤكد أن إسرائيل أيضا شريكة في هذا العدوان. بالرغم من الغارات المستمرة حتى على صنعاء وعلى داخل صنعاء وعلى محيط صنعاء، يخرج عشرات الآلاف حتى ما أقول مئات الآلاف ويتظاهرون من أجل القدس وفلسطين وغزة وشعب فلسطين. هذا الشعب اليمني المظلوم المجاهد المقاوم سينتصر، لأن هذه هي سنن الله وقوانين الله وسنن التاريخ. هذا الشعب المظلوم على مدى أكثر من سنة ونصف وقف وصمد وقاتل وثبت في الميدان وصنع الملاحم والانتصارات. لقد فرغ المجاهدون المقاتلون اليمنيون أنوف آل سعود في وحل السعودية. أن ما يجري في اليمن أسطورة، معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة والشريفة في اليمن. وقوفنا إلى جانب قيادته الحكيمة والشجاعة والصامدة والثابتة، هذا القائد الكبير والعظيم رغم شبابه والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقوفنا إلى جانب الجيش اليمني الوطني واللجان الشعبية واللجان الثورية والقبائل المدافعة بعز لنقول

طالب. هذا شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، طبعا من خطابات مختلفة ومتعددة، عدة خطابات، في كل خطاب يتكلم عن اليمن وعن العدوان السعودي على اليمن. لماذا؟ لأنه يعرف أن السعودية ما هي إلا أداة أمريكية صهيونية، وإحنا لازم نفهم هذه الجزئية يا جماعة الغير الخير. آن الأوان لأن نفهم، ما هنجلسش في في في غفلة، هذه ما عادش غفلة، قد تغفل بيخلوك غافل وانت داري انه انت في المكان غير الصحيح. عندما تشاهد الله سبحانه وتعالى خلق محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وجاء بالقرآن الكريم، وجاء بالدين الإسلامي، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال لنا إن أعداءكم اليهود والنصارى والمنافقين. تمام، ركزوا على هذه الجزئية، أعداءكم اليهود والنصارى والمنافقين. إذن معناه إنه عندما يتحارب يمنيين، يمني ويمني أو عرب محسوبين على الإسلام على أساس أنهم كلهم على مع الإسلام، أو فلا تقولوا أن هذا حرب داخلية بين يمنيين فقط، ولا زي ما أهلنا في المحافظات الجنوبية قالوا هذه حرب دحاب شحنة ما علينا منهم. هذا غلط، هذا كلام صهيوني بدون أن تشعر، اللي يعجب الصهيوني ويفرح الصهيوني بهذا الجزئية. فالله سبحانه وتعالى خلق أمة تقف مع الحق تقاتل أمة تقف مع الباطل. إذا والله وقد إحنا مقتنعين أننا جميعا تحت مظلة الحق، إذا قد معانا قيادة مؤمنة وإحنا المواطنين عايشين الإسلام الحقيقي الذي يريده لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله، واختلفوا فيما بينهم اثنين، ولا اختلفت دولتين، ولا اختلفت، هنا نقدر نقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لكن عندما يكون فئة تقف صراحة مع اليهودي، عندما يعلق اليهودي بالفرح أو بالغضب وهو يتابع هذه الحرب، فأعرف أن اليهودي يفرح لتقدم أوليائه وخذلان أعدائه، ويحزن إذا تقدم أعدائه. إذن يا أهلنا ويا أخوتنا ويا كل اللي بيستمعوا إلينا، علينا أن نعلم إذا اختبطت عليك ما عدريت أين الحق من الباطل، انظر أين يقف اليهودي وقف ضده. انتهى، نقطة على السطر.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، والبوصلة أين هي البوصلة؟ هي القدس. البوصلة القدس، والبوصلة طوفان الأقصى. طبعا الآن عاجل من الميادين الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار مبكر في الطائف. الإنذار المبكر في الطائف هذا من الإعلام السعودي. طبعا الأخ العزيز حفظ الله الحرازي بيتابع الأخبار من القنوات من هنا ومن هنا وبيوافينا. شكرا جزيلا للأخ حفظ الله الحرازي. إنذار مبكر، التأييد من الله مش قادم، خلاص قد نصرنا الله، الله سبحانه وتعالى نصرنا، لكن يعني متى سيكون الشواهد على الأرض؟ في كل مرة بتظهر شواهد، كل مرة تأتي شواهد عظيمة. لكن خلونا نرجع لجزئية القدس هي البوصلة والأقصى هو البوصلة. جلسوا يزايدوا علينا بالذات الإخوانجيين وأصحاب الجولاني وأصحاب وبعض السلفيين الوهابية، مش السلفية، السلفية عاد بعض السلفية، لكن السلفية الوهابية الخبيثة اللي كانوا يتكلموا حتى على يحيى السنوار وعلى إسماعيل هنية أنهم مشوا مجاهدين وأنهم عملاء وأنهم كلهم كانوا يخدموا العدو الصهيوني. فكانوا يزايدوا علينا أنه إحنا بنزايد بالقدس وإحنا بنزايد بالقضية الفلسطينية، بنزايد نزايد إيش يا حبيبي؟ وقد بنضرب إلى داخل تل أبيب، ما نزيد نعمل. لو ما الصهيوني بكي، واليوم الصهاينة بيبكوا لأن إحنا مسكنا المخاء، ما نزيد نعمل علشان أنتوا تقتنعوا. لكن المسألة أنه هذا الحق وهذا الباطل، فالبوصلة القدس. شوف من نصر غزة ومن نصر القدس صراحة، مش في الإعلام بس، من اطلقوا صاروخ واحد، اطلقوا. انا اشتي اسمعكم قصيدة ردفان الرقيمي هذا الرائع، وتعرفوا البوصلة. طبعا ابو نبهان هو الذي ارشدني الى هذه القصيدة، قال لي ابو نبهان سمعهم قصيدة ردفان الرقيمي، نسمع ردفان الرقيمي في طوفان الأقصى وحتعرفوا أين يجب أن تقف.
1: قال يا قدس دام الحال واحد النصر.

0: عالم سواق هذا وعد رباني في الأسرة ووعد الله حقه اليمن دي باجي تفتح لها مغلاقة خبر نتنياه وبالله لا في حب ليش تنق يعز نفسه قبل غزة يخفعه مطراقها ومصريات فتحنا خط الكتائب والفرق ولا لعنا والدي عاداتها وخلاقها كلمة قلق مهما عكسها بايلاقيها قلق وهكذا احنا يا دعاة الأمركة هواقة وحقنا والحق إسرائيل ما منا حنق كلف الأمر الشادق كلنا عشاقها ولا حفرنا من يمن اللي مال الأقصى نفق ما يدرون لا حين نخرج من ثقوب أشقاقها نشعل فتيل الحاسمة من يلبق الثاني لبقى دقة إسرائيل هذا الشعب ولا دقها نشعل فتيل الحاسمة من يلبق الثاني لبقى دقة إسرائيل هذا الشعب ولا دقها يا قدس شد العزم ومسك بالقوي وحده وثق ولا تغرك وقفة الأخوان في أشتاقها خذ من جبل مران عبرة وانتفع مما سبق يوم المسيرة حاصروها واحكموا طواقها والسيد ألقاها دي ربي يلتم سحر الفرق وابطل فضل الله كيد الصهينة وانفاقها عفاش لاحق والحسين البدر شمر وانطلق سراب قومه وقبل التأييد من خلاقها وفي ضفاف البحر قد كانت على وشك الغرق وخلفها فرعون هذا العصر لا تغراقها ضرب عصاته فوق بحر الأمركة حتى انفلق لا حين عادت خيبة البوقة على بواقها يا قدس لا تركن على كم من منافق مرتزق أهل تقول الخائنة كذابة صداقها والله هذه ما تحرج جنبنا يدخل عتق ما ينطلق لا معركة لك صالم عبر راقها والله هذه ما قات اليوم ذا الشعب احترق ما يسرح الأقصايدات اللي يتم حلاقها والله هذه بعض ضرب السوق صنعاء ما نطق ما بايهم القدس لو تفنى بكل أسواقها والله هذه أيد القاضي يدق الشعب دق ما تحسن غزة ولا أحسن عاد بداقها والله هذه ما تشوق للشهادة في البلد ما بيدورها في الأقصى ولا اشتاقها والله هذه ما تشوق للشهادة في البلد ما بيدورها في الأقصى ولا اشتاقها.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتوا الوعي القرآني قال وقفة الإخوان في هاشتاقها
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة
1: تمام وقفة الإخوان في هاشتاقها. وقال أيضا قال كلام عظيم إنه معركتنا مع الصهاينة حنخوضها لو تعملوا ما عملتوا واللي ما وقفش ولا نصر غزة لا يمكن أنه ينصر بلده. هنا قصيدة رائعة جدا لردفان الرقيمي وهذا الشاعر رائع. نسمعها مرة ثانية واشتيك تطلع لي الشرعية فازت تكبيس لأنه قال ووقفة الإخوان في هاشتاقها الإخوان وقفوا مع غزة بالهاشتاقات الإخوان وقفوا مع أهل غزة بالهاشتاقات.
0: قال يا قدس دام الحال واحد النسق نفس النسق يا قدس دام الحال واحد النسق نفس النسق بفضل رب الفضل تخرج من عميق ضياقها اشتد لا والله ما تبقى في حضان الدنق ما دام الأنصار تتنفس هواء بعماقها الحق حصحص يا بلاد القدس الباطل الحق لا بد ما نحرق على إسرائيل كل أوراقها وبانخذ القدس حق ذي تعدى والسرق ونشل منهم ثار كم من نفس كم مزهاقها.
1: طبعا للتأكيد القصيدة هذه أيضا تؤكد أن احنا ماضين في المعركة ماضين وماضين في المواجهة ماضين. من أراد أن يقف معنا فهو يقف مع نفسه علشان يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى. اللي ما يشتيش يوقف معنا احنا بنلزم الحجة واحنا يعني السيد سلام الله عليه علمنا هكذا وهو تعليم قرآني وتعليم رباني ونبوي أيضا إلزم الناس الحجة. السعودي جلس يضربنا 40 يوم والسيد يقول اصبروا لا تردوا لا 40 يوم ما ردينا إلا بعد 40 يوم. ولذلك أيضا سنعطي المهلة. هناك كثير من اللي عادوا هو بيقاتل في المعركة بيقاتل ضدنا وعادوا بعضهم اللي عاد إلى بيته. أنا أعجبني بس خلونا نسمع ردفان الرقيمي إن شاء الله. أذكر محمد البخيتي سأرجع أجابركم منه بس خلونا نسمع إنه ردفان الرقيمي بيقول لك إحنا في مواجهة مع العدو الصهيوني اللي حيوقف معانا هو منتصر واللي ما يشيش يوقف معانا يوقف في الهاشتاقات واللي ما نصرش غزة واللي ما اسمعوا
0: تبشر فلسطين الأباكر الطواغي تحترق القافلة جاية وقايدنا العلم سواق هذا وعد رباني في الأسرة ووعد الله حقه اليمن دي باجي تفتح لها مغلاقة خبر نتنياه وقول له لا في حب ليش تنق يعز نفسه قبل غزة

0: ومطاعم مطراقها ومصريات فتحنا خط الكتائب والفرق ولا العنا والدي عاداتها واخلاقها كلمة قلق مهما عكسها بايلاقيها قلق وهكذا احنا يا دعات الامر كهبواقها وحقنا والحق اسرائيل ما منه حنق كلف الامر الشهادة كلنا عشاقها ولا حفرنا من يمن اللي مال الاقصى نفق ما يدرون لا حين نخرج من ثقوب اشقاقها نشعل فتيل الحاسمة من يلبق الثاني لبقى دق اسرائيل هذا الشعب ولا دقها نشعل فتيل الحاسمة من يلبق الثاني لبق يا دق اسرائيل هذا الشعب ولا دقها يا قدس شد العزم وامسك بالقوي وحده وثق ولا تقرك وقفة الاخوان في اشتاقها خذ من جبل مران عبره وانتفع مما سبق يوم المسيرة حاصروها واحكموا طواقها والسيد القاها ربي يلتمس على الفرق وابطل فضل الله كيد الصهينة وانفاقها عفاش لاحق والحسين البدر شمر وانطلق صلاب قومه وقبل التأييد من خلاقها وفي اطفاف البحر قد كانت على وشك الغرق وخلفها فرعون هذا العصر راد غراقها ضرب عصاته فوق بحر الامركة حتى انفلق لا حين عادت خيبة البوقة على بواقها يا قدس لا تركن على كم من منافق مرتزق أهل تقول الخائنة كذابها صداقها والله يا ذي ما تحرج جنبنا يدخل عتق ما ينطلق لا معركة لك سالم مع براقها والله يا ذي ما قاتل يوم ذا الشعب احترق ما يسرح الأقصى يقاتل لو يتم احراقها والله يا ذي بعض ضرب السوق صنعاء ما نطق ما بايهم القدس لو تفنى بكل أسواقها والله يا ذي أيد الغازي يدق الشعب دق ما تحسن غزة ولا أحسن عاد بداقها والله يا ذي ما تشوق للشهادة في البلد ما بيدور هذه الأقصى ولا اشتاقها والله يا ذي ما تشوق للشهادة في البلد ما بيدور هذه
1: سلام الله عليك سلام الله عليك الشاعر ردفان الرقيمي هذا الشاعر الرائع العظيم خذ العبرة يعني بيقول خذ العبرة عموما خلونا نسمع المهم شوفوا عرفتوا أين الحق وأين الباطل وأين يجب أن تقف أنت والعبرة بيقول لك إحنا ما إحناش اليوم إحنا مسيرة انطلقت من وقت مبكر وتم الإعلان طبعا الشهيد القائد شوف في 94 كان له موقف مع ضد حرب الانفصال أيضا بعد أحداث 11 سبتمبر وإحنا اليوم 11 سبتمبر شوف إيش المصادفة إحنا السبت 12 الجمعة كان 11 بعد أحداث 11 سبتمبر الأمريكي هجم على الأمة العربية والإسلامية وخلى العرب والمسلمين يوقعوا حرب ضد الإرهاب وهات يا يعني عرف الشهيد القائد أنه خلاص يجب التحرك الآن العدو الأمريكي اليهودي طبعا والشهيد القائد عندما رفع الشعار الموت لأمريكا بدأ بأمريكا شوف بعدين الموت لإسرائيل بعدين اللعنة على اليهود إذن الأمريكي هو اليهودي الأول الشعار أيضا ما هو الشعار هكذا رتبت الكلمات بعفوية رتبت بسياسة متقنة عموما بعد أحداث 11 سبتمبر وعلي عبد الله عندما راح في فبراير 2002 تقريبا الشهيد القائد قال لابد ما لا قبل ما يخرج علي عبد الله إلا والله بعد ما المهم خرج الشهيد القائد وأعلن متى في يوم القدس العالمي أعلن المشروع القرآني وأعلن المسيرة القرآنية في يوم القدس العالمي لاحظوا حتى المناسبة التي اختارها الشهيد القائد أنه هذا مشروعنا مشروع أمة وما معنى أمة أي أمة الإسلام ضد أمة الكفر ضد أئمة الكفر وانطلق هذا المشروع وبعدين من 2001 و2002 شوفوا اليوم احنا 2026 24 سنة مفروض أنه قد أخذت العبرة وعرفت أين الحق وأين الباطل وعرفت أن الإخوان بينتصروا في الهاشتاقات الشارع يهمك

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء، وما زال في جعبتنا الكثير، وأخشى أنه يعني نوصل للساعة 3 وعدنا ما كملتش، لأنه به مواد ضخمة جدا. يعني من المواد الضخمة، واحد بوعي كبير وعظيم وما بيتكلمش لا قرآن ولا أحاديث نبوية ولا السيد عبد الملك ولا السيد حسين، ولا بيتكلم واقع. يقول لك، قال ادولي فتوى واحدة من الوهابيين ضد المحتلين، ضد اليهود، لقيته؟ أيوة، ادولي فتوى واحدة من الوهابيين ضد اليهود. يعني الفتوى الوحيدة، قال، وانتوا هتسمعوه، الفتوى الوحيدة اللي أفتوا أنه جهاد في أفغانستان، لأنه حرب الروس في أفغانستان يخدم أمريكا، قالوا حرب أفغانستان هذه جهاد. قال الفتوى الوحيدة جهاد لأنها تخدم أمريكا. بالفعل الاتحاد السوفيتي هزم في أفغانستان من الإسلاميين الإخوانجيين والوهابيين خدمة لأمريكا. بعدين عندما دخلت أمريكا إلى أفغانستان ما عاد بش فتاوى ولا عاد بش جهاد. أما نسمعوا هذا، قال ولا فتوى إلا فتوى ضد الأمة العربية والإسلامية، لكن فتوى ضد يهودي ما بش. اسمعوا هذا الوعي العظيم.
1: اوجد لي فتوى واحدة ضد الحلال، واحدة، من شيخ واحد من العلماء المدعومين من السعودية، واحد يقول أن الحرب على أمريكا ليس واجب، جائز. حتى تجدهم إذا كان الحرب مع أمريكا فتن، اجلس في بيتك لا تتحرك، كن جزءا من جدار بيتك، اقعد. هذا إذا كان الحرب من مع أمريكا، فرنسا والاحتلال الفرنسي للجزائر، لن تجد واحد من التيارات المدعومة سعوديا أو التيار الوهابي الذي تدعمه، لن تجده يفتي بحرب الفرنسيين. في ليبيا وإيطاليا الحرب التي حصلت والتحرير الذي حصل، لن تجد لهم موقف في أي مكان إلا في مكان واحد، لمصلحة أمريكا. في الاتحاد السوفيتي عندما كانوا يقاتلون في أفغانستان وجب الجهاد حينها، وصعدوا على المنابر وكانوا يرون في المنام، كان يطلع الداعية ويقول والله لقد رأيت في المنام خالد بن الوليد في كابل، وآخر يقول والله لقد رأيت في المنام أبو عبيدة بن الجراح في حما وإدلب، ألم ترى في المنام خالدا ولا أبا عبيدة في القدس ولا في حيفا ولا في يافا ولا في غزة؟ لماذا لا ترون في المنام إلا في المكان الذي يكون لمصلحة أمريكا؟ ثم بعد أن خرج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان احتلت أفغانستان نفسها، لكن من قبل أمريكا. هل رأوا في المنام الصحابة يقاتلون في أفغانستان حينها؟ خلاص الجهاد توقف.
0: شفتوا هذا الوعي؟ هل ذكر يعني قال الله ولا قال رسول الله ولا قال سيد عبد الملك ولا قال السيد حسن ولا جاب كلام منطقي، كلام عقل؟ نعيده مرة ثانية، نعيده لأنه هذا وعي. قال شوفوا كيف، متى يتحركون؟ تحركوا في أفغانستان جهاد واجب، والجهاد في إدلب وحلب و يعني علشان لأنه يخدم أمريكا والصهاينة. على فكرة نتنياهو دخل سوريا ودخل إلى الأراضي السورية بموافقة الجولاني، لكن حرب الجولاني، الجولاني يعتبر مجاهد عظيم، وهو الآن بيفاوض مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني. فلن تجدوا أي حد من الذين يخدمون من الذين يخدمون يعني يتبعون المذهب الوهابي يفتي في جهاد ضد أمريكا وضد الصهاينة اليهود. الجهاد عندما قالوا جهاد في أفغانستان خدمة لأمريكا، وجهاد في سوريا خدمة لليهود. نسمع الداعية هذا الرائع.
1: اوجد لي فتوى واحدة ضد الحلال، واحدة، من شيخ واحد من العلماء المدعومين من السعودية، واحد يقول أن الحرب على أمريكا ليس واجب، جائز جائز حتى. تجدهم إذا كان الحرب مع أمريكا فتن، اجلس في بيتك لا تتحرك، كن جزءا من جدار بيتك، اقعد. هذا إذا كان الحرب من مع أمريكا، فرنسا والاحتلال الفرنسي للجزائر، لن تجد واحد من التيارات المدعومة سعوديا أو التيار الوهابي الذي تدعمه، لن تجده يفتي بحرب الفرنسيين. في ليبيا وإيطاليا الحرب التي حصلت والتحرير الذي حصل، لن تجد لهم موقف في أي مكان إلا في مكان واحد، لمصلحة أمريكا. في الاتحاد السوفيتي عندما كانوا يقاتلون في أفغانستان وجب الجهاد حينها، وصعدوا على المنابر وكانوا يرون في المنام، كان يطلع الداعية ويقول والله لقد رأيت في المنام خالد بن الوليد في كابل، وآخر يقول والله لقد رأيت في المنام أبو عبيدة بن الجراح في حماة وإدلب، ألم ترى في المنام خالدا ولا أبا عبيدة في القدس ولا في حيفا ولا في يافا ولا في غزة؟ لماذا لا ترون في المنام إلا في المكان الذي يكون لمصلحة أمريكا؟ ثم بعد أن خرج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان احتلت أفغانستان نفسها، لكن من قبل أمريكا. هل رأوا في المنام الصحابة يقاتلون في أفغانستان حينها؟ خلص الجهاد توقف،

0: ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد يا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: والذي ما يبصر لها العمى. الذي ما يبصر لها العمى ما نعمل له. شوفوا الآن حتسمعوا، هذا هو فيديو طبعا، فيديو لواحد من أبناء تعز، وغريب اللي صوره إن شاء الله أنه بس كويس، كويس أنه لأنه قال عليه، قالوا عليه أنه هذا مجنون، ربما أنه قالوا عليه مجنون علشان يسلموا راسه، بس اللي نشر الفيديو مقتنع تماما بما سمعه. واحد من أبناء تعز داخل مدينة تعز بيتكلم عن السيد عبد الملك. انظروا إلى الوعي العظيم في هذا الوليد، هذا الشاب داخل مدينة تعز، قالوا عليه مجنون. عيسى يقولوا عليه مجنون لأنه إذا السلفيين ولا هذا علموا بهم عيذبحوه وعيمثلوا به. لنستمع إلى هذا الواعي العظيم كيف يتحدث عن السيد عبد الملك. من هو السيد عبد الملك عند هذا اللي بيقولوا عليه مجنون؟ نسمع.
1: الشوساء
2: ثلاث أشياء يمتلكها شعب وقيادة اليمن في واقع الميدان الحربي، إذا استمرت لاستطاعوا السيادة على أمريكا وقيادة العالم كله.
1: واحد
2: من أهم ثلاث الأشياء يقول لك في واقع عزمة اليمنيين نهض من أوساطهم رجل داهية ما يسافش. إيش صلح الرجل هذا؟ أرعب ودمر وأنهى كيان اليهود وحكم بقانون القرآن الكريم وأصبح الشعب طوعا لهذه القيادة. ثالث أقوى قيادة أمضى التاريخ بعد الإسلام حق السيد. إيش الدليل؟ أقول لكم من الدليل. قيادة بدأت والله أكبر الموت لأمريكا بدون سلاح،
1: الله
2: حوصرت من دول عظمى أمريكا وما يليها، ولكنها صنعت حروب ظروف ضغوطات الحصار، صنعت صواريخ وصلت داخل إسرائيل، وإلى هذه اللحظة ما حد قدر يوقف تصعيدها. واحد القيادة والاستخبارات. الاستخبارات ما لها؟ تحالف عليها نص أصحاب الكرة الأرضية واستأجروا بواخر حق الهند وحق الصين وحق اليابان. لا ضربنا باخرة بالغلط ولا جزاءت باخرة برضو بالغلط. اليمني خزن في البحر الطيب واصطادهم صيد السمك. واحد القيادة والاستخبارات. اثنين اليمن الدولة الوحيدة القادرة على عرقلة خط سير التواصل ما بين شرق وغرب الأرض عبر باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر. اليمن قادر أن يرجع العالم برمته إلى العصر الحجري لقطعه لكابل النت. الثالثة وهي الأهم يقول لك شعب اليمن، طبعا اللي قال الكلام هذا مش أنا، اللي قال الكلام هذا كله حزب الليكود الحزب المعارض للبيت اللوبي اليهودي. شعب اليمن الثالثة، شعب اليمن في الشمال منهم 30 مليون كل عبتهم جن وعفاريت. الثلاثين مليون معاهم 100 مليون قطعة سلاح، هذا غير سلاح العظمى والجيش.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا.
0: هذا الشباب هذا من أبناء عدن مش من أبناء تعز، اللهجة عدنية، اللهجة عدنية مش تعزية. بس شوفوا الوعي اللي عنده. ها والله كلام ما يديه عاقل ويقولوا على هذا أنه مجنون. كلام واعي. الوعي عندما يكون الإنسان واعي وفاهم ويقيس الأحداث ويمررها على عقله. هذا واحد من أبناء عدن، أعتقد هو هنا في صنعاء أو في ذمار أو ما أدري، المهم في الشارع لقيوه، من أبناء مدينة بهذا الوعي العظيم. إحنا نشتي الناس كلنا نكون بهذا الوعي، ومش ضروري تقول تقرأ ملازم على قول قال أنتو تقرأوا ملازم. أعجبني واحد من المجاهدين زمان قال أنتو، قال له المذيع أنتو بتقرأوا ملازم السيد، قال ملازم ليش بتقرأوا ملازم السيد؟ قال هي من القرآن. قال أنتو بتحرف القرآن؟ قال استغفر الله، اقرأ الملازم وشوف هي من القرآن ولا لا. قال أنتو بتسبوا الصحابة؟ قال استغفر الله، الله المستعان، لا يمكن نسب الصحابة. قال إلا في الملازم السيد حسين ذكر عائشة وذكر، قال السيد حسين بيشرح قصص في التاريخ، في التاريخ الإسلامي أشياء الكل ما ينكرهاش. قال شرح أشياء حدثت في التاريخ الإسلامي، أخطاء حدثت، لا قال عائشة كافرة ولا قال فلان كافر ولا، وإنما شرح أحداث. ولذلك قال الشهيد القائد احنا لازم نكون يعني نواجه ونصادم الباطل. الله سبحانه وتعالى في القرآن بيقول للصحابة أصحاب رسول الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما قد آمنوا كلهم طبعا. ويتحدث عن الصحابة وعن ما نشيش نتحاكى وندخل في التفاصيل حتى فالمسألة عندما نشرح تاريخ مش معناها نحن قد بنسب الصحابة، لكن عندما نسب يزيد صراحة ونسب معاوية صراحة، معاوية قال عنها الرسول: لا أشبع الله له بطنا. وأمه هند بنت عتبة اللي أكلت كبد حمزة، وأبوه أبو سفيان الذي خطط لقتل الرسول في غزوة حنين. هيا مالكم يقول لك ليش تلعن معاوية؟ معاوية كاتب الوحي. كان الرسول ينادي داعي: أين معاوية؟ أين معاوية؟ قالوا معاوية بيأكل. أين معاوية؟ قالوا معاوية بيأكل. قال: لا أشبع الله له بطنا. قلتكم الله الرسول، وهذا حديث صحيح عن الرسول، وابحثوا الرسول يقول عن صحابي هكذا وهو سابر. فإحنا بنتحدث والملازم تتحدث عن تاريخ، لا يزعلوا الناس من الحق. وأبو سفيان ذكره الله في القرآن أنه خطط لقتل الرسول. فإحنا لازم نكون بوعي ونعرف أيضا كيف نطرح هذا الوعي ونقدم هذا الوعي، زي ابن عدن الحبوب هذا الذي تكلم عن ثلاثة أشياء يمتلكها اليمنيون وحي يعني سيغزون العالم، وإن شاء الله نحن نصل إلى زي ما قال أبو نبهان، قال قصيدة ردفان الرقيمي: لو تسمعها تعرف ليش اليهود قلقين أن احنا مسكنا باب المندب. عارف اليهودي أنه أنصار الله أصحاب حق وعندهم هدف وغاية أنه عدوي اليهودي، وبالتالي لن نترك المعركة حتى نقاتل اليهودي صراحة، حتى إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن شاء الله نحن هؤلاء الذين تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية.
3: على مدى كل هذه الفترة ونحن في إطار هذا الموقف كنا نزداد قوة يوما بعد يوم، دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال، وليصبحوا حاضرين نفسيا وثقافيا ووجدانيا ومعنويا، وباكتساب المهارة على القتال للقتال، وحاضرون لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا خدمة لأمريكا وإسرائيل.

0: مستمعينا الأعزاء، طبعا عندما شفتوا دخول المجاهدين إلى المخا وإلى الخوخة، كيف تعاملوا مع المواطنين؟ واكتشفوا عندما دخلوا مستشفى محمد بن زايد في الخوخة أن طارق عفاش وأصحابه فلتوا الجرحى حقهم اللي أصيبوا في المعركة، معركة المواجهة بيننا احنا وهم، ما هم جرحى أمراض جوفي، أمراض مدنية ولا أشياء، حوادث مدنية ولا جرحى، أفراد مقاتلين جرحوا في المعركة، فلتهم في المستشفى وهربوا. شوفوا إلى أي حد، ومع ذلك يعني المؤمنين يتعاملون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى. تعالوا نستمع إلى هذا التقرير عن المجاهدين وصلوا إلى مستشفى محمد بن زايد ليوثقوا هروب التحشيدات السعودية ويتركوا جرحاهم.
1: نحن الآن في مستشفى محمد بن زايد، حيث أن المرتزقة فلتوا جرحاهم. وصلنا المستشفى وهذا الجريح تبعهم قد توفى. غطي خلاص، غطي غطي، بسرعة لها جهاز غطي. وهذا الجريح لا زال يعاني. الآن بان نقوله الآن. وهذا الجريح الثالث على قلبه يشلوا زملائهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في مستشفى محمد بن زايد، حيث أقدم العدو على الفرار وترك الجرحى، ترك جرحى يعانون، ونحن الآن نوصل العناية المركزة. أتينا للأسف الشديد واحد جريح قد توفى من حقهم، والاثنين الباقيين لا زالوا. سنوافيكم إن شاء الله. نحن الآن في مستشفى محمد بن زايد، حيث أن المرتزقة فلتوا جرحاهم. وصلنا المستشفى وهذا الجريح تبعهم قد توفى. غطي خلاص، غطي غطي، بسرعة لها جهاز غطي. وهذا الجريح لا زال يعاني. الآن وهذا الجريح الثالث على قلبه يشلوا زملائهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في مستشفى محمد بن زايد، حيث أقدم العدو على الفرار وترك الجرحى، ترك جرحى يعانون، ونحن الآن نوصل العناية المركزة. أتينا للأسف الشديد واحد جريح قد توفى من حقهم، والاثنين الباقيين لا زالوا. سنوافيكم إن شاء الله. نحن الآن في مستشفى محمد بن زايد، حيث أن المرتزقة فلتوا جرحاهم. وصلنا المستشفى وهذا الجريح تبعهم قد توفى. غطي خلاص، غطي غطي، بسرعة لها جهاز غطي. وهذا الجريح لا زال يعاني. الآن وهذا الجريح الثالث على قلبه يشلوا زملائهم.

رسائل معركة الساحل الغربي، تأكيد فرض السيادة اليمنية ومعادلة الردع. لم تكن السنوات الإحدى عشرة الماضية من العدوان على اليمن كافية لدفع السعودية إلى مراجعة حساباتها واستخلاص نتائج حرب طويلة استنزفت المنطقة وأغرقت اليمن في واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية بسبب الحصار السعودي الظالم، إلا أن الشعب اليمني صمد وبرهن أنه قادر على مواجهة التحديات، وهذا ما تأكد من خلال قدرة القوات المسلحة اليمنية على إنجاز مهامها بعد استكمال ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. مع ذلك فإن هذه العمليات الجارية حاليا هي محددة، طبعا كانت جارية لكن وزارة الدفاع أعلنت أنها قد انتهت. فإن هذه العمليات هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، وتأتي في الإطار الدفاعي، وتعاملت مع التحديات والأطماع التي تهدد السلم الأهلي، وفق ما أكده الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام. وسط هذه التطورات يؤكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن اليمن لم يعد البلد الذي بدأت عليه الحرب قبل 11 عاما، وأن معادلة المواجهة تغيرت بصورة جوهرية، ويرى الوزير السابق علي الديلمي أن استمرار الحرب كل هذه السنوات كان يفترض أن يدفع السعودية إلى إعادة النظر في خياراتها بعدما عجزت عن تحقيق الأهداف التي دخلت الحرب من أجلها. ويشير إلى أن الشعب اليمني رغم ما تعرض له من قصف وحصار وضغوط عسكرية وسياسية لم يتخلى عن هذه المطالب، بل تحولت مع مرور الوقت إلى قضية وطنية راسخة لدى شريحة واسعة من اليمنيين، بعدما باتت الحرب بالنسبة إليهم مرتبطة مباشرة بحق البلاد في السيادة والاستقلال ورفض الوصاية الخارجية. في المقابل يشير الديلمي إلى أن اليمن بات يمتلك القدرة على الرد على مصادر الهجوم، موضحا أن العمليات الصاروخية وعمليات الطيران المسير التي طالت خميس مشيط وجيزان ونجران ومواقع مرتبطة بأرامكو تأتي وفق رؤية في إطار الرد على البنية العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالحرب.

إذن مستمعينا الأعزاء، يوم الجمعة أكدت القوات المسلحة عشان ما يجلسوا يقولوا لنا الأنصار الله يغلقوا الباب المندب، أنصار الله مش عارف إيش يعملوا. أكدت القوات المسلحة اليمنية يوم الجمعة أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها. السفن السعودية احنا أعلننا الحظر عليها زمان قبل ما نوصل. الملاحة مستمرة لجميع شركات العالم ما عدا السعوديين. جاء ذلك في بيان العسكري للقوات المسلحة، البيان العسكري الذي جاء تحت ليعلن عن العملية العسكرية الواسعة، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن باب المندب ما هو مغلق إلا على السعودي، وهذا الشيء الذي يجب أن يعلمه الجميع. بالنسبة للأبعاد الاستراتيجية للتقدم في الساحل الغربي، فما حصل في ساحل اليمن الغربي من تقدم ميداني لليمنيين وحكومة صنعاء شكل مفاجأة كبرى وصادمة لجميع أطراف ومتابعي الاشتباك الاستراتيجي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط والخليج حاليا، والذي يفرض أيضا تأثيره الكبير والمباشر على كل العالم وبامتياز. فكيف يمكن الإضاءة على هذا التغيير الدراماتيكي المفاجئ في ساحل اليمن، وما هي أسبابه، وكيف يمكن أن تكون تأثيراته على الصراع داخل اليمن أولا، وعلى المواجهة الاستراتيجية في المنطقة بشكل عام أولا؟ وفي إضاءة على المشهد الميداني لما حصل في ساحل اليمن الغربي مؤخرا، يمكن الإشارة إلى النقاط الآتية. سيطرت وحدات أنصار الله خلال 3 أيام تقريبا على مساحة تقارب 300 كيلومتر مربع بين جنوب الحديدة حتى مدينة المخا الساحلية، مع شريط بري يربط الوازعية وطريق تعز بمنطقة حيس ضمنا معسكر خالد الذي كان يحتضن التجمع الأكبر للوحدات اليمنية التابعة للسعودية والإمارات. لاحظوا هذا موقع يكتب بحياد. استطاعت وحدات حكومة صنعاء وأنصار الله فرض هذا التقدم من خلال التدخل بقوة لا تتجاوز 5000 مقاتل مقابل 5 فرق وعشرات الألوية التابعة للدرع الوطن وألوية العمالقة، والتي يقارب عددها 50,000 مقاتل والمدعومين بقدرات استعلامية وجوية سعودية ضخمة. تتعدد أسباب هذا الانهيار في المعسكر اليمني المدعوم سعوديا وإماراتيا بين الانقسامات الواسعة والمزمنة داخل أطراف هذا المعسكر، وخاصة بعد المواجهات الدموية بين وحدات الجنوب المدعومة إماراتيا ووحدات المجلس الرئاسي المدعومة سعوديا، مقابل الخبرات والقدرات العسكرية اللافتة التي تمتلكها وحدات أنصار الله. يضاف إلى هذه الأسباب نجاح أنصار الله في تنفيذ مناورة تكتيكية ذكية قامت على إلهاء القوات اليمنية المدعومة سعوديا بفتح اشتباكات ثانوية في مأرب والجوف وعلى الحدود الشمالية مع السعودية، وفي نفس الوقت نقلت المعركة الفعلية وبسرعة لافتة إلى الساحل الغربي مع تنفيذ الخطط الهجومية المحضرة مسبقا بشكل منسق، الأمر الذي أربك وحدات درع الوطن وألوية العمالقة. صدقوا حمد فتغم، رهيب التحليل هذا. وحدات الذي أربك درع الوطن وألوية العمالقة، والتي وجدت نفسها قريبة من أن تصبح محاصرة، فاختارت الانسحاب نحو معسكر ذو باب الساحلي بين المخا وباب المندب. تأثيرات هذه السيطرة بين قوسين الحوثية في ساحل اليمن الغربي تتوزع بين التأثيرات المباشرة على الوضع داخل اليمن، والتأثيرات على الاشتباك الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. أولا، لناحية التأثير المباشر على الوضع داخل اليمن، لا شك أن هذا التغيير الميداني
معذرة. لا شك أن هذا التغيير الميداني والمتمثل بسيطرة أنصار الله على جغرافيا أكبر وأهم من الناحية الاستراتيجية سيكون له تأثير على خارطة السيطرة والنفوذ داخل اليمن، خاصة أن المنطقة التي استعادتها وحدات الأنصار ستعطيهم قدرة تحكم على الساحل الغربي باتجاه باب المندب من جهة، ومن جهة ثانية ستؤمن لهم تحكما أوسع على مدينة تعز من اتجاه الجنوب والجنوب الغربي، الأمر الذي سوف يوسع ويثبت